0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7. إذاعة
2: المنستير 104.7.
3: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير

0: بلاي ليست مع ألفة الجمالي.
1: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعينكم ربي على السخانه وعلى قصان الماء والضوء والصبر وكهو. الصبر مفتاح الفرج وربي فرجها على بكري ان شاء الله. من هنا لبدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله على مستوى الطقس الامور باش تنفرج وباش تنخفض بالقدي درجات الحراره. هذه بشرة سارة على قصان الماء ولا قصان الضوء الوقتاش، والله الا عندنا حتى اجابه احنا بيدنا كاعلاميين. كانت متنوعه بين شرقي وغربي في ساعتين من الوقت، امنهم اليوم معاذ الحديد في التنسيق، نجل عطية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية اخترناها التونسية بصوت الفنان عبد الوهاب الحناشي، صبرك مكتوب، ونعرف برشا يحبوا الأغنية هذية ياسر، واللي باش تبقى مؤكد علامة مزيانة في رصيد عبد الوهاب الحناشي، لكن زادة محطة جميلة ميزت فترة الثمانينات كيفها كيف برشا غنيات أخرين، والأغاني هذوما يدخلوا في خانة ما سمي بالفترة الذهبية للأغنية التونسية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.

وتبقى بالمجد معناها ألحان الفنان والموسيقي وعبقري زمان والحق نتاع ربي. حتى احنا عندنا العباقرة نتاعنا كيف ما عبد الكريم صحاب وربي متعه إن شاء الله بالصحة، ألحان وتبقى علامة فارقة في المدونة الموسيقية التونسية. والألحان هذه لحن صبرك مكتوب مش وحدها بتبيع على عبد الوهاب الحنيشي، ناس ما تلوموا قلبي زادة كيف كيف من ألحان ورصيد فريرة ونتفكروا شمس النهار وكتبتي على جبيني، نجاة عطية بتبيع، همس الموج، منيا البجاوي، غدار، اي غدار حاج بعينك، شاد لي الحاجي ورصيد كبير برشا من الاغاني اللي لحنهم وخلى من الاسامي هذيا الحقيقه اسامي كبيره لليوم وحاضره في الذاكره. هو كان سبب في صناعه النجوم وكان بالتوازي بطبيعه في اطار برامج مثلا الراحل نجيب الخطاب، لكن بين قوسين كيف نجبدوا على عبد الكريم اصحابه لازم نقولوا انه اول مره طلع يغني على ركح قرطاج كان عام 87، خاطروا من الاول كانت الثنية هزته للغناء، من بعد خذيت نية التلحين. ونتفكر مليح معناه في احد اللقاءات اللي جمعتني به قال انه خليت حلم الغناء على جنب، لكن في تجربتي مثلا مع نجاة عطية كنت نشوف فيها زعمة هكا بين قوسين انا وانا في تحقيق حلم الغناء، لكن في الاخير بطبيعة بقى في الذاكرة اسمه الملحن الكبير عبد الكريم اصحابه. نسلموا عليكم البلاي ليست معاكم حتى العشرة، نسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في اذاعة المنستير وين ما كنتوا، الناس اللي تسوق، الناس اللي خارجة، واليوم احتفالات اوسوا في سوسة ساعدوا رويحكم من الزحمة من الامبوتياج، اللي عنده فرحة ربي دوم فرحكم، اللي خارج توا السهرية ان شاء الله تعديوا سهرية ممتعة، اللي شدت الدار هكا وحال كليماتيزور وريكش بين قوسين ان شاء الله سهره هكا مريحه الفايده في الراحه الفتره هذية. اذا كان خرجتوا تلوجوا على شويه نفس باش ما نقولش نسمه خاطرها عمله نادره الايامات هذية، كنت تلوجوا على شويه تبديل جو واخترتوا قاعده على الشط في الوقت هذا صح عليكم الساعه، وهو صوت كريم محمود يدندن هكا في الراديو في اذاعه المنستير ويغني على شط بحر الهوى. ايش قولكم؟ اختيار ان شاء الله يعجبكم من كلمات الشاعر علي الشيرازي والحان الموسيقار محمود الشريف. تحيه خاصة المستمعة ياسر ياسر نعزها واللي هي بسمة مزالي الهرقلي، بوسة كبيرة ليك مدام بسمة، تقول برد علينا الأجواء. والله كان الموسيقى توصل تبرد الأجواء حتى شوية وعند المفعول هذية يا ناعي من معناه، خلي نسكت عن الكلام المباح ونكثر ياسر في الموسيقى والفن والأغاني وإن شاء الله كلهم على ذوقكم. مرحبا بكم.

0: Grazie.
1: Merci.
2: Volare, volare ولا في رواية أخرى نلبلو دي بينتو دي بلو، ممكن فولاري هو المستعمل أكثر من اللي غنى الأغنية أول مرة الفنان الإيطالي دومينيكو مودونيو عام 58، وبعده برشا عادوا غنيوها وتسميت على العنوان اللي يسر ولا متعارف في العالم فولاري، وحتى الفيرسيون الفرنسية هي بيدها لقات نجاح بصوت داليدا كيف كيف مع ماريا لوبيز. اليوم برمجنا الأغنية ديو بين غارو والصوت الجميل، نعتبره أنا ممثل الأصوات النسائية بيلا منازع لاورا باوزيني، وقلنا مدام دخلنا في الجو الإيطالي خلي نبرمجوا صوت آخر هو رمز الإيطاليا، والاثنين تجمعهم حكاية الاكتشاف الأول، خاطر الاثنين خرجوا من أشهر مهرجانات الهواة في الموسيقى في إيطاليا، واللي هو مهرجان سان ريمو. سان ريمو هالمدينة الجميلة برشا بحث نيسا قريبة شوية، هادئة سياحية تحسها تنبض هكا جمال وفن، صاحب أهم لي سوكسي بوب في تاريخ الموسيقى الإيطالية هكا نجم نقول، وقت لنعرفو إيروس راماتزوتي بيوكي بوي في بلاي ليست.

0: المنستير
1: تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
2: لا تنسى
1: احنا الموجة
2: اللي تجمع

ديو هكا سرح بينا العالم آخر. ديو تركي أرمني سوري عازف القانون جوكسيل باكتاجير مع الفنانة السورية من أصول أرمينية لينا شماميان. هالفنانة اللي الحقيقة من الناس الأوائل اللي عاودوا إحياء موسيقى الأرمن في سوريا، وكيف ما قلت أصولها أرمنية، وبين قوسين وين تلقى اسم هكا يوفى بالإيان ولا بآن كما هي لينا شماميان تلقى أصوله أرمنية. عاشت في سوريا لكن تأثرت برشا بالأسلوب الكلاسيكي للموسيقى الأرمنية، والنجم نعتبروها من الناس اللي بالحق عربيا هما سفراء لهذا اللون الموسيقي اللي بعد شوية باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل. وقبل ما نتعديه للفقرة الجاية وسفرتنا الموسيقية بعد قليل من الأغاني اللي برمجناها في سهرة الليلة، الأغنية هذه

0: إن شاء الله في الجزء الثاني من لقانا نحكيه بتفاصيل خاصة جدا حول كواليس عيون القلب وكل غنية مزيانة تحسها مزيانة هكا وقريبة لقلبك. نهديها لك بسمة مزالي الهرقلي صاحبة السعادة وليك مني كل التمنيات بالسعادة والهنا والصحة وراحة البال وربي يبقى عليكم الستر انتي وزوجك سينبيل اللي اليوم تحتفلوا مع بعضكم بعيد زواجكم 25 ما شاء الله بطول حياتكم في خير وسعادة وربي يفضل لكم النورات ويديم محبتكم وعشرتكم يا ربي في الخير. وكيف ما قلت لك أي غنية تعجبك في برنامجنا واختياراتنا ليلة هي هدية مني ليك من القلب للقلب ربي فضلك لله وإن شاء الله ديما هكا في التشجيع وديما بموجاتك الإيجابية. نواصلوا معاكم كيف ما قلت وقفتنا كيف ما العادة مع وجهة موسيقية بلاد المرة هذية جبلية بلاد مزيانة في منطقة القوقاز. الحقيقة تاريخ شبش نقول تاريخ عريق كأول دولة تعتنق المسيحية عام 301 ميلادي وموجودة فيها مجموعة كبيرة من الأديرة والكنيس واليوم حتى على المستوى السياحي يصنفوها من بين أأمن الوجهات السياحية في العالم الوجهة أرمينيا.
1: موسيقى من العالم

0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الأرمينية بطبعها الشرقي الفريد اللي يجمع بين روح الموسيقى الكنسية القديمة والإيقاعات الشعبية. جذور الموسيقى الأرمينية ترجع لما قبل العصور الوسطى وحافظت على الطابع الأصيل وتأثرت وتفاعلت زادة مع الثقافات المجاورة كيف ما الموسيقى الفارسية العربية والتركية. ورغم التداخل هذية نجمت تكون عندها هوية صوتية خاصة ترتكز حتى على السلالم الموسيقية الشرقية الكلاسيكية. ثم موسيقى كي تسمحها تقول هنا أرمينيا، ثم برشا ألوان موسيقية في أرمينيا، الموسيقى المقدسة وإلا الشركان واللي هي ترانيم كنسية منظمة يرجع تاريخها لما بعد اعتناق الأرمن للمسيحية، الموسيقى زادة الشعبية واللي أساسا تعبر عن حياة الرعاة والعمال والفلاحين وتلقاها عادة مقترنة برقصات كيف ما رقصة الكشري، ما هيش الميكلة متاع الكشري في مصر، ذي رقصة أرمينية، ورقصة اليار كوشتا. وكيف كيف نلقاو الموسيقى الكلاسيكية الحديثة اللي برزت فيها عدة أسماء. لازم نحكيه على الآلات الموسيقية الأرمينية الخاصة ونقوله أنه خاصة في القرن العاشر والقرن 15 زيدا أرمينيا تطورت فيها صناعة الآلات الموسيقية كيف ما الجيتار الرباعية الأوتار والثمانية الأوتار، نحكيه على الآلة السنتور القانون الأورغانوم، ومعهم تطورت مفاهيم العزف وتأليف القطاع الموسيقية. ظهر بالتوازي نمط في الغناء والموسيقى تعرف في القرن 17 باسم العشق، وانتشر خاصة مع الأرمن اللي تهجروا لعدة بلدان في العالم. وفي البلدان هذه انتشرت زادة الموسيقى الأرمينية، انتشرت موسيقى آلة الساز اللي كان يقدمها في إطار قلوا احنا ألحان شعبية عازف، وهو بيدو كان عادة ملحن هالموسيقى هذه. وجهتنا الموسيقية إن شاء الله تروق لكم أرمينيا.
1: موسيقى للعالم.

0: موسيقى من عالم
1: نوريت مينور كخنيكر هوغيت دبير كينكر شاد خنتو خلارا ليكر

0: الرحلة اللي كانت تنجم تدوم حتى 15 ساعة من تونس لأرمينيا، مش شوية ساعات، ولا حسب شركات الطيران تنجم توصل حتى 24 ساعة. الرحلة دي اختصرناها موسيقيا في دريجين من زمان، إن شاء الله حبيتوهم وحبيتوا أرمينيا من خلال موسيقاها اللي صحيح جزء كبير فيها جانب من الشجن والحزن، وهذا طبيعي خاطر نابع من كل ما عاشته أرمينيا والأرمن من عمليات قتل جماعي وتهجير قسري نفذته الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، مذابح شنيعة وأثرها بين حتى في أغاني الأرمن وثقافتهم وموسيقاهم، لكنهم معناها بقاوا وين ما هم موجودين في العالم، شعب هكا محافظ على عاداته وتقاليده وعلى هويته الخاصة، حتى في الحاجات البسيطة، حتى في تعاملاته اليومية، حتى في الطبخ، في الموسيقى. كي تمشي البلاد وتلقى مثلا مطعم تعزف فيه الموسيقى الأرمينية، موسيقى أرمينية أرمينية، لكن ما يمنعش أنه بخلف جانب الشجن والحزن هذه ثم الحقيقة أغاني زد فيها الفرحة، وهذا مثلا في الاختيار الأخير في الكوكتيل اللي برمجناه الليلة، وإن شاء الله كان على ذوق برشا منكم. ناخلطوا معاكم لل 58 دقيقة، أنتم مع إذاعة المنستير، ومازلنا معاكم حتى للعشرة في بلايليست، وفي إطار الماخذة في خاطر مستمعينا والدلو الناس الكل، إهدي خاص الأمل حمزة بمناسبة زواجها من مهدي المكشر. ألف مبروك وفرحين ديما، مبروك للعائلة كاملة، وربي يدوم فرح كل القادمين على فرحة العمر ولا أي مناسبة أخرى فرحين ديما. وقبل ما نسمعوكم أسطورة مجموعة جينيسيس احنا والوقت بطبيعة في الكولينز بعد شوية، هذه هدية لكل المقبلين على الزواج بصوت من اختار طريق الرهبنة، ما تزوجش بقاء أعزب، هو اللي نتفكروه بغنيات كيف ما يريت، كيف ما في تونس أنا خلوني، اللي كتبها الفنان والمبدع التونسي سمير كمون واللي مقيم حاليا في أمريكا. الإعادة متاع رمش عيونها ربيع الخولي، بدنا نتجوز على العيد.
1: Playlist.

وفي الأغنية دي ربيع الخولي في مرحلة النية لما حالة بدنا نتجوز على العيد اللي قلت عليها قبيلة شوية. هي أغنية إنه هيت ترابية حصيل الفرح ديما كل أغنية دي ليكم. تحية ليكم، احنا نرجع لكم بعد موجز أخبار التسعة.

قديش الموسيقى التصويرية عنصر الحقيقة من عناصر نجاح أي عمل درامي ولا سينمائي، وقديش من موسيقى كي تسمعها تتفكر العمل هذية. والحقيقة المساهمين كثر في الإبداعات هذية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نحكيه عليه في الجزء الثاني من لقانا معكم في بلاي ليست الساعة. نرجع نسلم عليكم ونفكركم أنكم تسمعوا في إذاعة المنستير، وحبيت نتوقف الوقت هذي مع اسم كبير فقدته مؤخرا الساحة الفنية المصرية والعربية، رائد التجديد ومكتشف برشا برشا أسماء ونجوم الموسيقار المصري هيني شنودة، اللي فرق الحياة أوليمس وخلى وراه مسيرة كبيرة وحافلة ومتميزة ومختلفة خاصة. ورجعنا بالكوكتيل هذي الموسيقي الأبرز أعماله من خلال سهرة قدمت سنة في إطار التظاهرات الترفيهية في السعودية برعاية من؟ برعاية

0: غريب في بيتي مع سعاد حسني ونور الشريف، والقائمة طويلة من الأعمال. وأكيد يقول هني شنودة، يقول برشا أغاني بقات خالدة لليوم وما زالتش تبقى خالدة في البال السنوات. ومن أول الأغاني اللي كانت بإمضاء وتجي البال أغنية أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة، زحمة يا دنيا زحمة زادة، ولليوم نعتبروها من أنجح الأغاني الشعبية المصرية اللي كانت بإمضاء عدوية. وقت النهار من نهارات كرموه هني شنودة، قال قيمة التكريم مش في الدرع اللي تاخذه، إنما في إحساسك أنه تعبك ما مشاش هباء. من أجمل العناوين اللي قريتها في علاقة بهني شنودة، هني شنودة الذي صب موسيقى العالم في مزاج مصري. الحقيقة أنا في لقاء من اللقاءات الإعلامية للموسيقار الكبير ذي، استوقفني لقاء كان جمعه مع الإعلامية منى الشاذلي، هني شنودة اللي هو مسيحي، وكانت العديد من أعماله الموسيقية في علاقة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوه في الإطار هذية شنو قال.
1: على فكرة يا جماعة، أنا لو ربنا اداني ثلاث حيوات فوق حياتي عشان أود الجميل، لأنه قال أوصيكم بأقباط مصر خيرا فإن لنا فيهم سهرا وناسبة، يقول عليا نسيبه وأنا ما مدحوش.
2: الله الله يا
1: أستاذ. المنتج بتاع عدوية العاطف منتصر قال لي هاني عدوية قاله شريتين ما بيتباعش كويس، مع ان شريط الاغاني بليغ واحمد فؤاد حسن و فقررنا ان احنا يعني عنده شريط تخليص حق. طبعا انت لو تسمعي بليغ ولا تسمعي حاجه تحفه تحفه، ما اعرفش ايه يعني اجزاء برضه. قال لي خدش يعني خد لك كلام من الدوسير اللي جوه، عنده دوسير كده مليان كلمات. فروحت انا منقي زحمه طالع بيها، قال لي جبت ايه؟ قلت له زحمه اغنيه حلوه. قال لي اغنيه حلوه؟ لا تعملهاش بقى لان الناس مش طايقه الزحمه وانت هتغلنهم. يا سيدي بس اصل انا عجبني فيها حاجتين، في كوبليه خارج من الزمن زحمه وانا رايح وانا في وسط، بيقول في تلوث صوتي بسبب الزحمه، زحمه وانا رايح وانا في وسط الزحام عايز القهوه اقول له ما بيوصلش الكلام،
2: ما بيوصلش الكلام،
1: ففي تلوث صوتي بسبب الزحمه. وفي كوبليه تاني الساعة إلا تلت ومعادي معاه تمانية، لما السكة دي رحت ولاقي سكة تانية، مفيش حد في العالم يقول الساعة كام يقول إلا تلت إلا في مصر، لأن الناس فهلوية وعارفين الساعة أربعة بس ناقصهم إلا كام، إلا تلت ولا إلا عشرة ولا على فكرة الشعب المصري ده أعجوبة أعجوبة، خف الدم وفهم للأمور وهي قبل ما تطير.
2: ده
1: لا ثلاثة هو خارج الحيطة بين الزمن، أصل الناس ما خدوش بالهم ليه نجحت دي دي دي عجوبة اللي هي إيه؟ زحمة ونعطراني ونروحت ما لقيتوش، أخاف أروح له تاني في معادي ما لقاهوش، يعني هو الأول راح قبل المعاد فما لقاهوش، خايف ينزل يتمشى شوية يروح تاني يكون هو بقى ما جاش، لأن الزحمة مفركشة الدنيا. جم يسمعوها عندي. الحقيقة عدوية ما بانش عليه أي تأثير، لا حلوة ولا وحشة، ولا المنتج ولا الأستاذ عطب ولا الأستاذ عمر بطيش اللي كان معه. وقال لي أصل إحنا هاني روحنا لواحد وسمع وقال إيه ده؟ ده فكرني عبد الحليم حافظ ولا إيه؟ لا لا لا. فقلنا له هنروح لهاني شنو؟ قال عمدة الغربي؟ لا ده مش بلاش. لكن عمر بطيش قال نروح بس نشوف واحد اهو نشوف. نزل، خلي بالك حضرتك بقى من حاجه جميله جدا، هو لابس كاجوال ومعاه سكرتير اسمه امبيبي، خدوا الاغنيه وخدوا البتاع ومشوا. ما فيش يومين ثلاثه المنتج بيكلمني يقول لي في واحد بقى حبيبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ مين؟ يا ابو شنو؟ قلت له بقول لك لو قلت كمان واحد ده ابو شنو وهقفل في وشك. قلت في وشي انا عدوي حبيبك يا عم، الاغنيه دي مش قادره تطلع من دماغي، انا مسامعها اقوم سامعها مش طالعه من دماغي، طلعها بقى من دماغي. طلع من دماغي وانا دكتور. قلت له يعني ايه طلعها من دماغي؟ قال لي يعني نسجلها ونخلص بقى. قلت له نسجلها اديني اسبوع على المكتب. قال لي لا الفرقه جاهزه. يحيى خليل درامز تحسين

يلمس بيس جيتار، ليلو جيتار. ما هو دي اول بقى اول اغنيه شعبي فيها بيس جيتار وفيها درامز وفيها وده عجب الناس ان حاجه جديده والكلام جديد ومش عارف ايه. كويس، هو احنا سجلنا، واحنا بنسجل الحقيقه بره الاستوديو ناس كتيره ابتدوا يتجمهروا لدرجه ان المنتج عرف ان دي هتنجح نجاح، لدرجه ان احنا كنا بنسمع صوتهم هما بيقولوا زحمه معانا.

فما زحمة بحذيكم ساعدوا رويحكم. تحية ليكم اللي يقول بتبيعه نشنو دا يقول من أبرز الأغاني اللي مازلت باش تعيش القدام. زحمة يا دنيا زحمة نتفكروا زادة من خلالها اسم عدوية. وتحية ليكم مستمعينا الكل. نخلطوا معاكم للتسعة ونص في إذاعة المنسير. تسمعونا على فريكونس المتنوعة. سلموا عليكم الناس الكل كيف كيف على راديو منسير بونتين. إن شاء الله يا ربي منسينكم وين ما انتم موجودين. وكل مرة نتوقفوا في بلاي ليست مع لون موسيقي خاص ونفتحوا قوس تاريخي فني في علاقة باللون هذية. اليوم مش نرجع العام 62 العام اللي صارت فيه ثورة موسيقية كان عنوانها الأبرز الروك اند رول. ريترو

الزحمة يا دنيا زحمة للروك اند رول. واليوم مش نحكيه على الموسيقى هذية وبش نرجعوا للشتاء عام 62 اللي عاشت فيه بريطانيا ظهور ساعة موجة برد منشرة وموجة موسيقية ولا ظاهرة موسيقية انتشرت في جميع أنحاء البلاد وغيرت فعليا في التوجه الموسيقي سواء كان للأصوات ولا المغنين ولا الفرق الموسيقية وللريتم بشكل عام. وفترة هذيك اجتاحت بريطانيا كيف ما قلت موجة برد كبيرة موجة صقيع، لكن الناس وقتها تحديوا الملل تحديوا الظروف هذية لمجرد أنهم يمشيوا للنوادي وقاعات الحفلات وين كانت تعزف موسيقى الروك اند رول باش يسمعوا باش يشطحوا، خاطر الموسيقى هذية فيها روحها. موسيقى جات في أوج انتشار موسيقى جاز وخاصة الريدمان بلوز، وبدأت تظهر أسماء كيف ما كليف ريتشارد وإلا إيلين شابيرو، وبدأت تبرز مجموعات كيف ما البيتلز اللي ظهرت في ليفربول، وبالموسيقى نتاعهم جابوا كل أرجاء بريطانيا ومن ثم العالم ككل. الموجة هذية بدأت نوعا ما تنقص من احتكار الموسيقى الأمريكية، وربما النقطة هذية جسدوا ولا جسدتوا مواقف كيف ما موقف عاشوا الفنان بوب ديلان وقت اللي مشي باش يشارك في برنامج تلفزي في أمريكا بعنوان Play for Today، وقال وقتها قدام الجمهور العريض بريطانيا صحيح تعيش موجة برد كبيرة لكن فيها تخلقت ثقافة مضادة للثقافة الموسيقية الأمريكية، هكا قال. وفي البداية موسيقى روك اند رول جات كنتاج لتداخل موسيقى متنوعة كانت سيدة كيف ما موسيقى الجوسبيل كيف ما البلوز كيف ما الكانتري كيف ما الجاز، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة والمتمردة اللي شدت وقتها شباب، وهذا ساهم في انتشارها السريع كظاهرة ثقافية غير مسبوقة. موسيقى اعتمدت على تشكيلة أساسية من الآلات كيف ما الجيتار إلكتريك كيف ما الجيتار باس كيف ما الدرامز، اللي موقفتنا مع موسيقى مختلفة صنعت اختلاف في المدونة الموسيقية العالمية ككل. ريترو

0: الموسيقى بكل الألوان في لقانا معكم وفي اختياراتنا في البلاي ليست. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. نرجع قواعدنا سلمين بعد الروكندرول، نرجع شرقيا في الوقت هذي، ومن فقراتنا فقرة الريبريس.
1: وانا رمشي مدى النوم وهو
0: تشبع نوم. لهنا المشكلة، برمجني لكم أغنية عيون القلب رائعة الأبنودي ومحمد الموجي، ونجيت الأغنية هذية اللي بقات حبيسة الأدراج مدة 11 سنة، وسبب في كلمة تشبع هذية اللي جيت في نص الأبنودي وقعدت مدة طويلة، معناها سنوات هذوما الكل نجيت متردة باش تقول الكلمة هذية. الغبخيس تسموها بعد شوية بصوت أمل ماهر، وقبلها هو شنو قال الخال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على غنية وذكريات التعاون مع نجيت.
2: ليست فنانة نجيت، كفة الميزان الثانية في عمود عبد الوهاب، طبعا الكفة الأولى عبد الحليم حافظ. يعتبر نجاة عبد الحليم المدفعية الثقيلة لفناننا الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. رحل عبد الحليم وفقدت نجاة الكثير من حماسها لإنجاز الأعمال اللي كانت داخلة فيها في منافسة مع عبد الحليم. ففي يوم لقيت المرحوم محمد الموجي بيقول لي عبد الرحمن نجات بتكلمني وبتقول انها عايز اشتغل، وانا خايف نقعد نضيع وقتنا وكده وما تغنيش. انا كنت ساكن في الوقت ده في الزمالك ورا بيت نجات، يعني كان ممكن نتخاطب انا والفنان نجات من الشبابيك الخلفي. فقلت له لا، هي كلمتني واظنها جادة جدا ويعني راغبة في انها تعمل عمل. والتقينا عند نجات. نجات لمن لا يعرف فنانة صعبة المراس، يعني هم يقولوا موسوسة وأنا أقول لا مش موسوسة، هي بس محسوكة، يعني كل لفظ لازم يعدي من شبكة ضيقة العيون، تحسس مش بس على اللفظ على الحرف كمان. وصعب التعامل معها، صعب لأنها فنانة رقيقة ومشاعرها خاصة جدا وهي ذاتية جدا وتعيش في عالم ذاتي، فلابد الغنوة تكون متوائمة معها توائم كامل. قعدنا، أنا فاكر أنا ومحمد الموجي قعدنا على الأرض كده على الموكيت، وقالت لي عبد الرحمن عايز أغني. قلت لها حاضر، يعني تغني؟ قالت لي شوف أنت غني. قلت لها والله أنت عمرك ما قلت موال، يعني ما سمعتكيش بتقولي موال، فانا حعمل لك موال من سطرين كده صغير كده نقوله، وبعدين اللي يفتح علينا ربنا بيه يعني ايه نقوله. وقد كان. وقلت عيون القلب سهرانه ما بتنامشي، لنا صاحيه ولا نايمه، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم، روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. قالت لي الله ده جميل قوي، واعتبر ان احنا هنغنيه ما عدا كلمه واحده اللي هي تشبع، وهو عيونه تشبع نوم. شبع ده للبطن وللاكل وللحاجات دي. يا ستي طب اعمل ايه؟ مفيش ما لا بديل لكلمه تشبع نوم، يعني هو عيونه ايه؟ تطفح نوم، تطرش نوم، ملهاش يعني. هو عيونه تشبع نوم، وأنا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم. قالت طيب يعني في آخر الغنوة نبقى نشوف. وبدأنا نقول بقية الغنوة، بقية الكلام اللي أنا كتبته، والحقيقة أنها مش عارف كان في روح، يعني في الغنوة دي كان في روح، يعني أن أنا أقول أنت تقول وتمشي وأنا أسهر ما نمشي، يعني يلي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي، سهرني يا حبيبي، حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك. ما اعترضتش إطلاقا، لحد ما وصلت كمان وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي، وحلو صوتك، حلو قلبك، حلو، وحتى لما تتعبني واسهر لك سهرك حلو. ربنا فتح على الموجي، أنا أقول إيه، لحنها مثلا في يوم ولا في يومين، وهي كعادتها صدق ما خلصنا الغنوة وراحت هربانة من ورانا، سجلتها هي، كتبت نوتها هي وسجلتها هي، وظلت هذه الأغنية حبيسة الأدراج لأكثر من 11 سنة. دايما نجاة تعمل مشاكل، يعني دايما نجاة تعمل الغنى والغنى ممكن ما يطلعش للناس، يظل حبيس أدراج الفنانة الكبيرة نجاة.

الغبخيز آخر فقراتنا، لكن آخر أغانينا نرجع بها العام 90 ونرجع لأسطورة الجينيسيس، مجموعة جينيسيس بطبيعة، وفيل كولينز في أغنية من خامس ألبوم لي Do You Remember. تحية الكامل الفريق اللي رافقني ورافقكم في سهرية الليلة، نجل عطية في الجانب التقني، معاذ في التنسيق، وألفة جمالي رفقتكم في الأعداد. وتخليكم على خير، إن شاء الله ديما تلقوا على خير وتصبحوا على خير الناس الكل.

0: الكواليس مع ألفة الجمالي. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

تعلمت الحب لأجلك، تعلمت العزف على وتر المشاعر من أجلك أنت حبيبي. كلماتك تبهرني حد الهذيان، همساتك تأسرني تملك الوجدان، نظراتك تبحر بي بلا شبآن. كيف لا وأنت الذي بحبك اعتليت عرش قلبي وملكته؟ عذوبة همسك، بلاغة كلماتك، بنضج فكرك ألهمته. حبيبي، ما كنت ولن أكون أن أنسى أو أتخلى عن حب بقلبي مكنون. يا أرق وأجمل ما رأته عيني، تعلمت الحب لأجلك، أنا بحبك مفتون. اخترتك من بين رجال البشر، اخترتك من بين رجال الريف والحضر. أراك هنا أراك هناك بين صفحاتي على ضفاف أوراقي، تسكن مخيلتي، تتراقص بأحداقي. حبك موشوم بقلبي،

أمام دخان الحنين صار قلبي يحترق، وتتعثر الأنفاس في صدري، وصوتي يختنق. وبهدوء غدت حياتي كالضباب، والشوق أصبح في روحي كأنشودة ذابت على ثغر الأيام لتنسحق. يغتال الهدوء يومي، وتجهش ذاكرتي بأيام مضت، وبملل رهيب أحاول الهروب من العتمة، ولكن رغما عني تؤانق الأنات جسدي وروحي. وقفت أحدق في الطريق، وخلف عيني جراح لا تفيق، ورائحة عطري تتوسد النسمات، محمولة كأشلاء غريق، وألمح الشمس تترك للضياع ثيابها، ويغوص منها السحر في دمء سحيق. وعلى كفي جلس العذاب، وراح في نوم عميق. ماتت على فمي ابتسامة عاشقة، فغدت بقايا من حريق. ما أتعس الدنيا إذا صرنا مع الأيام شيئا في الطريق.

ها أنا ألتقط أنفاسي السقيمة، وها هو الليل يجمع في الصباح ثيابه. أحاول ردعه وعدوله عن الرحيل. أتساءل بوهن، لما الشوق يصفعني وأسكت؟ لما الأحلام تمزقني وأصمت؟ لما ترفع الآلام قامتها أمامي؟ وإلى متى سيبقى الشوق يمد لي يده؟ أغوص في خيباتي وأتكئ على أناتي، وجراحي تداعب مبسمي. اليأس يحملني ويلقيني بقايا من ألم. تتبعثر الأحلام في أعماقي لتهوى فوق أشلاء الشموع، وفي قمة خذلاني أخذت أحدق في السماء، وكاد يغلبني البكاء. ولكن ملامحك ارتسمت أمام عيني بالسماء، فلونت عيني بفرح رغما عني، فرح يواسيني يلثمني بأطر كان يؤانق روحك منذ عمر. ولكن مهلا يا عزيزي، أتراك ما زلت تعشقني، أم أن طول البعد غير حالك لأكون مجرد ذكرى تزورك في ترحالك؟

أحببتك بصمت، أحببتك حبا هادئا كالليل، حبا قويا كالرياح، أحببتك بلا صوت، منحتك حبا بريئا وحنانا نقيا ومشاعر رقيقة. أحببتك حبا تجاوز كل الحدود، رغم أني أدركت بأنك لست لي ولست لك، ولكن شاء القدر أن يجمعنا معا. ربما جمعنا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ، ولكن كتب لي أن ألقاك، أن أحزن معك وأبكي معك، كتب لي أن أحبك. أعرف أن الوداع سيأتي شئت أم أبيت، اليوم أو غدا. أعلم أن لا أمل لحبي لك، واليوم أريدك أن تعلم بأنني سوف أنساك. ربما أقولها كبرياء، أو ربما سندا لقلبي الذي أخذته معك، وربما سأنساك فعلا، لا أعرف. فهكذا كان حبك يشتت أفكاري بين المنطق والخيال، بين الحلم والواقع، بين الهدوء والجنون، بين الثقة والحيرة. ولكني سأتمرد على قلبي وسأعلن أنا وهو راية الاستسلام، وسنبتعد. نعم، سأبتعد عنك لأن حبك ملأ قلبي حزنا وخوفا وضعفا. سأبتعد عنك لأن بعدي عنك أرحم بكثير من بقائي معك. سأبتعد عنك

سكنت روحه. أعذرني، فقد أكون نصف إنسانة مجنونة إن تخليت عنك، ولكن يكفي أن أكون نصف إنسانة واقعية تعترف بالمستحيل وتؤمن.

اقرأني بين سطور تلك الرسالة، أعترف لذاتك وكيانك أن حبي لك مختلف جدا، لم يسكن حب كحبك أبدا، لم أحب إنسانا كحبي لطهرك ونقائك، أشعر بالهدوء التام عندما أجدني بجانبك، أحاسيسي مختلفة ونبضي يتسارع بلقياك، وعندما تنطق شفاهك بكلمتي أحبك أستنشق حبك رائحة ريحان وعطرا فواحا. حبك جعلني وردة متفتحة بعد أن قاومت الذبول ولم أستطع، أتنفسك فرحا وعشقا وحباً.

تنظر إلى عيني وتقول: اكشفي عن مكنون قلبك من حب. أنظر إليك وأقول: أحبك يا أعظم الرجال، أحبك بعدد أحرف العاشقين، أحبك بمقدار السماء وملء الأرض، أحبك بعدد ما أمطرت السماء، أحبك بحجم الحروف التي ينطقها البشر كل يوم، أحبك حبا لا ينتهي أبدا. أتحدث إليك عن مقدار الحب الذي يسكنني وتهمس بأذني: أحبك يا ملاك القلب. أتعلم؟ أنت كل أشيائي وأشيائي كلها أنت. أنت الروح التي بين أحشائي، أنت النور لعيني الذي ينير دروبي، أنت الهوى الذي أستنشقه، أنت عطري، قلمي، ورقتي، أنت مصباحي ومسائي وفجري، أنت الماء، أنت الحياة التي أريد العيش فيها دون الابتعاد، أنت الرقة والعذوبة. أنظر لعينيك، أجدني أسكنك وأمتلك قلبك، وتقول: حبك يسكنني، أنت ملكة على عرش قلبي، أحبك بمقدار حبك لي وأكثر من ذلك بكثير، وأهمس بأذنك أعدك بحب لم يسكنك من قبل، أحبك وكفاك.

زرعت في قلبي هواك. قل لي سيدي كيف أنساك، وأنا يوم أحببتك وجدت في عينيك مرسى لقلبي، رأيت فيك أحلامي وكل آمالي، أسرني عقلك كلماتك، زرعت في قلبي هواك. مستحيل سيدي أن أنساك أو أن أرضى ببديل لهواك. مهما بعدت، مهما اختال البعد سنيني، مهما زرعت في قلب الأحزان، ستبقى أنت حبيبي، ستبقى فرحة قلبي، ذكرانا ستبقى عيدي، سأبقى أسطر اسمك بدمي وسأحبسك بشراييني، ستبقى تسكنني مهما طال غيابك عني، مهما طال الهجران ستبقى نور حياتي. يا كل الحاضر والآتي، ستبقى شعاع قمر ينير حياتي، وسيبقى لقاؤك أجمل أحلامي.

0: ولكن يا ترى من أنت يا حبيبي؟ أحببتك دون لقاء، أحببتك يا صورة في خيالي، يا نبضا في قلبي، يا أسطورة في حياتي. حبيبي أتخيلك وأشتاق إليك، أحن إليك وأراك بعيوني، لا تغيب عن جفوني، أراك قمرا في المساء، أراك نسمة تمر في حياة. أنظر للنجوم لأرى نورك منتشرا في سمائي، ينير مسائي. حبيبي أنت نور يضيء ظلامي، أنت حب يبعد العذاب عني، أنت حب يقرب البعيد مني، فأنت الحلم البعيد الساكن بين أنجم الخيال. يا وردا انتشلني من عالمي
1: همسات دافئة.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتت

0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: قالت لي بكرة ودحنا بكرة لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول نسياني لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش

ذا

0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. يا رب، إن قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك. يا رب، إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ يا رب، قد ألجأتني الذنوب للتشبث بعفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، ودعتني الإساءة إلى الإناخة بفناء عزك. يا رب، حملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفك. وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل؟ فلا تخلنا يا رب من حمايتك. يا رب، اجعلنا في كنفك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم جنبنا الآفات ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا من سكينتك، وغشي وجوهنا بأنوار محبتك. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.

هو النبي صالح عليه السلام ابن عبيد ابن ماسخ ابن عبيد ابن حادر ابن ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود الذين يسكنون الحجرة بين الحجاز وتبوك، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد، وأن لا يشركوا بالله شيئاً.

0: لك العزة والمجد يا آلهة ثمود المقدسة. تبارك الإله صمود رب الأرزاق والرخاء، وجل الإله صد رب الغياث والنصر، وتعظم الإله هرى رب الخير والجبروت.
1: رحماك يا آلهتنا العوالي، أسألك الرزق والعافية، أسألك اليسر والعون يا آلهة ثمود العظيمة. الأمان الأمان أيتها الآلهة المباركة.
0: خذي بأيدي عبادك المخلصين هؤلاء أيتها الآلهة العزيزة، فإنهم لا ملجأ لهم إلا إليك، إنهم قصدوك لائذين برحمتك وعطفك أن تستجيبي لدعائهم وأمانيهم بعد أن يضعوا تحت نصبك المقدس قرابينهم ونذورهم دون ريب، أليس كذلك يا بني ثمود؟
1: بلى بلى يا صاحب الأوثان، بلى بلى يا حباب، جئنا بنذور وقرابين نفيسة لآلهتنا.
0: إذن كونوا على يقين راسخ وإيمان حق بأن الآلهة الكريمة لا شك آخذة بدعائكم إلى جادة التحقيق والاستجابة والقبول، وأنا بعد منذ الآن أهنئكم بتحقيق آمالكم أيها الناس الطيبون.

0: الحق أن هذه السنة يا بني ثمود سنة خصب ورخاء على مدينتنا حجر وأهليها، فرعاتنا باتت أغنامهم ومواشيهم سمينة، وأصحاب الحوانيت اكتظت خزاناتهم بالسلع النادرة الطيبة، والكل مرتقب موسم الوفود التي ستعبر إلى البيت الحرام خلال مدينتنا حجر.
1: وأكثر هؤلاء الوفود لا يفضلون شراء ذبائحهم وقرابينهم ونذورهم إلا من مدينتنا، فلقد شاع منذ زمن بعيد بين الحاضرة والبادية يا ذؤاب أن مدينتنا حجر هي موطن البضائع الجيدة، ولا يليق بالنذور والقرابين التي تساق إلى البيت الحرام إلا أن تكون مشتراة من مدينتنا.
0: أجل يا جندع، وفي نيتي أن أزيد من ضرائب تجارنا لهذا الموسم لينعم ملأ ثمود وأشرافها بقسطهم من هذه الضرائب.
1: لا لا لا لا، أنا لا أوافقك هذا الرأي يا ذؤاب.
0: ولم يا جندع؟ ألست واحدا من أشرافنا؟ ولا ريب أنك ستكون ذا حظ مما يغدقه تجار حجر على الملأ والأشراف.
1: دعنا نكون بالمرصاد لتجارنا يا ذؤاب، فإنهم بالغوا بأثمان بضائعهم لوفود البيت الحرام، كان حقيقا علينا حينئذ أن نرفع ثمن الضرائب عليهم.
0: لا بأس، رأي حكيم ولا غبار عليه.

0: ما هذا ما لقد أفزعتني يا صالح بن عبيد، ألا تستوقفني بسكينة وهدوء كما يفعل الناس الذين يبجلونني ويقيمون لي وزنا هنا في مدينة حجر؟ على أي حال، إن كان لك عندي حاجة أو سؤال فهاته، ولا تسهب في الكلام.
1: كان النبي صالح عليه السلام يريد أن يبدأ دعوته من صاحب الأوثان حباب، ذلك الرجل الذي يهابه قوم ثمود ويفعلون ما يأمرهم، لأنه الوساطة بينهم وبين الآلهة الأوثان كما يزعم هو لهم. وكان النبي صالح عليه السلام يأمل أن يهتدي هذا الرجل قبل الناس جميعا، كي يختصر له عناء الشق الأكبر من الدعوة إلى الله. فبدأ النبي صالح يلقي عليه بعض الأسئلة ليستدرجه بدءه.

0: هذه الأسئلة المخيفة المرعبة يا صالح؟ أوتقصد أن الآلهة العظام عاجزة عن خلق أضأل مخلوق؟ لا لا لا لا لا, لا ريب أن الجنون بدأ يدب في رأسك يا رجل. استغفر الآلهة المقدسة وثب إلى رشدك قبل أن تمسك بسوء. أنا أنصحك والآن ابتعد عن طريقي يا صالح. ابتعد ودعني أنصرف قبل أن تفقدني صوابي.
1: هذه المرة العاشرة منذ 3 أيام خلت، أقصد حانوت صالح بن عبيد البزاز، فلا أجده يا أمي. ترى ما الذي حدث لهذا الرجل الطيب الأمين؟
2: الطيب الأمين؟ يا لسذاجتك يا غنمة، لا أريد الخوض في الحديث عن صالح هذا، ثم إن خزانة ثيابك مملوءة يا شقية، فما تصنعين بالجديد؟
1: لا أخفيك سرا يا أمي، لست بحاجة إلى قماش أو ثياب، بل حاجتي هي أن أقصد حانوت صالح لآنس وآمن بحديثه وخلقه وحسن أدبه مع الناس. رأسي يا أمي، اتركي رأسي.
2: أيتها المنحوسة الغبية، لا أريدك أن تذكر اسم صالح هذا في داري بعد اليوم، أفهمتي؟
1: حسنا اتركي رأسي يا أمي.
2: هيا انصرفي من أمامي، اغربي. ذؤاب، أخبرني ما صنع القوم مع صالح.
3: ولكن رأيتك تضربين ابنتنا غنم يا جوذة، ففيما كان ذلك؟
2: دعك منها الآن واخبرني عن أمر صالح.
3: أرسلنا إلى صالح في نادي القوم وحذرناه من مضايقته لحباب صاحب الأوثان، وإلا سنوغل في قطيعته بين أهل المدينة ونؤذيه شر أذن.
2: حسنا فعلتم يا كبير أشراف حجر. أجل، لا ينبغي لأحد أن يشاكس صاحب الأوثان مهما يكن.
4: غدا نلتقي.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير. يا

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد إلى أصحابه ومن هم حوله، فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها من أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عاهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال ابن الجوزي: هذا إنما فعله رسول الله على وجه المداراة، فسن ذلك لأمته، فيجوز أن يستعمل مثل هذا في حق الشرير والظالم. وقال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. ومن ذلك تودده صلى الله عليه وسلم لمن حوله بتبشمه في وجه أصحابه ودعائه لهم. فعن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ومن تودده صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. ومن تودده صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه أنه كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أين نحن الآن معشر المسلمين من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

0: أحلى الصلاة
1: على النبي،
0: قولوا معايا
1: بالنبي
0: أحلى الصلاة
1: على النبي.
0: ألفين صلاة ألفين صلاة.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء. ومسك الختام ولقاءات يومية مع السيرة المحمدية. أعزائنا، التقى جيش المسلمين بجيش المشركين في بدر وبدأ القتال، وسقط من سقط قتيلا أو جريحا، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء ويسأل ربه النصر والثبات، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وأغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقودها وعلى ثناياه النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله: وما رميت إذ رميت

حينئذ أيها الأعزاء، أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال: شدوا، وحرضهم على القتال قائلا بأبي هو وأمي والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.

وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد أيها الأعزاء، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحده أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وقد تقدمهم، فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه وهو يقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم ملائكة الرحمن.

وفي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة.

إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام، ولكن الأحداث ما زالت مستمرة، نستكملها في الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور النهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم ربي اجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صباحا يملأه توفيقك وتحرسه عنايتك وترعاه رحمتك وتظلله محبتك الدائمة.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير وعلى ضفافها يرافقكم صوت الحبيب مرموش. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسبحان الله فاتح الدروب ومزيل الكروب وعلام الغيوب.

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتفحص معانيه، مثل الأترهجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أما مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به أحدا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا، العلم نور وأمانة فلا تتركوه يضيع من بين أيديكم دون أن يضيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صديقي في هذا الصباح الندي، إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا صحبت أبناء الآخرة جذبوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكما تختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الصالحة، فكذلك لا توادد إلا من يعرفك على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: أحدها المال تفقده عند الموت، والثاني العيال يتركونك عند القبر، والثالث عملك لا يفارقك أبد الدهر.

رفيق نور الصباح. إن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه وقل: اللهم أنقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ولا تتردد في مراجعة أفعالك وأقوالك كل يوم جديد. أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها في نفس الوقت بالشهوات حتى تغلبك؟ ألا فقد جهلت؟ فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة وثمراتها مواجيدها، فالعين ثمرتها الإبصار والاعتبار، والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن، واللسان ثمرته الذكر، واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات.

أيها الأحبة، إن من سنن الله في الدنيا أن جعلها دوارة، حيث تدور الدوائر على الإنسان، فمهما فعل وأينما كان، كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره. الإساءة إساءة، والإحسان إحسانا. من كسر غيره كسر، ومن جبر غيره جبر، ومن قسى قسى الله عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل ألان له الصخرة. وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام المكرم إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخرة تحت قدميه.

أحبتي الكرام، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، فما نحن إلا زراع نحصد بمرور الوقت ما زرعناه اليوم كيلا بكيل، ولا أحد أعدل ولا أحد أوفى ولا أحد أكرم من الله العزيز القدير. فأحسن سقي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غدا.

0: أيها الأحبة، في الحب قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء. وإن كان جمال الحب في العطاء، فإن عظمته في تجاوز الأخطاء. العطاء هو أن تنزع من قلبك كل حقد وتعطي بحب معنويا وماديا من يستحق عطاءك دون أن تنتظر منه جزاء ولا شكورا. فقط كن رحيما وكريما في عطائك، ولا تكن من الجاحدين. في هذه الحياة الناس نوعان، نوع يراك طيبا فيحبك، ونوع يراك طيبا فيستغلك. أما أنت فكن كيسا عطوفا لينا، كن محبا مخلصا، ولا تؤذي قلبا صادقا رق لك ولحالك. فلحظات العطاء والود لها عليك ألف حق، لأنه لا أحد يعلم حجم ما بداخلنا من الشعور بالحب والامتنان. فمهما كنا من الخارج صامتين، ففي القلب قد تكمن حياة كاملة من الأسى والأنين، وقد تختفي حياة أخرى تشتعل من فيض العاطفة الرقيقة في هدوء وسكون. ومهما كنا من الخارج صامتين ساكنين هادئين، قد نعثر في أعماقنا في لحظة صفاء ونقاء مع ذواتنا على أنهار من الحزن واللوعة، أو على بحار من الحب والحنين.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: نور الصباح
2: لكل المستمعين، نقول العطاء ينقي الإنسان ويرتقي بنفسه من شوائب النفس الخبيثة، فهو هبة ربانية وهبها الله لعباده ورزقهم نعمة الاستمتاع بها. هذه الكلمات نرددها عن العطاء في الحياة، فأعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء، والرجل المثالي يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. والمبلغ الذي أعطيته لمن يحتاجه ليس هو المهم، ما يهم هو ما يمثله هذا المبلغ في حياتك. لم يجلب العطاء فقرا على أحد أبدا، من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. أصدقاء رحلة الصباح، العطاء يفتح الطريق أمام الأخذ، فطوبى للذين يعطون دون أن يتذكروا ويأخذوا دون أن ينسوا. لذا عليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد، كذلك يجب أن تعطي قبل أن تتمكن من الأخذ. نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. لا تعطي صديقي المستمع الآخرين ما ترغب أنت أن يعطوك إياه، فقد تختلف الميول والأذواق. وقد قالت الحكمة: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. فالذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. كم جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، فعليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد.

تأكد مستمعي الكريم أن ما تحيط نفسك به له أثر عميق عليك، يتبدى بين طيات شخصيتك مع مرور الزمن، والعاقل من اختار بعناية مفردات عالمه. يقول أحد المفكرين: اعلم أن لكل صديق ترافقه، ولكل مكان تحل به، ولكل كتاب تقرأه، وكل رأي تسمعه، ولكل من ذلك وغيره أثر شديد على نفسك قد لا تنتبه إليه وقد لا تحس به، لكنه موجود كالبذرة الصغيرة في الأرض، ستكبر وتنمو وتبسط سلطانها على ما تربيت ونشأت عليه. فتخيروا أصدقاءكم وانتقوا جيدا رفاقكم، تطمئن نفوسكم وتسلموا من شر البلية والأذى.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير. إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، هذه إذاعة المونستير، ومنها نواصل السفر معكم في رحاب الكلمات مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. صباحكم فرح وسرور وتوكل وجمال. يقال إن ملكا كان يحكم دولة واسعة وكبيرة جدا. أراد هذا الملك أن يخرج يوما في رحلة طويلة ليجوب أرجاء مملكته ويتعرف عن قرب على منجزاتها وساحاتها ومبانيها، لكن قدميه تورمتا وآلمتاه خلال تلك الرحلة الشاقة، لأنه مشى طويلا في الطرق الوعرة. لذلك أصدر قرارا قبل رجوعه ينص على تغطية جميع شوارع وطرقات دولته بالجلد الناعم، لكن أحد مستشاريه كان ذكيا فأشار عليه برأي سديد، وهو وضع قطعة صغيرة من هذا الجلد الناعم تحت قدمي الملك فقط. فكان في كلامه معنى وعبرة وفكرة أعجبت الملكة، ومن يومها بدأ الناس في انتعال الأحذية. ومن هذه الحكاية نستخلص حكمة العقل وحسن التدبير.

قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك أبدا. المهم هو حقيقتك وما يعلمه الله عنك، فلا تهتم لما يحاك وما يقال من حولك. أنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك وبما يعتمل في صدرك، فأصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك، ثم امضي مطمئنا في سبيل الحياة.

صديقي، تدرب على السكينة والرضا وأنت تستقبل نهارا جديدا. تدرب على أن تكون ممتلئا بما لديك من جمال. تدرب على حب الأيام الهادئة الجميلة التي تنام فيها دون مسكنات ودون مراهم أو وجع أو ندم على ما فات. عود نفسك على الصباحات التي تشرق فيها مع الشمس الجميلة، مطمئنا على ذاتك وحياتك وحبتك وكل أمنياتك. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية صوت لحبيب مرموش وأنغام سامي مطاوع. إلى اللقاء.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: هيا السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير، تحيي تونس اليوم السبت ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البايات في 25 من جويليا 57 و900 وألف، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم المواطنة والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 و900 وألف باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثل إعلان الجمهورية سنة 57 و900 وألف تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 وألف. أعلن البريد التونسي أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية اليوم السبت 25 من جويليا الموافق لعطلة عيد الجمهورية، وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجل المحددة. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. ختاما، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا اليوم السبت 25 وغدا الأحد 26 من جويليا خاصة بالشمال. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:08 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 25 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه صباحية جديدة ونهار جديد نبدأوه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند نجلة عطيه بن محمد اليوم الموجودة معنا في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستنى وبقية فقرات ساعتنا الأولى، لكن قبل نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

26 دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المتوقع أنه تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف بالشمال وتكون في استقرار ببقية المناطق. الطقس باش يشهد اليوم سحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ثم تدريجيا ببقية السواحل تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب الشمال ومتموج فمضطرب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص تقريبا تو نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع. نشوفوا إن شاء الله كيفاش باش يكون. نواصلوا مع الغنيات ونرجعوا لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: اللي نقول مانيش معاكم فكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream. حدث في مثل
4: في 25 جويلية من كل سنة تحتفل تونس بعيد الجمهورية وذكرى الإعلان عن النظام الجمهوري سنة 1957 بعد أشهر قليلة من الاستقلال ولادة الدولة الوطنية الحديثة. كانت قرار تاريخي خذه المجلس القومي التأسيسي ومن بعد يصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. إعلان الجمهورية جاء في ظرف دقيق كانت فيه البلاد تواجه تحديات كبيرة، نسب أمية تجاوزت 80%، خدمات صحية محدودة، اقتصاد هش وبنية تحتية متواضعة، إضافة إلى مؤسسات دولة كانت مازالت في طور التأسيس. ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت الجمهورية بمشروع بناء الدولة، فتبنات المدارس في مختلف الجهات، تراجعت الأمية وتم إنشاء الجامعة التونسية، وأيضا تطورت المنظومة الصحية وتأسست الإدارة، وشهدت البلاد إصلاحات اجتماعية بارزة، أيضا من أهمها مجلة الأحوال الشخصية اللي مثلت ما حتى فارقة في تاريخ تونس الحديث. اليوم وبعد أكثر من 7 عقود معركة التونسيين اليوم ماهيش بناء الدولة من الصفر، بل أصبحت معركة الحفاظ على مكاسبها وتطويرها. تحديات البارح كانت تتمثل في الجهل، في المرض، في غياب المؤسسات، لكن تحديات اليوم تتمثل في إنعاش الاقتصاد، مقاومة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. الاحتفاء بعيد الجمهورية ما يلزمش يكون مناسبة لاستحضار الماضي فقط، وإلا لتجاهل الصعوبات الراهنة، بل بتكون فرصة لقراءة التاريخ بوعي والاعتراف بما تحقق من إنجازات، والإقرار أيضا بأنه الجمهورية لا تكتمل إلا عندما تقترن الدولة القوية باقتصاد قوي ومؤسسات ناجعة. كل عام وتونس وشعبها حيين بخير، كل عام والأمل إن شاء الله يكون متجدد، وتقعد الجمهورية إطار جامع لكل التونسيين وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة إن شاء الله. 46 دقيقة مازلنا مواصلين معكم، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية في صباح بلا حدود مع أخبار العالم.
0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بونيت اللي تكتب: اليوم قد يحدث خلال 48 ساعة، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير على أوكرانيا. من العناوين الأخرى: ترامب يفتح ملفات الحرب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وعلى حافة الانفجار الاحتلال يجتاح الضفة والمستوطنون يساعدون هجماتهم. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم في هجوم صاروخي على السعودية بعد ضربات نفذتها الرياض. ومن العناوين الأخرى: فرنسا حرائق الغابات تجتاح جنوب غرب البلاد وتجبر عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، وإسبانيا أيضا حريق مدريد في ذروته والسلطات تعلن استحالة إخماده. من العناوين الأخرى: الأمم المتحدة، نساء مدينة الأبيض بالسودان عالقات بين الموت والاغتصاب. نمشي إلى موقع البي بي سي: التحالف بقيادة السعودية يضرب مواقع عسكرية في اليمن، وترامب لم يقرر بعد هجمات أوسع ضد إيران، واتفاق واشنطن النووي مع السعودية يتخلى عن مطالب أمريكية راسخة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: ترامب يتوعد بعقاب عسكري كبير وغموض يكتنف التهدئة، وترامب أيضا يكشف موعد زيارة نتنياهو. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع، ونختم بترامب: إيران تتواصل معنا لكنها ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تقرأهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة واثنين 50 دقيقة بعد تقريبا 8 دقائق من توا. موعدكم مع أخبار السبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية، خليكم معنا ما تبعدوش.
0: صباح بلا حدود.

0: تمام، 7 صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسسات ودعوى صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. بين صهيل الخيول البربرية والعربية الأصيلة وهتافات الجماهير العريضة انطلقت في مدينة بوحجلة من ولاية القيروان فعاليات الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية بمشاركة أكثر من 60 فارسا وفارسة توافدوا من مختلف ولايات الجمهورية، رسموا على المضمار لوحات ملحمية تحتفي بالخيل وتترجم عمق الموروث الثقافي اللامادي للجهة. اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوا نكت أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة. تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا اليوم السبت 25 من جويليا الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويليا الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. ختاما، نعى اتحاد الكتاب التونسيين فقيد الساحة الثقافية التونسية الكاتب أحسن نصر الذي وفته المنية عن سن يناهز 89 سنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلفة أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت لكل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، تبدأ نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطابع الأول ولا بالثاني، كان بالطابع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش نجيب الناس به، كان بالطابع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدليل يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروح ونقضي وعد قضياتنا حدا ولات عنا الفلوس نشري وعد ونقضي
2: والربع مازال موجود التوى.
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما التوى الفتشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم التوى الدليل يدل في الربع.

هادي جويني نوصلوا معاه للسبعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا اثنية للخدمة وإلا ماشيين تعملوا تبحيرة على بكري. إن شاء الله نهاركم مبروك وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير. كما العادة الربح ديما موجود معنا في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور سهرة اليوم السبت 25 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. سؤال كما العادة تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال يقول: سهرة للفنان مراد باشا مبرمجة خلال مهرجان سوسة الدولي، شنية اسمها السهرة هذه؟

فما ثلاثة اقتراحات: التخميرة، عشاق المحفل، وإلا مقامات. تمشي وتجاوبوا على الباج فيسبوك متاع إذاعة المنسير، وكما العادة تدخلوا عملية القرعة، وفي آخر البرنامج نشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا بالتذاكر لحضور سهرة اليوم السبت 25 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. بخلاف هذا، شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ كما العادة دقيقة صحة تستناو عناوين نشرة أخبار الثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنيات حلوين مازالوا يستنى فيكم. ومقبل هذا الكل، نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: تغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ألمة، عمري 7 سنين. مش نحكي لكم على المايون بتاعي. هو المايون بتاعي هو لونه برتقالي فاتح ومرسوم عليه ستيتش، وزادة هو مزين برشا، ونمشي أني تجيه زي مال البحر. نعوم مع أختي صغيرة في الشمبرة متاعها، وساعات قطعيني نمشي الماما ونمشي البابا ونقول له يعمل لي بلونجون. وزادة هي ماما ديما نشري لي شيشي وبابا يشري لي جلاس. وزادة أختي اسمها ميار، عمرها 8 شهور. هي قد قوتة ياسر. وزادة هي ديما أنا وياها نلعبوا بالليجو. وزادة نخرجوا مع بعضنا نلعبوا بالتروتينات وهي بالكهرباء متاحها، ونلعبوا بالدرجيحات وبرشا حاجات. باي باي.

0: Show.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي فرح الجميع، مريض السكر زيادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما لازم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها إذا ياخذها في داره كتيح له السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كده سكر معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من لتر ونص في النهار. كثر زيتها من الألياف وكيكة عادي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان السيدي.
0: دقيقة صحة
2: السابعة ونصف بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، واليوم مكاتب البريد تفتح أبوابها استثنائيا. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للكهرباء بكل جهات اليوم. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: زريبة صوّف زهوان على الموجة 104.7.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
5: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
4: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
5: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
6: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
5: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش تتم عملية إحالة ملكية عربة سيارة أو دراجة نارية؟ الأمر يتطلب تجهيز ملف وإيداعه لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري في أجل ما يتجاوزش 15 يوم من تاريخ إمضاء عقد البيع. يتضمن الإجراء عقد البيع واليلزم يكون ممضى ومعرف بالإمضاء من الطرفين، شهادة التسجيل المتمثلة في البطاقة الرمادية الأصلية باسم البائع، شهادة المعاينة الفنية مسلمة من مركز فحص فني منذ أقل من شهر، التصريح بالضريبة، وصل إيداع التصريح على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات، ومطبوعة تسلم وتعمر بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري، ودفع معاليم التسجيل وإحالة الملكية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ أخبارنا بفريق النجم الساحلي والإدارة النجم الساحلي أنهت رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان، زين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز عقب اتفاق بالتراضي مع حسم صباح الجمعة أمس بين جميع الأطراف. هذا القرار بتوصية مباشرة من الجهاز الفني لفريق جوهرة الساحل المدرب الفرنسي لعدم الاقتناع بالجهازية الفنية للثلاثي. لم يقدم بوتمان وبن معزوز المردمود المأمول خلال الموسم الماضي، في حين نعرفه بن أحمد لم يشارك في حتى مباراة رسمية مع الفريق منذ انضمامه. في المقابل النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة قريب من مغادرة النجم الساحلي، بما أنه وجدي كشريدة يحب يتحول لفريق أوروبي وتحديدا الدوري اليوناني. أبلغ كشريدة إدارة النجم الساحلي برغبته في المغادرة مع تنازل عن مستحقاته. النادي قاعد يدرس فكرة التخلي عن خدمات خاصة بعد تمسك بقرار وامتناعه عن التمارين. بالنسبة لوجدي كشريدة، ذكر وجدي كشريدة رجع للنجم الساحلي في الموسم الماضي. بالنسبة لي أيضا نحكيه على فريق النجم الساحلي، النجم الساحلي مطالب بمبلغ قيمته 1,600,000,000 لتجنب خطر عدم مشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم. عبد الله العامري نذكر اعز صفوف النجم الساحلي بعقد لمده زوز مواسم، وايضا اللاعب اشرف بن ذياف قادم من فريق ترجي جرجيس على صفوف النجم الساحلي لمده زوز مواسم. هذا اول انتدابات فريق النجم الرياضي الساحلي. اللاعب السابق للأمراضي بحمام سوسة يمضي رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، والمستقبل الرياضي بالمرسى يدخل في تربص مغلق اليوم أول مباراة ودية ضد الحزم السعودي بداية من الساعة 5 مساء. فريق الخالدية البحريني يعلن تعاقده مع اللاعب التونسي أسامة السهيلي بعد نهاية تعاقده مع فريق النادي الإفريقي. أسامة السهيلي 29 سنة خطة ظهير أيسر، سبق له باش تقمص عديد الفرق من بينها الفريق الأم الاتحاد المنستيري، جمعية جربة، الأولمبي البلجي، الملعب التونسي، الترجي، النادي الإفريقي. أحرز مع فريق النادي الإفريقي لقب بطولة الموسم الماضي. نقعد مع الانتدابات، واللاعب السابق للترجي التونسي ومستقبل سليمان أسامة الهيشري أمضى عقد احترافي بمدة زوز مواسم مع فريق نجم المتلوي. اللاعب أسامة الهيشري خطة مدافع يكون أول انتدابات الفريق في هذا الموسم. فريق الترجي التونسي أجرى أول مباراة ودية ضد النجم الخميري، فاز 2-0 وسجل زوز أهداف فريق الترجي التونسي المنتدب الجديد رائد الشيخاوي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أن يوم 10 أوت هو آخر أجل أمام الأندية لاستكمال شروط القانونية، خاصة بعد تسوية الديون للحصول على جائزة المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الجديد، مؤكدة عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض منحة الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. محكمة التحكيم الرياضي حددت يوم 8 أكتوبر المقبل موعد لعقد الجلسة الاستماع في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المجمع بين المنتخب السنغالي والمغربي، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم بشأن القرار الصادر على لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أيضا محكمة التحكيم الرياضي التاس رفضت طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي البلجي، تم غلق الملف نهائي. نرجو نحكي أيضا على الميركاتو، واللاعب البلال الماجري بعد تجربة في الدوري الليبي وتجربة في فريق الترجي النجم الساحلي، أيضا الملعب التونسي يعود للبطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي البنزرتي. الترجي التونسي في بلاغ رسمي يغلق ملف تجديد عقد يوسف البلايلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض مع اللاعب. الفريق أكد الشروع في دراسة خيارات أخرى لعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق. في فريق الأولمبي البيجي وقع غربلة العديد من اللاعبين من الرصيد البشري واستغناء على 10 لاعبين من طرف الإطار الفني بقيادة المدرب الأسعد معمر، لإدريس الحابوبي، نسيم حسني، عباس الشيحي، سيف الجربي، أيوب العوجي، أيوب السعيدي، آدم بوجناح، أيوب النصري، حمزة سومر، وهاني الدبوجي. نذكر الغربلة متواصل في فريق الأولمبي البيجي تحت إشراف المدرب الأسعد معمر. نقطة نهاية سبورانفور، شاركم أسعد ليا، مرجعكم محمد وكامل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
2: يا

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير اسمه محمد. صباح الخير كيف مستمعين دار الوطني.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وأيضا ليامات الجاية نهاية الأسبوع إن شاء الله. كيفاش باش تكون؟
1: بالنسبة اليوم طقس باش يكون طقس صافي لقليل السحب أغلب المناطق، ما فما إمكانية لعشية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتشمل تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب وضعيفة معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس والرجاء من خلال البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر بيكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. واليوم الحرارة في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق وين تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم صرف جهة المنسير سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، سوسة 38 درجة والمهدية 35 درجة بينما القيروان 44 درجة. بالنسبة لغدوة تتحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا وبالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريجي في درجة الحرارة تبدأ بمناطق الشمال وتشمل الوسط والجنوب وتكون الحرارة في حدود أو أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة وتواصل الانخفاض ثلث الأسبوع القادم. ما تقعد إمكانية بتاع ظهور الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار وتقعد الريح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب وبالتالي البحر مازال مضطرب فشل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال ويتواصل البحر مضطرب فشل الاضطراب نهار الاثنين ونهار بداية نهار الثلاثاء العشية تقلص ارتفاع الأمواج وإن شاء الله نتمنوا السلام من الجميع وإن شاء الله ياخذوا احتياطاتهم اللازمة
0: إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:56 دقيقة 4 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

0: الثامنة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عنوينها: تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية. وبالمناسبة، مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا اليوم حصة عمل صباحية لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد اليوم. إلى تفاصيل النشرة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. ففي مثل هذا اليوم من شهر جويليا 57 و900 وألف تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعده تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهورية. الزميل محمد بشير الشكاك والورقة الصوتية التالية.
2: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن إن تونس دولة جمهورية.
3: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
4: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
3: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
5: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين تونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
3: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة، إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010 وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022 ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 من أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: واليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. حصة العمل الاستثنائية في مكاتب البريد ستكون اليوم من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاج تونس على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد عبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية ضد دولة تونسية، الأمر الذي قالت الخارجية أنه يتجاوز الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع القادم لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل نهاية هذا الأسبوع. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد. أوضحت شركة تونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات. في موضوع آخر، وفي إطار السعي لإعادة تشغيل شركة حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة، أكد رئيس مدير عام الشركة كريم بوعوني أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و16 أسبوع مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان لإنهاء مرحلة التهيئة والدخول في مرحلة الإنتاج.
6: إعادة نشاط معمل حليب بلادي، وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار باش يقوم بدراسة تدوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله بعد الدراسة الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل للنشاط. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي تقوم، ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: أعلن الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من هذا الشهر لتصبح 863 دينار للطن، وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمجابهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة.
7: قاعدين نمر بموجة حرارة غير مسبوقة استثنائية، حرارة هذية تتأثر بها جميع الحيوانات اللي يربيوها، الأبقار، أغنام، الأزهار تبقى لسب. وهذه علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار قلنا في إطار التفاعل الحيني مع حرفائنا، اليوم اللي لابد مش انه المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الاسطبل متاعه. اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير، ومادة النخالة والسداري متحكم فيهم من ناحية مستوى أسعارهم. المواد المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني نوعين، فما مواد ننتجها ومواد نوردها، مواد طاقية معناها تعطي الطاقة للحيوان، وفما مواد بروتينية. عادة المواد اللي ننتجها في بلادنا خاضعة للإنتاج أعلاف الخشنة، في غياب آلية تعديل الدولة وتدخل المباشر كانت تشهد في بعض الفترات ارتفاعات غير مبررة، وهذه المقاومة فقط من طرف المراقبة ما تكفيش، الهيكل العمومية تتدخل مباشرة من توفير مخزونات تعدل بها الأسواق وتفرض بها لون تاع أسعار.
0: 10 دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا اليوم حصة عمل صباحية لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، والزميل مختار كمون أعد ورقة بالمناسبة سلط الضوء فيها على إجراءات 25 من جويلية عام 21 و2000 التي اتخذها قيس سعيد وأنهى بها مرحلة ما يعرف بالانتقال الديمقراطية. عودة على هذه الإجراءات وما أنتجته من تغييرات على الواقع السياسي ونظام الحكم في تونس مع المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية فريد العليبي في الورقة التالية لزميل مختار كمونة.
8: يرى المحلل السياسي والأستاذ بالجامعة التونسية فريد العليبي أن قرارات 25 من جويلية عام 2021 كانت مطلبا شعبي وضرورة حتمية لإنقاذ الدولة من الوهن الذي أصابها جراء تفشي الفساد وتفتت مؤسساتها بينما كان يعرف حينها بالرئاسات الثلاث.
9: في تلك اللحظة أو المرحلة التاريخية تعطلت دواليب الدولة، تفككت أواصرها، الأجهزة المختلفة أضحت مشتتة، كأنما الدولة أصبحت غائبة موزعة بين قوى متصارعة في ما بينها، وهذه القوى أصبح يصطلح عليها من حيث تمركزها في رئاسة ثلاث، كأنما تونس فقدت رأسها. فضلا عن ذلك تفشى الفساد ونهب المال العام وتعمقت معاناة الشعب.
8: وأفاد فريد العليبي أن من أهم الإنجازات التي وقعت بعد 25 من جويلية إنهاء العمل بدستور 2014 وما تسبب فيه من تشتت للسلطة وضعف للدولة، وصياغة الدستور الجديد الذي قال إنه أنهى حكم أحزاب كانت مرتبطة بالخارج.
9: 22 قطع مع تشتت السلطة وما سمي بالرئاسات الثلاث، قطع مع تفكك أوصال الدولة، وهذا يعني أنه اتجه ناحية مركزية الدولة بل حتى مركزية السلطة، وهذا مهم بالنسبة لبلد خارج من انتفاضة شعبية وخارج أيضا من وضعية يمكن وسمها بأنها وضعية سادت فيها الفوضى والعفوية، وخاصة أن هناك دول يعني قريبة كانت تعيش على وقع تلك الفوضى. قرارات الرئيس الجمهورية أنهت ذلك عبث أحزاب يعني مرتبطة أساسا بالخارج وخاصة من جهة التمويل الخارجي.
8: ويؤكد فريد العليبي أن الإصلاحات السياسية التي قام بها رئيس الدولة بعد 25 من جويلية أعادت للدولة هيبتها ومكنتها من التعامل بندية مع الخارج وتنويع شراكاتها وعلاقاتها الخارجية.
9: من ضمن هذه الحصيلة هناك تأكيد على السيادة الوطنية، ورأينا ذلك يعني في علاقة بالاتحاد الأوروبي رغم الشراكة الاقتصادية، ولكن سياسيا هناك يعني اختلاف أيضا مع أمريكا خاصة في علاقة بالقضية العربية الفلسطينية. فضلا عن ذلك هناك لذلك التواجه شرقا، لافروف زار تونس، الرئيس التونسي زار الصين. قلت هذا التنميع العلاقات يدخل في صميم السيادة الوطنية.
8: في المقابل يعتقد أستاذ الفلسفة أن رئيس الدولة لم ينجح إلى حد الآن في تكوين كتلة تاريخية واسعة قادرة على تأمين القيادة السياسية لهذا المسار الذي بدأه في 25 من جويلية عام 2021.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة المطلق
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة

0: ولد بحر.
1: 28 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح وقاية ولد بحر. كما العادة نرحب بمدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة للمستمع إذاعة المنسير، واليوم عيد الجمهورية، نتمنى أن تونس ديما تكون بخير
1: إن شاء الله. شكرا لك ومرحبا بك مرة أخرى مدام نوزة. اليوم باش نحكيو على خيار البحر.
2: أي دونك برشا عبيد ما تعرفهمش محمد. خيار البحر هي كائنات بحرية اسمهم بالفرنسية كشي يعرفوهم لي زولوتوري، ورغم اللي هو عنده قيمة بيئية كبيرة، اليوم باش نسلط الضوء على القيمة البيئية لهذا الحيوان المائي واللي هو ينتمي لشوكيات الجلد، وبالفرنسية نقولهم ليزيكينودير، يعني هو من نفس الفاميليا نقولهم تاع إتوال دماغ نجم البحر، تاع أفود البحر اللي هو لوكسان ولا رسي بالدرجة نقول عليه. وفي تونس عندنا زوج أنواع محمد، مع المعروفين برشا برشا أنواع هما، ولكن باش نحكي على زوج أنواع معروفين في تونس اللي هما بالتونسي اسمهم خيار البحر بالنسبة للزوز، بالتونسي دونك خيار البحر ولوتوري بالفرنسية تعتقلوا لولوتوريا هما، والاسم العلمي نتاعهم أولوتوريا تيبولوزا، واحد آخر اسمه أولوتوريا بولي. طولهم هذوما دونك نلقاوهم بين 20 و 40 سنتي، وشبهوا نسبة خيار نتاع البر نلقاوهم ناكلوهم نحطوهم في السلايد، ويوزنوا بين 300 غرام إلى أكثر من كيلو حسب النوع وحسب العمر نتاعهم، ولونهم ينجم يكون أسود بني غامق بني أحمر رمادي، والجسم نتاعهم أسطواني كيف ما الخيار بالضبط خيار اللي نحطه في الفصلات نتاعنا، يكون جلده سميك خشين وفيه حبيبات صغار هكايا نلقاو مع الجسم نتاعو، وعنده دير بفمه 20 مجس نسميهم هذوما، ولا هما نسميهم لوامس، ولا هي عبارة على زوائد لحمية نلقاوهم دايرين فمه، علاش؟ باش يستعملهم لجمع الغذاء. تحرك هذا ببطء شديد بواسطة أقدامهم، وبيصور أنت الخيار نتاع البر ركب فيه هكا أقدام صغيرة كل شيء، وقت يحب يتحرك يتعبيه بالماء باش ينجم يتحرك، أما ولكن ديما يقعد تقعد المشية نتاعو بطيئة كما الفاتورة تذكر دوا. هيك الخيار هذا يا محمد، هيك هو ما يصطادش يبلع هكا هو، دونك عنده اللوابس نتاعو تقرب له الطين الرمل بقايا النباتات الطحالب المجهرية البكتيريا المواد العضوية المتحلة، دونك هو اش يعمل كي نقول مواد عضوية متحلة بكتيريا وكل شيء، دونك هو يخدم كآلة تنقية لقاع البحر، دونك تبدا نقول عليه عامل إضافة، دونك لهنا ممتاز هذا ومدخل في عمله هذا، فهمتني؟ دونك هو يعدي عنده كلمة ينظفك البحر، هيك علاش عنده دور بيئي مهم، ويعتبره العلماء مهندس النظام البيئي، على خاطر شو يعمل هو كحنا كي قلنا هو قاعد يقي في البحر ينحي فيه من الأوساخ اللي فيه، فهمتني؟ دونك خاطر ينظف قاع البحر، يعيد تدوير المواد الغذائية، يهوي الرواسب بالطريقة هذه، ده يهوي الرواسب ويساهم في تقليل حموضة الرواسب، ويساعد كذلك أعشاب البوزيدونيا على النمو، ونجم نسميه لهنا مصلحة البحر أو عامل الضفاء النشيط اللي قاعد يعني. وعنده وسيلة دفاع غريبة محمد لهنا
1: اللي
2: هي هذه، كان هيك مفترس شي عمل غالب محمد شو قد يخرج مصارنه صحي بيهم جزء منهم يقدمهم في ريسة، تعطيه قلت لهي في المصارن مش هو نجم يهرب، وبعد أسابيع فهمتني الأمعاء نتاعو نجم يعاود يصحهم ولا يبيعهم جديد، وهكاكا هو كهرب من الفريسة نتاعو، أو كعطاه حاجة يتلهي فيها لطول اللي هو ينجم يهرب من الفريسة هذه. شكرا في المحطة.
1: كل مرة نسمعه غريبا.
2: والله دوما نتعلم الحيوانات، دوما خصوصا الحيوانات البحرية عندهم برشا أسرار غريبة ياسر، وسبحان ربي فهمت كل واحد عطاه طريقة باش ينجم يهرب من الفريسة من المفترس نتاعو. هذا النوع من الحيوانات باش تسألني محمد يتاكل ولا ما يتاكلش؟
1: أنا سمعت اللي يتاكل، فما في بلدان يتاكل.
2: يتاكل وبرشا مدن تكون بعمل شيء في متيع، خاصة كيف نقوله نحن خاطر الحمى متيعه مسكوش من جموش نكنجلو لنجلو يقوموا بعملية تاكل، خاصة مدن تاكل برشا هدوما أكثر المفروض معروفين في أكل الجفاف. بعد التجفيف محمد عملنا عليه احنا انا هوني كان عندي التحفظ معناها اني انا خدمت عليه برشا في المخبر لهنا في اطار مشروع بحث ممثل وممول من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. والاهم النتائج اللي تحصلنا عليها في نطاق مشروع البحث هذايا هو اللي في 100 جرام خيار بحث مجفف نلقاو فيه 50-70 جرام بروتين. شوف احنا ديما نحكيو على الاسماك 20 جرام واحنا نقولوا في سمك طازج فهمتني بين 50-70 جرام بروتين. الدهون ما فيش برشا دهون لقيناهم اقل من 60 جرام. القلاز كيف كيف اللي هو غني بالكولاجين وغني بالاحماض الامينيه الاساسيه وعنده كذلك الزنك المغنيسيوم الحديد الكالسيوم السيلينيوم وهكا علاش يعتبر غذاء عالي القيمه بعد التجفيف. وفتين محمد بالذات يسميوه هاي تشين اسمه هكاكا ويقدموه في الولائم الكبيره. احنا نعرف في تونس كسكسي بالحمل علوش هما يعملوا وليمه بالخيار البحر كيف كيف احنا في منف كراس العام الهجري نعملوا الخطيط هما يقدموه في راس السنه الصينيه نتاعهم ويعطيوه للمرضى وكبار السن. وكيفاش ياكلوه محمد؟ ما هو قلنا مجفف هكا ولا لا؟ يركزوه في الماء نهاري ومن بعد يطيبوا بيه. عندهم حاجة معروفة على الأخر الحسام نتاعهم على الخضر ومعاه هالهاتشات هذايا اللي تعتبر على خيار البحر المجفف. وتوا باش نرجعوا للمخبر فهمتني وخيار البحر هذايا في عائلة مركبات حيوية محمد سميهم لي موليكول بيكتيف باللغة الفرنسية ويسموا بها الريحتين في الطب والصيدلة هيك علاش هما عنده قيمة كبيرة. واللي هما أهم واحدة هي الأوروتوغين اللي هي مشتقة من الأوروتوغين هذه الاسم العلمي لخيار البحر والمركبات اللي تستعمل أثبتت أنها مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات مضادة للالتهابات وعندها نشاط ضد بعض القلايا السرطانية. هكا علاش توا قاعدين يستعملوا فيه ساعات حتى العبيد ياخذوه مجفف يقول لك ماشي ما يبرى المريض نتاعهم من المرض هذا عافانا وعافاكم الله. الحاجة الثانية عندهم الكومبوست
1: ونختموا مدامة
2: اللي هي دونك تدخل في بعض المكملات الغذائية خاصة صحة المفاصل والغضاريف وعندهم الفوكيدان اللي تعتبر منشطة للمناعة عنده الكولاجين مراون واللي دخلوه في تصنيع مصحفات التجميل وعنده الليبيبتيد الغاء واللي هي تساعد في تنظيم الضغط والدم. طيب نرجع لتونس محمد باش نكملوا فقرة اليوم والتبحر تلقاوا تقريبا على كامل التوحيد التونسية من بنزرة البنكبان وهو في تونس كائن محمي محمد يخضع لتنظيمات ورقابة والهدف هو حماية المخزون الطبيعي وضمان استغلاله بطريقه مستدامه.
1: نشكرك محمد. شكرا لك. شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرة. وصلنا لنهايه فقره ولد بحر بعد لحظات معرض الصحافه ونرجع نواصل معكم حتى للتسعه.

0: من إذاعة المونستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي سلطت الضوء على الحرائق التي أتلفت 4000 هكتار حتى الآن وطالت ولايات الشمال وتوسعت في ذلك. للحديث عن الحرائق بكل من فرنسا وإسبانيا وتونس والجزائر والتي فتكت بغابات المتوسط. وفي موضوع آخر حول ذكرى اغتيال محمد الإبراهيمي، قال نجله إن العبث بضريح والده حقد وانتقام. وبمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية عنونت الشروق مقالا لها كالتالي: من سلطة الفرد إلى حكم الشعب. على صعيد مغاير تقرأنا في شروق اليوم بخصوص الصندوق الأسود لعالم السحر والشعوذة والذي كشفه القبض على مشعوذين. ثقافياً اهتمت الشروق بمهرجان قرطاج وأكدت أنه في قبضة السماسرة من شباك التذاكر إلى السوق السوداء. دولياً تساءلت الصحيفة فيما نتنياهو يحرض وترامب متردد الحرب الكبرى تقترب. من جهة ثانية كتبت الشروق حديثاً عن تحضيرات لاجتياح لبنان وطرحت سؤالاً: هل يفعلها الشرع؟ ونختم جولتنا في الشروق بالرياضة، حيث تجدون خبرا يهم ترجي الغاضب والبليلي متهم بعد أن أخلف وعوده وتنكر للجميع وهرب إلى الجزائر. أما فيما يخص النجم تقول الشروق إنه يراهن على شبانه في ظل العقوبات. وختاما وفي خبر حول الإفريقي عنونت الصحيفة: فيتو أمام الخضراوي وآية مالك. نمر الآن إلى جريدة الصحافة، حيث تقرؤون في الصفحة الخامسة خبراً يهم الخارجية التي استدعت سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجاً شديد اللهجة على إثر حوار تلفزي في قناة فرنسية. أما افتتاحية الصحافة اليوم فكانت حول الذكرى 69 لعيد الجمهورية بعنوان: تحصين الجمهورية وحمايتها ليست غاية صعبة المنال. إلى الصفحة الثالثة الآن، حيث نتصفح مقال حول إحياء تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية كذلك، والعنوان: السيادة الوطنية خط أحمر. وفي شأن آخر، سلطت الصحافة اليوم الضوء في صفحتها الثانية على زيارة كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني إلى جبل تكرونة، زيارة دعا فيها إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية. وفي ذات الصفحة تقرؤون حول فحوى مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، جاء فيها أن التعاون العسكري بين البلدين وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة كانت أهم المحاور التي تناولتها المحادثة. ونختم جولتنا في معرض أبرز الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح بجريدة الصباح التي جاء فيها مقال بالصفحة الثانية بعنوان: الدولة تشدد اليقظة لحماية المرافق الحيوية والسلم الاجتماعي. ذات الصفحة تناولت كغيرها من الصحف الأخرى موضوع استدعاء الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية لسفيرة فرنسا للتعبير عن احتجاج شديد اللهجة على حوار تلفزي في قناة فرنسية. أيضا نفس الصفحة أيضا تحدثت عن إحياء تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. وفي ذات المساحة نقلت الصباح عن ستاغ نفيها برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي اليوم داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات. نمر للصفحة الثالثة، أين نقرأ حول انفراج حرارة الطقس لأكثر من أسبوعين انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل. كما نجد في نفس المجال حوارا مع مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية، أكد فيه انطلاق برامج تدريبية متخصصة في مهن التحول الطاقي. الصفحة الرابعة للصباح اليوم تضمنت لقاء مع مدير عام الغابات، صرح خلاله أن العامل البشري هو السبب الأساسي في اندلاع نسبة كبيرة من الحرائق وفق المعطيات المتوفرة. وفي الصفحة الخامسة نتصفح خبرا يخص مصنع الألبان سيدي بوعلي من ولاية سوسة، والذي يستعد لاستئناف نشاطه مجددا، والعنوان تونس تسرع مسار إنقاذ مؤسسات صناعية استراتيجية كبرى. ونختم بالصفحة الثامنة والتي أحيت الذكرى 13 لاغتيال محمد البراهمي. وبالمناسبة قالت مبارك البراهمي اليوم إن الاعتداء على قبر الشهيد يمثل عملية اغتيال ثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على موجة 97.3
2: 97.3.

0: الصبر والود والعشرات.
1: تونس للي جيها منيمة مسمية. تونس خضار نوار. تونس ريحة النسر والياسمين. للا البيا حكاية بلاد وأرض لجديد. تونس تبسيمة على الفم للسايح ولولاد البلاد.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة وقيت على عين المكان. كما كنا نهار سبت مع ناسي محمد البواب. صباح النور.
1: بخير ليك محمد وكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد, هذا اليوم الباسم الأغر. أغر لماذا؟ لأنه يعني نحتفي به بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا, ذكرى 69 لإعلان الجمهورية طبعا والخروج من بوتقة الملوكية. اليوم حبينا نعيش والأجواء هذه من خلال يعني التواجد بالوجد والوجدان مع الناس اللي بشكون حاضرة اليوم في مدينة المنستير من خلال يعني قراءة الفاتحة وخلال برنامج سنعلن عنه تباعا مع ضيفنا الرجل النشيط فتحي بسباس. أنا الآن موجود قبالة المقبرة الشهداء, هذه المقبرة التي كما يقال هذا هو هؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم يعني أرض تونس من أجل استقلال, من أجل منعتها وعزتها. طبعا كنا يذكروا يوم 31 أوت 54 خاصة هو اليوم اللي عرفنا فيه أربعة من خير شباب تونس اللي توفوا في هذا في أرض المنستير إلى جانب شهداء آخرين يعني كانوا سبقوهم. على كل احنا باش نعيشوا الوضع هذا من خلال تظاهرة ستكون موجودة في مدينة المنستير, ولأنه سمعت هناك بعض التغييرات طبعا للحدث الجلل سيحكينا عليه سي فتحي. بس طبعا عنده دوبل كاسكيت تقريبا سي فتحي, هو رئيس نادي الأجيال وكذلك الاتحاد الجهوي للمحافظة على التراث البرجيبي. مرحبا بك سي فتحي, كنت تعطينا الاسم الصحيحة بالذات خصوصا أنه أنت دائما نشاط, ربي يمتعك بالصحة والعافية ودائما شباب.
2: صباح الخير لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير. احنا اليوم موجودين بذكرى 69 كما قال السيد محمد, ذكرى انبعاث الاعلان على استقلال تونس, وهذا جلولي فارس يوم 25 جويلية 57 على الساعة السادسة مساء أعلن الجمهورية. أنا كنا موجودين خاطر نسكنوا في باردو. الحدث هذا لما أعلن عني صدقني اللي الناس خرجت بدون أي لا شيء لا ابتهاجا بالإعلان الجمهورية, وفي نفس اليوم أعلن على انتخاب زعيم حبيب بورقيبة كرئيس للجمهورية. احنا اليوم حابين نحن ذكر ذلك, لكن للأسف فقدنا
1: الشخص العزيز مدير إذاعة طبعا المنسير
2: منصف الهرقلي اللي كان هو مستشار للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء محافظة تراث زعيم حبيب بورقيبة, ونفس الشيء مستشار لنادي الأجيال بالمنسير لأننا نترسوه.
1: سيقتصر الاحتفالات على تقريب بعض الامور, وفما الامور الفنيه ممكن باش تقتصر باش معناتها تلغيوها ان شاء الله.
2: ان شاء الله باش نختصر, وعلى قراءه الفاتحه زعيم حبيب بورقيبه ثم نتوجه الشهداء المنستير ثم نتوجه الى مقر نادي الاجيال لتدشين المعرض الوثائقي حول مسار المسار الجمهوريه, وهذا باش نختصر على ذلك لان باش نلغيو كل الاحتفالات الموسيقيه اللي كانت مبرمجه باش نلغيوها لأن حدادا على سي منصف الله يرحمه, فهو كان هو رئيسنا,
1: هو كان بس نقول له خلينا نقوله بصراحة في إذاعة المنستير فترته من 84 89 عرفت الإشعاع يعني الكبير. والله يا محمد ونحن قاعد نعمل في الحديث وفي بجنب المقبرة, والآن من محاسن السلطان سيناجي محمد سيناجي طبعا الهرقلي نجل اكبر الاستاذ منصف الهرقلي بحضنا سيناجي, كنت يعني تقرا في الفاتحه انت والوالده, يقول لي على روح اخونا العزيز وبونا اللي حبيناه, يقول لي سيناجي
3: عايشك. شكرا بارك الله فيكم من اذاعه المنستير على هذه البادره, ونحييكم الكل ويعطيكم الصحه والله يرحم الوالد.
1: تقول لي سي منصف بالنسبه لكم انتم مش حتى لكم انتم برك, بالنسبه لكل انسان انا اقول بمطلع انسان مثقف متمكن من فن اللغة العربية, خدم العديد من المجالات إذاعة المنستير نتذكر وأنا صغير عرفت إشعاع كبير في وقته, هو يقول هذا يزيدكم إحساس بالفخر لرجل مع حقيقة حبوه برشا ناس.
3: أكيد هو كان قدوتنا ورجل معناها تميز بالإبداع والالتزام والنظافة والنزاهة, وإن شاء الله ربي في الجنة وإن شاء الله نواصل المشوار.
1: احنا تسمع كلمة البارح وفما ابنه نذكر محمد يعني كذا من ناس مختلف المشارب الثقافية والفكرية يقول لك نضيف اليد, والله هذا شخص وجيه من صيادة يمكن محبة كبيرة لسي منصف يقول لك نظافة اليد, يقول لي شفت يعني انشراح والفرح في وجوه اخوك انت رائد وناجي يظل عندها قيمه.
3: عندها اكيد عندها وقع كبير برشا على خاطر كل شيء علمنا الاخلاق والالتزام قبل كل شيء وان شاء الله والتميز. وكان الحقيقة إنسان يحب العمل متاعه ومجتهد كثير وحاول ديما يكون في الريادة والتطور ويعطي نفسه أهداف ويحاول ديما يطمح أنه يتجاوز الأهداف هذيك. وإن شاء الله أحنا نواصلوا المنهج اللي خلان عليه والله يرحمه وبارك الله فيكم مرة أخرى على البادرة هذه. بارك الله فيك.
1: صح سي ربي يبارك لك. وكما قال سي فتحي ممكن فما كما قلت فما إن شاء الله كما قال سي ناجي سي فتحي فما تأبين أو عفوا فما أربعينية أحداثها وإن شاء الله تكون موجودة في نادي الأجيال. سي فتحي ممكن ناخذ منك كلمة الختام يقول لي النشاط ذكرنا النشاط اليوم شو عايش بشيء تصرف
2: بالضبط. النشاط اليوم عقد فاتحة بريح دعيم حبيب الكبار ثم نتوجهوا لبريح السوداء لقارة فاتحة ثم نتوجهوا إلى مقر نادي الأجيال لتجهيز معرض وثائقي حول أعلان الجمهورية.
1: يعني الأمور كله وريتني يعني كان برنامج ثري يقول لي ألغيته
2: اليوم. لا أجلناه للحدث هذا لأنه مش معقول مازال كيف قدنا راجل من رجال المنصير باش نعملوا نشاط ثقافي مش معقول وأخر شيء جلناه لفترة أخرى.
1: نحيي فما كان فما تقديم كتاب نحيي سيد رشيد سيرشيد سيرشيد حرز الله. طبعا هذا الرجل يا محمد تقريبا نقول عالم في الجغرافيا. هذا الرجل ديما يقول على المنصير ما يقول شبه جزيرة يقول أرخبيل المنصير. نحييه رجل معناتها عنده خرائط عالمية على مستوى يعني مش جغرافيا وكان باش يقدم كتابه وممكن وكما قلت الرجل الناس نحتفيو بهم هذوما إن شاء الله ربي يفرج عليه بطبيعة الحال. هو إن شاء الله يمده بالصحة. هو الشقيق الأخ بشير حرز الله اللي كان يشرف على فرقة الشباب على كل وعليه كذلك وعليه حرز سعلي خوم هذا سعلي متاع يعني المعوقين بطبيعة الحال واللي كانت راية تونس من أحسن النتائج اللي حققناهم كانت زمن سعلي بالحق المربي والمعلم سعلي حرز الله على كل نحيي وكل هؤلاء الأشخاص. وفي فتحي نخلي الكلمة في ختام
2: إن شاء الله احنا نذكر إن شاء الله ما بتعاون مع إذاعة منصير نحيي ذكرى 40 وبفرصة فيها باش نطلب من السلطات تسمية معهد من معاهد مدينة المنصير باسم منصف الهلكي.
1: نعطيك الصحة على كل تحية ليك ومن خلالك أنت يوم أمس الحقيقة باش نقول لا أذيع سرا الحقيقة سي فتحي كان باش ياخذ الكلمة وكلف الشخص يا عبد الله باش نكون كان ناخذ ممكن الكلمة لكن بالتنسيق مع سياسين والمشرف على الآن معناتها نائب مدير إذاعة المنستير. الحقيقة كانت كلمة معبرة أمس كمثلت نادي الأجيال مثلت المجتمع المدني ومثلت إذاعة المنستير باعتباره كان يعني حضور لافت. كذلك نحيي خونا ياسين قرب وحيي خويا فتحي الصخيري اللي له علاقة طيبة مع سي مصف الهرقلي وعرف معاه العديد من الأنشطة وكل من يحب إذاعة منستير إن شاء الله الله يرحمه وإن شاء الله ديما إذاعة منستير ولادة لأسماء كبرى يعني عملت في الحقل الإعلامي وكذلك أضاءت على إذاعات أخرى ومنارات إعلامية أخرى. محمد
0: شكرا لك محمد يعطيك الصحة تحياتنا لك وتحياتنا أيضا للسي فتحي بسباس اللي كان معك في المداخلة هذه. 58 دقيقة وصلنا لنهاية موعدنا في بشائر الصباح بالنسبة لليوم. لكن قبل شكون الفائز وإلا الفائزة تنذكروا بالسؤال حكينا على سهرة الفنان مراد باشا شنو اسمها. برشا منكم جاوبوا برشا منكم جاوبوا بصحيح. الإجابة الصحيحة هي عرض التخميرة. والفائز الفائزة معنا اليوم بالتذاكر لحضور سهرة من سهرات مهرجان سوسة الدولي. نقول مبروك لأمال الحضري. أمال الحضري هي الفائزة معنا اليوم. أيضا الغناية غناية الختام كنا اقترحنا لكم زوز غنايات اليوم على صفحة رسمية لإذاعة المنستير. غناية نعمة جد عليك وإلا هادي الجويني تبعني واخترته هادي الجويني اللي باش نختموا به اليوم موعدنا. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما في بشائر الصباح. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل وبقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. في لمن

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 1957 تم إلغاء النظام الملكي ودخلت بعده تونس مرحلة جديدة بإقامة النظام الجمهوري. واليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية تؤمن مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. حصة العمل الاستثنائية في مكاتب البريد ستكون بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاج بلادنا على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومية ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي وفق بلاغ وزارة الخارجية. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم، مشيرة إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية المتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء، وشددت على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة وأن تراعي المقدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
4: هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: من إذاعة المنستير نحيي جميع مستمعينا، كل عام وتونس بخير، كل عام والشعب التونسي صاحب القرار الأخير والآخذ بزمام أموره. حصة احتفالية بذكرى عيد الجمهورية اليوم، سنحاول استرجاع على امتداد قرابة ساعة من البث المتواصل استرجاع أحداث إحدى الصفحات الناصعة من تاريخنا الوطني، مرحلة القطع مع نظام التوريث والحكم الواحد إلى مرحلة التأسيس والتحديث.
1: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
0: كيف صيغة تلك اللحظة التاريخية؟ ما هي الظروف السياسية والاجتماعية التي حسمت خيار الانتقال من النظام البيوي إلى النظام الجمهوري في تونس؟ كيف تقبل الشعب التونسي هذا القرار؟ وما هي الكواليس والتحديات التي رافقت ميلاد الجمهورية الأولى؟ وكيف نستحضر روح ذلك التأسيس لمواجهة رهانات الحاضر والمستقبل؟ كل هذا وأكثر نتوقف عنده اليوم مع ضيوفنا في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. أهلا بكم.
2: من تاريخ انتصاب أول ملك من العائلة هذه 20 سنة الأولانين شاولة باس و 15 سنة، ثم كيف ولات تطاحن ما بين ابنه دخلت بعضها ولات حرب داخلية بين الحسينية والباشية ودماء سائلة، يجيبوا عروش من الجزائر ولا الداي متاع الجزائر ولا الباي متاع قسنطينة متاع حصلوا هجوم على تونس وعروش في بعضها تتقاتل متاع حصلوا. بعد 10-20 سنة جاء سي محمد بي نفسه هو بيده دخل متاع حصل معاه جماعة أخرين، وهكذا بحيث منفصلها بدال قعباش حتى قال إلى الحماية إلى استسلموا ترحصل معناها الفرنسوين. قال هذا الشعب التونسي خلصوا يوم 25 جويلية. الشيء اللي نحب نجزمه للتاريخ، فكرتش وأن يلزمنا نعاقبوهم الناس هذوما بإلغاء الملوكية. ما نظرتش إلى الماضي، نظرت إلى المستقبل، مش باعتبار وأن القرار اللي مش نقروه عقاب أو جزاء، لا، باعتبار وأن الماضي هذا ولا سيما الماضي القريب والحاضر الذات يجعلنا لا نطمئن على مواصلة سير الدولة هذه وعلى بلوغ أهدافها والسير بهالأمة نحو المجد والكرامة والحرية والاستقلال والازدهار. لا نطمئن على بلوغ الأهداف نتاعنا ما دام هالجماعة هذوما مازالوا على رأس الدولة في يدهم البزيم كما قال هو نفسه. هك الطابع هذاك اللي نجم يقلب به الحكومة تحصل الوقت اللي يلقى سند من دولة كبرى أو من استعمار جديد.

0: مثل هذا اليوم 25 جويلية من العام 57-900 اتخذ الشعب التونسي عبر نوابه في المجلس القومي التأسيسي قرارا شجاعا وحاسما، وذلك إثر تصويتهم بإجماع 90 من أعضائه من أصل 95، صوتوا لصالح إلغاء الملكية في تونس وإعلان النظام الجمهوري. كانوا كلهم شباب بمعدل أعمار يساوي 38 سنة، يقودهم لحبيب بورقيبة الذي كان أنذاك رئيسا منتخبا للحكومة وثل من رفقائه. اتخذوا قرارا يقضي بإنهاء عهود من الحكم الفردي والوصاية ويقطع مع النظام الاستعماري بكل أشكال غطرسته ومظاهر استبداده وتهميشه للشعب التونسي. وليقع الإعلان في مثل هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 57-900 عن ميلاد الجمهورية التونسية.
1: الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية، وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
0: لم يكن إعلان الجمهورية التونسية مجرد قرار سياسي فجئي، بل جاء تتويجا لشرارة تحولات عميقة وتفكيك ممنهج لركائز النظام الملكي الحسيني عقب الحصول على الاستقلال مباشرة. تضافرت مجموعة من الظروف السياسية والاجتماعية التي جعلت من الانتقال إلى النظام الجمهوري خطوة حتمية لبناء الدولة الحديثة بقيادة الحبيب بورقيبة والحزب الحر الدستوري الجديد. لمين باي كان آخر البيات الحسينيين يفتقد للشرعية والشعبية ووصف بالتردد والضعف. نظر إلى الباي وعائلتي على أنهم جزء من تركة النظام القديم الذي مهد للاستعمار أو تعايش معه، مما جعل فكرة الاستمرار في حكم ملكي تبدو غير متماشية مع تطلعات الاستقلال وبناء دولة عصرية.
2: مش مرتحيل سيادة مش تكون فيه التوانسة، يا التوانسة انت الحق عبارة عن رعية عبيد، ها من يعتبروا هذه بتستانسوا بها ربوا بها حتى نهارت اللي شو مش نبوا عليه تحت البي الآخر باش يهزوه المنوبة انت الحق معناها في إقامة جبرية. صلي جاه الكوميسار قالوا الأولاد، قالوا أنا أولاد قل الأسياد هذا تربى، وهذه مصيبة النظام الملكي لكن يتربى في ترعرع في وسطه في جوه ها ومنساه مربيات على انه هذوك توانسه معناها ناس عبيد ونكون وزير كيف كيف هذا يلزم نقرر حسابه. هذا شيء مأساة، وهذا اكبر خطر وقت اللي الانسان بمعنى اللي هو قائم بوظيفه حتى ملك قائم بوظيفه سياسي اجتماعي كذا تكون له مركب غرور هكا واستعلاء اللي يولي بقيه الامه نتاعه من سقط المتاع. مش باش نعاقبوا عليه لا، باش نقول له مش ممكن باش نطمئن حب نبني دوله من العدم من الخور اللي خلطوه من الخندق اللي متراكم توا قرون حبوا نبنيو دولة بالمجد المرة هذه.
0: ساهمت كذلك نتائج انتخابات المجلس القومي التأسيسي والتي فازت فيها الجبهة القومية بكل المقاعد، وهي المشكلة بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد وبالتحالف مع الاتحادات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل. هذا التحالف شكل الداعم الرئيسي لاتخاذ القرار، حيث تركزت السلطة بيد الحبيب بورقيبة وعين رئيسا للحكومة وبدأ العمل على سحب البساط تدريجيا من تحت أقدام الباي. يعتبر أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية فيصل الشريف أن الإطاحة بالملك لم تكن وليدة لحظة حماسية في المجلس القومي التأسيسي، بل كانت نتيجة تحولات عميقة ومدروسة في توزيع السلطة داخل البلاد. قام المجلس التأسيسي تدريجيا بتحديث قوانين الدولة وإلغاء المؤسسات التقليدية الموالية للباي وحل الحرس الملكي واستبداله بالجيش الوطني والشرطة التونسية. كما ارتبطت المؤسسة الملكية في أذهان الكثيرين بفترة الحماية الفرنسية والضعف السياسي، بينما كانت شعبية الحركة الوطنية بقيادة بورقيبة في أوجها.
2: فعلا يعني تونس بعد حصولها على الاستقلال وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 25 مارس 1956 كانت يعني أول حكومة وسميت حكومة الاستقلال أو حكومة بورقيبة في 15 أبريل 1956. تقريبا منذ تلك الفترة وصولا إلى 24 جويلية كانت مؤسسات الدولة ومؤسسات الجمهورية قد بدأت في البناء. حبيب بورقيبة الذي كان رئيس الحكومة وزير الدفاع وزير الخارجية في نفس الوقت جمع حوله تقريبا نخبة الحزب الحر الدستوري آنذاك وحتى مجموعة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن الاتحاد الصناعة والتجارة آنذاك، وكانت فترة بناء، وكانت تقريبا الوجهة الأساسية هي تأسيس الجمهورية، لأن الجمهورية فيما بعد سيكون فقط أعلان يوم 25 جويلية. فمثلا في 18 أبريل 1956 تقريبا ربع أخماس ميزانية البيات تم حذفها، كذلك في 21 جمعة وهي تواريخ

0: الجمهورية تم تأسيسها ولم يكن 25 جويلية إلا نهاية حقبة البيات التي دامت العائلة الحسينية طبعا 252 سنة في هذا التاريخ 25 جويلية 1956. كان الخيار آنذاك أن تكون دولة تونسية جمهورية حتى أن النخب التي أرسلت من الجيش الوطني أرسلت إلى فرنسا، وكانت العقيدة الجمهورية تقريبا هي الراسخة أولا بالنسبة للنخبة التي درست في فرنسا بالأساس يعني في القانون وفي العلوم السياسية، وكذلك خيارات الحكومة التونسية آنذاك على رأسهم الحبيب بورقيبة أن يتم تأسيس جيش وطني وحتى مؤسسات الأمن أن تكون عقيدتها جمهورية، وأرسلوا آنذاك إلى سانسير في فرنسا لتتتلمذ هناك وتتشبع بالروح الجمهورية. وحتى أن في المخيل الجماعي كانت فترة حكمهم تقريبا سيئة في المخيل الجماعي التونسي.
1: تتابعت الأحداث بوتيرة متسارعة قبل الإعلان عن قيام الجمهورية، حيث قامت الصحف الناطقة باسم الحزب الحر الدستوري الجديد في الترويج لصورة النظام الملكي كنظام بال لا يتناغم مع تطلعات الشعب. من ذلك ما نشر في صحيفة الأكسيون بتاريخ 23 جويلية 57، ومنها أذكر إن السلالة الحسينية ذات الأصول التركية تحكم البلاد منذ قرنين ونصف، ولقد أدركنا الذبول والنحول فصارت أشبه لشجرة ميتة سيجتثها الشعب التونسي وقادته، وسيتم ذلك وفق الأسلوب التونسي، فلا أهواء أو مبالغات، وإنما إحساس واع ومسؤول بأن ما ينجز ليس ثورة بل عملية ضبط للأمور وترتيب لها، وليس قفزة نحو المجهول بل هي خطوة إلى الأمام.
0: صورة العائلة المالكة بصورة عامة التي دامت 252 كانت تقريبا مرتبطة بالاستبداد، ذكروا كما المخزن انتفاض علي بن غذاهم والبيات الذين لم يكن همهم سوى يعني المصلحة الشخصية والعائلية، ولم يكن إلا بعض ما نادر منهم كما المنصف باي أو حمودة باشا الحسيني أو المشير أحمد باي، يعني قلة من كانوا من البيات فعلا تشبعوا بفكرة الدولة وعملوا للوطن وليس للعائلة فقط. فبالتالي يعد هذا التاريخ تاريخ مفصلي في تاريخ بلاد تونسية بتأسيس الجمهورية.
1: في صباح يوم 25 جويلية 57 900 و1000 اجتمع أعضاء المجلس القومي التأسيسي في قصر باردو تحت رئاسة الجيلاني فارس، وبعد مداولات ومناقشات حول مستقبل نظام الحكم وفشل المؤسسة الملكية في مواكبة متطلبات الدولة الحديثة، صوت النواب بالإجماع على إلغاء النظام الملكي وإنهاء حكم السلالة الحسينية.
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا، نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري، كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة لإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس في 26 ذي الحجة سنة 1376، وفي 25 جويلية 1357.

0: يوم إعلان الجمهورية توجه وفد مكون من أحمد المستيري وزير العدل آنذاك وعلي البلهوان الكاتب العام للمجلس وإدريس جيجا مدير الأمن الوطني وعدد من الوزراء تحت حراسة الجيش لإعلام الباي بقرار المجلس التأسيسي. وعلى إثر ذلك أبلغ مدير الأمن الوطني الباي المخلوع بقرار الحكومة ووضعه رهن الإقامة الجبرية لتطوى بذلك صفحة الملكية وتبدأ تونس عهدا جمهوريا جديدا.
1: التصويت كان باعتبار أن المجلس الوطني التأسيسي كان تقريبا 80% منه يتكون ما يسمى بالجبهة الوطنية، أي الحزب الحر الدستوري، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، الذين تحالفوا في قائمة واحدة آنذاك في تلك الانتخابات. فكان المجلس الوطني التأسيسي يتكون من 80% تقريبا من الجبهة الوطنية، ومما دعا الحبيب بورقيبة آنذاك إلى تشريك يعني أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى الفاشاني بالحاج عمار من اتحاد الصناعة والتجارة في تلك الحكومة، حتى يضمن التأييد التام أن ذلك في المجلس الوطني التأسيسي بإعلان الجمهورية. فلم يكن يعني ذلك التصويت يعني المطلق هو نتاج لذلك التحالف الذي تم في صلب المجلس الوطني التأسيسي.
0: مع اقتراب يوم 25 جويلية 57 900 وألف من نهايته، تنقل لابريس بتاريخ 26 جويلية 57 900 وألف نبض الشارع إثر الإعلان عن القرار. تقول: سرعان ما دبت الحركة في العاصمة، مكبرة الصوت تبث قرارات المجلس، بينما تعالى الهتاف باسم الجمهورية. يبدأ الحشد الذي كان متجمهرا في باردو بالانتشار في شوارع العاصمة. شماريخ نارية تطلق، وقرابة 8 مساء يعبر الموكب الرئاسي العاصمة تحت وابل من التصفيق والهتافات باسم الجمهورية، لتستمر بذلك الاحتفالات طوال الليل.
1: لعدم وجود شعبية لدى الحكام يعني البيات في تونس، كذلك باعتبار أن النفس الجديد الذي طرأ على سياسة تونس آنذاك وتشكيل أول حكومة يعني للاستقلال، كذلك بوجود جيش وطني وكان يجوب شوارع تونس وحتى في الجنوب وفي جميع الأمكنة، بين أن هناك صورة جديدة لتونس. يعني هذا ما قام به الحبيب بورقيبة في تلك الفترة ليبين أن هناك تغيير جذري في صلب الحكم، وما جولته تلك إلا لمعانقة الجماهير وتبيان أن تونس اليوم ذاهبة، لأن هناك صراع كبير آخر ستقوم به الحكومة هو إخراج الجيش الفرنسي من الأراضي المحتلة في تونس، يعني خصوصا قاعدة بنزرت، كذلك كتابة الدستور وتغيير النظام القائم. الدستور سيكتب يعني سنة 59 فيما بعد في أو 59، وأول يعني انتخابات رئاسية ستتم في تلك الفترة. يعني كانت هناك تحديات أخرى تنتظر الحبيب بورقيبة، وما خروجه ذلك إلا ليبين للشعب أن النظام تغير فعلا وأنه لا عودة للملكية بعد اليوم.

0: لم يكن إعلان الجمهورية التونسية أكثر من مجرد إلغاء للقب الباي، بل كانت مشروعاً مجتمعياً شاملاً نقل تونس من نمط الحكم التقليدي إلى عصر الدولة المدنية الحديثة. خلال تلك الفترة عاشت تونس مخاضاً استثنائياً لتأسيس معالم الدولة الحديثة وتفكيك موروث الاستعمار والتجربة الملكية التي استمرت أكثر من 250 عاماً تحت حكم السلالة الحسينية.
1: من يوم اللي استلمنا رئاسة الحكومة كنا نفكروا ونخموا ونقيسوا ونوزنوا، فرأيت بعد أعمال الرأي الإنسان معناها يطمان ويرمي الأمة في النظام الدستوري ويطمئن. يلزم يتحمل الإنسان ريسكو الفشل، يختار ثم بعد اللي يختار يعمل ويختم ويجاهد ويناضل باش ينقص قدر الإمكان من الأخطار اللي ربما تنجر عن ذلك الاختيار. فشعرت بمسؤولية جهة أخرى نحاول باش نحسن الاختيار. روى عمل الرجل السياسي في كثير من الأحيان في التوفيق في الاختيار، لأن الطرق متشعبة متعددة وما تجمش تعرف كل طريق فين موصل، ممكن يوصل للهاوية وممكن يوصل للنجاح، وإذا حصل خذا طريق صعيب باش يرجع فيه باش يغلط يقول لا أنا عاود نرجع من كنا باش عاود ناخذ الطريق الثاني. ويا بابا الله يلزمو يقدم على أنه إذا فشل يلزمو يدفع الثمن.
0: لم يكن إعلان الجمهورية خيارا سياسيا عابرا، بل كان تتويجا لنضالات جيل كامل من الشهداء والمقاومين والمفكرين الذين آمنوا بأن دولة الاستقلال لا تكتمل إلا بكونها دولة المواطنة والسيادة الشعبية وسيادة القانون. كان الخيار واضحا، إعلاء صوت الشعب وتأسيس دولة حديثة تقوم على التعليم وتحرير المرأة وبناء المؤسسات الوطنية. مثل هذا الخيار نقطة تحول هيكلية أخرجت البلاد من نظام الحكم الفردي الوراثي إلى نظام الحكم الوطني المؤسساتي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في المسميات، بل انعكس على شكل الدولة والمجتمع من خلال عدة أبعاد أساسية يوجزها الدكتور عادل بن يوسف أستاذ التاريخ المعاصر.
2: أهم صياغة دستور للجمهورية الأولى في تونس وهو دستور غور تجوان 59. بورقيبة كان استأنس بتجارب عديدة وبعث نواب إلى سويسرا، الولايات المتحدة، إلى فرنسا، إلى إيطاليا، وتم الاستئناس بالتجربة الأمريكية، وهي أساسا خطة كاتب دولة ونظام رئاسي يعطي صلاحيات قيادة القاعدة على القوات المسلحة كيف السلطة التنفيذية كلها بيد رئيس الجمهورية وليست بيد رئيس الحكومة. وكان هذا يوم تاريخي كذلك في غرة جوان 1959، واختار غرة جوان هي عودة عيد النصر وعودة بورقيبة مظفر بالاستقلال الداخلي. لجانب ذلك تكريس تونست كل المؤسسات الفرنسية الموجودة، نذكر على سبيل المثال تونست الأمن، نذكر التعليم 4 نوفمبر 1958، نذكر كذلك الجيش الاستعراض اللي قام به الجيش التونسي، تونست الإعلام، الصحف، الجرائد، الإذاعة التونسية. هذا الكل معناه كان ثمرة النظام الجمهوري، وخاصة هو نظام السياسي. تم إلغاء نظام القديم الذي وضعته الدولة الحسينية، وواصلت فرنسا معه فيما يتعلق بالجياد والخلفاوة والمشايخ التراب ومشايخ الزوايا. أحدث في 21 جوان 56 هيكل جديد عين بموجب تقريبا 14 والي في كامل أنحاء البلاد ذاك التقسيم، وأصبحت خطة الخليفة تحمل اسم معتمد، وخطة الكهية هي معتمد أول. أحدثت كتابة اسم الكتاب العامين للجان التنسيق، وأحدث نظام جديد فيما يتعلق في الحالة المدنية في 59 فيما يتعلق بالدبلوماسية. التحقت تونس كعضو في منظمة الأمم المتحدة، تعيين سفراء وقناصل عامين وقناصل في كامل الدول القريبة والعنا منها علاقات.

0: قبل إعلان الجمهورية كانت السلطة مستمدة من الشرعية الوراثية للعرش البيوي، وقد مكن التحول إلى النظام الجمهوري الشعب التونسي من أن يكون هو مصدر السلطات عبر ممثليه المنتخبين في المجلس القومي التأسيسي، مما كرس مفهوم المواطنة بدلا من الرعية.
1: بحكم تكوين القانوني والسياسي في السربان، وهو كان المتميزين بما الأول على دفع متاعه في الحقوق، كلف أحد رجالات القانون في تونس يعرف باسم سي محمد الطاهر السنوسي، منذ كان في الإدارة ما نسميه قسم الحكومة، قربوا ليه وكلفوا كرئيس حكومة ثم كرئيس جمهورية بصياغة كل تقريبا المجلات القانونية وكل الأوامر وكل التراتيب الإدارية، بدرجة أن دائما يكون فيها الشعب ممثل، كل الفئات كل الجهات، وأصبحت دولة القوانين والمؤسسات يحسب لهذا الرجل، هو رجل يعني في صمت ما يحبش يخرج للصحافة وللإعلام، ولكن كان هو اليد اليمنى لبورقيبة في مجال الإداري، ولهذا من يقول محمد طاهر السنوسي يقول تقريبا كل المجلات والتشريعات التي مازالت اليوم تطبق.
0: نقل هذا التغيير إدارة البلاد من العرف والقرارات الأحادية إلى إطار دستوري وقانوني حديث، تم إرساء مؤسسات دائمة تدار عبر قوانين واضحة، كما كان إلغاء النظام القديم شرطا أساسيا لتمرير إصلاحات هيكلية كبرى لم تكن لتتحقق في ظل الحكم التقليدي، ومن أبرزها إرساء اقتصاد وطني مستقل، إقرار مجلة الأحوال الشخصية، تعميم التعليم وتحديثه وجعله مجانيا وعصريا لبناء أجيال تقود الدولة الحديثة.
1: البنية التحتية، السكة الحديدية، الطرقات، عملية التحديث لم تتوقف في الدولة والمجتمع. تونس أصبح رائدة خاصة بفضل جهود التعليم، وصلت ميزانية التعليم الذي أراد بورقيبة أن يكون جمهوريا، هذا شيء إلهام، ولائكيا، وخاصة هو تعليما عصري. يعني جامع زيتونة رغم كل ما قيل من معارضات لم يتم هضم جانبه، بل تحول إلى كلية للشريعة وأصول الدين تابعة وزارة التعليم العالي، كانت كتاب الدولة وإدارة في البداية، ثم أصبح كتاب الدولة ثم وزارة، تليق بكل من يرغب في دراسة الشريعة وأصول الدين، وفتح 4 كليات عصرية، هي كلية الحقوق، كلية الأداب، كلية العلوم الاقتصادية، ومدرسة العليا معناها لترشيح المعلمين، نسميها دار المعلمين العليا.
0: كما جاء إعلان الجمهورية ليضع حداً لآلية توارث السلطة، محولاً هيكل الدولة من الإدارة السلالية إلى دولة القانون والمؤسسات، قضى على الامتيازات الملكية وأرسى قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لشغل مناصب الدولة دون تمييز طبقي أو عائلي. كما تحولت الميزانية الوطنية من خدمة البلاط والمرافق الخاصة إلى تمويل البنية التحتية والمشاريع الفلاحية والصناعية في مختلف الجهات.

0: على المستوى الدولي والإقليمي أسهم التحول إلى النظام الجمهوري في التأكيد على الاستقلال التام وإثبات أن تونس دولة سيادية تتخذ قراراتها بناء على إرادة شعبها بدون توجيه خارجي.
1: علم تونس رفع عاليا في المنابر والمحافل الأممية وفي مقدمتها نيويورك مقر منظمة المتحدة، اعتراف كذلك الولايات المتحدة باستقلال تونس بعد الأيام الأولى واستقبال معنا في أعلى هرم السلطة رئيس الولايات المتحدة لسفير تونس الحبيب بورقيب الابن، كان معناها امتياز لأن قبول السفراء يتم من طرف وزير خارجية وزارة الخارجية لأول مرة، معناها اعتراف بقيمة تونس. مجلة الحوث الشخصية تكريس السمية العرمية في الاتحاد القومي النسائي التونسي، تكليف النساء بعديد المناصب، هي كان في انتخابات مجلس الأمة 59 دخول أول امرأة تمثل بموجب عنها الانتخابات اللي وقعت في 59 في الانتخابات التشريعية، وهي راضي الحداد ستنتخب كنائبة رئيس مجلس الأمة التسمية. وطبيعة الحال في مجالات أخرى أصبحت لتونس معناها سمعة ومكانة تحظى باحترام عديد الدول، انهالت تقريبا المساعدات الدولية أمام بعض كوارث الطبيعية اللي حصلت كما فازنا 59 وسوء التغذية ولغير ذلك، المساعدات العسكرية من بلدان حليفة نذكر في مقدمتها يوغوسلافيا، اليونان في مجال البحرية، يوغوسلافيا في مجال المدفعية، وكان هناك فرحة أو إجماع كبير على أن تونس أصبحت محترمة في الخارج وخاصة من قبل الدول العظمى، سواء كان حتى الاتحاد السوفيتي لم تكن لدينا علاقات اقتصادية وعسكرية، لكن بورقيب عنده استشعار وعنده معناها مخطط كونه تكون تونس حاضرة.
0: تاريخ 25 جويليا كذلك ارتبط رمزيا بمحطات تاريخية فارقة أخرى عاشتها البلاد، ففي مثل هذا اليوم من سنة 2021 عاشت تونس منعرجا سياسيا حاسما انطلق إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت برحيل الحكومة وحل البرلمان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحتى الصحية، مما دفع برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 لإقرار تدابير استثنائية.
1: لابد من التذكير أن الظرفية السياسية لم تكن ملائمة، رغم تضحيات التونسيين قدم خيرة شباب تقريبا في كامل المدن لدينا سجل شهداء وجرحى الثورة، لكن هؤلاء لم يجنوا معناها أثار تضحيات لقام بها معنى مئات الذين استشهدوا في بقية البطالة في صفوف حاملي شهادات العليا مرتهنيش، الأماكن الداخلية لم تشهد عناية، ظهرت مفاهيم مصطلحات جديدة كما حجرة ملسك العفاف، رغم أن هناك قانونيا ما يسمى تمييز الإيجابي لكن هذا لم يتحقق، بالهجرة السرية وقوارب الموت لخيرة شبابنا من العاطلين العمل رغم أنهم يحملوا شهادات عليا، قفص أكثر الولايات متقدم تقريبا 40% من حاملي شهادات العليا وعاطلين العمل هم أصيل القفصة، لهذا نشطت الهجرة السرية. ثم الأزمة السياسية بين رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية، الخلافات داخل قبة مجلس النواب بباردو إلى درجة أنه توصل أحد النائبات الأستاذ عبد النوسي تلبس خوذة تجنبا لموجة العنف اللي أصبحت في مجلس النواب، وهذا لا يعكس النضج التونسي ومراكمة التجربة منذ 25 جويلية 57 في النظام الجمهوري، لهذا كان قرار الرئيس قيس سعيد خلال التاريخ هذا نقول احنا التقط بلغة شكري بالعيد اللحظة التاريخية وأراد القيام بتغيير سياسية أو خضة أو رجة سياسية، ونزل إلى الشارع تظاهر تقريبا أكثر من 2 مليون مواطن ساندوا هذه الإجراءات وطالبوا في اجتماعات أخرى قام بها معناها في إطار تنقل لمعاينة تأثيرات جائحة الكوفيد، رسالات من الشباب نحو مساندته في إجراء تغيير جذري بموجب الفصل، وعد في خطب اللاحقة بتفعيل مسألة تشغيل الشباب في مسألة العناية بالمناطق الداخلية، التنمية المحلية، التنمية الجهوية، المشاريع والقيام بالمشاريع في ما نسميه احنا النظام القاعدي هذا الجديد. اليوم مطالبين بزيادة العمل بمضاعفة الجهود للمحافظة على كل هذه المكاسب التي ذكرناها للنظام الجمهوري، وتجاوز كل هذه الخلافات وكل ما العراقيل التي تطرح أحيانا بطريقة عادية أو أحيانا تكون بإعاز من بعض الأطراف وبعض الهياكل أو بعض حتى الدول التي لا يساعدها الاستقرار والأمن في تونس.

بعد عقود طويلة من إعلان الجمهورية الأولى في العام 57-900 وبينما تستمر تونس في كتابة فصول حوارها السياسي والاجتماعي اليوم، كيف يمكن للجمهورية أن تظل وفية لروح التحديث والسيادة التي قامت لأجلها دون أن تفقد قدرتها على تجديد نفسها والاستجابة لتطلعات كافة أبنائها؟ وفي الأثناء لا ختام لعهد قطعناه على أنفسنا، سنبقى على العهد حصنا منيعا لهذا الوطن والدرع الواقي له.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير
2: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحق كبير.
0: أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزلة ميم من ولاية نابل نداء استغاثة للسلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مطالبين بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة. عبر المكتب التنفيذي لمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان عن بالغ انشغاله عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء وغير المبرمجة من خسائر مادية جسيمة، قال إنها طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها. أكدت شركة تونسي الكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد اليوم بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. شهدت مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. أعلن رئيس الوزراء بحكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو أمس عن سلسلة إجراءات أمنية وتوسعية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة، وأعلن نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة. وفي الختام، اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على بلدات جنوب لبنان حيث أقدم على إحراق ونصف عددا من المنازل في منطقة صف الهواء بمدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناتة في إطار سياسة تدمير تستهدف قرى وبلدات الحافة الأمامية. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي وهي وهي اللي

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: أوفياء برنامج شهادة حية، أوفياء إذاعة المنسير، مرحبا بكم في هذه البرمجة الاستثنائية مناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية 25 جويلية 1957. بنفس المناسبة ارتأينا كذلك تسليط الضوء على معركة السيادة وهي معركة الجلاء، هذه الحرب التي خاضها جيشنا الوطني الناشئ بين 19 و23 جويلية 1961 لإجلاء القوات الفرنسية عن آخر قاعدة بنزرت. بهذه المناسبة العزيزة تكون لنا عديد الإطلالات حول اللحظة التاريخية لإعلان الجمهورية ثم معركة بنزرت، وسعداء بحضور معنا في المباشر قدموا من تونس خصيصا صديقنا وابن الإذاعة العميد الأستاذ توفيق عياد المتقاعد من الجيش الوطني التونسي ورئيس السابق لجمعية قدماء ضباط الجيش الوطني التونسي بجهتي الوسط والساحل، وكذلك الوكيل الأول الأستاذ عبد الحميد الرياحي أحد أبطال معركة بنزرت في شهر جويلية 1961، وبالمناسبة كنا قد استدعيناه في برنامج شهادة حية وألحقنا على أن يصدر مذكراته حول هذه الحرب والمعركة ومعارك أخرى خاضها صلبة الجيش الوطني التونسي. وبهذه المناسبة أصدر الأمس فقط مذكراته بعنوان شهادة للتاريخ عن معركة بنزرت جويلية 1961، قمت بتصديرها له، وسعداء بأن يحدثنا عن هذه المرحلة الهامة وكذلك تاريخ الجمهورية كيف عاشه كتلميذ طالب آنذاك في الجامع الزيتونة ومع العائلة الوطنية باعتباره ابن وطني في ضاحية راس طابية في تونس. بالزعيم الحبيب بورقيبة علاقات وتيدة. مرحبا حاج،
3: وبيك عايش بارك الله فيك،
2: شقيناك من تونس رغم الظروف الصحية والحرارة ولا غير ذلك،
3: مش حتى إحراج.
2: مرحبا سي توفيق، انت ولد الدار ما كما يقولوها، ما عندناش بروتوكولات، ما هي آخر الأخبار؟ عملت الطبعة الثانية للتضحية كتابك حول معركة بنزرت.
4: نعم، يعطيك الصحة، بارك الله فيك وبارك الله في إذاعة المنصير على الدعوة، وخاصة الدعوة في المناسبة هذه، مناسبتي.
2: أيوة مناسبتي.
4: وصحيح الكتاب الثاني شاف طبعا الطبعة الثانية بعد، نعم، بعد تعديله وإصلاحه فيه بعض ما أعطيت معناه، وما يزال يطلب ربما حتى النشرة الثالثة مش يكون زادة في تم فيه تطورات.
2: مش توقع طبعة ثالثة زادة
4: بإذن الله.
2: مش تضيف معطيات جديدة،
4: ثم معطيات جديدة، لكن قبل ذلك ثم عندنا كتاب ثاني اللي هو كله دراسات بحوث حول معركة بنزرت.
2: أيوة.
4: وفيه زادة شهادات، منهم شهادة تاع الوكيل الأعلى عبد الحميد الرياحي.
2: أيوة.
4: وشهادات أخرى مختلفة اللي هي كلها تمس معركة بنزرت وتختلف
2: بالعربية. هذا
4: ثم جانب،
2: هو جانب قسم عربي قسم فرنسي،
4: قسم
2: فرنسي. نعم، باش نزيدوا أكثر ندخلوا في الأحداث والتطورات الخاصة بهذه المحطة الهامة في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية، لكن قبلها مش نبدأ مع الحاج بحكم فارق السن وهو معناها أب الجميع. حاج، وقت اللي نقوله النظام الجمهوري وقتلك ترفع مع العقيد الأسمر بوزيان، وقتها مشيت مش تعطي شهادتك حول معركة بنزرت، قال لك شكون القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
3: هي وقتها بعد بعد الاجتماع هذاك، في الاجتماع قام
2: هو لموكم في وزارة الدفاع، وقتها سي الباهي لضغم وزير الدفاع
3: في القسم الأول وزارة الدفاع، وقت استدعونا بعد المعركة عام 64
2: أيوة.
3: بعد ما لمدوا شهادات وتغيير وكل شيء
2: أيوة.
3: لمدوني وهيئتوا لي أنا مسرطة عشوه عدرا بالصغير
2: أيوة.
3: وجاء وقتها بشير بن عيسى
2: أيوة. العقيد
3: بشير بن عيسى البرقاء ما هوش داخل مش أيوة. معه
2: مش معه
3: ولكن في الاجتماع الداخل تم برشة ضباط منهم بوهلال
2: أيوة. ومنهم عم صالح الله يرحمه
3: أيوة. ومنهم زين العابدين بن علي
2: أيوة. وقت مزال في رتبة قبطان ملازم أيوة.
3: لا لا
2: قبطان
3: نقيب
2: نقيب أيوة.
3: وسألني وقتها رسم برزيان قال لي كيفاش حكي لنا على الواحد المعركة
2: معركة مزارت أيوة.
3: كيت على بعض الحاجات عاد من جد من ثم طرفة الوقت اللي تغسرنا في جبل كبير من هبط العساكر وقت درنا أنا ما كنتش نتصور نسيت ما كنتش نعرف ديجا وقت درنا بالكميون يضرب الفرن الشفر في الليل الضوء يشعل متاع ستوب وفرن صورنا احنا سيدي صالح وجبل الكبير مش بعد ياسر عبادهم عرفهم الحقيقة مسافة مش كبيرة ياسر الحمد لله رموا علينا بالمورتي كتر ما مورتي كتر ما هذا مش لاعب
2: مدفعية
3: جاب ربي احنا جينا على الحرف انا وقت كنت عامل حساباتي بجيش على الكيس جيت على الحرف متاع الكاريير بالعاني أيوة. حرف كاريير أيوة. باش نهبط مع الحرف
2: باش ما يتفطنوش
3: وقت اللي وقع الضرب قدرة ربي سبحانه وتعالى لزبيت تاحه في الكاريير مجيش وتحت الكعبة البرة مشينا
2: أيوة.
3: عاد انا وقتها معيت يا ربي يسدي عبد القادر بدون ما نشعر
2: تلقائية
3: العساكر وقت للمشاريح ذاك وصلناهم وصلتهم للسبيطار بعد هبطوا لتونس قالوا لقتها عيط الوزير يقولوا يا سيد الوزير رو شوش الرياح يعيط يا رب يزدي عبد القادر قالوا جيبوا لي شوش الرياح رسم بوزين بعد قام قال لي نشكرك باسم القائد على الجيش وضربني على كتفك
2: أيوة. الله يرحمه الله يرحمه صحيح
3: وأنا قوي
2: عمل سنسير ومن الكبار
3: لا لا مش عمل سنسير لا لا
2: شرشال
3: من ربي فرنسيز جاي من الضباط نتاع فرنسا
2: ضباط الأكاديمية الفرنسية
3: اللي كونوا جيش في لول بكل
2: تونس
3: كان صعيب ياسر
2: صحيح
3: ومشى سفير
2: مشى سفير في الكونغو وخلى مذكرات وولده دكتور عادل بوزيان الطبيب اللي بعد خذاه وطبع المذكرات والده نعم تفضل
3: عاد بعد يفرم يعني كنت قال لي شكون القائد على الجيش قلت فخامة الرئيس حبيب بورقيبة قام نضحك قال لي صحيح
2: أيوة خطر هو القائد على القوات المسلحة بطبيعة الحالة حاجة هنا مش نمشي معك أكثر نخرجوا من المؤسسة العسكرية نلبسوا كما يقولوا المظلة المدنية كيفاش عشت 25 جويلية 57 في تونس العاصمة
3: 25 جويلية 57 كنا كانت فرحة كبيرة ياسر وأنا كنت نسكن وقتها في الحناية
2: الحناية تهز المال للكرطاش وتعبر برضو
3: أيوة أنا في الحناية نسكن بعد في شارع بوقت فهد 33
2: ايوه
3: عاد وقتها الوالد كان مدير نتاع مدرسه هو اسس المدرسه القرانيه
2: نتاع رستابيا
3: عام 48
2: اسسها وهداها من بعد لوزاره التربيه
3: ماتريالها كلها بالكراسي
2: بالطاول
3: الطاول هذوك كواتروات عاملين كواتروات مخلطين وهي فيها اربع اقسام وقتها مش اسس كاريها من عند واحد خاطر الواحد كريها هي
2: مكرية مش ملكو
3: مش ملكو لا
2: لكن ساعدوا سكر رستابيا والمجموعات الكل عاونوا باش عملوا مدرسة قرآنية
3: ساعدوا كل شيء باش عملوا مدرسة قرآنية اسمها البشرة
2: البشرة أيوة
3: عام 1948
2: أيوة
3: والوالد كان من المغضوب عليه عند فرنسا نقول لك
2: على خاطر من النشاطات الوطنية وعندك خالك سي سي عبد الحميد كيف كان تشد السجن في الزندالة ومشى
3: عندي خالي زي محمد حطاب الرياحي
2: إيوة.
3: هو تحكم عليه بالإعدام في الأول ومن بعد بلا بالأقصر
2: العفو الرئاسي من رئيس الجمهورية الفرنسوية يطلب العفو
3: أيوة. من بعد مدى الحياة
2: أيوة.
3: وبقى هو علاش الحكاية هو وقت تربطه في القصبة نظرا على القصبة القديمة
2: القديمة وزارة الدفاع
3: أيوة. مقابلة بجنب الجامعة ما بين الجامعة والصدقية
2: أيوة.
3: موجودة الدفاع
2: أيوة.
3: بين الجامعة والصدقية
2: أيوة.
3: عاد هذيك وقتها فهمتني هما باش يهربوا.
2: نعم هاو نشوفوا الصور لهنا المتابعين في الصورة من الثكنة هذه الموجودة وصل عبد الحميد.
3: هو وقتها وقتها فهمت اللي خالي
2: المرحوم الحطابر يحيى.
3: محمد الحطابر يحيى. محمد الحطابر يحيى.
2: وهذه الصور معناها الواحد وتشد مع بشير زرق العيون أعتقد.
3: هو وقت اللي جاوا هما عملوا هذاك الجزر.
2: أيوة.
3: وهذاك الوالد.
2: أيوة.
3: هذاك والدي.
2: أيوة.
3: هم وقت اللي جاوا عملوا زور ربط الزور.
2: أي
3: ورموهم خدت أنا عديت الجواب لك. وكليت كف شو لمدتي وقتها.
2: وأنت وقتها مبعوث أنت.
3: بس من الحزب.
2: من الحزبي وش.
3: كنت ناشط برش من الصغير ناشط. ونكره في الدم الفرنسويين من أنا صغير.
2: أي وش. تربيتوا على كل مبادئ هذيك أي وش. ما تحبوش الظلم والقهر ولا.
3: أي وخد تربينا في برش الظلم برش القهر برش. تعدي علينا تعدي. قايسة تعدي.
2: صحيح. توما أي وش من العائلة ولاد رياح.
3: أصلاً إحنا رياح.
2: اي 11 واحد الكلهم تشدوا
3: تشدوا ما اكثرهم رياحهم تشدوا الغبيه رياح
2: ايواش هو ويتزوجوا من بعضهم قراء ابو ونساء
3: بابا ما اخو بنت عمه
2: ايواش هذا هو
3: انا صدفه كنت نحكي والعقيد ما اخو رياحية ولكن صدفه بنت احمد الرياح
2: المحامي
3: مفحص
2: ايوه
3: هذا كان تعرف حكاية من دحر في التاريخ
2: من دحر معروف ثورة كاملة
3: ثورة هذا رياحي
2: رياحي
3: من دحر ذكم رياح من فحص من جبل منصور
2: صحيح
3: جبل منصور شوفت التاريخ
2: أيوة.
3: ممكن قايد جبيرة عند البيه التاريخ كان قايد جبيرة عند البيه
2: بالجباية والفلوس
3: وإذا بيه فهمت نلعبوا له اللعبة وقتها مشاهد بش يوصل الواحد ثم واحد معاه شطان قالوا تروقت على الكرسي خلنا نشوفوا كيفاش يوديك الكرسي بتاع البي ولا لا قعد الكرسي ولي حياته يحيى سيدنا حسين قال من البي وقت لا المهم البي دري ما عندناش نرجعوا
2: خالي وقت
3: خالي وقت اللي جاب شي باش يهربوا ربطوا الزور ورموهم على البارير نتاع فرنسا خاطر تكلم على الحيط
2: السور عالي بطبيعة الحال
3: وبونشي هيك محوش باش وقت واحد ما يطيحش هما عاملين تل

0: اي فمربوطين بعض الماضي كانوا مربوطين تقول ايوه هزوهم وقت السبيطار نتاع العمران
1: اي لا في المستشفى العسكري
0: المستشفى العسكري عنده في فرنسا
1: ايوه
0: بعثني الحزب اخذوا لي ترخيص ومشيت قروني رساله وقتها فهمت لا اللي شغل رساله وقتها للدار السلام عليكم والدار راهي حضرت وراها في الطبيب وتو قريب العرس ما عاد حتى شيء
1: هو شفره نقولوا احنا
0: مشفره يعني
1: مشفره رساله مشفره
0: وانا ما نعرفش الحكايه يعني
1: ما تعرفش ايوا
0: ولكن فك العهد ذاك فهمت لقيتها انا مولد
1: هذا عام 53
0: انا مولد 58
1: 38
0: شنو
1: 15 عام
0: 15 عام ايوا معنى ديما يرموا فيا في
1: الواجهه
0: دائما ولا ما ندفع خاطر الوقت اللي وقت تشد خالي هو وقت تشد خالي وقت أيوة. كل شيء اللي كونوا بقاو عندنا الخيوط نتاع المفارقه
1: أيوة.
0: وقت كان يوري فيا الله يرحمه
1: هما يدرسوها وقتها من كتب تجيهم ويصنعوها
0: ثم واحد اسمه عمار
1: عمار هذا
0: تفكر فيهم
1: جزائري
0: يجي يقري فيهم
1: كيفاش يعملوا الالغام هذه وكذا
0: يشدوا حكه الطماطم ما نعرفش يعمل فيها كل شيء خلي خاطر ضرب برشا ما نخدم ضرب حتى بسعدون
1: اي هذاك علاش حكموا عليه مدى
0: في ساقيه بالكرتوش ساقيه وهرب قاعدين كرتوش وهرب
1: هرب بيهم
0: شكون الدواه؟ دواه بن سالم بن سالم
1: الدكتور حمادي بن سالم نسيب البي راجل ذكي
0: اللي من بعد اللي من بعد
1: شد
0: الحبل شد الحبل توا داروا البلديه نتاع تونس نتاعها باردو هذيك داروا
1: وشد رئيس بلديه باردو
0: هذيك الدار وهي هذيك الدار هذيك خالي وقت خرج حطوها ياس فيها هذيك البلديه هذيك هذيك نتاع
1: محمد بن سلم
0: الدنيا كيفاش
1: نرجعوا ل 25 جويليا
0: وقت كانت فرحه كبيره ياسر 25 جويليا
1: خرجتوا انتم من الحنايه من الدار وهبطتوا لتونس العاصمه
0: في باردو
1: بيدها
0: الناس باش تهبل في باردو
1: وكان على بذع امطار المجلس القومي التاسيسي تسمعوا بالاذاعه وقت سي محمد المحرزي الله يرحمه
0: من اليوم
1: ونترحموا عليه توفى البارح سي محمد المحرزي وكان ضيفنا في شهادات حيه وكان صديق الزعيم بورقيبه وعينه فيما بعد سفير في قطر البحرين مع الإقامة في الدوحة نعم
0: وقتها فهمت أنا كانت الفرحة كبيرة ياسر كنا ما نتصوروش تولي تونس معنا جمهورية بيات البيات كانوا متسيطرين ياسر تعرف البيات وعملوا مش معقول برشا ناس ما يعرفوش التاريخ اللي يكونوا البيات عملوا تعرف البيات أسيدي نحكي لك من أطرف الحكايات نتاع البيات هو كونهم وقت واحد يبدأ عنده فرص كما يقولوا باهية ولا حاجة باهية ولا بقرة باهية ولا حاجة يمشوا كل واحد من البيات
1: اي من
0: يقولوا راهو في
1: خليفه ولا قايد
0: ولا شيء ذاك البيات يحب ذاك بونتوات في نحوها
1: اي بشي نحوها
0: يقولوا راهو الله يحرم فيها الفرنسيه بشي ذكا يبعث يفكوها يقولوا جيبها
1: هذاك علاش نقولوا احنا سانت بيلك من البيليك
0: جيب جيب جيب البي هذاك يحب له امور برشا حاجات
1: ما تجيش فما حوايج ما
0: ثم ظلم كبير ياسر
1: صحيح
0: ظالمين اصلا وليوت الروح قبل حتى في في في في منوبه
1: اي
0: يهرب من دار البي ماش
1: ما عادش يكلموا حد
0: ادخل الثانيه غاديك ما عادش جدرميه اكم تهنين عليه
1: عند موجود عند البي
0: شكون منهم اللي بعد بعد بالك اسمه ذاك سعيد بي ذاك اللي عمل حاجة باهية
1: منصف بي المنصف بي
0: لا خلف المنصف بي ثم سعيد بي
1: سعيد بي واش
0: دافع على برشا الناس وعمل كامل كدا وكان يدافع عليهم وكان يضرب البوليسية وكان يشوفون هذوك اللي ناس ثم قلال ياسر منصف بي انا نعرفه وقت صغير كل يركب الكروس ويبدا
1: يعمل دوره يمشي المنوبه ويمشي لبرشا بلايص
0: الفلوس يبدا يفرط في الفلوس
1: يفرق على الوليدات
0: انا وقتها ما عجبتنيش الفاز الحق
1: توزيع المال
0: لا واحد فلوس والعباد تمشي تتجارى كاك تخلص كل شيء ما لا حالات ثم حالات باهي
1: اي صحيح
0: انت كان اهانه للعباد
1: ما تجيش للواحد
0: الشعب فقر مشقع
1: صحيح صحيح
0: الناس تسكن في مش في الكواخ لا في الدواميس
1: داموس
0: الرمادة يحفروا الواحد
1: لا إنارة ولا تهوية ولا فما شيء
0: إنارة متاعها مش نور حط شوية
1: بن وشعل ولا شمعة
0: ولا شمعة ولا شمعة ولا حط الزيت قندي متاع زيت ثم برشا حاجات ثم برشا وقت الفقر كان في
1: صحيح على وقت جات الجمهورية
0: الناس كانت تتطور اللي كانوا الجمهورية باش تولي الناس كلها في خير
1: في خير
0: تبعبح
1: يفتكوا الضيعات والشركات والمؤسسات

0: حتى يغنوا على البيت من بالعكس
1: بالعكس صحيح
0: سيد البي سروله مقطع من سيد البي مش حكايه
1: ولا تغني كبيره ايواش
0: يشتم فيهم شتم
1: وغنيت صالح غناية على الجمهوريه وقتها ايواش على احياء الجمهوريه من الاسف المرحومه صالحه نعم
0: وحتى الاخرى
1: تونس برات من الهم والتنكيده هذه تقريبا الغناية المشهوره نعم
0: خلف نيشان ذهبي على
1: البرجيبه هذيك كيف
0: هذيك شهرت برشا
1: تاع
0: شهرت برشا برشا حق الناس كانت استغفر الله العظيم الرحيم ما عندها باش تعب برجيبه برجيبه هو كل
1: اي بطبيعه الحال ما خاطر منقذ هو قل لك من مشي
0: انا وقت عام 52 وقت طلع بالوزاره تعرضنا له واحد شعب ترستابي
1: شعب ترستابي هو 13 جانفي وقت مش القى الخطاب الشهير نتاع المقام المسلح ايوه
0: وقت عرضنا له وقت لمسك شي اسطنبولي 203 وعرضنا له وقدمت له انا وطفله وقتها باك ونوار نتاع شعب ترستابي
1: ايوه
0: واحتفلنا ونتعايط ونتصعب لعبات تعايط تصعب ثم كاين يدرش تما هو قال بلادكم وقتها عمل لك كلمات حماسية
1: حماسية وشجع فيكم الوالد وقتها باعتباره رئيس الشعب
0: لا مش رئيس الشعب وقتها لكن هو مسؤول
1: الشعب
0: لكن المسؤول خاطر بابا الحرس الجدرمية وقتها عملوا فيه حالة كل مرة يشدوه
1: كل مرة صحيح
0: وقتها وقت اللي عملت المدرسة منع شوية
1: نعم ولا عنده شوية حصانة
0: حتى وقت جات قدام التكلوك قالت له تنحي الجبة قريب الجبة
1: قريب الجبة
0: زيتون
1: تبيع زيتون
0: قالت له تنحي الجبة ونعمل لكم ندخلوكم وقتها خاطر ما كانش عندهم تقاعد
1: ما عندهم شيء دخلوهم صندوق تقاعد
0: وصبوا عليكم ونعمل كذا كذا هو وقتها قديش هم 14 مدرسة يمكن
1: في كامل الجمهورية المملكة وقتها واش
0: معنا واحدة في الحلفوين واحدة في منوبة
1: وصوصة ومكنين وقرقنا وصفاقس والقروانية حاجة قليلة عدد
0: 14 بالضبط منهم الوالدة محمد الرياحي واحد آخر من
1: نعم
0: من كنيسة
1: الكنيس
0: كنيسة اسمه علي بن سلم
1: هذاك
0: صحيح منوبة
1: صحيح
0: هذاك علي بن سلم هذاك صاحب ياسر هو الوالد
1: الله يرحمه نعم اش نرجع لك سي الحاج والحديث معك ممتع نمشي والسيد العميد الجمهورية ونقول المؤسسة العسكرية والجيش الجمهوري المحايد والمبادئ الجمهورية وقت اللي تكونت وزارة الدفاع والاستعراض الأول في 24 جوان 56 شارع جنبتة محمد الخامس اليوم النواة اللي خرجت من الجيش العقيدة الجمهورية كانت موجودة في النواة الأولى لمؤسسي جيشنا الوطني
2: سؤال هام جدا ساعة قبل كل شيء هي النواة الأولى متاع الجيش الوطني تكونت نهار 3 ماي
1: أيوة.
2: مش 24 مش 24
1: لكن احتفظنا ديما بتاريخ 24
2: جوان كما معركه الجرت
1: والجلاء 15 اكتوبر وجميل
2: ديفيلي نهار 24 النواه الاولى كذا والنواه الاولى وقت اللي تكون الجيش نتاعنا تكون من ضباط وضباط صف من الجيش الفرنسي
1: والدرك نتاعنا نقولوا احنا الوجق
2: ومن جايين عند الجيش الباي بتبعت حال الوجق
1: 1500 تقريبا الوجق
2: ثم 1500 والعسكريين ثم جايين من فرنسا دور 2500
1: اللي عملوا مختلف الحروب وشاركوا كما
2: هما مش
1: سي احمد العابد والمجموعه الكل
2: احمد العابد والطبيب كلهم قاموا باعمال بطوليه وشاركوا في حروبات وندوشين وغيره وذلك
1: سي محمد بجاوي الله يرحمه شهيد المعركة
2: الله يرحمه نعم أنا أقول عليه رمز الشهداء
1: رمز الشهداء صحيح همش نحكيه عليه وكيفش توفى
2: نرجعوا باش نشوفوا هل ترى جاي جمهوري ولا جاي جمهوري أنا الحقيقة قعدنا نخدم بك النواة هذه وتكونت أول نواة نتاع وحدات قتالية بيتم معنى الكلمة في 58
1: أيوة
2: بعد سنتين بدأت كونت نواة على على على
1: كتائب
2: ديباتون بالفرنسية
1: ايوه ايوه
2: ولكن قدك الخليط هذاك والخليط هذاك ما يساعدش حقيقة باش يكون وحدات عملية
1: وحدة نقول احنا وحدة ماهوش متماسك
2: وقتاش تونس تفطنت لكون الجيش نتاعنا يلزم إعادة نظر وإعادة ترتيب على ترتيب البيت.
1: أيوة.
2: بعد الانقلاب تاع 62
1: محاولة انقلابية ديسمبر 62 المنسوبة لزار الشرايتي.
2: نعم. ما تنساش لكون وقتها زاد ثم ضباط بعثيين.
1: أيوة.
2: جونا من سوريا ومن
1: كيما عمر البنبلي والمجموعة.
2: فوالا هذومنا أيوة. بطبيعة الحال بعدك وقتها الحكومة تاعنا قررت الختام تاع بورقيبة.
1: بورقيبة اللي عملوا الكافي
2: 13
1: جانفي.
2: في الكافي حصل عام 63.
1: 63
2: وقت أخذ قرار لإعادة النظر في الجيش وإعادة النظر في الجيش بنكون الجيش التونسي جمهوري
1: واش
2: ينتمي إلى الجمهورية التونسية
1: إيوا
2: عنده شخصية تونسية
1: وما عادش يبعثوا للخارج كما
2: كون الأكاديمية العسكرية
1: فندق جديد
2: كون الأكاديمية العسكرية ما تنساوش كون ثم حاجة أخرى لازم نضيفها
1: إيوا
2: اللي هي عجز التقريب بخلق الأكاديمية العسكرية مع 65 حاجة ما يعرفوش برشا ناس اللي كون وقعت محاولة انقلاب أخرى
1: إيوا
2: من بوفيش
1: من جماعة ضباط الصف وقتها
2: من جماعة ضباط الصف ومن المدرعات
1: وهذا ما كان عندهم بعض قومي عروبي معناها مندس التيار العروبي القومي في الصلب المؤسسة العسكرية
2: ما في ساعة فتنت لها
1: عام 65
2: 65
1: صحيح قريت عليها موجود في جنة أفريكا عملت عدد خاص تقريبا بها وقتها
2: عندي حتى وثائق عندي حتى وثائق
1: وشكون يقف وراءها فمش ثابت
2: ما ثمش
1: قيادة فمش كذا
2: نقول لك شنو وقع وقع إقالة 500 ما بين ضباط وضباط صف ضربة واحدة
1: عملية استغناء تطهير. على عملية تطهير
2: بأتم معنى
1: ما فماش وقت التيار الإسلامي سي
2: لا توفيق لا لا التيارات اللي هي ما هي جمهورية جاتنا من بعث جاتنا الوقت
1: والبي أيواش أنصار البي وأنصار
2: المهم توي زمنا نكونه
1: جيش جمهوري
2: تونسي أيوة. جمهوري بأتمام
1: برشا 500 على 5000 وقتها
2: 500 اللي خرجوا عند الوثائق في فرنسية
1: وانت طلعت على الأرشيف المزية متاعك سي توفيق كونك لأول مرة هنشوفوها في الجزء الثاني من هذه الحصة شاهد أرشيف معركة بنزرت من خلال ترخيص حصلت عليه من طرف وزير الدفاع السابق الأستاذ فرحات الحرشين
2: نعم مشكور مجددا
1: ومن بعد سكروه ما عاودش يفتح حتى الواحد
2: ان شاء الله انا تعملت مطلب جديد باش خاطر عندي نوع
1: مستحيل الكتاب
2: لا لا لا لا عندي كتاب يمشي يتكلم على مهمه الفيلق التونسي برواندا
1: ايوه مشيت انت وترأست
2: مشيت كان معايا العميد تومي الله
1: يرحمه هو تاع الساحلين
2: بعد ارتقى الى القياده نتاع الوعد وانا خذيت الفيلق ومشينا 850 رقبه ورحنا 850 رقبه
1: ما بحاول لله لا باس
2: سر ميت سر سلاح
1: ضحايا وجرحى
2: وقمنا بواجبات كبيره
1: كما ينبغي ورغم صعوبة التقصي ورغم الظروف والمهمه السياسيه حرب اهليه 4 ملايين ماتوا في الحرب هذه تقريبا
2: لا 4 ملايين
1: 400,000 تقريبا اي
2: ثمن 400,000
1: تقريبا
2: هما ثم عدد تقول حتى المليون
1: هذاك
2: اما الرسمي من المينوار من القياده نتاع ثم 500,000 تقريبا
1: توا يقولوا رواندا ارتقات لتعمل في نسبة نمو اقتصادي برقمين معناها من مع العشرة فما فأكثر
2: مع كل أسف مش نكسك من المعنى ذي لأنه رواندا تو بدت
1: ترجع لكن وصلت فترة
2: وصلت 8.5
1: أيوة 8.5 ونظافة وشوارع
2: رجعت تو النزاعات
1: رجعت النزاعات هم التوتسي والهوتو هم صوص القبيل
2: التوتسي والهوتو والبيغمي 1%
1: هذا من الأقزام نقول
2: والمسلمين 1%
1: أيوة
2: والتوتسو التوتسي والهوتو
1: أيوه. هما وأثر حصة إذاعية انطلقت الحرب الأهلية معناها فما شكون تجرأ في حصة إذاعية في المباشر باش تهم القبيلة الأخرى واللي عطاها وصفها
2: لا هي الأمور
1: هي متراكمة لكن متراكمة. نقطة الانطلاق نقول
2: تراكمات هذيك تقول أنت الفتيلة اللي شعرت النار
1: أيوه
2: عندك كل
1: نرجع سي توفيق للفكر الجمهوري بورقيبة عمل الأكاديمية العسكرية وعمل خطاب شهير في الدفعة الأولى في 67 يتحدث فيه عن العقيدة العسكرية خطاب مرجع هذايا رجعت لونتي وشفنا حتى فما إحالات كيفاش يوصف زعيم بورقيبة وكيفاش يكون الجيش بالنسبة ليه كيفاش يكون جمهوري مدني لايكي وغير منحاز لأي حزب
2: هو الطابع اللي حب يعطيها رئيس بورقيبة الله يرحمه في الموضوع بتاع الأكاديمية ميتير
1: أيوة.
2: كان نرجع للخطاب بتاعه هو الطابع عسكري بأتم معنى الكلمة نعم. واجباته معمولة مبينة
1: أيوة.
2: وصول إلى آخره انتماءته معروفة ما عندوش حتى مس بالسياسة ما عندوش نعم. حتى دخل لا في السياسة
1: واختيار له. حاجة على الأكاديمية فندق جديد كانت محتشدة حطوا فيه الوطنيين قبله سمعت عليه وقتها كانت
0: أيوة أنا من عرف
1: سكنة سكنة أي لكن قبلها كانت سجن في فترة الاستعمار 52 تقريبا
2: الاستعمار كانت محتشدة
1: محتشدة أيوة
2: أنتوا قالوا كل الخيار كان وقت ما خيار صعب
1: أيوة.
2: لأنه بدأت تكون عندنا ضباط تونسة وتكوين تونسي وبرامج تونسية أيوة. صحيح أنا كنا استوحينا البرامج تاعنا من جيش فرنسي إلى آخره
1: نظام الدراسات متاع سانسير متاع أيواش أكثرية أيواش فما ثلاثة سنوات بالبكالوريا وفما أيوة. دون البكالوريا
2: لا.
1: ما عندكمش هذوك ضبط صف
2: هذوك ما ضبط صف ولكن ينجموا يرتقي يرتقي الى صف الضباط وذيك الحقيقه نافذه نافذه ممتازه
1: ومن بعد عملوا نتاع ليكول ديتا ماجور هذيك في باردو
2: شوف هي التدرج في التكوين أيوة. حسب التدرج في العديد نتاع
1: الرتب ايوا
2: وصلنا الى كونوا مش تكون عندنا برشا ضباط في التربوسات كما أيوة. مدرسة النقباء ولا أيوة. مدرسة تركان ولا حتى الكلية الحربية
1: أيوة.
2: المدرسة نتاعنا فوتي حتى فتحت أبوابها
1: للجميع
2: حسب للجميع بطبيعة الحال
1: دون استثناء
2: بقى اللي يمتازوا
1: أيوة.
2: في المدارس هذه هما زوج ثلاثة الأولى يخرجوه من المدارس كذا وأنا الشيء اللي حبيت نقوله لك هنا
1: أيوة.
2: أنه المدارس نتاعنا وضعني من هالمنبر ضايا وحي جميع المدارس نتاعنا في مستويات طيبة إلى
1: مدرسة الأركان
2: مدرسة النقباء
1: مدرسة
2: الأركان ومدرسة الحربية خرجنا ضباط من هنا من تونس ومشاو قراوا في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا وكذا وجابوا نتائج ممتازة
1: أبلاو البلاء الحسن
2: وجابوا شهاد
1: شهاد صحيح
2: شهاد مع اعتراف من القيادات نتاعهم اللي كونوا الضباط نتاعنا في قمة من
1: ضبط صف حاج وانت عملت المدرسة متاع بنزرت ولا بوفيش
0: لا أنا في فندق جديد
1: فندق جديد ومن بعد حلوكم البنزرت يظهر لي
0: لا احنا فندق جديد خرج من فندق جديد
1: 58 دفعة
0: 58
1: 59
0: ومن بعد قول واحد دورة ثلاثة دورات بعدنا ولا أربع دورات
1: ومن بعد نقلوها
0: 65 تبدلت البنزرت بعد
1: ولات بنزرت
0: كانت سانكيام بطيون غاديك
1: الطابور الخامس ايوه
0: خلف فوج الخامس غاديك
1: ايوه
0: وفي 65 احنا رحلنا من بنزرت بالجات ليكول
1: كيفاش التكوين نتاع الضباط الصف هذا كانت الاميه متفشيه يقبلوا حتى من السنه الثالثه ثانوي كيفاش المستويات
0: ما سيرتيفيكات تود وانت ماشي
1: من الشهاده الابتدائيه
0: وقتها بدا باهي تم باهي
1: ما لحقتش على فرنساويين كلهم توانسه اللي درسوكم وقتها الكل
0: ضباط صف وضباط
1: كلهم توانسه ايواش والتقراوا المواد كتابيه وعمليه نظريه وتطبيقيه
0: نقراوا بالفرنسي بالعربي
1: بالفرنساوي بالعربي الزوز
0: وحتى ثم جانا واحد اسمه بوزغندا وقت
1: ايواش
0: ايوه بوزغندا
1: ايوه
0: هذا من العراق ضابط من العراق
1: ايوه
0: عاد واحد ما يعرفش بالفرنسي
1: تونسي ما عاش في العراق
0: من مسيري هو
1: ايوه من مسيري
0: عاد واحد ما يعرفش بالفرنسي بكل كافي
1: ايوه
0: نسيت اللقب تاعو عاد قاعد بحذاي وانا زيتوني
1: بالطبيعة لكن قريت في الابتدائي بالفرنساوية
0: عاد هو قدر قال ما شفتش انا سالب وموجب الا في الكورون
1: سالب وموجب ايوا
0: ما شفتش سالب وموجب واحد ما يعرفش بالفرنساوية واحد ما يعرفش بالعربية كيفاش نعمل لكم
1: كيفاش نعمل لكم ايوا
0: قاعد مات
1: لكن التكوين متين يغرسوك العقيدة وكل
0: الروح المعنوية
1: الأداء القسم وكل الاستعراض والمناسبات
0: واللي ولا وثم حاجة أخرى ممكن أكثر وأكثر من هذه
1: أيوة.
0: كنا نجوا على ثم بحث عتيق الشعب
1: أي الشعبة وأنت الوالد كان في الشعبة وال
0: ثم تقرير تمشي سرية
1: تقارير سرية واش
0: ما يقبلوش ولا يعني ولو يجيب معدل شنو
1: ما هوش متاعنا
0: مش متاعنا
1: مش متاعنا خافوا
0: متشكك فيه متشكين في كم بعد ولد الإخوانجية يصلي يخرج برا مش على روحه هكاك كانوا قبل مكثر فيهم مكثر معنى أقول لك أمور سرية هي أمور سرية معنى على طريق الشعب هذاك أنا واحد من الناس وقتها هو أول ما بدأت مدرسة تراب مع عمتها العام الأولاني كانت في خزنة دار عملوها ثلاثة شهور
1: مدرسة تراب تتكون التكوين هذا على الوطني
0: وقتها جاوا باش هزوني المسجد. الوالد قال لي بعث خويا، مشى خويا قرا شهر وبعد خرج قال لي اخويا حاجتي قال الامور هذه ما تساعدنيش.
1: تكوين خطر سياسي وياخذوا منهم من بعد المعتمدين والكتاب العامين وغيرها. بطبيعه الحال الحديث نرجع للسيد العميد. جيشنا اليوم كل تقريبا ما حصل في البلاد من هزات دائما كان على هذا الخط المسار الحيادي والجيش الجمهوري، ونقول احنا الانضباط ومساعدة في الأزمات آخرها في مسألة العطش ومسألة انقطاع المياه. شفنا معناها عديد الشاحنات العسكرية تمول في الشمال الغربي في الوطن القبلي مؤخرا صور أكثر من معبرة.
2: صحيح. ومن الدور الأساسي للجيش الوطني هو الدفاع عن حرمة الوطن.
1: أيوة.
2: من جميع الاعتداءات
1: داخلية والخارجية.
2: والخارجية بتابعة الحال بقى الداخلية تنتبق بكل شيء، ترجع بكل شيء للداخلية ثم بمساندة تساندها يساندها القوات المسلحة العسكرية. هذا ما يكفيش خطر احنا لنا أدوار أخرى. معنا مش كان الدفاع للبلاد هو الدفاع الاقتصاد للبلاد،
1: اقتصاد نعم، مقاومة الآفات والحشرات والجائحات والجفاف
2: الجراد
1: 88 تذكروا
2: كل مناسبة كل مناسبة كان
1: إلى السنوات الأخيرة
2: الحرائق كان يغرق
1: طوى فما الحرائق موجودة حتى في أوروبا إسبانيا فرنسا نعم. تغيرت المناخية
2: الموج الحرارية دي نعم. شيء غريب
1: التلقيح عملت جهد في التلقيح مطلع الاستقلال والكوفيد كيف
2: تشوف تو الجيش في الانترنت وفرق معنى الوقت دوره صحيح معني طلب منا مجهود إضافي من كذا الى اخره
1: اداره مختصه
2: كذا ثم مهام مهما كانت تصيبها ما نجمش نغيبوا عليها مثلا حمايه الحدود والى اخره معنا ما نجمش نقصوا كما نقولوا باش
1: نمشيو للداخل
2: ورغم ذاك كل كي وقاعدين نوفقوا فضل ربي والحمد لله
1: والارهاب والتهريب وغيرها كلها خاصه في المناطق الحدوديه
2: هذه خبزنا اليومي مش خبز اليومي
1: وعمليات نوعيه باش يتفضل
2: من فضل ربي من فضل ربكم شفتوا معنا ثم تغير نوعي قدام قدام قدام من 2011 لتو معنا قاموا صحيح ثم عملية إرهابية قاموا بشري ولكن بعد ذلك تطورت الأمور لكنا نحن سباقين استخبارات نتاعنا العسكرية الأمن العسكري نتاعنا كان سباق الداخلية نتاعنا
1: بالتنسيق مع دول المجاورة خصوصا الجزائر نعم هذا هو نعم خاطر يتسلم الحدود هم ما يجيوش نعم
2: ثم تعاون مثمر وكبير ياسر بيننا بين الجزائر
1: الحديث ذو شجون مش نسمعه إلى فاصل موسيقى أغنية وطنية ثم نعود للحديث عن معركة بنزرت وعن مذكرات الحاج عبد الحميد الرياحي. يعطيكم الصحة.

0: تونس الخضراء بلادي بصوت زين الحداد، أغنية أردناها تكون مصافحة في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وكذلك قبلها بأيام يوم 23 جويلية 61 انتهت معركة منزرت، معركة استكمال السيادة أي 22 مول القرار 23 بطبيعة الحال بحكم فارق التوقيت ما بين الولايات المتحدة وتونس، معركة الأخيرة كما قول معركة استكمال السيادة، والكتابات عديدة حولها، آخرها بطبيعة الحال كتاب الأستاذ توفيق عياد تضحية. لكن شفنا في مقبل في فترة حكم بن علي أو آخر فترة حكم بورقيبة من تحدث عن هذه المعركة في شكل مذكرات، في شكل كتب تقنية، نذكر نور الدين بوجلبية، نذكر السعيد الكاتب عديد التصريحات والكتابات، نذكر الأسمر بوزيان وقت اللي كانوا في الخارج ورجعوا، وعديد اللي شاركوا في المعركة هذه. للأسف ما كانتش كثيرة المذكرات. سي عبد الحميد، كيف جاتك الفكرة باش تدون ما شهدت وانت التحقت في أول جويلية في مدينة منزرت؟
1: أنا في الحقيقة أول نشكر العميد توفيق عياد معنى لما قام به من جهد، وكانت عنده شجاعة وقوية باش تخلى هالمعمعة، خطر معمعة كبيرة هي.
0: صحيح، والملفات مغلقة ما تفتحش
1: بشكل، ثم معمعة كبيرة يكونها الشهيد هذوما باش تذكرهم أنت، ثم ناس هربت، ثم ناس يمس منهم مثلا.
0: صحيح، صحيح. أنت وقت وعائلاتهم مش كان هما حتى أبنائهم
1: وغيرهم مثلا وقت نوصلوا أنا للشهادة متاع في 64 وقت
0: للوزارة
1: الدفاع وقتها، الشهادة هذيك أشبهها ما ثماش. علاش
0: مشيت رغم أن سجلوا لك تسجيل صوتي؟
1: تسجيل صوتي ومعلم كل شيء. علاش؟ خاطر يكونها تمس برشا ناس، تمسهم
0: تقاسوا ما كانوش هي في الواقع حرب. يقول لك متعجلة سي الحاج، وانت تشاطرني الرأي، ما كانتش متهيئة،
1: هي متعجلة ومش متكافئة، عدم التكافئة،
0: موازين القوى مش نفسه، الجيش الرابع في العالم والقوى الرابعة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وانجلترا جي فرنسا.
1: واحنا فين وقتها، وقت اللي حطونا هزونا احنا بسرية، مش مدربة، سرية مش مخلطة،
0: مش مخلطة مجانسة نقولوا،
1: مش ما عرفوش بعضنا،
0: تعرفوش
1: بعض. لم دون كيك وعطونا ليوتنا ما نعرفوش، احنا بيدو هو الامر بتاعنا، احنا ما نعرفوش
0: سي طاهر بن تنفوس الله يرحمه،
1: احنا بيدو ما نعرفوش، هو كان الحق الاخلاق طيبة طيب ومتربي
0: نجربة هو
1: مش خزانة في دين. وقت مشينا احنا من تونس، مشينا نهار ستة،
0: ايوه
1: نهار ستة، حطونا في سيدي صالح. سيدي صالح هذا هو حضرة العميد يعرف من الموقع، معنا الجبل الكبير، وقت العسكر يبدأ يجري في الجزرة نتاع الجبل الكبير يبدأ تخزر هذاك الجبل الكبير، من غاديك أو من هنا لظهور غاديك اسمها عين مريم،
0: أيوة
1: معنا بقايا على بقايا
0: سان جان،
1: لا سان جان بعيد علينا،
0: بعيد عليكم
1: عين مريم قريبة، والأخرى والنظور هنا قريبة كي. معنا أهل حطينا احنا قداش أربع فصائل في السرية، فصيل قيادة، أربع فصائل حاصينا، فصيل مقابل نظور، وفصيل مقابل جبل الكبير، فصيل آخر كيف وفصيل في سان جون بعيد علينا. شوفك التنظيم ما أنا مش منظم، ولا عندنا حتى شيء ما يحمينا،
2: وزيد الدعم الدعم كان بعيد معنا، كانوا طيشين القدام، وأول وحدات عسكرية تونسية وراهم لما فرهم تعطيهم الدعم في سيري سالم، أنا مسافة كبيرة،
0: صحيح
2: معنا حتى باش يجيهم دعم ما نجمش يجيهم دعم، مستحيل
1: هنا تخلونا وقت.
2: وسامحني بربي، ثم حاجة أخرى، أنه هم زوز وحدات حطوهم على جنب بعضهم، ثم واحد من السرية على اليمين خذا قرار وحده من جانب أحادي أنه باش يخلي المكان ويوخر التالي، خلى السرية نتاع الملازم أول بن دبوس خلاها مواجهة
0: معناها للنار
2: قدام وحدتين، وحدتين منهم واحدة مدرعة تاع العدو.
0: أيوة.
1: وقت اللي بدأ الحرب، إحنا وقت بدأت كيفش بدأت هي، وقت جت ثم هليكوبتر تجي كل يوم.
0: أيوة.
1: جيب كورية هذه. أيوة. أحمد.
0: القاعدة الجوية متاع فرنسا سيد أيوة. أحمد. أيوة. لكن فيها الطيارين وكان فيها الأمان هذه المعروف. لاميرال.
1: يبعثوا الكورية هم بقول هليكوبتر هذيك تجي هليكوبتر تجي من أحمد. تجي الجبل الكبير توصل الكوريه وترجع عاد هو الطيار هذا كل يوم يحل الباب ويجي يسب فينا
0: ويعمل في حركات لا اخلاقيه
1: كلمات وخير فرنسويه
0: انت ما تقتش حاجه
1: ونسب كل يوم
0: صباح وعشيه
1: عاد وقتي وقع جاء الامر جاء طريق الاذاعه راهو
0: بالطبيعه نعم
1: ما عندناش واحد ما عندناش سلك ما عندناش راديوات
0: احنا سون فيل نقولوا
1: ما عندناش خاص خاطر احنا وقتها سايب علينا الواحد ما عادش ناس حتى شيء
0: عملوا تشويش
1: تشويش وقعت الاذاعه وقتها الرئيس حب بورقيبه القائد الاعلى للجيش يقول اوامر يقول تفتح النار على كل طائر يدخل قفازات تونس وخاصه منطقه بنزرت المشرق جات هو جاء العاده حل الباب
0: وانت كيما كشاف كيما قلنا كشاف وديما
1: انا مشيت للعصر قلت له هات لك المدرسه حطيته على كتفه وقلت له شدي هكا المدرسه نوريك فيه هو يضحك مش هنا بكل سب فينا قال تعمل حتى شيء نعمل حتى شيء حطيته في الرفال نعطيه بالرفا الاول والثاني مني ليه نقطه الطياره كان كي رجع عاش ماشي هيك
0: ماشي اتجاه هذا ولا
1: ماشي يجي الشمال الشمال الغربي
0: غربي
1: الشمال الغربي رجعت هي
0: جهه الشرق
1: جهه الشرق رجعت سيد احمد
0: طاحت
1: غابت عين ما شفتهاش كيف طاحت
2: عندي اضافه
0: تفضل
2: سيد
0: توفيق
2: هو الطياره هذيك بعثها امان نهارتها بالذات بعثها امان
0: موريس امان هو قائد القاعده وهذا نذكر السادة المستمعين المشاهدين كان هو في قناه السويس كيف في مصر وعمل عقوبه في الحال العدوان الثلاثي تخلصوا منه حطوه في بنزرت
2: بالضبط
0: أيوة.
2: وكان ما عادش يسمح لنفسه باش ياخذ ركلات اخرى من
0: أيوة. كف اخر يقولوا
2: كف اخر حصل وقت لجاء التعليمات عند الرئيس بورقيبه
0: أيوة.
2: بمنع الجولان على الطائرات المعاديه امان يذل باش يبعث الطياره باش يجرب باش يختبر رده الفعل نتاع الجيش
0: التونسي
2: الطياره هذه مشات من زبورقيبه
0: ايوه
2: اول ما بدات من زبورقيبه وضرب عليها عريف من الحرس الوطني من زبورقيبه
0: وكان الحرس الوطني مكونات
2: عندي حتى الاسم نتاع
0: العريف
2: العريف وشاهد عليه شهاده نتاع طفل فرنسي كبر وهو اللي قال
0: هو اللي قال
2: بعد مشات الجبل الكبير وهنا فين الوكيل الأعلى أيوة. وضرب عليه أنا أقول وهذا معنا بشهد عيان معنا كذا حتى مراجع فرنسية ثم ضابط صف آخر من الحرس وقت الطائرة جاءت راجعة للمصيدة في سيمون طري كان متمركز سرية من حرس الوطني هنا بالمناسبة الحيوم لأنه يعني استبسلوا في المعركة نتاع سيمون طري زاد عريف من واحد ضرب عليها لكن كي ضرب عليها العريف هذايا هي وقتها اللي جاها قاعدة تطير وراها دخان كثيف أكحل معنى هبطت بالسيف هبطت الترساج فرسين خلال الفرنسوية في القاعدة معنا لكونوا يخليني نعتقد لكون الضربات اللي تلقاتها في جبل الكبير هم اللي كانوا قاضية اللي كانت قاضية اللوحة وإذا كان في جبل الكبير خطر احنا طول الشيء اللي عندي أنا بالمراجع اللي عندي والزنكيت اللي عملتهم كل ثم كان الحاج عبد الحميد الريحي هو اللي ضرب عليها الطائرة في جبل الكبير لكن رجع له الفضل اللي هو اللي كون ضرب الطائرة هذيك
0: لجانب الحاج عبد الحميد الريحي شكون اللي استبسلوا بخلاف الشهيد البطل الرمز نقولوا احنا محمد البجاوي شكون اخر من
2: ملازم اول سعيد الكاتب
0: والسرية
2: نتاعو اطاح
0: 16 طيارة وجبناه وقت
2: هو
0: قال 15 من الأول
2: هو اللي نعرفوه احنا اوفيسيلمون حسب الرابور نتاع عمان
0: 11،
2: لكن كي تقابل 11
0: في السفاره نتاعنا في باريس تقابلوا بعد قداش من سنه
2: في شربور.
0: شربور ايوا
2: زياره وقت احنا قاعدين
0: ملحق عسكري،
2: هو ملحق عسكري احنا قاعدين نصنع وقت في باخرات باريجات بحريه شايف يلقاه وفرح به موريس عمان وقالوا كذا الى اخره
0: لو بتي هو مسميه
2: وقال له اي قال له حقاق الحق رقم 16 طياره بون 16 طياره مش اسمها في المرابط نتاعهم تحت
0: ال وهما استعملوها القاعده باش يبوا المظليين من الجزائر باش دخلوا ضربوا قموا
2: لا هذوك مزوز طيارات نور اطلس هذوك مزوز طيارات ضرب عليهم الوحده نتاع المسعيد المنزعوس اللي كاتب الله
0: يرحمه
2: هذاك السبسب فيه مستفسر كبير وعندي ما يثبت من عند سائق الطياره اللي كونوا الفيرسيون نتاع السرديه نتاع المنزعوس اللي كاتب هذيك هي صح يقول ضرب ثلاث ضربات على الواحد الرائد اسم السائق نتاع الطياره يقول ثلاث ضربات وضربه ثلاثة جات ماكنه
0: نعم حاج الوفاه نتاع الرمز الشهيد سي محمد البجاوي ماكش حاضر لكن حسب ما قالوا لك
1: هو تضرب برافال من افتراك
0: من العماره هذيك
1: لا لا لا لا لا
0: من لوطا
1: لا لا لوطا افتراك
2: مزنجرة
1: ضرب برافال هكا
0: خاطر كثرة الحديث عليه
1: انا باش نكمل نحكي على روحي انا ان يكونوا نهارتها في الليل في المغرب معنا هو اللي يطنى قال لي تكمل توزع الذخيرة
0: سي طاهر بن تفوس
1: أيوة. الذخيرة خاطر باش نكملوا نعطوهم الذخيرة أيوة. الثانية والثالثة نتاعنا معنا وحدة الرمي ولكن سان جون بعيد عليا
0: كيفاش مش تمشي سان جون
1: باش تعدى من قدام الجزرة نتاع فرنسا باش
0: يوقفوك
1: شدوني معليش ذي يغرق
0: وعدد كبير من الأسرة هما أكثر من 500 سي توفيق لما بعد تبادلوا الأسرة
2: احنا ممكن 600
0: واش منهم نساء شفت صور
1: بعد وليت انا
2: ممرضات
1: قلت له انا خليني تو نوصل مينيسيون على طريقتي انا قال لي دبر راسك هو الحق كان انسان طيب ومتفاهم ويفهم قلت له خاطرك مش هنا راه يشد مش تتم المهمه نتاعي قال لي باهي هبط سيدي سالم خليت الوسط نتاع الجبل نتاع الكورنيش الغابه وتعديت بغاليك هما وقت اللي نتاع تعرف الليل المستوبي شعل الضوء واحد نتاع رموا عليا
2: غلطه
1: ماني مشني متدرب وقت
0: اي بطبيعه الحال
1: زلت بوجادي
0: ايوه
1: فهمتني رموا عليا الوحده المنيره هذيك القنابل
0: اليدويه واش بالضوء واش
1: نخبي نخلي الكاميرا غاديك ونهرب ونتخبوا انا ولا سكت يوفى ذيك عاود اربع مرات ومن
0: حص الحظ ما صار شيء
1: في الاخر خليت كاميون غادي يمشي تاع سقي كما تاع سقي في كلي نجي نلقى من نلقى زوج حراس ساكني يذو ايش قال لي باش بيكم قال لي انا ما عرفتش اثنين ورانا قاعد هنا هبطت معايا في كاميون هبطت انا من الاخر ميسيون لك الشيف مهوبر كان راجل مهوبر هذا الشيف مهوبر حتى نحلوا قوس هنا الشيف مهوبر هذا كان بطل بالكدا هو اللي ضرب سبورنيتيك
0: نتاع
1: سبورنيتيك نسمع بها
0: نتاع القهوه
1: هو اللي ضرب ومات فيها
0: الوقت داهمنا حاجه والحديث ممتع المذكرات هذه نتاعك لشكون موجهه؟
1: هذه موجهه للشباب كان الشباب باش نربطوا بين الاجيال
0: اي باش يكون تواصل
1: ما نقولوش احنا هاو كان كيما نقولوا احنا
0: فلان عمل
1: لا لا كان دغباجي مشى دغباجي في الكل ولا مشى فلان الفلاني في الكل ولا كان لا احنا تونس هذه ولاده
0: صحيح ويوقع تواصل ما بين الاجيال
1: واش يجيب بطولات الابطال نتاعو وكل ابطال ما ثماش ثم في الطب ثم في الثقافه ثم
0: صحيح. في كل واحد يخدم البلاد من موقعه
1: وهذا ان شاء الله يكون يشجع الشباب الكل
0: باش يواصلوا يقراوا. نزيدوا نذكروا المذكرات عنوانها
1: شهادة التاريخ عن معركة
0: بنزرت الوكيل الأعلى من الجيش عبد الحميد الرياحي، موثقة بالصور وبالأحداث وغيرها، وخلى حتى رقم الهاتف اللي شكون يتصل به الموجود. ونذكركم أنه اليوم في الساعة 6:30 مساء بالمدينة العتيقة بسوسة في دار الحبيب يتم تقديم وتوقيع هذه المذكرات، وكذلك كتاب التضحية للسكريفيس للعميد توفيق عياد. كلمة أخيرة سي توفيق.
2: شكرا لك الصحة معركة بنزرت، معركة خالدة، معركة أنت تقول استكمال السيادة، الحقيقة هي كانت مرحلة حاسمة في
0: بعد رمادة وبعد شو اسمه السيدي يوسف وغيرها وغيرها.
2: اكتساب اكتساب السيادة تم بعد الجلاء الزراعي،
0: احنا ما ننساوش 1264
2: 60 ألف مواطن فرنسي كانوا يستغلوا في الأرض نتاعنا، وكانت الخيرات نتاعنا كانت تمشي تمشي للنمو بلاش أنا على كل هي معركة بنزرت. معركة توا أنا نحب نلفت بين الانتباه أن معركة بنزرت إلى يومنا هذا ما زالت تتطلب منا الاستقصاءات
0: وإعادة النظر،
2: ولكن مش كان استقصاءات،
0: أيوة
2: دراسات عسكرية، دراسات سياسية، لأنه
0: اقتصادية حتى كيف الحضر عملوا العقوبة على تونس، ما عادش يستوردوا الخمور، ما عادش يستوردوا البرتقال وغيره.
2: كل شيء احنا أنا نقولها ونعاودها ونزيد نعاودها وما نتعبش من معاود من معاودة، أنه راهو اللجوء إلى الحرب راهو
0: كان معنا حل مكره أخاك لبطل. شكرا لك سي توفيق عياد العميد المتقاعد بالجيش الوطني، شكرا هيثم والناس المرافقة المتربصة من المعهد العالي للموسيقى. إن شاء الله كون وفينا هذه المناسبة العزيز علينا على الجمهورية ومعركة بنزرت حقها، وإلى متابعة أخرى.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
4: 104.7.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
4: عيد الجمهورية.
6: عيد الجمهورية.
5: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
4: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
7: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
4: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من شهر جويلية 57 تم إلغاء النظام الملكي بوضع حد للنظام الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، ودخلت بعده تونس في مرحلة جديدة بإقامة نظام جمهوري. أكد المدير الجوي للصحة أن وحدة الإنعاش المتنقلة بسيد الهني لا تدخل إلا في حالات محددة وبعد التنسيق مع الوحدة المركزية للإنعاش، في حين يبقى التدخل الأولي من مشمولات الحماية المدنية. وأوضح أن إحداث هذه الوحدة يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع إحداث قسم استعجالي بمعتمدية سيد الهني. أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل نداء استغاثة إلى السلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وطالبوا بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة التي أضرت بقطاع الأسماك في المنطقة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية 26-27 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر المنصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. وفي موضوع دولي، كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان الصهيوني سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح. يوم

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.

0: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة فقدان إذاعة المنسير والإذاعة الوطنية الأسرة السياسية والثقافية بولاية المنسير، أحد رموزها الأستاذ المنصف الهرقي الذي وفاه الأجل الأمس 23 جويلية 2026، وتم تشييع جثمانه في مقبرة الإمام المازري بمدينة المنسير، وتولى تأبينه السيد فتحي بسباس نيابة عن إذاعة المنسير ونادي الأجيال بحضور النائب مدير إذاعة المنسير الأستاذ ياسين قرب. هذه المناسبة الأليمة أردناها لمسة وفاء إلى صديق والعزيز والزميل الأستاذ المنصف الهرقلي الذي كل مكان مر به إلا وترك فضائله وبصماته على القطاع الذي يتولاه. سعداء باستقبال نجل المرحوم الأستاذ محمد ناجي الهرقلي. مرحبا سي محمد ناجي وتعازينا الحارة.
1: شكرا سي عادل وبارك الله فيكم والله يرحمه وينعمه. نعم. وشكرا الاستضافة.
0: العفو. كيف حال الوالدة ورايت خوك وأختك؟ لباس
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله المدة الأخيرة تقريبا آخر مرة قال لي راني متقلق مريض، معناها شفته في المقبرة، هو جاء في مناسبة وفاة سي أحمد والناس أعتقد آخر مرة تقريبا. نعم سي فتحي نفس الشيء، احنا في انتظار باش يلتحق بينا سي ياسين قرب باش يقوم الكلمه نتاعو، ثم زميلنا الصادق بعبان اشتغل معاه كذلك لسنوات. كيفاش تعرف المرحوم؟ تحدثنا عن المرحوم.
2: المرحوم الله يرحمه انا نعرفه وقت كنت احنا صغار 14 سنة 15 سنة، في عن كنت انا رئيس نادي سينما الهواة.
0: ايوه.
2: وكان مقر متاعنا في مقر وقتها تم دار الشعب.
0: أيوة.
2: وكان سي عبد العزيز الله يذكره بالخير، كان سي عبد العزيز
0: بالعيد.
2: كان يقول لي إجاو هاو فما معلم إجاو أسمعوه، راهو جاب قصيدة باش يعطيها للفرقة الموسيقية.
0: انتوما كنتوا تدرسوا.
2: هو يدرس. أيوة. في غرت جوان.
0: أنا ما عرفوش. مدرسة غرت جوان.
2: قال لي كيفاش أنا نسكن بحذاكم وراكم وراهو في صح جابر.
0: أيوة.
2: وراني ندرس. وقتها بذاك عرفناه كيفاش الأستاذ، وكان وقتها أغلب الأغاني نتاع الفرقة. أيوة. الموسيقية نتاع مسير من أنا نذكر هذا.
0: أيوة.
2: كان كل من تأليفه. بارك الله عليك.
0: عنده موهبة في الشعر. أوه. وهو زيتوني سيناجية، خذا شوية منه ومنه نقول احنا من المدرسة العربية الفرنسية وكذلك من جامعة الزيتونة، وتلمذ على خيرة الأسد، ثم بعد مشى واصل في ليبيا دراسة وحصل على الإجازة في جامعة البيضاء.
1: بالضبط، في الجامعة الإسلامية في البيضاء. وقتها كانت تحت إشراف الدكتور واللي كان مفتي الديار المصرية في سنة 96 محمد سيد طنطاوي، اللي كان هو
0: معروف. نعم.
1: من تلامذته وكان جاء حتى لتونس.
0: نعم.
1: عام 88 والولد أصر أنه يمشي يعمل حتى معناها حوار مع إذاعة المنسير باش يكرمه في سيدي بوسعيد،
0: وخذا الأستاذية في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة.
1: هو قرأ درس عامين في كلية الشريعة والأصول الدين بالزيتونة، وواصل عامين ثانيين في البيضة في الجامعة الإسلامية.
0: نرجع لسي فتحي. سي فتحي كانت عنده موهبة حب للشعر وللعربية الفصحى، وكان في نفس الجيل مع ولد خالته سي عبد القادر عقير. أيه. الله يرحمه مدير الإذاعة، كيف سي محمد طاهر عقير. كيف. أيه. كيف المؤرخ. أيه. المدينة
2: آخر مرة في الأربعين بتاع. أيه. سي عبد القادر. أيه. ارتجل قصيدة. أيه. اللي كانت روعة. أيه. ارتجلها.
0: أيه.
2: لا حضر لها. فكرة من عشر نجي انت حاضر معنا.
0: أيوة.
2: بارك الله عليه والله ارتجلها.
0: أيوة.
2: أنا آخر قصيدة اللي سمعتها من الحقيقة. أيه. مباشرة منه. أنا شيء لبتنا فيه في عام 2012 لما طلبوا مني باش نترأس مكتب جهوي لجمعية الوفاء محافظة الرز محمود قبة. اش قلت يلزمنا نجيبوا النخبة الثقافية نتاع مسير، لان لاحظوا جبدوا رواحهم.
0: صحيح.
2: كما الله يرحمه سي خليفة الشاطر، كما ربي يطول في انفاسه سي عمر الصخيري، كما هو سي منصف وقتها
0: سي عمر خضر شد تونس الوزارة الثقافة واللجنة الثقافية.
2: حتى سي منصف كان يجي كان في الصيف. ما قاوش في الشتاء. يا سي منصف خلنا ادخل معنا كمستشار ثقافي، راهو انت التجربة نتاعك كنت كاتب عام لجنة ثقافية وكنت عندك كذا.
0: أيه.
2: قال لي انا مستعد نعاونكم. فكان يعاون فينا في النص شنو تفكر انت وتشوف كنت ترأس ندوات اللي عمل فيها بنت ذكرى ثلاثة أوت واحد ثلاثة أوت كان ما يغيبش
0: في قاعة البلدية ايه
2: كان ما يغيبش وكان ديما يحضر معنا
0: نعم.
2: ايه كان يحضر معنا وكان
0: صحيح صحيح
2: كنت ما تعرف كانت مداخلات متاعه عندها قيمة انت كنت ترأس
0: أنيقة نعم صحيح صحيح
2: كنت ترأس فذلك أخر في الأخير فما مرة قلنا له قال لي شبيكم في مسير شفما قلت له ريت شوهوا الضريح زعيم حبيب بورقيبة قال لي كيفاه قلت له راهو بلدية منسير رخصت الإنسان مش يعمل اير بريسكات وروح قال لي شنو فهمت قلت له راني اتصلت بسيد الرئيس الله يرحمه هو سي فؤاد مبزع قال لي عليكم بالقضاء قال لي انا معكم اول واحد مسيري اللي قال احنا معكم هو الله يرحمه
0: سي منصر
2: قال لي انا معكم
0: نعم وخذا القضية المحامي بورقيبة كيف كيف سي المعروف لخذا القضية
2: خذاها بسباس
0: سي بسباس
2: خذاها عن طريق الحقيقة اللي وقفوا معنا بالحق ومدينة
0: مجموعة المحامي
2: لا أبار مجموعة هي سيانة المدينة وحمد
0: سي حمادي سي حمادي
2: خذاها واقع ذاك وراء وربحنا في الابتدائي وربحنا حتى في نيسيناف
0: نعم وتمت إزالة ال
2: الطابق
0: الرابع هذا اللي مش
2: شوه إزالة لا لا المبنى كامل
0: مبنى كامل أيوة
2: لأن مش موافق المواصفات
0: أيوة
2: فما قانون المقابر اللي لازم اللي يبني يبدي 200 متر من سياج المقبرة
0: أيوة
2: وهذه البلدية الله غالب الله يسامح ما قراوش حساب هذا ولا هذا في الابتدائي
0: أيوة.
2: خاص بالقضيه في السيناف نفس الشيء
0: نفس الشيء
2: هذا هو كان وحيد وعاده سنه رحمه عليه بنك وزيد حاجه اخرى قالها لي برسع من قلاله
0: أيوة.
2: قال لي راه ما تنساوش راه ابن مناضل
0: صحيح
2: قال لي والده كان يد اليمنى نتاع شادي قلاله
0: اي مع سي شادي هو سي شادي اليد اليمنى لبورقيبة بطبيعه الحال وعاش تجارب كبيره
2: قال لي لازمك تذكروها
0: منذ تاسيس الشعبه يوم 23 شوف الصدف سي ناجي يوم 23 جويليه تاسيس الشعبه الدستوريه بالمنستير ختان لحبيب الابن في بيت بورقيبه بحضور والدته ماتيلدا الله يرحمها مفيده هو يوم 23 يوم وفاه سي المنصف معناها من الصدف اللي ما يعرفوش سي المنصف الهرقلي نقول أنه من مواليد مدينة المنسير في 1945 وزاول التعليم الابتدائي في المنسير ثم التحق بتونس العاصمة ودرس في التعليم الابتدائي وكانت له عديد المسؤوليات بعد تخرجه من جامعة البيضاء والرحلة في ليبيا أنه مدير سابق لإذاعة المنسير بين 84 و89 وكذلك اطلع بمسؤوليات عالمية وثقافية حيث كان مندوبا جهويا للثقافة خلال فترة تأسيس الإذاعة لعب دور كبير في استقطاب عديد الكفاءات بالإذاعة التي أحبها وخاصة مش نشوفه تجربة إذاعة سياحية مع السي صادق بعبان وكذلك أنتج عديد البرامج وكانت لديه أفكار مختلفة لتغيير نمط الإنتاج والأسلوب الجديد عرف كذلك بدمث أخلاقه وطبعه ونقوله احنا الهادئ ماهوش مك الإنسان يتعصب ويأخذ قرار عن قولها احنا تأمل وتولى كذلك منصب نائب رئيس بلدية المنستير وكذلك نائب رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري معناها نقول واحنا متعدد الاختصاصات طبيعة الحال هذه معناها مسيرة حاجدة وهامة مش التحق بنا سياسيين قرب نائب مدير إذاعة المنستير مش يعطينا شهادة ثم مش نحطوا عنصر من شريط الذكريات في حوار مع الزميلة والصديقة فتحية جلاد مش تلتحق فيما بعد معنا بشهادة بالهاتف من مدينة صيادة مرحبا سياسين تفضل باش ناخذ الكلمة طبعه في العائلة كأب وليس كمسؤول
1: لا هو كأب الحقيقة إنسان كان حنون برشا وإنسان علمنا القيم الأخلاقية هذه نعم. هو وضرورة أنه تكون عندك ديما ثقافة الامتياز وأنه الإنسان ديما يحاول يكون عنده أهداف أكثر حتى من سقف إمكانياته كما يقولوا معناها اللي تجاوز النفس والتحديات.
0: وعملكم التعويل على الذات
1: أكيد.
0: والدراسة إلى مراحل انتسيناجي خبير محاسب وخريج مدرسة العليا
1: للتجارة بقرطاج،
0: رائد كان في الحقل الدبلوماسي، ثم توا صاحب شركة في
1: هو الحقيقة الآن أخويا في يخدم في
0: دبي،
1: الشركة العالمية فيزا انترناسيونال في

0: ناجي من نجمو كان نعزيوك.
1: شكرا
0: لك. الله يرحمه وينعمه.
1: بارك الله فيك. الله يرحمه.
0: كما قال سي عادل توا وكما يقول مثل الشعبي اللي خلف ماتش ومنصف الهرقلي الحقيقة اسم كبير في المنستير، شخصية وطنية نعم. زادة مش صحيح. في المنستير نعم. فقط تقلد عديد المسؤوليات. حبيت قبل كل شيء صعب باسمي وباسم السيدة مديرة إذاعة المنستير السيدة ليلى بالشيخ اللي في مهمة عمل في الصين نتوجه لعائلة منصف الهرقلي بأحر التعازي وقولوا إن لله وإن إليه راجعون.
2: نعم. تلك سنة الحياة.
0: تلك الحياة. أعذروني على التأخير لأني ما كنت معناها كما يقولوا في صلب العمل في تجهيز عناصر صوتية صوت الهرقلي مش نسمعه بعد شوية.
2: شهادة متاعه.
1: هو كما كان يقول الوالد الله يرحمه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل وأنتم من ذوي الفضل ويعطيكم الصحة والعفان بالجميل.
0: قال الواجب والحقيقة هو معناه حتى سي فتحي بسباس قال عليها معناه هو سمى محمد ناجي على اسم الوالد.
2: على اسم الوالد.
0: اسم الوالد هذا عنده
2: رمزية.
1: رمزية دلالة كبيرة.
0: وإن شاء الله نشوفه منصف آخر.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. الأحفاد
1: إن شاء الله.
0: نعم. هذا هو
2: خدمت مع سياسي
0: والله أنا الحقيقة سي منصف الهرقلي دخلت في وقت متأخر في 98
2: أيوة.
0: وقت يكون غادر إذاعة المنستير ولكن والله صادف أن قابلته مرة في مهمة عمل في زغوان وقتها في كان معتمد في
1: بالضبط معتمد شؤون دينية في ولاية زغوان
0: باللهجة الدارجة التونسية المستيرية الجمالية والله يهزني من القاعة معناها ريت فيه التواضع وريت فيه معناه إذاعة المستير معناه حطني فوق راسه الحقيقة ما نجم كان نترحم عليه والحقيقة زاد أيضا شهادة لله وللتاريخ أنه سي منصف الهرقلي سمعت عليه كان كل خير خاصة الجدية نتاعه والحماس نتاعه مش نسمعه مش نسمعوه بعد شوية يحكي على الحماس في وقته إذاعة المنستير كانت كخلية نحل
2: موجود
0: والناس اللي تخدم مغرومين يعني زرع فيهم الغرام بالإذاعة
2: صحيح
0: والله ماذا بي نسمع العنصر
2: نسمع العنصر ثم نعود للحوار.
3: نبدأ في تقديم ضيفنا فوزي.
4: أما أنت قلت لي أول وقت اللي استقبلت يعني في الكواليس قبل ما نبدأ في الحصة قلت لي راني نخاف منه قلت راني نخاف منه
3: بيت نشوفه بعد ضيفنا متحمس شجاع ويشجع في لغة الذات اسمه منصف وفي لغة الحقيقة يريد أن يكون كذلك تحيته كانت ألوان قزحية جمعت كبار النجوم تمر عبر سمار السبت ليقول للوطن مساء الخير في الملفات اهتمام بالمجتمع بمشاغله وبتساؤلاته رؤوف بزملائه بأصدقائه بأبنائه هو بحر بحر بمواصفاته بمواصفات البحر عشنا معه أحلى الفترات هو كالبحر في عطائه وفي ثوراته خصب كربيع تونس وممطر كالشتاء ومحب كالخيام
5: قبل أن نلتقي يا سي المنصف الآن شنو آخر عندما أشرفت على إدارة هذه الإذاعة
4: نعم.
5: كيف وجدتها؟
4: والله سؤال مش محرج كما يتبادل لقيت فيها إذاعة شابة فتية لها تقاليد رغم حدثتها عهدة لقيت فيها إمكانيات طيبة للعمل خاصة الإمكانيات التقنية والإدارية جديدة معناها باعتبار أنها مقر جديد ولقيت فيها بكل صدق شباب متحمس وإن كان في الحقيقة ما همش جدد علي لأني أنا واحد منهم يعني أنا أول الناس اللي عاشر الإذاعة من أول يوم وجدت بحيث ما نيش متفاجئ مطلع على الجو متاعها ونعرف فيها ولقيت فيها مجهود جبار قاموا به من سبقوني سواء كان المرحوم قاسم المسدي أو الأخ محمد عبد الكافي اللي أعطاها 7 سنين من عمره وكذلك لقيت أهم شيء نحاول ونحافظوا عليه هو الحماس يعني أنا في وقت من الأوقات سميت الإذاعة هذه إذاعة الحماس لأن بصدق ولعل فرصة ديما احنا كمدير ديما ننقد وديما نحمق وديما كذا اليوم فرصة بالحقيقة ربما أنت تحتاجها كمفاجأة باش نشكر كل العاملين اللي قايمين بواجبهم بأكثر

0: مما يتقاضون، ولأنهم يتقاضون أشياء أخرى غير المال، يتقاضون حب الناس ويتقاضون معناها تقدير الناس واحترام الناس، وبالخصوص يتقاضون أجرة تاريخية هي كونهم ساهموا في بناء شيء اسمه معناها إذاعة المنستير.
1: شريط الذكريات. كان هذا شريط الذكريات بتاريخ 25 فيفري 2007 بين الزميلين العزيزين فتحي جلاد وسي فوزي الصخيري. شفنا حديث الوالد سيناجي عن الحماس وعن الحماسة حتى في البيت كيك يتغشش.
2: لا لا أكيد ما أما ديما في الحق وفي المواقف وصافي وكما قلت لكم معناها المهم هو هي الأخلاق والمعاملة.
1: نعم صحيح صحيح.
2: والحث على ترك الأثر معناها. نعم. هو كان ديما يقول لنا تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الأثر،
1: ويحب ديما يحافظ على كل نقولوا احنا السمعة لمجد مارك العائلة والوسط الدستوري.
2: هو الحقيقة كان مرجع
1: صور متاعه نشوفوه مع زعيم الحبيب بورقيبة في 3 أوت في الاحتفالات بعيد الميلاد في الجولات متاعه على القدمين في ضواحي المدينة لغير ذلك.
2: أنا الحقيقة الوالد نعتبره من بنات الوطن هذا الحقيقة، خاطر جاء في فترة شباب وقت الجمهورية ما زالت يافعة وفما الحس الوطني صحيح كبير صحيح. وإحنا اليوم نحتفل محسوب ذكرى 69 لعيد الجمهورية كان معناها من تكوين الميداني نتاعه يعني من اللي صحيح. كان في الشباب المدرسية وبعد
1: نرجع لك سيناجي مش ينضم لنا زميلنا صديقنا المدير السابق لإذاعة تطاوين إذاعة الشباب القناة الوطنية الثانية سي صادق بعدان، عمل معه سنوات وكثير باش ناخذ شهادته رغم التزامه في طريقه إلى تونس العاصمة بعد أن حضر موكب الدفن البارحة. صباح النور سي صادق.
3: مرحبا بكم وتحية لكم ولكل المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج السيق.
1: نعم سي صادق، ما نش ناخذ وقتك كثير بحكم السفر، لكن تجربة هامة وهي الإذاعة السياحية. سي المنصف الهرقلي اللي كان وراء هذا المشروع الهام، وانتم كيفاش تفعلتوا معاه كمنجين أنذاك، وكيفاش كانت علاقتك بسي صادق حتى فيما بعد التحقت أصبحت في نفس المنصب كمدير معناها، لكن هو مشي التحق في أماكن أخرى، إيش نجم تقول على هذه الفترة؟
3: الأستاذ المرحوم المنصف الهرقلي كان صاحب بوادر كبيرة برشا.
1: نعم.
3: عنده خيال واسع. ما كانش يطمئن لما هو موجود، دائما كان يطمح لما هو أحسن.
1: أيوة.
3: من جملة الأهداف اللي شطرها واللي فاجأنا بها في الحقيقة كعاملين في إذاعة المنستير وقتها.
1: أيوة.
3: الإذاعة السياحية.
1: نعم.
3: عمل كل شيء باش صوت تونس
1: يوصل للسياح. نعم صحيح.
3: في بيته. نعم. في بيته هذا هو شي يقول بعد ما نسق مع النزل اللي موجودة في الساحل.
1: نعم.
3: باش يربطوا مع إذاعة المنستير
1: شتولي الانيماسيون قولوا احنا التنشيط بالإذاعة من خلال ساعة يومية سي صادقة،
3: من خلال ساعتين
1: ايواش ايواش
3: الأربع لغات
1: الإنجليزية والفرنسية والألمانية
2: والإيطالية.
1: هذا مجاب كفاءات كما المرحومة عواطف حميدة كما يافت بن حميدة زميلنا وغيرهم عديد، وسي
2: سيخال
1: بوزقرو في الإنجليزية إلى غير ذلك. نعم تفضل سي صادق.
3: بالضبط. احنا كإذاعة باللغة العربية ربحنا منها عواطف حميدة مثلا،
1: اي المرحومة صحيح صحيح
3: تنشط بالألمانية.
1: نعم. وتدرس أستاذة تعليم ثانوي في الوردانين. نعم
3: الوردانين بتدرس اللغة الفرنسوية.
1: أيوة.
3: احتجت لها الإذاعة فوقعت تأثيرها وفي سنة تمشت في العملية
1: اللي ولت بنت الإذاعة قطعت مع وزارة التربية.
3: بالضبط.
1: نعم
3: قلت لك الأستاذ المنصف الهرقلي كان صاحب بوادر وكان يهدف كذلك إلى بعث إذاعة القرآن الكريم.
1: أي. كانت سابقة حتى بعد جات وقت بن علي إذاعة الزيتونة. نعم سابقة بسنوات عملها الأستاذ كمال عمران المرحوم.
3: بالضبط. يعني إذاعة المنستير في عهد المرحوم منصف العرقلي ما كانش مستقرة في حالة معينة.
1: نعم.
3: دائما من حسن إلى
1: أحسن. نعم، هنا نفتح قوس الصادق يقولوا دائما تساترة ما عندهمش حب للدين وللقرآن وللإسلاميين وغير ذلك. أنا اكتشفت النقطة هذه نجم نقول استثناء في مسيرة سي المنصف وفي الإدارة السياسية والإعلامية في إذاعة المنستير.
3: مش صحيح الكلام هذا باعتبار انه
1: يروجوه
3: هو احد مقومات الثقافه العربيه
1: الاسلاميه. نعم صحيح.
3: ايوه قلت لك الاستاذ مصطفى الهرقلي من كثر حرصه على الجوده اول اجتماع اجتمع بينا في قاعه اجتماعات فوق هذيك كان متخوف برشا
1: نيشا
3: لأن بربي ما تحشمونيش
1: على السياح وعلى اللغة وعلى النطق.
3: لا هذا قلت لك أول اجتماع مازال ما فماش
1: مازال في الإدارة معنى يقصد في الجانب الإداري
3: هو يقصد في جانب محتويات البرامج
1: يعني الانتاج
3: على 20 ميجاوات يعني يسمونه
1: وعلى الموجة القصيرة إلى مالطا ليبيا الجزائر معناها حتى في بعض البلدان في أوروبا ليلا سي صادق هيك واش
3: هذاك كي وصلنا باش نبثوا على 100 ميجاوات
1: وقت الأوج نتاع إذاعة المنسير أوج البث
2: نعم حطت راس المرج
1: مع راس المرج
2: في جانفي 85
1: والنقلة من البهو قصر المؤتمرات إلى المقر الحالي بحضور الزعيم الحبيب بورقيبة 3 أوت 85. أيوة
3: أيوة يعني حبيت نقول لك كانوا كان الحرص نتاعو كبير برشا على على الجوده
1: والمحتوى نقولوا احنا يكون محتوى دسم. ايوا
3: وكان كانت بيناتنا انا وياه شبه اتفاق غير معلن هو كان يدرس برشا في منصور.
1: ايوا ما يتكلمش برشا صحيح يلاحظ ديما ينظر بالعينين نتاعو يبدا ثاقب هكا وفهمت حتى نشوفه في بعض الاجتماعات وفي الواحد ياخذ الكلمه في الاخر معناها نقول احنا ماهوش ايوا
3: يتغشش احيانا وله قرار
1: يهدم بعد
3: يطرد منشط او يعاقبه بعدم البث في جماعات مثلا وكذا.
1: الشعار نتاعو هو نقولوا احنا دسامة المعلومة والحصة والمحتوى يكون معناها
3: ما يحبش الأغلاط
1: اللغوية والأغلاط المعرفية الزوزة
3: بالضبط. عاد نمشي له هنا باش ندخل
1: فيه ايوه زميل معين
3: يعني ياخذ خاطرك
1: ايوه ايوه
3: كانوا الزملاء يلتجئوا لي باش ندخل لهم إذا كان
1: تغش عليهم. نعم سي صادق في 3 أوت يزور بورقيبة ومن حين الله يخرج في الجولة متاعه يعمل زيارة فجئية إلى إذاعة المنسير سواء كان في البهو في القبو في قصر المؤتمرات ولا فيما بعد بعد تدشين المقر الجديد 85. كيفاش الاستقبال هو شد الفترة هذه من 84 89
2: نحب نصلح معلومة هو طبعا. سنة 83 وقع الانتقال مع السيد محمد عبد الكافي ومن من 77 ل 83 كان في الإذاعة في البهو نتاع
1: كيفاش يتلقى زعيم الحبيب بورقيبة كيفاش تكون الزيارات سي صادق حضرتش على يوم من الأيام في زيارة فجئية وقت اللي جبدوا له على وضع العاملين والعاملات وقتها المرحومة نجاة الغرياني وما كانش وضعيتهم مسوية.
3: لا أنا ما حضرتش
1: ما حضرتش هذه
3: ما حضرتش حتى أمسية لكن كانت الأمسيات تسمى أمسية ثقافية وقتها كان يجيب بورقيبة معلن يعني زيارة متاعه كانت معلنة ويحضروا
1: قدام الإذاعة فما الصور موجودة لتوا موجودة
3: أيوة. والأستوديو اللي تبث منه أنت توا
1: أيوة.
3: كان
1: استوديو اثنين أيوة.
3: تقع الأمسية الثقافية
1: أيوة. عروض يعملوا له عروض أيوة.
3: الزميلة نجاة الغرياني
1: أيوة.
3: الفرصة
1: لأنه
3: كان
1: الله يرحمها نعم
3: العنصر النسائي تشجعت وقالت له راهو الوضعيات نتاعنا مش مستقره في الاداره
1: مانيش مرسمين
3: مانيش مرسمين
1: تغشش الزعيم وقتها وأذن بش تم تسويت وضعيات الكل تقريبا العاملين في ذات المنسير
3: البنات الكل
1: البنات الكل
3: و... شو اسمه نجات على راسهم ومعه حبيب
1: جرام حبيب وقتها كان نعم في المنسير قبل الالتحاق بالإذاعة الوطنية كلمة أخيرة سي صادق اش نجم نقولها يبقى من سي المنصف من أثاره ونقولها عن فضائله على القطاع الإعلامي والسمعي بصفة خاصة
3: منصف الهرقلي عملة نادرة في حقل الإعلام المسموع نظرا لخصوبة الخيال نتاعه وقدرته على التعرف على نفسية المتلقي
1: ورغم أن ما ينتجش برامج سي صادق هذه مفارقة عجيبة معناها ما ينتجش لكن عنده ما تصور باش يطور الإنتاج خاطر يقول لك ديما تكون ممارس أنت بسؤالي متفقد يكون كل معلم ولا أستاذ
3: أي لا كان هو ينتج البرامج السياسية
1: سياسية نعم في القلوة احنا إيواش
3: لكن هو اللي عمل تحول في برامج إذاعة المنستير ابتداء من قوس قزح
1: قوس قزح واش اللي كان تشرف عليه نعم
3: في زين فيلم يجمع كل الفنانين الممثلين العرب
1: العرب وجيو للإذاعة لهنا نعم
3: جيو للإذاعة
1: صحيح
3: وكانت نهار الأحد يعني حصة متاع تجمع كبير قدام الإذاعة الناس يستناو في أمينة رزق وفي
1: صحيح
3: الممثلين المعروفين
2: نور الشريف
1: نور الشريف
2: صلاح قبيل
1: وصلاح العلالي
2: وصلاح قبيل
1: صلاح قبيل وغيرهم نعم
3: كانت من بنات أفكار المنصف الهرقلي
1: نعم
3: كيف عمل برنامج مساء الخير يا وطني
1: مساء الخير للعمال المهاجرين بالخارج ايواش
3: اللي كان وقتها معروف في تونس تحت عنوان مع مواطنين في الخارج كانت ساعة مسجلة يخرج في الهادي التريكي للخارج ألمانيا فرنسا إيطاليا يسجل مجموعة من
1: ومن بعد خذت عليه الإذاعة الوطنية حلي من همامي ربي بقيها خذت الفكرة ولات عملت المشروع هذا وتنقلت زارت أوروبا الكل تقريبا وأمريكا وأستراليا وغيرها تقريبا كان مدعوم من رئاسة الجمهورية مباشرة
3: الفكرة انطلقت من إذاعة المنسير
1: هذا هو نعم وهنا نفتح قوس الصادق إذاعة المنسير ولادة أنت مش تصبح في بعد الإدارة ومن بعد سي صالح شغام يمشي ويصبح كيف كيف سي عبد القادر عقير العديد تقريبا الوجوه اللي خذاه معناها قيادات كبيرة عليا في القطاع الإعلامي ثم في التلفزة وغيرها نعم
3: كل القنوات
1: أيوة
3: إذاعة وتلفزة العمومية
1: أيوة
3: أشرف عليها في وقت ما متخرج من إذاعة
1: المنستير وانت ابن الميدان نعم صحيح
3: أنا عملت تلفزة وإذاعة
1: وإذاعة صوصة
3: أما غيري عمل إذاعة قفة
1: صحيح سعب العزيز شباب نعم صحيح شدوا أيوة وعملت إذاعة تطوين انت زادة كيف كيف
3: إذاعة تطوين
1: في البداية في المؤسس نعم يعطيك الصحة سي صادق إن شاء الله طريق السلامة ونشوفوك في مصافحات عذاب إعلامية أخرى وإن شاء الله نحيو ذكرى الأربعين وذكرى السنوية لوفاة عزيزنا وصديقنا سي المنصف الهرقلي مش نتنقلوا إلى قيدومة الإذاعة وزميلتنا لقد ذات قرابة 40 سنة في إذاعة المنسير الأستاذة فتحية جلاد رئيسة اتحاد الكتاب فرع المنسير اتحاد الكتاب التونسيين صباح النور مدام فتحية
4: أهلا وسهلا صباح الخير دكتور ومرحبا بكل المستمعين و
1: مستمعات. نعم سمعت سي صادق زميلك ونقوله نعم. احنا في شهادة وشفنا نعم. من شريط الذكريات اللي تحدث على مع سي المصف الهرقلي سي فوزي صخيري وانت كنت معاه كيف جات البالك الفكرة تسجل سي المصف الهرقلي في 2007 نعم. في 25 فيفري هذا الشريط اللي شفناه
4: نعم هو برنامج شريط الذكريات قدمته على جزئين الجزء الأول أيوة. كان معي كنا مع بعض أنا وسي فوزي الصغيري زميلي فوزي الصغيري والجزء الثاني كنت بمفردي. والمعلومة في هذا البرنامج شريط الذكريات كان لقاءات مع العديد من الوجوه الإعلامية الكبيرة كما سي المنصف الهرقلي كما سي محمد
1: عبد الكافي
4: كما يوسف كما نجوي
1: صحيح وانت مشيت نقلت لهم إلى تونس العاصمة
4: وزبيدة بشير الشاعر
1: نعم شاعر ورئيس اتحاد الكتاب نعم سابقا
4: وبهلي من ساعات القلائل اللي عندها صحيح. الحوار هذا مع زبيدة بشير ثم للمعلومة هذا البرنامج أصدرته كتابا توثيقيا يحمل نفس العنوان شريط الذكريات
1: كما عمل المرحوم سي عبد العزيز شبيل منارات هذه اللي خرج كذلك حوارات مع سي محمد بن صالح
4: نعم كان ذلك في 16 جوان 2009 وإن شاء الله هو فيه العديد من الأسماء أنت قلت لي دكتور علاش كان المنصف الهرقلي المرحوم الأستاذ المنصف الهرقلي أستاذنا جميعا علاش هو من جملة الأسماء لأنه اسم كبير لأنه أفضل من من أفضل ما أنتجت المؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في ذلك الوقت وإلى هذا الحين أنا أعتبر الأستاذ المنصف الهرقلي فلتة من فلتات الزمان اللي أتت تقبل الوقت
1: سابقة لأوانها
4: هذا الرجل لا يعترف بالبرمجة الراكدة ودائما برمجة الأستاذ المنصف دائما متحركة
1: تكون نقول وإحنا فيها تجديد وفيها ابتكار فيها وخلق تجديد
4: وفيها ابتكار ودكتور حتى مثلا انطلقت البرمجة وبقيت أسبوع أو أسبوعين وهنالك برنامج ما وجدش الصداء المأمول يعني يقع اجتماع بكل المنتجين وكل المنتجين يعطيوا فكرة
1: حتى في ظل الشبكة الشبكة متواصلة ويتم تغييره على عكس ما كان بعد فيما بعد قبل يقول لك انطلقت الشبكة ما نجمش نوقف برنامج
4: وللتاريخ النشرات الإخبارية التي كانت في إذاعة المونستير لم تكن موجودة في يعني الطريقة
1: طريقة التقديم وعندنا مقري أخبار سي سي الحبيب دغيم تبارك الله في اللغة سي الهادي مجلي المرحوم سي الحبيب نعم كلهم تقريبا طاقات معناها إعلامية ومعرفية كلهم في اختصاصه معناها الفرنسية في العربية
4: على طريقة الميديا وعلى الإذاعات الأوروبية صحيح.
1: ومصحح ومدقق لغوي كان قبل سي شو اسمه المعروف
4: سي الهادي
1: النعماني شعر وكذلك الإمام الجامع شو اسمه لكن سي نبي وسي سي محسن البواب المرحوم إلى غير ذلك نعم
2: حسين صفطة
1: سي حسين صفطة إلى غير ذلك
4: كلمة فيما يخص مساء الخير يا وطني والبرامج الكبرى اللي أنتجها واللي كانت سبب وجودها هو الأستاذ المنصف الهرقلي أنا قدمت برنامج بنفس العنوان مع الزميل محمد علي تيجاني عطا ودخلنا للبيرو مع الأستاذ المرحوم الله يرحمه هذا الرجل أحبه كثيرا وكل الناس تعرف لأن نحب في المنصف الهرقلي حبا جما وأحترمه لأنه فلتة من فلتات الإعلام في تونس فيما يخص مساء الخير يا وطني قدمنا مشروع أني وسي علي تجاني عطاه ولكن كي دخلنا البرنامج بدا سي المنصف الله يرحمه يشطب الركن هذا خلى ركن برك اللي هو الاتصال بالتونسي وكان وقت في ذلك الوقت بوراوي بن عبد العزيز له برنامج مسجل بساعة يبث من أجل المهاجرين وكانت إذاعة المونستير يعني أول إذاعة تقدم برنامج للتونسيين بالخارج بصفة مباشرة ويدوم ثلاثة ساعات
1: ثلاثة ساعات
4: ثلاثة ساعات
1: مش بالسهل راهو بث 3 ساعات لمواطنينا بالخارج، معناها امكانيات تقنيه وما كانتش الانترنت كما توا. نعم
4: لا ما فماش انترنت، وكان اخراج عادي. المخرج المنجي صنديدي نقدم
1: المنجي نحيوه بالمناسبه،
4: نعم كمال العجيم يعني برنامج كان كبير برشا، كانت البرامج تاتي المكالمات من كندا من اكادير من من من مصر من يعني
1: بالهاتف معناها
4: بالهاتف وبالتسجيل كان هنالك في ما يقال هو ما نقوله الان الكومنتاتور ذلك الصغير هو اللي يسجلوا التسجيل المكالمات التحيات الفوريه وبعد المونتاج اللي يكون في قاعه المراقب هو اللي يعمل المونتاج ويقدم لنا. يعني كان هنالك عمل كبير وكبير جدا، نساوش ايضا قوس قزح،
1: قوس قزح نعم. علامه من علامات اذاعه المنستير. نعم. نعم صحيح.
4: ومن اقتراح الاستاذ المنصف الهرقلي وجميع الفنانين، وكنا وقتها فما زيني فيلم
1: زيني فيلم في اكودا نعم حمام سوسه نعم
4: استغلينا الفرصه وجميع الفنانين اللي ينجوا
1: جبتوهم لاذاعه المنستير،
4: وكان هنالك مزاحمه او منافسه بين قوس قزح ولو سمحتم
1: اي لو سمحتم تاع المرحوم نجيب الخطاب. صحيح صحيح.
4: يعني باش نشوفوا اذاعه المنستير المستوى اللي كان وقتها مع الاستاذ المنصف الهرقلي، وكنا منافسين لاذاعه الشرق الاوسط من نعم. القاهره، وكنا
1: قبل ما نمشيو للبث كما قلها على الافام. نعم صحيح صحيح. يعني كانت معضله كبيره معنى الانتقال من الايام الى افام، ما عادش المستمعين ونقصت حتى القيمه من 100 كيلووات الى 50 تقريبا من بعد تحول 7 نوفمبر. نعم وعشتها انت مدام الفتره هذه، بعد مدام مش تولي انت مديره انتاج واخذتش بعض الافكار من سي المنصف وحاولت تحافظ على شيء، واعتقد كان عندك برنامج خاص في دعوات شخصيات ادبيه معروفه والبرنامج نعم. بتاعك يظهر لي هذا من
4: تلمسته. نعم انا تلمسته على المنصف الهرقلي الله يرحمه الاستاذ المنصف الهرقلي والاستاذ محمد عبد الكافي للتاريخ نعم. دكتور
1: الرجل الاخلاق نعم. الحميد سي محمد معنا في الذكرى 40 عملنا استوديو مباشر من نادي الأجيال جاسي محمد عبد الكافي، وكان رائع في تدخلاته في معناها أنيق نقول احنا في وحده. هو سي محمد قاسم المسدي هو اللي كلفه ب معناها إدارة إذاعة المنستير.
4: هو للتاريخ دكتور
1: أيوة.
4: للتاريخ الأستاذ المنصف الأستاذ محمد عبد الكافي هو الذي وضع أسس البناء
1: نعم. السليم نقول
4: المنستير نعم والحرفي المحترف. الأستاذ المنصف الهرقلي هو الذي حلق بها
1: صحيح عاليا صحيح دخلت العالمية نعم. هذا هو الشيء نعم. نعم. يعطيك الصحة مدام فتحية جلاد مديرة الانتاج والبرامج ورئيس الاتحاد.
4: دكتور تعزية الحارة لعائلته.
1: ها هو سيناجي معك في المباشر.
4: نعم تعزية الحارة.
2: شكرا اخت فتحيه.
4: مرحبا بعائشة الحاره نعم. وانتم تعرفون مدام احترامي وتقديري
2: اكيد اكيد.
4: انا اخر مكالمه جمعتني به في بعد العيد
1: متقلق هو مريض وقتها صحيح صحيح.
4: نعم هز علي وكلمني
1: صحيح. ربي يرحمه ان شاء الله كما قلنا مناسبات اخرى في مصافحات اخرى. مدام فتحيه نستمعوا الى الركن الثاني مع هيثم والناس للمرحوم منصف الهرقلي ثم نعود للحوار.
0: كنا الحوار احنا في الحزب تعلمنا الحوار ومن الحوار وكما قال الامام علي التقدر اوقد اقدح الراي بالراي يتبين لك بريق الصواب. بريق الصواب كما تاخذ حجر صوان تضرب صوان على صوان باش تخرجك هك الشراره نعم. انا هكاك نؤمن بهذه الحوار، وفعلا كانت الحوارات كنت نعرضها احنا اكثر من هذا. البرمجه لما نسيخها او قبل ما تنزل الان نهبط بها لها استوديو هذا اللي انا توا فيه ونحاور المستمعين فيه واللي يقولوا لي والله يا سي منصف لو كان هالبرنامج هذا يتبدل لنا وقته وفي كذا او ان عنوانه ما
2: نستجيب يعني للاقتراحات
0: نستجيب فورا اذا كان نعم. اقتنعت بالواحد نستجيب نعم. وهذا يجرني للخصائص الاسلوبيه اللي اعتمدتها
2: نعم.
0: هي كذلك ايضا التاسيس لفكره الاعلام المختص بصراحه كان كان لي اذاعه المنستير ولي شخصيا بكل تواضع الشرف في تاسيس الاعلام المختص فكره الاعلام المختص فكره الاعلام لا ادعي هذا ان رأيت ان لابد من دخول عالم الاختصاص فحدثنا إذاعة
5: راديو فاكانس الإذاعة السياحية.
6: هي نظرة استشرافية.
5: نظرة استشرافية ومارسنا.
6: منصف لأن الآن أصبحت الإذاعة مختصة.
5: بالضبط. إحنا بدينا ما عندناش إذاعات، إحنا قنوات أخرى، لكن قلنا
7: في وسط الإذاعة في وسط.
5: مش معقول إحنا في وإحنا نأسس معناها للإعلام المستقبلي أن ما نجربش معناها الإعلام المختص، وعملنا الإذاعة السياحية وخذنا بلاج معناها متاع
7: قايلة يعني.
5: قايلة من الماضي ساعتين وقت اللعبة تبدأ بالشكل. عملنا جلسة مع المدير الجهوي للسياحة في الوسط والساحل، وقلنا لهم تحطوا أبواق في وسطك على البيسين وتحطوا معنا كذا وكل
7: ذروة الصيف يعني.
5: باش تبري نعم. باش توصل صوت تونس أيوة. إليك المستمعين لكن نعم. الأجانب اللي هما داخل بلادنا، وعملنا الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وكانت التجربة نعم. ثم عملنا إذاعة أخرى كنت تفكر ما دامتش برشا معناها، لأن برمجة واحدة هي إذاعة المغرب العربي في القمة متاع زيرالدا، وثم معناها تأسيس المغرب العربي في 89 في مراكش 17 فيفري في نعم. الشهر هذا نعم. أسسنا إذاعة المغرب العربية، وكانت حبينا. ثم شرعنا وما تمش أنا وقت خرجت من الإذاعة، هي إذاعة الطفولة أيضا.
1: إذاعة الطفولة، إذاعة المغرب العربي، إذاعة السياحة، عديد المحطات الهامة. سيناجي فما فترة أنا أحكي عليه المرحوم، وكان متألم كثرة الخصوم، وحصنفوه مع الكتل وقتها في خلافة بورقيبة في الحكم مع الوالي السابق سي منصور الصخيري، حزت في نفسه كثير الفترة هذيك.
2: لا هو الحقيقة معناها خدم كثير مع المرحوم منصور الصخيري كمسؤول جهة واحد، وكان يقدر برشا المرحوم ومخطر من بناة المنستير الحقيقة. ولا معناتها هو حاول لما حالة في أي موقع ياخذه معناتها، حتى تشوف أنت الكاريير متاعه في سلك المعتمدين معناتها، خذا 5 مدن كمعتمد تراب، حاول ديما يكون يقدم الإضافة بنفس المنهج يعني. أنا اليوم كان
1: في زوان ولا في مكان
2: أي مكان معناها، في نابل، منزل بوزلفة، زوان، سيدي ثابت معناها، مدينة جديدة، بن عروس، هذا الكل معناها الفكرة الأساسية للوالد اللي نستخلصها. ولو نعتبر أن محطته كمدير إذاعة منستير كانت هي في أوج السيرة المهنية ليه، لأن وقتها عمره 39 سنة وقت اللي تسلم مقاليد التسيير. والله بحكم حتى معناها معرفتي بالتسيير بما أنه معناها مجال الاختصاص يعني، نشوف المنهجيات الحديثة أنك تحط هدف يعني كيف جاء الإذاعة المنستير يعني. المشهد الإعلامي كان فيه الإذاعة الوطنية والإذاعة الجهوية بسفاقس وإذاعة المنستير، وكان عندها طاقة بث وقتها في محطة الغدير بـ20 كيلوات يعني. حط الهدف الأساسي أنه المستير تكون رائدة في المجال الإعلام الوطني ومن بعد يرتقي بها العالمية، وهك الهدف ولا المهمة الأساسية يقع بعد تسقطها إلى هدف يعني. هذا هو من خلال تقوية البث ثم كيف وصلت ل 100 كيلوات ولا تخلط لليبيا ومالطا ووصلت للعالمية، وكانت عنده الحاجة المهمة وفي هذا الكل في البروسيس كما يقولوا أنه قابلية المراجعة. إذا برنامج ممشيش نحاولوا يا نطوروه ولا نبدلوه، وبالتالي معناها عنده فاكولتي ديكوت والاستماع والمراجعة، وهذا هو وقت اللي يلزم ياخذ قرار حتى ويخلق المنافسة معناها. حتى برنامج قوس قزح كان فيه التناوب ما بين سي ربح الفجاري وسي صالح جرام، ربي يذكرهم سي الحبيب جرام،
1: سي صالح
2: الله يرحمه. معناها خلق هكا التنافسية وهكا الأفكار، هذا هو معناها جمع الكل توسيع سي صادق ولا الأخت فتحية جلاد، معناها المبادرة كان عنده القابلية في الخلق والاستنباط الأفكار. ولو هو كان في إذاعة المنستير من أول اللبنة المؤسسة يعني من خلال برامج، معناها سواء برامج ثقافية ولا برامج دينية ولا برامج سياسية،
1: كان ينتقي المنتجين ويعرف كيفاش يحاور معهم.
2: حتى المشهد اللي كان ثقافي في المستير كان ثري جدا، معناها كيف تشوف ناس كيما سي عبد الله الزناد، الهادي نعمان، السيسة محمد صالح البواب،
1: التصويب سي صادق عون الله،
2: سي صادق عون الله بالضبط بالضبط.
1: على كل باش نرجع لك سي محمد، نجي كلمة ختام سي فتحي بسباس، الأجواء هذه السياسية كانت مشحونة نهاية فترة بورقيبة، كيفاش عاشها سي المنصف وتألم ويحكي لنا ديما؟
8: لا فعلا الفترة هذيك تعرف صارت برشا أحداث، وتعرف هو يحب يبعد على الزعيم
1: أيوة
8: هو
1: سي منصور ما يحبش يكون يقرب للزعيم
8: بورقيبه حب وحده هو لابروف كان قبل حتى كيف بورقيبه يخاف عليه من الكوموندير في القصر كان ينشد هاجته تقول لك كان يبدا واحد طويل يحط ورا الشباك بالعاني باش يسكر باش ما تفرش على هواء زعيم حبيب بورقيبه علاش كان يحكيها انا سي منصور حضر عليها حاجه اخرى وقت سي منصور سي منصور عنده حاجه باية هو الصبر
1: اي يصبر
8: ويعرف كيفاش
1: قد مرات قد مرات مشى حتى للعوينه بحث بعد 7 نوفمبر احكي لي وقت والسياره تهزوا وقت سي حسين ابراهيم يهزوا للعوينه المنطقه وقت تحلت اونكيت مع بقايا رموز النظام السابق نعم وعاش فتره صعبه هذه قال
2: لا والحمد لله معناها مشى يعني مده 3 ايام لكن ديما يمشي يعطي الافاده نتاعه
1: ما فهمناش واش هي شهاده ماهوش شهادة فقط
2: أما الحقيقة هو كان ديما ثابت على المبدأ ووقت الشدة تلقاه معناها حتى صحيح. ولو الموقف
1: راجل موقف
2: حتى ولو الموقف يرجع عليه بالضر الضرر إنسان كان كيف يؤمن بمبدأ نعم. من بعد ديما يوكل الأمور للمولى سبحانه حتى ولو تجيه يعني نعم. بالأثار الجانبية معناها لكن نعم. وهذاك اللي معناها نعزه في أنه ثبات على الموقف
1: كلها أمور تفضل في الاخر
2: الانسان يبدا كما قلنا راجل ثابت في موقفه هذا هو
1: تلك اثار تدل علينا كلمه ختام سي فتحي
8: احنا ان شاء الله مادام سينجي بحذانا ان شاء الله نحيو ذكرى الأربعين بالتعاون مع اذاعه المنصه وان شاء الله في الفتره هذيك باش نحاول ان نكتبوا للسيد وزير التربية عن طريق سيد وائل المنصير
1: لمؤسسة تربوية
8: لتسمية مؤسسة تربوية نعم. باسم المرحوم
1: باسم المرحوم نعم لما لا نهج أو ساحة ولا غير ذلك
8: اللي
1: درس فيهم يعطيكم الصحة مسك الختام هي غالي والله غالي بصوت عليا أو معناها مقطع منها فقدت بذلك ننهيت الحصة الوفائية حصة وفاء لروح مدير إذاعة المنصير السابق الزميل والصديق العزيز علينا الأستاذ منصف الهرقلي إن شاء الله خلى خليفة ممات وإن شاء الله نحيي ذكرى في مناسبات أخرى وتحياتنا للعائلة للوالدة ولإخواتك سي محمد ناجي الهرقلي يعطيكم الصحة

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب منذ بداية الحماية 1881. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وفي ولاية القيروان مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات وتضاعف من معاناة الأهالي، موضوع للمتابعة في نشرتنا. إلى تفاصيل الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات يوم 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق مع التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس التأسيسي المنتخب في اليوم 25 من جويلية 57 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. كما مثل إعلان الجمهورية تتويجا لمسار نضالي طويل خاضه الشعب التونسي ضد المحتل الفرنسي منذ 1881. إلى موضوع الساعة الآن والانقطاع المتكرر وما يصيب عديد القطاعات، انقطاع التيار الكهربائي والماء بطبيعة الحال. فقد أطلق عدد من تجار السمك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل نداء استغاثة إلى السلطات المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وطالبوهم بإعادة التيار الكهربائي ووضع حد للانقطاعات المتكررة. ومن جهته عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان له عن بالغ انشغاله عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي من خسائر مادية جسيمة، قال إنها طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف الأحجام. وفي موضوع متصل، اعتبرت الجمعية التونسية أو الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادر على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط. تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لأغالبية الأسر التونسية. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.
1: موضوع نتاع البطاريات ذات وفيه الجدل من اللي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليها الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء نتاع ستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك من وقت الذروه. يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار او اكثر باش ينجم يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها لازم المواطن يشحن البطارية متاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه للستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راكبته في ديارنا. لهنا لازم نمشي للعدادات الذكية اللي هي بدأت في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة أنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية متاعه وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت اللي ستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه ستيك هي تريد تحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات الاجتماعية المتمثلة في التدهور للقدرة الشرائية وفي ظل ما تشهده عدة مرافق وخدمات عمومية.
2: أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية وما تعرفه قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية وغيرها من صعوبات وأزمات متتالية ليست مجرد حوادث ظرفية وإنما هي تمظهر لأزمة عميقة تستوجب بالضرورة مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحمل المسؤوليات بكل وضوح. إن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إدارة الشأن العام بمنطقة التفرد بالرأي وإقصاء القوى المدنية لن تؤدي إلا إلى زيادة حالة الاحتقان المتصاعدة بانسداد الأفقي.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 نوع دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب تفيد.
3: زيادة في الأسعار اللي هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية احنا ما في بالناش، احنا كصياد قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال قيسمون تاع السوق نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال الإقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أخبارنا الجوية ضمن نشرتنا هذه وإلى القيروان، فبين القيمة الفلاحية لولاية القيروان وهشاشة بنيتها التحتية تختصر معاناة أهالي شراردة، مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات عن بعضها البعض وتصنع واقعا مريرا يهدد رزق الفلاح وعيش المواطن خاصة مع التقلبات المناخية. ندرة بالرجب.
4: رغم كونها إحدى ركائز الإنتاج الفلاحي بولاية القيروان إلا أن معتمادية شراردة تعيش على واقع وضع متردي للمسالك الفلاحية والطرقات والتي باتت تشكل عائقا أمام تنقل المواطنين والتلاميذ والفلاحين على حد سواء.
5: الطرقات أن ينقل ما بين الحفرة والحفرة تجي حفرة، غياب الصيانة لعود رأي ديما متكرر، أما على أرض الواقع أنا ما شفتش حتى تحرك، لأني تو طريق رأو كذا لها حفرة 20 سنتي وصلحها تو خير ما نزيدها عامة وليلي مترو، بعد مترو ما عادناش نصلح ولي إعادة كاملة تهيئة كاملة.
6: الكياسات وضعيتها كارثية مهترئة، طالبنا عينا وراسلنا وملتوى ما كانش حتى تدخل لا في إصلاح الطرقات للمعبدة ولا في فك العزلة للمتساكنين والفلاحة، ونحن منطقة فلاحية بانتهاز. مسالك الفلاحية المسالك الفلاحية الغير معبدة عدنا ممكن وكان فولاد فرجالة الجنوبية حوالي 100 كيلومتر ولا أكثر، هذه غير معبدة. بالنسبة للمعبدة ما عدناش، عندنا زوز طرقات اللي هما يشقوا المنطقة، واحدة تربط معتمدية عبيرة والكياس اللي يربط ما بين بطاحة المضنية والشراردة، يعني اللي خرج من منطقة بالرصفان في اتجاه أبو حاجلة وفي اتجاه الشراردة، هذوما الزوز يزمهم تدخل كسرين الزوز وطلبنا السلطات الجهوية بالتدخل.
4: وصرح عبد اللطيف بكثرية معتمد شرادة أن ملف المسالك الفلاحية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية والمركزية، وأنه تم التدخل في تهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بعدد من العمادات.
7: تم إنجاز مسلك صيانة المسلك الرابط بين منطقة بير الوصفان ومعتمدية هبيرة لتسهيل تنقل التلامذة إلى المعهد الثانوي بهبيرة على مسافة 7 كيلومتر بما كلفته 735,000 دينار. تم الإنجاز الفعلي للمسلك هذا. تم إنجاز 4 كيلومتر في منطقة بير الوصفان اللي تربط زوز مناطق اللي هم أولاد محمد والعيف وضم معناها على مستوى 4.2 كيلومتر. تم الإنجاز الفعلي للمشروع هذا، وعندنا مقترحات جديدة إن شاء الله ترى النور على مستوى المسالك.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: وإلى صغوان الآن، يعد تحضير العولة من بين العادات الخاصة بفصل الصيف التي ما زالت تحافظ عليها ربات البيوت، والتي من خلالها يتم الاستعداد الجيد للفصول القادمة من بينها شهر رمضان. حنان العباسي.
8: للتونسي عادات وتقاليد يتوارثها جيل عن جيل، هي عادات تساهم بشكل كبير في نحت مميزات الحضارة التونسية وسماتها التاريخية. ومن بين هذه العادات نذكر العولة التي ظلت على امتداد عشرات السنين مناسبة هامة تستعد لها العائلات. وفي زغوان يعتبر انطلاق التحضيرات لها من أهم الأحداث التي تعيش على وقعها العائلة. خديجة العيساوي، امرأة أصيلة مدينة زغوان، حافظت على هذه العادة.
9: من نبدو من الكسكسي للمحمسة للبرغ للشربة، نعمل شربة شعير، بسيس شعير، بسيس قمح، بسيس فاكية درعة.
10: نبدو بالبسيسة، شو الخاصية نتاع البسيسة في زغوان؟
9: بسيس الفاكية.
8: الكل يعرف أن تقديم القهوة هو رمز من رموز الكرم وحسن الضيافة، وفي زغوان العولة بدورها تشمل القهوة بنكهات زغوانية.
9: عنا القهوة، نحن الزغونيين مشهورين بالقهوة، تلقيش دار ما فيهاش القهوة، قهوة عربي في دياري. نادي ما ذيك هي ما تخطش الدار، طور حاجة أخرى تخت الدار للقهوة الصحيلة. شوف النسري ولا وردة ولا زر ولا ورد، كل واحد وذوقه. في كل دار تلقي القطار، في كل دار تلقي العولة، مستحيل لكن باش نمشوا كل يوم باش نجيبوا حاجة من حانوت.
8: رغم محافظة بعض العائلات في زغوان على العادات في تحضير العولة، إلا أن ذيق الوقت وخروج المرأة إلى العمل أصبح اليوم يهدد اندثار هذه العادة خاصة للأجيال القادمة.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: ختاما، كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. إلى خاتمة النشرة وصلنا، والخبر الأبرز فيها: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. حكيم اسطنبولي يلقاكم بعد قليل، ونحن نلتقيكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم. عاشت تونس، حفظ الله الوطن.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
12: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
13: 25 جويلية
11: ذكرى عيد الجمهورية.
13: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا بالجامعة ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. الجامعة التونسية لكرة القدم حددت موعد نهائي بالنسبة لاستكمال شروط المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما أعلنت أنه يوم 10 أوت القادم سيكون آخر أجل أمام الأندية لاستكمال الشروط القانونية خاصة تسوية الديون للحصول على إجازة المشاركة في بطولة الوطني للموسم الجديد 26-27 مؤكدة عدم التزام قد يؤدي إلى رفض منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. ونذكر أنه بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي مطالب بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي حسب النطق الرسمي النجم الساحلي سيد مروان تفيفحة مطالب بمبلغ قيمته 1.6 مليار لتجنب خطر عدم المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نقعد مع فريق النجم الساحلي. والنجم الساحلي أنهت إدارة النجم الساحلي أمس رسميا ارتباطها بالثلاثي الجزائري زين الدين بوتمان وزين الدين بن أحمد ومحمد سعيد بن معزوز بعد اتفاق بالتراضي تم حسم الأمور أمس بين جميع الأطراف. قرر هذا القرار بتوصية مباشرة من الجهاز الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي عدم الاقتناع بالجزائر الفنية للثلاثي لم يقدم بوتمان وبن معزوز المردود المأمول في الموسم الماضي، في حين بن أحمد ما شارك حتى مباراة رسمية مع الفريق منذ انضمامه لفريق النجم الرياضي الساحلي. أيضا وجدي كشريدة طلب مغادرة الفريق مهما كانت الظروف وقال مستعد أنه بش يبطل الكرة في صورة أنه عدم مغادرة لفريق النجم الساحلي. وجدي كشريدة عنده عرض رسمي من فريق يوناني. في المقابل سامع بيد ونزار الشميسي تحسب النطق الرسمي 90% تم حل الإشكالية بالنسبة لزوز لاعبين مش يكونوا على ذمة الإطارة الفني لفريق النجم الساحلي في الموسم القادم. الترجي التونسي واصل في تحضيراته للموسم القادم. امبارح اجرى اول مباراة ودية ضد فريق النجم الخميري وفاز بهدفين مقابل صفر. زوز اهداف سجل

سوق التونسية بلال المجري اللاعب السابق للترجي النجم الساحلي الملعب التونسي بعد تجربة في الدور الليبي يرجع للبطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي البنزرتي. هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نور رماني اللاعب السابق للأمارذي بحمام سوسة يمضي رسميا ويقع مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. في المقابل في فريق الأمارذي بحمام سوسة تجديد عقود الثلاثي خلدون منصور أيضا نور الباجي وعمر السماري بعد معان الأمارذي بحمام سوسة تجديد عقد المهاجم خلدون منصور 32 سنة لغاية جوان 27 المدافع الأيمن نور الباجي 26 سنة لغاية جوان 2028 المهاجم عمر السماري 30 سنة لغاية جوان 2027 عمر السماري اللاعب السابق لمستقبل الجيش ويأتي قرار تجديد العقود بعد التعاقد مع أيمن الزين لمدة زوز مواسم قادم نادي سكك الحديد الصفاقسي وأيضا الحارس القادم من مستقبل الرياضي بالقصرين نصر اللي سبق له باش تقمص صفوف فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نقطة نهاية سبورانفو شهية طيبة للجميع إلى اللقاء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنانة آية دغنوج ضمن افتتاح مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51.
4: جدد في الشدايد ما تلقى غيرة، ناض البارود من مشيته والدردعة تشبال.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الفن السابع لهم موعد ليلة مع فيلم لقشم اسماء، وهو فيلم عائلي كوميدي وخيال علمي بطولة ريم الرياحي، بسام الحمراوي وسيف عمران ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
2: ما في إيش أسيرانس؟
3: أي طن سيس روحي.
2: صب الإيسانس.
3: طن صبل.
2: الدوزيم يرخ.
3: طن سيس روحي.
2: العجيلي مفشوشة.
3: طن انفخهم.
2: زيد هلمة.
3: طن أخذ تاكسي.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة ألحان من تونس ضمن افتتاح مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته 49.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية ضمن مهرجان قرطاج الدولي. متابعة ممتعة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لا قصة.
0: الغربة أهم ملمح هيمن على نسيج التجربة الشعرية لدى شعراء المهجر على اختلاف مواطن استقرارهم واتجاهاتهم وتباين درجة الإحساس بها. فقد غادر هؤلاء الشعراء أوطانهم تحدوهم بروق الآمال الكاذبة في غد أكثر إشراقا ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا، ليقاسوا هناك مرارة البعد وقسوة واقع لا يرحم غريبا. يقول زكي قنصل: وقد تمنى لو أن مركبا أقله إلى ديار الغربة ابتلعه البحر ولم يصل، وأن شراعا دفعت به الريح بعيدا عن منبت جذوره ما أشرع يوما. يا صاحبي متنا بغربتنا، ما الفرق بين الموت والهجر؟ ليت الشراع أضاع دفته يوم النوى والريح لم تجري. ولأحزان الأم المكتوبة بلهيب غربة الابن في سن هي أحوج ما تكون فيه إلى ابن يقيل عثرتها ويقيم صلبها، مساحة رحبة على خريطة عطاءات زكي قنصل الشعرية. فلنقترب منه أكثر لنلتمس كيف صور تلك الأحاسيس المتأججة والتي تتخذ من أعماق هذه الأم مسرحا لها، وكيف صاغها شعرا رقراقا يفيض صدقا وعذوبة وإلامة. فها هو ذا يقول في قصيدة له بعنوان رسالة من أمي: تخيل أن أمه تخاطبه تعاتبه على طول الغياب، تقول له: جددت بالتعليل علاتي وأثرت بالتسويف لوعاتي، كم ذا تواعدني ولا أمل وأظل كاتمة شكاياتي، أنسيت خلف خطاك أدعيتي ومحوت من عينيك قبلاتي، خلفتني لليأس ينهشني بالمخلب المتضور العاتي. إلى أن يقول على لسان أمه: ماذا أقول لمن يسائلني عما يصدك عن موافاتي؟ لا أنت حي أرتجيك ولا ميت فأنفض منك راحاتي، أنت الدواء فإن نبذت يدي لا طب يجدي في مداواتي، ما حاجتي للنور في بصري إن لم تكن عيناك مرآتي، بيني وبين القبر مرحلة أجتازها في بضع خطواتي.

لأقيمن صعرك. هذا مثل يضرب للرجل المعوج المائل عن الحق، والصعر هو ميل في الوجه من كبر، أي لأردنك إلى الحق بالقهر والغلبة. وتقول العرب لج فحج، يضرب مثلا للرجل المتمادي في الأمر، وأصله أن رجلا لج في الغيبة عن أهله، وطالت هذه الغيبة حتى حج، ولم يكن الحج من شأنه ولم ينوه أصلاً.

0: اخترت لكم.
1: تقول العرب في معنى أصلح الفاسدة، وهي تعابير كثيرة ومختلفة، نقتطف منها ما يلي: يقال أصلح الفاسدة وقوم الحائد، ويقال أيضا رد الشاردة ولم الشعثة، ويقال جانب الشر ووصل ما قطع، ويقال جمع الشتات.
0: الخطأ والصواب.
1: يقولون وضعت الوردة في الآنية، والصواب وضعت الوردة في الإناء، لأن الآنية هي جمع إناء، أما كلمة الأواني فهي جمع الجمع.
0: من شعر الحكمة:
1: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يحل بكل واد قلبه، فيرى ويعرف ما يقول فينطق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك
2: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أفاد موقع The Information أن شركة الأوبن أي أي تتوقع وصول عدد من المستخدمين المشتركين في تطبيق تشات جي بي تي إلى ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعيا. وأضاف التقرير أنه نحو 35 مليون مستخدم أي حوالي 5% من قاعدة المستخدمين الناشطين أسبوعيا دفعوا اشتراك اعتبارا من شهر جويليا الماضي سواء عبر باقة البلوس بسعر 20 دولار شهريا أو البرو بسعر 200 دولار شهريا. ويبدو أن مصادر إيرادات الأوبن أي أي السنوية قد تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام هذا، رغم أنه استمرار ارتفاع خسائر الشركة متواصل. وكان الموقع ذكر أن الشركة حقت نحو 4.3 مليار دولار من الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة تقارب 16% مقارنة بإجمالي إيرادات العام الماضي، بينما بلغت نفقاتها 2.5 مليار دولار نتيجة تكاليف البحث والتطوير وتشغيل نموذج تشات جي بي تي. كما تتوقع الأوبن آي آي أن يجي نحو 20% من الإيرادات متاحة من منتجات جديدة تشمل ميزات مرتبطة بالسوق والإعلانات. وأشار التقرير إلى أن الشركة أطلقت هذا الأسبوع مساعد شخصي للتسوق ضمن تشات جي بي تي في خطوة قد تمهد لتحقيق عائدات عبر الإعلانات أو عمولات المبيعات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك
2: نيو تيك
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
4: مساء الخير.
1: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني.
4: مساء العشق والغرام بيكم
6: ومرحبا بيك.
5: بوصلة.
4: أنا سهلة فيكم. أنا سعيد جدا إني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
4: الله يحرسكم بالأمين. الله جاهزين معايا للإبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
7: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
8: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية أمس قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. القرار الجديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا. في موضوع آخر، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بالمنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط، وتبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لغالبية الأسر التونسية. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 نوع دواء. ختاما، تستعد الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للفسقيات بالقيروان لتنظيم الدورة 5 من التظاهرة الثقافية والمبرمجة من 1 إلى 16 أوت القادم، رغم الصعوبات المالية التي تهدد استمرارية المهرجان. وأكدت الهيئة تمسكها بإقامة جميع العروض رغم محدودية الإمكانيات المالية والمادية وغياب الدعم. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
6: المنستير، اللي يقول سيف
9: حبكم برشا،
10: مساء الخير،
6: يتفكر سهرات المهرجانات
11: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
12: مرحبا بك.
13: بوصلة،
14: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
6: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
15: الله يحرسكم ويحميكم.
16: الله جاهزين معايا للإبداع.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
17: أسلمتكم صباح،
6: وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
7: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
18: رياضة. وصيف.
19: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. اليوم السبت 25 جويلية، اليوم موعدنا يتجدد كل نهار سبت من التوقيت هذا من الماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. في ساعتنا الأولى باش تكون مخصصة لاستضافة غفران غريسة، البطلة العالمية في رفع الأثقال الذهب يروى من أصحابه. باش يكون حاضرين معنا كل من ساهم في هذا التتويج، من المدرب الجهوي، من رئيس الشبيبة الرياضية بالمكنين الفريق اللي تنتمي له غفران غريسة، لعبت المنتخب الوطني لرفع الأثقال مؤخرا، تألقت في بطولة العالم في كولومبيا للشابات والشبان. بعد شوية شنسلطوا الضوء على هذا الإنجاز، وحاضري حاضرة معنا إن شاء الله نستقبلوها في الاستوديو. كما أيضا باش نخصوا الساعة الثانية ونسلطوا الضوء على آخر أخبار الميركات وانتقالات اللاعبين وكذلك المدربين وتحذيرات الأندية للموسم الجاي، كل التفاصيل والتحاليل الفنية مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق هيثم في الجانب التقني، في الجانب الرقمي عمر بوسلامة، ومعكم سناء البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: ماضي ساعة و 12 دقيقة. مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنستير. ضيف السبت أكيد فرحاني برشا وسعداء جدا باستقبال البطلة العالمية في رفع الأثقال غفران إغريسة. مرحبا بك غفران.
1: مرحبا بك عايش.
0: ألف مبروك التتويج وألف مبروك التألق الأخير اللي كان في كولومبيا.
1: عايش كبير كفير.
0: باش نحكي معاك إن شاء الله على الأسرار متاع النجاح هذي، وأكيد الناس الكل اللي خدمت معاك كما قلنا الذهب يروى من أصحابك. كيفاش تصنع هالذهب هذي هالمشروع متاع البطلة هذي اللي إن شاء الله تكمل تزيد تتألق، لأنه أكيد هي في الشباب يعني في الكاتيجوري متاعها ما زالت صغيرة وما زال نستناو معها منها تتويجات إن شاء الله تكون عالمية وأولمبية يا رب. يحضر معنا زاد أيمن الحميدي المدرب الجهوي. مرحبا بك أيمن.
2: مرحبا بك.
0: وكذلك سيد محمد صالح المهذبي رئيس شبيبة الرياضية بالمكنين صانع الأبطال وما أدراك.
3: مرحبا بك مدام سناء ومرحبا بكافة المستمعين. شبيبة الرياضية بالمكنين ديما احنا نقولوا هي معقل الأبطال والبطلات، والحمد لله احنا أبطال العالم بدأت من الرباع المتميز كارب نهنية، اليوم ما شاء الله غفران إغريسة تأخذ مشعل، وإن شاء الله عنا أبطال أخرين في المستقبل.
0: حتى في رياضات أخرين نحكينا على أميمة،
3: عنا في رياضات الجودو، عنا في رياضات الجوجلسو، عنا في رياضات الجودو عنا أميمة البديوي، عنا مرام مجمور، عنا مريم مجمور توأمين في رفع أثقال، عنا عدة الأبطال على غرار غفران إغريسة بطلة العالم في رفع أثقال سن في السوريات، كارب بن هنية بطل العالم في الأواسط اللي شارك 4 مرات في الأولمبياد، أولمبياد اليوث، أولمبياد الأكابر في 2016، أولمبياد 2021، وأولمبياد 2024. إن شاء الله إن شاء الله نراه غفران في أولمبياد القادمة، حتى كما كان 2028 إن شاء الله يكون في 2032 إن شاء الله.
0: عنا ما نحكي معك برشا سي محمد صالح، والحقيقة الاستضافة هذه من زمان تمنيتها، لأنه الحقيقة الخدمة والنتائج والنجاحات خاصة والأبطال هذه تحكي على خدمة هذا الفريق اللي متألق الحقيقة في الرياضات الفردية مش فقط في المكنين، يعني فريق عالمي قاعد يخرج لك في الأبطال سيسور، فما ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة تجتهد وتستحق، وأنه الإعلام يعطيها حقها، وهذا هو إن شاء الله باش نسلطوا عليه الضوء في الاستضافة هذه من خلال النموذج اللي قدامي ناجح جدا غفران إغريسة البطلة العالمية في رفع الأثقال. غفران قبل كل شيء كنت تتوقع روحك باش تعمل النتائج هذه؟
1: النتائج كنت متوقع، خاطر أنا أصلا قبل ما نطلع يعني شارك لونترينير متاعي سي أيمن قال لي عليهم نفسهم، قال لي راك باش تطلع باش تعمل هيك وهيك، والحمد لله طلعت. أما الرتبة ما كنتش نتصور الذهب جملة، كنت نتصور برونز كاتريام، اما ذهب لا، اما الحمد لله
0: كاكسبيريونس انك تكون على البوديوم، تكون 3 ميداليات زوز ذهب وبرونزيه، الحقيقه في اللحظات هذيك كان ترجع بك الذاكره، شنو حسيت؟
1: حسيتك بالفخر، اعتزاز محلاها اللحظه كي العلم تاع تونس نشيد من فوقك وانت بالرسمي لحظه في البطولة العالمية نشيد تونس، لحظة ما تتوصفش.
0: أنت عندك ذهبية الخطف متاع 90 كيلو،
1: وذهبية المجموعة
0: 200 كيلو،
1: وبرونزية
0: النتر 110 كيلو، بطلة العالم في وزن 77 كيلو جرام، يعني باش نعطيو المعلومة الصحيحة. إنجاز يخليك من أبرز المواهب الصاعدة إن شاء الله في رياضة رفع الأثقال. زادة في البداية في مشاركتك في بطولة العالم، معناه كنت تتوقع بالدرجة هذه باش تعمل النتائج هذيك، ولا كنت متخوفة، ولا كنت واثقة من روحك؟
1: لا واثقة في اللعبة هذه، ما خفتش. ألعاب الأخرين خفت فيهم، إلا اللعبة هذه ما خفتش فيها جملة حقيقة، واثقة من روحي لأني نعمل حاجة
0: به. قلت سي أيمن زاد حضر معاك، وأيمن هو المشرف عليك ضمن المنتخب الجهوي، وإشراف يكاد يكون يومي، يعرف تفاصيل الكل، يعرف خصالك الفنية، يعرف كيفاش يعطيك برنامج متاع تحضيرات، دونك فما عملت خدمة معك انت. انا حكيت على أيمن، انت شنو تنجم تقول عليه قبل ما نسألوه؟ انت حكي لي على أيمن شنو خدمة معك؟
1: خدم معايا وقف معايا، اني تضربت في ركبتي، هو اللي وقف معايا
3: يعني كان مش في المكنين
1: طبعا. لا مش في المكنين، كي طلعت لعبت بطولة افريقية في غانا وقتها تضربت في ركبتي، وبعد زدت تضربت في ركبتي الاخرى. الحقيقة هي ذي كانت لي عاقل صغير، اما هو وقف معايا وكل الحمد لله
0: في الريدوكاسيون هذيك،
1: ايه ريدوكاسيون، وحتى في الصالة شري معناها يشري لك حوحيد وحرابش وكل شيء، والحمد لله قف معايا يعني في اللحظة هيك.
0: أيمن قولي بالنسبة لك أنت تصورك فخور أنك بنتك معناها
2: بنت المبنين هي توصل في أول مشاركة لها
0: عالمية
2: أول مشاركة لها عالمية بطولة عالم. أنا فرحان برشا بالإنجاز هذا ونتمنى لها الخير إن شاء الله.
0: زاد كيف كيف سؤال كلاسيكي، كنت تتوقع أنها باش توصل على البوديوم بالكيفية هذه وبالطريقة هذه؟
2: كنت نتصور كلاسمون كاتريام تروزيام، أما الريزلتا الفيكس يعني قبل ما تطلع حسب التحضيرات وكل شيء قلت لها في بدنك فما 90 110 111، قلت لها باش تعمل الدجاجة صارت قبل في الجيو أفريكان، قلت لها عندك 82 105 وجا عملته يعني حسب الخدمة حسب البوتنسيال اللي عنده ما تنصفوها الشارج اللي عنده.
0: يعني أمور مدروسة بالنسبة لك أنت.
2: إيه مدروسة بويسك الطفلة راي من ليكول هي عندنا فهمتش يعني نعرفها من هي
4: 2019
2: يعني كان يراني فاس مدام رحمة
0: واش منتخب رحمة المرابط
2: رحمة المرابط من بعد عند سواجي نور الدين منتخب جاوي خذيت المشهر من عنده في جوان 2025

0: يكون عنده مغروم بالرياضه هذيك وتكون في دمه بالضبط
1: وبوتنسيال هي مورفولوجي نتاع بدن وبوتنسيال ولانفي نتاع الجوار انه يحب يوصل وما يوصلش. بس عشان بطل عالمي مش سهلة، بطل أفريقيا بطل عرب يمكن، أما بطل عالمية ما تمش سهلة جملة. يعني باش تعمل بطل نخده بسنين نخده باش تعمل بطل. ما شاء الله تحققنا وتوجنا كشبيبة رضي بمكنين وكمنتخب جيوب الساحل، بنتنا غفران غريسة بطلت العالم. يعني إنسان فرحان برشا.
0: العين الفنية اللي خلتك تختارها وتكون عندها خصال بدنية شنو اللي ميزها معناها ما شاء الله وتبارك الله عليه؟
1: هي غفران كانت عند مدام رحمة الله مرقت. من بعد اختار سويج نور الدين منتخب جيوب بالساحة، يعني هي تابع شبيبة الرياضي مكني.
0: واضح.
1: خدم بها سويج نور الدين، عمل بها أفريك.
2: جي أفريكا.
1: 2025 طلع سويج يدرب في المنتخب الوطني. يعني مشرف على السنيور، يعني كارم بن هنية وأيوب سالم ومحمد أمين بوحاجبة. خذيت أنا المشهد عليه في جوان 15 جوان. عطى شرف وفرنا غريسة ندرب فيها، وعند عرس الأخرين خول الماجري، خلود الماجري، نور الزواني، مؤمن بن عزيزة، عنا زاد عناصر واعدة.
0: يعني الانتقاء كان من قبل لديما هي قاعدة في النخبة، معناها
1: هي في النخبة هما في الشبيبة الرديب مكنين ترينا، يعني عناصر نحن نقلت ثلاث لبوتنسيال نختاروه نحطوه في المنتخب الجهوي.
2: هو المنتخب الجهوي بالساحل المقر متاعه
1: في مكنين، يعني
2: في مقر الشبيبة
1: نفس الصالة. يعني
0: واضح يعني جوست أنا نحكي على الخصال اللي تخليك ترى هذا متميز، هذا نجم يمشي لبعيد، هذا مشروع متاع بطل العالمي، ولا نجم واحد يقولك خطر زده حتى رو في رفع الأثقال تلك حدود الله. معنا في بعض
1: أمن باهم اللي هي إيكول الحقيقة متعرف سواج النورين أمن باهم اللي هي إيكول ووصل معها في الميني
3: ديجا هو قضية 2026 شتولي بطل تعال مذكرة في مطاوة كلمة ذي قضية
2: وحتى البرونز بطلت العالم الحمد لله جيت هبك ما شاء الله.
0: أي سي محمد صالح، بالنسبة لك أنت بطل عالمية شنو كان إحساسك؟
2: شوف البطل عالمية يجب إنسان يحس كم بالفخر والاعتزاز، هذا ينتمي أنه معناه يكون معناه رأس جمعية كبيرة اسمها شبيبة رضي بمقنين. الحقيقة أنا نعتبر روحي ولد شبيبة رضي بمقنين، خاطر كنت دونيتون لأني معناها
1: ربع
2: في شبيبة رضي بمقنين، عملت منتخب وطني في أصغر مدة صغيرة الحقيقة، من بعد فرغت للدراسة. شوف احنا في شبيبة رضي بمقنين نعيشوا في أميرة ونخدموا على استراتيجي، يعني مش من اليوم رئيس جمعية من 2016، والحمد لله اليوم وصلنا 2026 حققنا النجم نحقه ولا رسمناه الأهداف متاعه. ما في أنه العنصر النسائي اللي جبت عليه مدام سناء، العنصر النسائي خدمنا عليه راه مش فرازار. وقت اللي جات مدام رحمة تخرجت من معهد الرياضة بصفاقس، ناديتها هاي بنتي قلت لها أنت مترفع أثقال وراك أنت كنت البنية الوحيدة اللي ترى رفع أثقال، هات نصنعوا بيبنيير بدي نصنعوا فيها. قالت لي إيش قلت لها؟ قلت لها بيبنيير بنات، نعم بيبنيير بنات، ومن بعد خلنا نجم نطلع منها أبطال. مشات تنتقي في عناصر بما فيهم صحيح سي وجدي بعث لها معناها في صندوق بروموسيون اللي هو المشرف عليه مدرسة خير الدين، والمناسبة هذه نحيي كل إطار التربوي اللي يشرف على مدرسة خير الدين بما فيهم المدير السيد المنصف معناها بن حليمة اللي متعاونين برشا الحقيقة.
0: وقيمة الرياضة المدرسية اللي كانت هي الباز تخرجنا في الأبطال.
2: صحيح. دونك تلات مجموعة هذه مدام رحمة الحقيقة خذات مجموعة هذه بدأت ترن فيهم في التقنيات رفع أثقال. إحنا عنا لارشيا لير خطف عنا لوبولي علمتهم الحقيقة تقنيات الصيح، خطر الجوار ولا اللاعب ولا رباع كانت علامة تقنيات الصيحة من الأول راه ما تخافش من بعد طاو الشارج يجي. تلات بيهم وسط نعرف أنه مدام رحمة الفترة هذيك وسط تمشي لهم لديارهم راه دور عليهم لديارهم العشية الأربعة العشية دور عليهم وتجيبهم معاها معناها، وكانت مغرمة بهم برشا. وديجا لعبوا معاها في المدرسة الفيدرالية وقت الجامعة التونسية مكتب الحقيقة هني خلينا نحكيه عن مكتب السابق الحقيقة. أنا أحب نعطي يكون ذي حق نحقه. غفران غريسة راه تعدات على ثلاثة مكاتب، مكتب برئاسة السيد فتحي مصمودي ونشكره بالمناسبة خاطر الحقيقة آمن بها هذا تعرف هي مدام بنيتنا ومدام رحمة أنه بالحق معناها وفر له هي بالذات، وكان يرى فيها أنه مشروع سيد فتحي مصمودي وهدا لها سبتة متاع حزام ترفع أثقالها اليوم هذا عندها. ومن بعد جي مكتب تسييري بقيادة سي زياد معناها الحقيقة سي زياد صادق كيف أمنوا بها وشاركت معاهم في البطولة الإفريقية كيف المكتب هذا وفر وأمن بها وواصل العمل متاع المكاتب القديمة. الحقيقة صادق سي مدير فني راه عنده دور كبير، احنا اليوم يبدأ عندنا مدير فني ننسى مدير فني القديم، لا بدأت هي مع السيد محمد بن عمر مدير فني وتواصلت من بعد عند سي وفيق المحمدي، ومن بعد طيب وصلت مدير فني تاع الجامعة اللي هو معناها المكلف سي لطفي بالرابع. الحقيقة نوجه لهم التحية الكل، وناس كل راهو عندها دور في التتويج هذا ان بي دو تو.

0: نرجعوا للتحضيرات.
1: علاش بنيتكم انكم قاعدين تشكروا في الناس الكل اللي بداو
0: نشكروا الكل على خاطر اني نامن نامن راه نامن انه الجوار ما تصنعش من طرف واحد راه ان بي دو تو
1: راه من المدرب اللي علم فكرتوا الناس الكل
0: انت كمدرب الاول علم التقنيه ثم المدرب الثاني الا امن وحسن النتائج والمدرب الثالث عمل سيليكسيون وكيف كيف الاطار اللي داري هذا سواء كان اطار اللي داري ولا في الجمعيه ولا حتى في الجامعه ولا حتى الوزاره اخي في الاخر كاش تشارك انت مش احنا شارك حسب الدوله دونك الوزاره هذا كيف وفرت برك الله فيها صحيح ناملوا انه التوفير يكون ما خير ان شاء الله في المستقبل يكون ما خير ولكن راه نشكر الناس الكل وهذاك هو راه وفما نقطه هناك حاب نشكرها راه لولا صحيح احنا كجمعيه وقت اللي غابت في بعض الاحيان مسؤوليه الجامعه احنا تكفلنا بتوفير بعض المكملات الغذائيه وبعض انه معناها الحاجيات نتاع البنيه هذه غفران غريس شكون احنا لولا معناش دعم محترم من بلدية المكنين رانا ما نجموش نوفر وبالمناسبة هذه رانا ديما نقول نحب نشكر بلدية المكنين اللي ديما نسماها راهو أم الجمعيات اللي محتضنة جمعيات الكل توفر الحقيقة بلدية المكنين من أحسن البلديات في الجمهورية اللي تعطي دعم عمومي للجمعيات الرياضية
1: صحيح
0: فما نتائج ولكن فما دعم وأوفات بتعهداتها في السنوات الفارطة حتى في السنة هذه كيف من بعد صدق كيف حتى الولاية حقيقة سيد الولي استقبلنا مرتين وثلاثة ورينا منه كان الدعم من دبي كيف تقول لك أني ما عنديش حوايج مادية ولا دعم عموم مين نجم وفر لك عن طريق شنو عن طريق السربانسيون 50% هذه نتاع الحفلات الحقيقة ما قينا كانت تجو وكان الترحيب وبالنسبة دي حاب نشكر سيد المندوب وكل عائلة المندوبية سيد المندوب هو سي محمد الهادي الساق نعطيه تحية طبعا منبر هذايا ونشكر على كل المجهودات
1: وكان حاضر حتى في استقباله فرح لها
0: برشا الحقيقه وكلمني ونسقته مشينا الحقيقه وجي معايا وراه شوف راه مشي معانا شوف متين كملنا نص الليل وروح وعاود رجع غدوه عنده ريونيون معها مع سيد الوزير انا بالحق معناها مش سهل انسان راه ضحي بوقته وبعيلته باش يوصل معناها يمشي الحقيقه قال اني اقل واجب نجم نقدمه البطل واني راني نحس روحي مقصر معاكم انتم تصنعوا فيها بطل قلت والله لا بارك الله فيك كل واحد من ناحيته يقوم بالواجب نتاعه وبارك الله فيك الحقيقه نشكر
1: سي محمد صالح معناها علاش اللي يسال توا ويقول لك علاش بالذات الشبيبه الرياضيه بالمكنين قاعده تخرج في الابطال شنو اللي يميزكم
0: باه نبداو من
1: في عناوين هكا قول لي شنو اللي يميزكم
0: نحاول لك نتذكر
2: في عناوين سامحني
1: تفضل
2: في عناوين نحن نخدموا خدمه مسترشه اش معناتها سنتر عملنا خلايا تطوير رياضة في الليسيات ليسي سبورتيف مكني اللي ما كانتش مشكور سي محمد صالح سواجي نوردين كان ليسي سبورتيف مستير
0: خدمنا باش
2: ولا عندنا كلاس دي سبور في مكنين
0: معهد مكنين ثلاثة
2: والانترميديير بالمندوبية تاع الشباب والرياضة بمكنين عملنا خلايا تطوير رياضة في الليسيات يعني مثلا مدرسة خير الدين تواصل
0: حمود بن ذياب
2: مدرسة زخام المكنين
0: تواصل لحد
2: عملنا كونتينيتي
1: باش يقعدوا ديما معنا حاجه تبطيه فما خدمه مدروسه
2: مدروس. تواصل من لي سونتر خالد التوير رياضه ليسي سبورتيف يعني اقسام دات
0: سر سر سر شوف انا ديما نقولها راه احنا نبداو من الطاقم الاداري وقت تلقى هيئه متجانسه وموجان مش هيدروجين راه النجاح يجي
1: ولعبت السبور كيما سيادتك لعبت السبور
0: هذه في دمك دونك تفهم ومربي طبعا
1: وعينك تعرف
0: علاش شوف أني عندي ناس تخدم معايا في الهيئة حتى كي مجمش يعاونك ما يعرق لكش ويقول لك سامحني يعني من جمتش وشابو ويثمن المجهودات اللي تقعد تقوم بها سواء الناس اللي ناشطة في الهيئة خاطر ما تلقاش ناس كل ديسبونيبل في الآخر عملت تطوعي راه
1: صحيح
0: وكل واحد وغرابه فما الغرام درجات فما 90 درجة فما 50 درجة فما 20 درجة هكا علاش أني من منبر هذا نشكرهم أعضاء الهيئة الكل دون استثناء اللي يخدموا معايا طاو واللي يخدموا معايا فما ناس خدمت معي وخرجت راه مش خرجت حتى الظروف اللي هي من الناس ولات اعضاء جامعيه كما سي نزار بن عبد الله عضو جامعي في جامعه رفعت قال تو كيف كما سي عادل الباشا ولا عضو في جامعه تونس المبارزه شفت خدمنا على الطاقم الاداري في الجمعيه وخدمنا حتى على الطاقم الاداري في الجامعات باش هما تواصل كذا تواصل باه تنجم توصل
2: كونتينيتي
0: اي كونتينيتي نمشيو طاولة الطاقم الفني الطاقم الفني الحقيقه شوف ولاد الجمعيه ومغربيين راه صدقني الطاقم الفني ولا حتى من بعد نحكيه شوية على اللاعبين واللاعبات حتى كي يخسروا ساعات يخسروا تصير ديما سبور فيه روح ربح وخسر كي يخسروا يدموا يبكيوا معناها باش تعرف انت قداش حبهم انتمائهم للجمعية هذا عشت ومشيت معاهم قداش من ديبلاسمون وبرغم أن نبدأ حاسس أني كمسؤول أنه بالخسارة كذا نبدأ نواسي فيهم، مثلاً طومر جاية نجيبوا الكوب السيترا، فهمتوا ولا حتى ميداليات. الحقيقة نخدموا فامي، القلوب صافية، القلوب راضية، فما صدق بيناتنا، فما تبادل معناه أنه الاحترام هذا هو الباز، هذا هو الأساس
1: اللي خليكم معناها
0: ايه الحمد لله. هذا هو السر. البنيات طو نرجع بك، قلت لك احنا مادام رحمه قلنا استراتيجي نجيبوا العنصر النسائي، طو براسك راهو في الجزائر اشطر باشطر، وصلنا اليوم 2026 راهو من 2016 لتوا نقاو تقريبا 98 مجاز بنات و100 110 اولاد،
1: عدد محترم محترم.
0: هي نرجعوا وخدمنا على الجانب الدراسي، عندما نقول مسار رياضي ومسار دراسي لازم تكونوا خطان متوازيين يمشيو مع بعض. خاطر ديما نقولها في المقنين، الاتليت ولا الرياضي اللي ما يكملش في مسار الدراسي نتاعو راهو كيبطل مسار الدراسي، ما ينجمش يكمل في مسار الرياضي. سيرتو الاولاد خاطر غطوه كان يبطل لك القرايه، هو سامحني الوالدين غادي يقولوا ايه فاش تعمل انت، يقول لك انت رانا يقول نجم نولي بطل افريقي، اي من بعد يقول قالوا لا بطلت القرايه انت اخترت اي مش تعلم صنع
1: صحيح
0: نخسروا في الجوال. كيف عندي تمشي في المسلك الرياضي اللي هو المسار الرياضي طبعا خممنا فيه، راهو يقعد عنده أمل حتى يوصل الباك، ياخذ الباك واللي يقعد ديما معاك حتى الباك، بعد الباك كانوا إليت طبعا كانوا متوسط يقرأ قرايته ويتخرج وياخذ دبلوم على روحه. هذا هو استراتيجية أسسنا وقت اللي خذينا الجمعية 2016 عنا 4 يقرأوا مسلك رياضي، اليوم ما شاء الله فوق 40 ما بين عدة اختصاصات فوديس معناها نومبر، ان شاء الله ستين مترشحين تقريبا ما بين جميع الفروع تقريبا، فما جي 20 مترشحين باش يمشيو مسلك رياضي. هذا يعتبر انجاز، هذا هو احنا كاستراتيجي كانت الحمد لله وفقنا ربي في حوايج، فما حوايج الحقيقه صد ما وفقناش فيها ربي ان شاء الله نحققها في المستقبل وربي يوفقنا ان شاء الله.
1: الوضعيه كيفاش توفق بين التدريبات تربصات وايضا الدراسه غفران؟ مساله كيفاش صعيبه سهله؟
3: صعيبة شوية، أما أنا الحقيقة تلمست الأولى الثلاث الأول نون كلاسي ما قريتش فيه وما عديتش، والثلاث الثاني ما قريتش فيه أما عديت دفورات وكل شيء. أما زادة نشكر الليسين تاعي يعني هو اللي تفهم وكل شيء،
0: محمود
3: بن ضياء
0: وعلى رأس الحقيقة سيد أنا الحقيقة سيد المدير ما نعرفوش، ولكن هو كنه الاحترام وكني الاحترام خاطر يبعث لي مراسيل عن طريق السيد القيم العام، القيم العام سي المولدي الحقيقة متفاهم ياسر الحقيقة، ديما يسأل عليهم سادة حتى أي وينك البنيات وينك الليدات خذ هنا في ستاج كذا الحقيقة.
1: يعني الحكاية تحتاج زادة التنسيق وتفهم يفهموا اللي انت راك في النخبه معناها سبورتيف نتاع النخبه لازمك تسهل لها. هذه اي ما نجمش معناها المشكله انه هاللي سبورتيف هذوما اللي في العمر هذايا مشكله الدراسه تعطل برشا راه
2: تعطل ياسر،
1: وما تنجمش تضحي بقرايتك كما كان يحكي سي محمد صالح،
2: ما تنجمش قرايتك هي الاساس خاطر السبور يجيك وقت وتكمل سبور. يعني
1: حكيت لي سي سبورتيف ما يعاونش ولا
2: لي سي سبورتيف تولي تو ان شاء الله تاخذ لي سي سبورتيف
3: في المكنه
2: تسهل تسهل
1: تنقص على الاقل تنظم لها تحصل لها الوقت نتاع القرايه ولا
2: تنظم وقت الفراغ نقولوا من الصباح من 8 ونص نهار تقرا العشيه ديسبونيبل باش ترينا، فهمت؟ تقعد ديما الاشكاليه في البريود نتاع ستاج يعني كيما تقول ليكيب ناسيونال وقتاش اسكو في الدوفوارات مش دوفوارات هذيك هي البروبليم الغالي.
1: اي من ابار التنسيق نتاع القرايه تو عندنا مشروع بطل ما شاء الله باش نحافظ عليه شنو لازمها حتى نتوجه مش حتى كان انتم نعرف محتضنينها وما نتصورش كمش تقسم مع في اي حاجه.
2: مادات مشكور سي محمد صالح وفرن لي هذه المادات اللازمه خاطر باش تصنع جواره وباش تكمل كونتينيتي، فما دي كومبليمون لي مونتير، فما الاعاشه معناتها هما جوار دي نيفو،
1: التغذيه مهمه بالنسبه لرفع الاثقال.
2: اي مهمه التغذيه، لي كومبليمون لي مونتير مهمين زاده وتعرف كيفاش تعطي لي كومبليمون مش فايده في تاخو برا، فهمت؟ يعني دراسه هي فيها هي علم اصلا. ان شاء الله من صورة الاشراف ان هي تحاول توفر لنا عنا بطل عالمي مش سهله باش تستحفظ على الريزلتات هذيك وعلى النتائج هذيك وتكون بوديوميره مش سهله ماشي وتصعب، وان شاء الله يوفروا لنا الاعتمادات اللازمه اللي هي باش تكمل وتواصل وتنجح وتنورنا في المستقبل زاده.
1: التربصات والاحتكاك
2: مطلوبين، التربصات لازم التربصات ولازم تبدا لي كومبليمون اليمونتير والاعاشه كامله خاطر جوار راه في اول نيفو راه تو دخلت هي العالميه راه مش باش تكمل هكاك باش تواصل في النتائج ان هي بوديوميره مش سهله تصعب تو.
1: باش تفسر على الأقل حسب ما شفت وشاهدت وين وتابعته في الألعاب الأولمبية، أنه في كل مرة قاعد يطلع لك أبطال أخرين وبديروا كور ويزيدوا يصعبوا في المسؤولية في العمل بالفعل، حتى يعني المسألة بسرعة قاعدة تصير فيسع فيسع.
2: ناس تخدم في خدمة كبيرة ياسر، ناس تتبع مثلا نحن تو نخدمه كيمي مش علميا يعني دي صغار لي تيست نتاعه لي زاناليز نبدل نتاعه لي كونتينيتي لي بيرفورمانس، معناتها ملي انت صغير تخدم عليه الشيء هذاك، نحن مازلنا بعد شويه يعني فوق هذاك يعني باش تطلع بطل العالم راهي حاجه معناتها واو انجاز في حد ذاته.
1: دونك تحاولوا انتم من جهتكم
2: صعيبه على لي كونديسيون اللي عندنا مهمه صعيبه
1: امكانيات
2: كلها امكانيات يعني مثلا غفران غريسه مو برينسيب معناتها اللي هي مستقبلها سي وجهي نور الدين وظاهره هي طفله بوتنسيال يعني تنجم توصل من وقتها توفر استاجات من وقتها الاعتمادات وحطوا على الباك وقولوا لنا نحن ما شاء الله ما شاء الله برغم فما برشا نواقص ووصلنا وطفله وصلت وعملت انجاز تاريخي بالنسبه لي انا الحمد لله.
1: سي محمد صالح زاد انت نجم بخبرتك توضح لنا النقطه هذه، انت باش عندك شامبيون وعندك كل المؤهلات والبوتنسيال اللي حكى عليها ايمن، المطلوب شنو مثلا مدعمين باش يتبنوها باش يوفروا الامكانيات باش تسافر باش تعمل تربصات باش يجيبوا لي كومبليمون اليمونتير باش تقعد في مستوى معين؟ نعرف انتم زاد عندكم ليميت كشباب الرياضيه المكنين ما نجموش معناها نطلبوا منكم كل شيء، ولكن بخبرتك انت بخبره السنوات باش الشامبيون هذه تقعد ديما كومبيتيتيف خاطر فما غير زاد قاعد يخدم ويحطوا في الباك وقاعدين يحسنوا في التفاصيل نتاع التفاصيل. دونك باش نكونوا احنا مواكبين العصر، بخبرتك انت حتى ميساج للمشرفين على الرياضه هذه في تونس شنو تقول لهم؟
0: بالنسبه غفران غريس طفله ما شاء الله بطلت العالم في عمر 15 سنه راه مازال عندها عامين اخرين في الصغريات تجم تكون العام القادم راهو بطلت العالم واللي بعده بطلت العالم، ولكن راهو وصول القمه والبقاء فيها تعملها برشا تضحيات. فما حوايج كما قلت انت مدام سناء انه نجم نوفره، احنا نجم نوفره للمينيموم الحقيقه، احنا ما عندناش ميزانيه مليارات كما الجامعات ولا كما الوزاره، انا بعض بعض العشرات الملايين
1: مليونات
0: مليونات نحاولوا نوفروا الحقيقه ساده. شوف هي توا ما شاء الله بطلت العالم ولا عندها ميداي دور ولا من حقها باش تاخذ كونترات اوبجيكتيف اللي هي عقد اهداف مع سلطه الاشراف للوزاره، في العقد الاهداف هذيك مش يجي يحطوا لها هي جانب من اللوجستيك جانب من مكملات الغذائيه وجانب ساده من المدرب المشرف ساده اللي مش يكون عنده معناها دور في الشيء هذا خاطر باش يضحي خاطر ما عادش غفران مش تقعد تترانا في 5 ولا 6 سيونس بار سيمان، لازم غدوه غفران تولي تخدم على العام كامل في نفس سيونس بار سيمان. اي واش ترناه في نفس سيونس بار سيمان؟ ترناه وقت اللي هي اون ستاج وكهو؟ لا وقت اللي هي اون ستاج هنا اون ستاج بلوكي، وقت اللي هي مش اون ستاج عند شكون؟ عند سيم الحمادي في المنتخب الجنوبي الساحل باش توفروا له سادة كيف كيف، توفروا له غوتي، توفروا له مكملات غذائيه، توفروا له ساعات حتى ما نعرفش يعني حتى الموان ريكوبيراتيف خجوا راهو صباح وليل يهز في التران اي فماش دي موان تاع ريكوبيراسيون دي سيونس دي ماساج ايتترا لازم يرا في الاتلات رفع اثقال، هذا يتخمم فيه سلطة الاشراف عن طريق بطبيعه عن طريق الجامعه التونسيه رفع اثقال. ما يقول هات نبعثها لتونس الحقيقه توا في العمر هذايا تقعد في المكنين خير من اللي تمشي لتونس بيان اونتوري من جمعيتها من انترونار من عائلتها، مازالت طفله قاعده تصنع في شخصيتها ميساج وقت توصل في الجونيور والسنيور مش مشكل تولي ماجوري فاكسيني تنجم تقرر مصيرها وتمشي غادي لتونس وتكمل تواصل، اما تنجم منا توا انت وقت اللي صنعت بطلت العالم وين هي؟ في المكنين تنجم تكمل بها تصنع تكمل بها للشونس الجاي وتولي تقعد في النيفو
1: عالي الى حد المستوى هذيك تكمل توا في المكنين
0: تكمل خاطر مازال صغير ومن بعد تجم هي خاطرش تولي تشوف قيل تبدا تخمم فيها مش تمشي اولمبيك 2028 ما نعرفش تجم تاخذ تجم لا عنده استراتيجيه نتاع سلطه الاشراف، ولكن في 32 ما عادش نحكيو على تربصات راهو في تونس راهو نحكيو على تربصات في الخارج راهو وتربصات في الخارج راهو ساكوت ما نجمش توفرها الجمعية توفرها كان الجامعة عن طريق
1: الوزارة. نجم نحكيو على احتراف
0: الاحتراف رفع اثقال صعيب ياسر الحقيقة الأمانة خاطر ما فماش جمعيات تخدم الاحتراف خاطر شو خاطر هذيك هي سبور هذايا صحيح يجيب فيه أبطال ولكن سبور هذايا ما تلقاش برشا معناها الناس تتبناها فور سبونسرينغ باه نفترض انه نجم دبرها سبونسر يقول لك انا كيفاش سبونسر هو وقت اللي تلعب مايو ترفع اثقال في كومبيتيسيون ما تحطش حتى شعار نتاع سبونسرينغ يقول لك انا من شنو الهدف نتاع
1: انت تحكي على موضوع اخر المدعمين اما انا نحكي الاحتراف باش تقعد سيزون كامله في مستوى معين في تدريبات معينه في دي كونديسيون معينه تكون احسن من اللي هو موجود عنده حسب رايك ترى هذا وارد في الوقت الحالي في 4-5 سنين القدام والا خلي جيري تاخذ قرارها من بعد مثلا كريم بن هنية اتصلوا به من فريق ألمانيا حب ينادي له شفنا الكام تاع غفران بالخير اللي ولد في فريق ألمانيا بون معناها اسكو خير لي كونديسيون خير من تونس والا تقعد في مستوى في العمر هذا اللي عنده اللي خير
0: فيه بون ناديت من ناديتش بون كريم بن هنية الكوتي نتاعو نتاع اتصل به فريق الاحتراف الاخر هو طاو انت مبدلش الجنسيه انا طاو كان يلعب في شبيبه هذه ممكن يمشي يلعب في جمعيه المانيه انا مش قاعد ديما تحت رايه المنتخب الوطني نحكي مثلا الاحتراف تقول الاحتراف نحكي على الكام تاعها بون هل هو ريان غريسا ان غران شامبيون لعب حتى بطوله عالم جاي مرتبه سابعه
1: اللي مشى لايطاليا
0: اي ولكن صارت ظروف بون صار ما عرفش ظروف حيثيات خرج اختار انه خرج
1: سيدي شواف نهايه الامر اختيارات
0: ولكن هو تو ما شاء الله انا شاق طريقه وقعد يترن قل قال هاو يترنى في جمعية قد في إيطاليا هاو ما جمعية محترف علاش اليوم يخم باش يلعب في تونس دونك أشوف في رفع أثقال مش كأنك الاحتراف هو الحل لا مش كم السباحة السباحة طبعا نشوف أيوب الحفناوي والجواد السترا يحترفوا باش يترنوا في جامعات متاع السباحة ويقرأوا غادي والنيفو عالي برشا غادي
1: في رفع الأثقال تختلف.
0: رفع الأثقال تختلف.
1: يعطيك الصح هذا اللي حبيت عليه. هذا الميساج يوصل للشباب راه تنجموا من بلادكم تخدموا من هنا من ظروفكم.
2: ديجا مش شبيبة يعني من بلاد شبيبة بطل عالمية.
1: احنا نحكي ممكن كي توصل لمستوى أكبر من صغريات ومن الوسطيات باش توصل سينيور وقتها تكون عندك الشواء بالضبط. راه تنجم تقعد تخدم في بلادك في رفع الأثقال. وتتوفر لك الظروف نتاع
2: التربصات نتاع
1: بالضبط ويكون ماشي. عندك مدعمين هذه الوصفه اللي نحب نخرج منها من الديباه هذه وانه راهو تنجم من بلادك من جامعتك توصل للعالميه وتعمل دي ريزولتا وما شاء الله عندنا ايمن باشا عندنا كريم بن هنية
0: كريم بن هنية هو ولد شبيبه معناها 100% معناها ايمن باشا ولد شبيبه ولكن مش من السنتر خرج بتاع شبيبه كان هو ولد منزل مي ولكن في فترة ما لعب مع شبيبة عامين لعب مع شبيبة عامين باسم شبيبة عامين لعب معنا عامين ومن بعد أخرج معنا اختار أن يمشي مؤسسة عسكرية ونحيوه ووجه له تحية بالمناسبة ورب يوفقه هذا كيف إن شاء الله الناس كل رواهم متوجين وفي أعلى المراتب إن شاء الله
1: إن شاء الله به أحنا بش نعمل فاصل موسيقي وبعد بش نرجع نكمل ونواصل حديثنا على تتويج غفران غريسة البطلة العالمية في رفع الأثقال

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا موصلين حديثنا على تتويج البطلة غفران غريسة بطولة العالم في الشبان اللي كانت مؤخرا في كولومبيا. حاضرة معنا غفران من جديد. غفران، بزيدة باش نحكي معك إن شاء الله على المستقبل، شنو هو الأوبجيكتيف نتاعك إن شاء الله القادمين، كيف أيمن الحميدي المدرب الجهوي ورئيس الشبيبة الرياضية بالمكنين اللي النادي اللي تنتمي له. غفران مرحبا بك مجددا انت محمد صالح. بالنسبه لك انت لي زوبجيكتيف نتاعك في المستقبل، سورتو توا بعد ما عرفت التتويج العالمي، مازلت ممكن توا فرحانه وكل شيء، ولكن حتى كي تحكي مع صحابك، تحكي مع لي كوتش، تحكي مع لي شامبيون كيما كان بن هنيه وغيره، على مستوى الاهداف نتاعك بديت توا تبرمج وتخطط شنو تكون عندك اهداف على الاقل، مش حتى كيفاش نحكيوا على العاب اولمبيه غفران
1: ان شاء الله. افريك وعندي افريك يوث وجونيور واراب يوث وجونيور وسينيور توا في اكتوبر.
0: البطوله الافريقيه نتاع الشباب
1: نتاع صغريات
0: بالضبط
1: والاراب العربيه نشارك لها توا في الجزائر. الجزائر طبعا باش نحضروا تربصات، عندي 3 تربصات وعندي بطولة العالم زادة في مارس 2027.
0: باهي دي ممتازة، الموعد هذا تو نحفظوه. كيف الالعاب المتوسطة اللي في تورونتو باش تشارك فيها ولا؟
1: ما عنديش فكرة،
0: ممكن خاطر مازلت صغيرة.
2: بالنسبة للعب البحرات المتوسط الحقيقة ماشي يعني كونسرني على خاطرها مازلت قلت لك عمرها 15 سنة، وهذه لعب البحر المتوسط للأكابر اللي مازلت ماشي كبريات مازلت صغريات. الحقيقة بون هي الحقيقة تجم تلعب، ولكن المشاركة بكو مثلا الأرقام تاعها غير ما تهلاش
0: أن تكون على تعمل أنه باش يهزوا كل زي ثلاثة اللي بوديو
2: بداية بالبوديو
0: ثلاثة في تر تقشف عن هزو المينيموم
2: مدام سنة حتى الوزارة قالت لا أعطيني تروازة ثلاثة أولاد وتروازة ثلاثة بناتك هو أنا ثلاثة شمشي عارش عندك فكرة شكون الأسامي
0: بالنسبة للولاد في بلي كرم
2: كرمنا هي أيمن باشا وحجبة وحجبة البنات في بلي جواهر
1: القاسمي وأي عواجي وأمن
2: السيد هذمنا ثلاثة ثلاثة هذمنا ينتمي من صنف الأكابر كلهم برسك صنف الأكابر الأخير
0: خليني حاولنا نتصلوا بكرم ما متحصلناش عليها.
2: كرم في الحقيقة في تربص توا في مستي الحقيقة كان مش يكون موجود معنا في البوديوم، لكن جات ظرف خاص تعرف انه معناها لونجاجمون نتاعو في التربص ولونترانمون
0: صباح كرم ربي يهديك
2: يا كرم ان شاء الله كرم الحقيقة
0: شوف عليك
2: اي وان شاء الله ان شاء الله حتى في اخر فرصة يكون محذانا ان شاء الله حتى بالتليفون كانت حصلنا عليه
0: قال لي لو عندي شونس دي
3: مازال بالنسبه لكرم المؤثر نتاع الصاله نتاعنا تاع الشبيبه الرياضي ممكن
0: دور كرم بن هنيا شامبيون
3: دور كرم بن هنيا شامبيون ان غران شامبيون انسان انتيليجون ذكي ياسر مؤثر وجا رتبه استاذ انكور مع غفران غريس ملي هي في ستاج ملي هيش الشركه يكلم فيها ويدعم فيها
2: حتى ليله المباراه
3: ليله المباراه في تولي كومبيتيسيون تلقاها معنا
2: حتى كامل لعبش راه
3: تكون
2: موجود
3: معنا موجود مشكور كرم وجعلك تهي من المنبر هذا
0: مشكور. انت زاد غفران شنو تستلهم منه من الكارير نتاعو، شنو الحاجات الخصال اللي تعجبك في كرم بن هنيه كشامبيون؟
1: ذكي
0: ذكي
1: ويعرف انا يعرف يشوف يحط وين يحط روحه هذيك هي الحاجه انه ذكي وما شاء الله عليه واصل وكل شيء وديما واقفه معانا يعني حتى نهار الكومبيتيسيون قبل الكومبيتيسيون بنهار كلمني ونهار الكومبيتيسيون زاد كلمني ومن غدوه زاد بارك لي وكلمني يعطيه الصحه
0: هو قدوه وجستيون تاع كارير وكما حكينا سي محمد صالح في الصبر ما قلقش تجي برشا عراقيل برشا عراقيل كريم لكن
2: كان تعطيني ممكن عاش الوقت مازال عندنا ما عندناش كان نحكي لك على الكارير كريم خاطر شوف كريم راهو ستان غران جوار الحقيقه مش كبرفورمانس وكا هو راهو كإنسان راهو إنسان أنه معناها بالحق تجم تتعامل معه. أنا تعاملت مع بارش الزاتلات وبارش كانوا معناها ما شاء الله ومازالوا موجودين الزاتلات معناها دي شامبيون كارم ستان إكسبسيون كما قال توفران راهو ستري انتليجون ويخليك هو يحترم الناس تسوت خليك تحترم يحترم الناس الحقيقة هونك شفتوا أنت مدام سنة وشفتوا في القرية في القرية الأولمبية وقابلتوا وشفتوا بالحق كيفاش يتعامل إنسان بروفيسيونال كرم برشا توا مثلا كرم يشكر المسؤولين يشكر المدربين ما يخلي حد ما يشكر يشكر جمعيته يشكر حتى مؤطرين مع ناس وكان في جمعيته ولا حتى في كيب ناسيونال ساعات يقول يا اخي انت تشكر الناس وكذا يقول لهم اني من لا يشكر الناس لا يشكر الله انا بالحق الناس هذه عملت معايا الباهي اني من نجم كون كان اقل شيء ردوا لهم اني نشكر ساعات يشكر رئيس الجمعية تلقاه في البوديوم هو نيفو في المونديال يجي يشكر يوسف فلان فلان يقول له المساج مش مشكل قال لي لا انت راك خفت معايا مش وقت اللي اني نتوج يقول لي خفت معايا وقت اللي اني اومباس من 2016 كان ابن هنية اروح من ريو دي جانيرو جاني المكمي قال لي بطلت رفع اثقال تصورها انت وهو تو كان يسمع فيه تو يتذكرها راهو يضحك قلت له بطلت رفع اثقال شنو اللي عملت كي بديت انت شنو عمرك وقت 20 سنه وقت خرج إليميني في ليبولي صارت لك الكام تاع تقيس الميزان وصونا سيترا كل شيء نذكر راهو عاد
0: هي الحقيقه قصص رياضيه وانسانيه
2: قلت له كريم
0: غني برشا راه بالحكايات
2: كان عندي قلت له كلمتي ايش قلت مش قلت له بوك عنده فلوكه صغيره هكا تصدوا بها هكا في السوق قال لي قلت له تمشي الفلوكه وانت اخوك وشهر مراك شلونك صدحو تحاول سعو شهر قلت له هبش راك بعد شهر رجعني بعد شهر رجعني هاي قلت له نعمل جمعتين بريباراسيون وقفت عليهم شخصيا يعني معنا يجري في الستاد غادي كاي وين الصاله جمعتين بعد عملت معاه تقريبا جمعتين ثلاثه جمع حضرت رجعت 145 ايبولي 175 ايبولي مع سادة باش يتذكرها هي المعلومة مع أشرف هذا اللي كان شامبيون دافريك أشرف معتو رجع برموز هذيك قلت وهي طاوة تجد ترجع تونس رجعت أطلات لبس عليك ورجع تونس وحاود من الجديد وحط في قلبه هزبة تالي معناها دي ميداية سترة ميرا وقت اللي يجيك جواري يقول لك أني معناها سايب بطلت وين المسؤولين تاع الجامعة إيش معناها يجي يوصلني شوف تعدى راوح مريل جانيرو قعد دائمات معناها في تونس تحت اشراف المدربين نتاع تونس وتحت اشراف معناها المسؤولين نتاع تونس يجيني المكني يقول لي بطلت تصدمت الحقيقه يعني وقت مي زعما ناخذ كيك وجوار حتى ما رجعت فيه الثقه في روحه خاطر جوار كره سبور وقت تصور انت وقتها في 2014 بطل العالم 2016 يخرج اليميني في ريو دي جانيرو اكبر تظاهره في العالم ليش تصدم الحقيقه بسيكولوجيك مو وقفت معاه ورابي الحقيقه لو هذه رابي الحقيقه الامانه فهمتني ونوفقوا ان شاء الله
0: ان شاء الله في الوقت اللي تبقى لنا باش نعمل معكم تور دورول كل واحد فمشي اهداء لشخص معين للتتويج هذا مادام احنا فرحانين والحقيقه ممكن الباساج هذا باش يقعد في تاريخك يا غفران في ذاعة المونستير جيت باش تحكي هذا حتى نهار اخر تحكي لصغار صغارك تحتفظ بالباساج هذا وبدايتك كما تو حتى لي شامبيون تاعنا يتعودوا للظهور الاعلامي ايمن يعرفوا يخرجوا للميديا ويعرفوا يحكيوا هي ما شاء الله عليها انا اليوم انا نعطيها لوكي معناها فما شكون حتى وصل ما نحبش نقول عليه شامبيون اولمبيكو من غير ليسبا معناها معروف هو وقتها حتى حد ما كان يتوقع في السباحه حتى كلمتيه ما نجمش يقولوا دونك راه حتى كي تعودوا مع الاعلام راه مهم
3: ان شاء الله تكون حافز للغيره
0: صحيح
3: تكون تكون قدوه زي كيما كريم بن هنية جا عندنا تو خول الماجر خلود الماجر نور زوين شي حضر معاه البطوله افريقيا ان شاء الله راهم متوجين
0: ان شاء الله يلا غفران فمش اهداء معين للنجاح نتاعك هذه تنجم حتى تغزر لهم في الكاميرا هذيك وتكلمهم من العائله من
1: اول حاجه نشكر عائلتي اللي وقفت معايا نشكر اخويا زاد اللي هو كان سبب باش اني دخلت الرياضه هذه نشكر جمعيتي نشكر سي محمد صالح المهذبي هو اللي دعمنا وقف معانا وامن بينا وكل حاجه نستحقها نلقاوها نشكر سي ايمن نشكر من لومة دم رحمة هي اللي علمتني التكنيك وكل شيء ووقفت معايا تاع الصحة وبعد خذيني سي وجدي منتخب جوي بالساحل تعب معايا 4 سنين وشاركت معاه في بطولة افريقيا أول مرة نشكره زادة وبعد سوا عند سي أيمن الحمادي منتخب جوي بالساحل وقف معايا كما قلت لك في ضربتي وفي الحاجات الخايبة والحاجات الباهية كي شاركت أنا في بطولة افريقيا كل شيء تمنيت أنه يكون معايا اما الله غالب حتى في البطوله العالم تمنيت اما ما يستاهلش الله غالب ان شاء الله قدام يكون معايا نشكر زاد سي ماجد وقف معايا في الكومبيتيسيون كل شيء واللي خرجت معاه ستاجيات وكل شيء ونشكر الاطار الفني ونشكر الجامعه التونسيه رفع الاثقال خاطر وفرت لنا كل ما حاجه نطلبها في ستاجيات ونشكر الاطار الفني والاطار التربوي
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه غفران ان شاء الله دائما متقل متالقه ايمن يلا
3: والله نادي الهدايا هذا النتيجة هذه للشباب الرياضي المكنين والتونس ككل وإن شاء الله غفران غريسة تكون قدوة لأصحابها وإن شاء الله تتوج في قابل المستحقات وإن شاء الله نشوفوا ديزاتليت أخرين في النيفو متاعها تكون هي القدوة عنا عناصر واعدة إن شاء الله نشوفهم في البوديوم اللي هما خول الماجري وخلود الماجري ونور الزواني وعنا عناصر الشابة اللي هي أشواق بن عبد الله ونصر الدين بن عبد الله إن شاء الله نشوفهم في البوديوم إن شاء الله
0: إن شاء الله ونحيي كل زملائك اللي يخدموا معك في المنتخب الجهوي اللي عنده دور كبير كبير كبير برشا وهذه كانت فرصة زيادة باش نطلعوا على العمل اللي تخدموا فيه
3: إن
0: بالتوفيق أيمن. كلمة الختام باش ناخذها من عند سي محمد صالح، كان نشوفه حتى في الصورة جاب لنا تروفي هكا تكريم، مشكور جدا لإذاعة المونستير. إن شاء الله إذاعة المونستير هي تكون قبلة لكل الرياضات الفردية، الناس اللي قاعدة تختم مش كنحكي على التتويجات، حتى إذا كان فما إشكاليات تحبوا تجيوا تحكوا في إذاعتكم إذاعة المونستير مرحبا بكم. كل الرياضات خاصة الرياضات الفردية اللي قاعدة حقيقة مشرفتنا ومنورتنا. شكرا على التروفي هذا المزيان، يعطيك الصحة على الاجتهاد وحاجة مزيانة برشا. شكرا لك سي محمد.
2: العفو هذا أقل واجب نجم نقدموه من إذاعة المونستير. الحقيقة إذاعة المنستير هي ديما كانت سباقة باش احتضان معناها شبيبة رديب مقنين ولتعبير على تتويجاتها وتعبير على حتى كما قلت لي ساعات فهم بعض الإشكاليات نحكيوها لنا. الإنسان الحقيقة يحس روحه في داره مرتاحين. لاعطيكم الصحة كافة معناها الإذاعيين وكافة الصحفيين وكافة التقنيين كيف بالمناسبة هذه الحقيقة أنت قلت شكون تهديه معناها للإنجاز هذا؟ نهديه بصفة أولى لتونس، وصفة ثانية للشبيبة رذيب مقنين، ونحب سادة نهديه لروح الفقيد صديقي طفيق الخضيري.
0: الله يرحمه وينعم.
2: الله يرحمه وينعم. الحقيقة
0: تعاملت معزة خاصة.
2: معزة خاصة تعاملت معه سنوات، الحقيقة مريت منه كان الاحترام والتقدير. الحقيقة إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله ربي يرزق ذرية معناها الصبر، وإن شاء الله رأوهم سادرية متوجين وعلى علم تقريبا عنده ولو يلعب في بعض الرياضات الفردية من عرش. إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله يرفع رأسه إن شاء الله.
0: أكيد ألف رحمة سي توفيق الخضيري. ونحب بالمناسبة نشكر زادة زميلي خالد الشرف، يعطي ألف صحة اللي نسق معنا هذا اللقاء في الكواليس ورك حنا الأمور بجيته بحذينا، تحية ليها خالد. يلا كلمة الختام في ثواني قبل ما نخرج.
2: حبيت نشكر سي خالد سادة الحقيقة، وأنا وحبيت سادة نهنيكم على
0: الستوديو
2: البث الجديد. بصراحة ما شاء الله
0: عجبك وفران
2: ما شاء الله مكسب كبير اللي ذات مستير والجهة. ان شاء الله نراو فيه معنا الابطال ديما موجودين لنا، ان شاء الله ديما متعلقين، ان شاء الله ساده
0: تبثوا
2: فيه معنا
0: في الاستوديو ولا في البرنامج هذا. عندي التروفي، عندي الكؤوس، الميداليات، الحمد لله.
2: ان شاء الله نعاود من الاستوديو هذايا بوركو باي واللي فما حصص تلفزيون ان شاء الله تتبث من الاستوديو هذايا. ما شاء الله في مقاومه الكل، ما شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله كل شيء بركه عليكم ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه. شكرا لكم. بعد شويه مستمعينا باش يكونوا معكم في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو، انتقالات اللاعبين والمدربين وتحضيرات النوادي متاع الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم. بعد شوية مع نيجي عاشور وأنيس بن حسن، المشوار يتواصل مع نفس الفريق هيثم وعمر. لنا عودة إن شاء الله بعد قليلة.
4: رياضة وصيف رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: غسيل
1: أكودا برجلة سوسة عن موجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعرف

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكنزاري اليوم إمكانية تقرار ميزانية تكميلية للسنة 2026، وأوضح أن تونس اعتمدت في ميزانيتها لهذه السنة على فرضية سعر النفط عند حدود 63 دولار للبرميل، ولكن الأسعار تجاوزت 100 دولار للبرميل. في موضوع متصل، نهزت مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية والمنشور للعموم والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 نوع من الدواء. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة ببوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. نعت وزارة الشؤون الثقافية الأديب والقاص والروائي التونسي الكبير حسن نصر الذي وفاه الأجل يوم أمس عن عمر ناهز 89 سنة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع كرسها لخدمة الأدب والثقافة في بلادنا، ويعد الراحل من أبرز رواد الأدب التونسي ومن المؤسسين لاتحاد الكتاب التونسيين. تمن وفي العالم، وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت إن الرئيس الأمريكي محبط من وضع الحرب، وأوضحت أن ترامب لجأ الآن إلى سياسة الانتقام من طهران. ختمة الموجز، وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: الماضي ساعتين وعشر دقائق انتم تسمو في إذاعة المونستير.
1: حلل وناقش.
0: عنا ما نحل ونقش في رياضة وصيف في كل ما يتعلق بالميركاتو وآخر انتقالات اللاعبين والمدربين وتحضيرات الأندية للموسم الجديد. هذا كله أكيد في ساعتنا الثانية من البرنامج. وفي الإطار هذا سعيدة باستقبال المحللين للفنيين للبرنامج. مرحبا بك نجي عاشور.
2: مرحبا بك. مرحبا بكل حضور ومرحبا بكل مستمعي ذات مونستير.
0: مرحبا أنيس بن حسن. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سناء. مرحبا بجميع الحضور ومستمعي إذاعة مونستير.
0: إيش بكم أصواتكم تحسها
3: مش مسرحة
0: شوي؟ سبحان الله معنا على الدخلة إيش نربحكم مازلنا عارف من نحكيه. باش نبدأ نحكيه الساعة قبل ما ندخل في التفاصيل متاع تحضيرات النوادي. آخر مرة كنا حكينا على الفينال متاع كاس العالم. المنتخب الإسباني في نهاية الأمر هو البطل العالم ويبدو لي الناس كل أجمعت وأنه منتخب معناها يستحق عن جدارة. وأنت كين زدارة هنت على هذا المنتخب نيجي
2: صحيح صحيح لكن كفينال ديسيبسيون بصراحة يتوق أوكي إسبانيا معناتها هزت الفينال لكن كنا نتصوروا فما فينال أقوى برشا من اللي شفناه. شفنا دوميناسيون كبيرة برشا لإسبانيا معناتها حتى بالنسبة للأرجنتين ما كنا نتوقع باش على الأقل يكون معناتها كومباتيف اكثر يكون يحرج اكثر اسبانيا. معناتها شفناه على امتداد 90 دقيقه بصراحه حاضر غايب سيستم مجهول خاطر ميسي معناتها تغييرات فيها وعليها التشكيله نتاعو دفاعيا زاد تغيرت فيها ثلاثه ملاعبيه في الدفاع. دونك كنا نتوقعوا باش يكون فينا اقوى من ذاك. دونك هذاك علاش انا تمنيت يكون فينا اسبانيا فرنسا اسبانيا انجلترا ما يكونش اسبانيا الارجنتين انه مالوريزمون اللي ورات الارجنتين في الكومبيتيسيون هذه يعني في تقدير يعني مستحقش باش يكون فيناليست لكن خلطت الفينال لكن مالوريزمون الفينال كي لعبتها ما ورات حد شيء مالوريزمون.
0: باهي انت هذا رايك فما شكون زاد راه متحمس للارجنتين ومتحمس لميسي ولكن في الفينال حقيقه الارجنتين كان حاضر غايب معناها ما شفنا حتى شيء منه والمنتخب الاسباني عن جدار اخذ اللقب هذا. خلينا نسمع زاد رايك انيس.
3: شوف هو بالرغم معناها قلت لي الارجنتين كانت حاضره غايبه خاطر اول حاجه ديمي فينال وخاصه المجهود الكبير اللي عملته الارجنتين في ال 25 دقيقه الاخيره خذي برشا طاقه من اللاعبين وخاصة النجوم تاع لو هم متقدمين في السن سنة. ثاني حاجة الأرجنتين راهو تعادلت 0-0 في نهاية المقابلة راه مش متواضحين تعادلت المقابلة معناها بالرغم من إسبانيا كانت أفضل ولكن الأرجنتين معناها ماهيش في أحسن حالاتها ونجم تتعادل مع إسبانيا في الوقت الأصلي للمقابلة. صحيح في الأخر اللقب مشي للفريق اللي يستاهل بصراحة كرويا إسبانيا ولو أنه إسبانيا وهذه ممكن حتى يتم في بعض الأحيان دراسة المواجهات الكبرى وإلا الكومبيتيشن الكبار سنة. شوف في بعض الأحيان الفريق اللي يبدأ بنسق تصاعدي ديما تلقاه في الأخر ولا قاعد يتحسن من مقابلة إلى أخرى. فما فرق تبدأ بنسق جنوني راه بعد الأدوار الأولى ممكن دوري المجموعات في المقابلة الأولى الثانية يتيح المستوى وتلجم تخرج وصعيب مارينا فريق مثلا انتصر في كامل مقابلات تاع المجموعات وقدم مردود ممتاز ورينا هز دورة. دونك كل فريق يبدأ تدريجيا. شوف إسبانيا زوز مرات اللي هزت كاس العالم المرة هذه ومرة في 2010 في 2010 أول مقابلة خسرتها إسبانيا كانت تذكروا أول مقابلة خسرتها ثم كانت هي صاحبة اللقب. المرة ذي كيف كيف إسبانيا تعادت مع الرأس الأخضر في المقابلة الأولى ومقابلة الثانية كيف كيف ما كانتش أحسن مستويات. المقابلة الثالثة ممكن دور ربع النهائي
2: تبع الشارج تبع خدمته معروفة دي راه في الكومبيتيشن الكبار أبارتين من الويتيام تدخل في
3: أن يقول تمشي تقوى بالضبط نقسم الفرق. فما فرق حاشتها كان بالدور الأول فما فرق حاشتها بالدور الأول
2: يعني سعنا نحكيه على قيمة على قيمة فينال في 2026 كنا نتوقع الفينال باش يكون أحسن نيفو أحسن كي ترى ماتش عن طيبارة كنا ماتش تاع بوكس راه صحيح خرط كذا لكن ما يبارك انك ما عملت حتى فرصه حتى تسديده معناتها لي ستاتستيك تاع ماتش الارجنتين نتاع الفينال راهو يحق ستاتستيك تاع الارجنتين يحشم راه
3: صحيح
2: في تقديري يعني حشم
3: هو يشوف
2: ابل كوتي اغريسيف
3: احنا نقولوا الارجنتين خاطر قلنا الارجنتين ما تستاهلش ولكن كي تشوف دور ربع النهائي الارجنتين والدور النصف النهائي خاصه الشوط الثاني من دور النصف النهائي ضد المنتخب الانجليزي قدم مقابله كبيره برشا وممكن حتى في 22 اللي كانت هي حملت اللقب في 22 ما قدمتش مقابلات كما دور نحكي لك نصف النهائي بتاع مقابلة انجلترا. هذا مش كافي. دونك انا مش نقول اني كفينومان كامل نقول الفريق الكبير اللي حضر كيما فرنسا مثلا في 2018. كنت تذكروا فرنسا في 2018 دور المجموعات اللي صار في روسيا ما كانش على احسن وجه، فما ناس كانت تنتقد في ديشان بصفه كبيره، ولكن منذ الدور ربع النهائي تبدل كل شيء، رينا وجه جديد في فرنسا. معناها هذوما يخدموا لهم المنتخبات الكبيره، يحضروا لهم يوصلوا للادوار الاقصائيه المتقدمه، نحكيوا دور ربع النهائي نصف نهائي ونهائي في احسن حالاتهم، جاهزيه بدنيه وفنيه كبيره برشا.
2: هو انديكاسيون واحده، الاسباني قبلت بونتو برك على امتداد دوره كامله، شوف الأرجنتين قداش قبلت من بونتو. معناتها مع مصر مع
0: نرجعوا للباز ديما الدفاع مع انجلترا مع
2: افونتاج دفاع، لكن فما حوايج كيما في التغييرات كيما في الدفاع. لو تارو اللي كان هو في كل مقابله يهبط، سويسرا مصر في اي مقابله بط المقابله الاخرانيه ما كانش موجود.
0: باهي يلا نسكروا شابيتر نتاع كاس العالم، سكروا الحقيقه بخير بالمنتخب الوطني التونسي اللي كمل في المركز قبل الاخير. في الاثناء نهيت نحكيوا على التحضيرات النوادي واستعداداتها لانطلاقه الموسم الجديد. باش نبداو بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري في الاسبوع هذا، انتداب الحارس ادريس المحيرتي وعفوا وباش نقول على بين من ويسر زاد كيف تم انتدابه. الفريق يدخل بدايه من غردوه في طرابلس، دونك هذا على الاقل اللي شفنا الجديد فيما يخص التحضيرات لانطلاقه الموسم. الفريق بعد ما خدم برشا الجانب البدني في المونستير باش يمشي توا لاندرام، وممكن برمجه مقابلات وديه مع مواصله الانتدابات.
2: بطبيعه الحال معناتها باش يدخل في البارتي الاخرانيه، الفاز الاخرانيه اللي هي براتيكمون قبل الكومبيتيسيون، ما عادش برشا بليز وموان شر معناتها على الكومبيتيسيون. دونك الانتدابات كما قلت انت معناتها تعزيز خط الدفاع كسوا حارس مرمى كسوا معناتها الاكسيون تاع حمام لنف. بون صحيح كان في الليك 2 عنده البوان تاعو معناتها بارمي لي ميور جوار تاع الليك 2، ان شاء الله ينجح كما نجحوا برشا اكسيالات في المستير، لانه فهم برشا ملاعبيه جات من الليك 2 وعملت قفزه في المستير، عملت باليه يلقى معناتها الارضيه باش يخدم. باقي الجروب معناتها فما ملاعبيه اللي رجعوا، فما ملاعبيه لي جون الصغار، دونك يقعد توا ستاف التوليفه اللي باش يعملها معناتها كيفاش باش يتاقلم مع المجموعه، اسكو عنده فكره شامله وكامله على معناتها الاتحاد كسوا القديم كسوا الملاعبيه جدد. احنا حكينا المره اللي فاتت على الملاعبيه نتاع ميليو تيران، اسكو فما فيهم جديد الملاعب الجديد المهري هذا، اسكو عنده البوتنسيال باش يكون في المستير ولا لا. دونك على مستوى كيف خط الهجوم، ابراهيم السويسي خرج معناتها هذا المره اللي فاتت كنا نحكيوا على اربع ملاعبيه في خطه افون سونتر، تو فما واحد خرج مازال كادياغا مازال لاعب دلي والمنتدب الجديد باسيده. دونك اسافوار من هنا الفام تاع الستاج كيفاش باش تكون معناتها الفكره نتاع المدرب ولا افكاره هو الفنيه اللي باش تتحط في التيران بنا طريقه، وانا هما الملاعبيه اللي باش يكونوا معناتها النوايو نتاع الفريق ولا الكولون فيرتيبرال نتاع الفريق.
0: زيد خلينا ناخذ تقييمك انت

0: أنا عمل كان تذكره مقابلات كبيرة مع المنتخب التونسي، ولكن التجربة متاعه بعد كأس العالم كان فيها برشة تذبذب. كان في فريق بلجيكي، ثم مشي إعارة، ممكن فريق أذولي سويدي، ثم انتقل للنادي الإفريقي. انتقل للنادي الإفريقي براتيك مو ملعب في حتى مقابلة، معناها قعد مدة طويلة ملعبش. الرجوع للاتحاد المونستيري ممكن تفكير، ممكن اللي جابه التفكير كان منصب مش باش يكون الحارس الأساسي، معناها باش يكون ممكن تدعيم لحراسة المرمى اللي فيها تو أحمد سليمان، ومنساوش حارس المنتخب التونسي الأولمبي ريان بسباس. دونك زوج حراس هذوما يزمهم حارس، ولو أنه بصراحة فما حارس آخر ما يزموش يتظلم اللي هو ياسين قلال، حارس بتاع الفريق النخبة، حارس عنده إمكانيات ممتازة، حتى البنية الجسمانية متاعه محترمة جدا خاصة في الكرات الهوائية، عنده إمكانيات طيبة. دونك أنا أتصور ياسين قلال يلزم يكون معناه عنده مكان في المجموعة هذه متاع الحراس، باش يكون فما تنافس كبير. بون أنا حسب نظري بداية باش تكون، نتصور أن المدرب باش يكون خاطر الحارس الثاني الموسم الماضي هو أحمد سليمان، باش يكون حارس أحمد سليمان ممكن أساسي، ولو أنه فما منافسة كبيرة ينزم كيما ريان كيما ياسين نجم يكونوا معنا حل في الموسم.
1: بيرم النويسر تو بيرم
0: بالنسبة لبيرم النويسر هو لاعب حمم نلف، أنا لعب بالموسم الماضي مع حمم نلف، ولكن اللاعب هذا شوف عنده تجارب صغير في السن، والتجربة متاع الشيخاوي مازلت في الأذهان، خاطر الشيخاوي جاي من صغير في السن من حمام سوسة. ولكن ما تنساوش أنه الشيخاوي الموسم الأول والموسم الثاني ملعبش أساسي، راه دخل في بعض المقابلات ما كانش أساسي، لكن أساسي مع لسعد جردة، لكن أساسي مع فوزي بن زرتي. دونك المسار هذا متاع لاعب صغير باش يتم تأقلم نجم يبطى شوية، ثم في الموسم الثالث الشيخاوي خذيه مكان أساسي ولا من أبرز اللاعبين، مشي للمنتخب الوطني وشوفوه في الترجي الرياضي التونسي. اللاعب هذا راهو في بعض الأحيان لاعب في يبدأ صغير في السن ولاعب في الدرجة الثانية، حتى لاعب برشا مقابلات، راهو عملية التأقلم سهلة، سنة ماهيش بين عشية وضحاها، ماكش تلقاه غدوة حاضر نجم يكونش أساسي من الأول. دونك أني نتصور لازم يكون لاعب آخر، خاطر شوف أنت مشي الشيخاوي، مشي الميلادي، مشي زيجي، ثلاثة لاعبين أساسيين كانوا موجودين الموسم الماضي راهو. دونك أنت كيفاش تعوض؟ على الأقل لا جيب لاعب كونفيرمي من الأول، ما فيها باش اللاعب هذا موجود في الفكتيف في الرصيد البشري ينجم يعاون، خاطر ما تجيبه وحده وظاهر باش يلعب اساسي من الاول لازم تعمله ضغط كبير، ولا هو كان في نقوله حتى المستوى اللعب والكومبيتيسيون كانت اقل بصراحه، الدرجه الثانيه مش الدرجه الاولى راهو فما شويه فرق. دونك لاعب هذاك باش تصبر عليه، ما يلزمكش تظلمه، ما يلزمكش تحطه في وقت مش وقته، دونك اعطيه الوقت باش يتاقلم. حسب نظري حسب ما سمعت عليه اللاعب منضبط جد، وسألت فما شكون دربه، لاعب عنده إمكانيات محترمة، عنده الإمكانية باش يتطور وهذا مهم برشا، معناه يزم ياخذ الوقت الوقت كيزم ياخذ الوقت في الاتحاد المونستيري، وهذا
1: لا تحط مع جوار اخر كونفيرمي ملعب اخر
0: فما جوار اخر كونفيرمي، ولو انه الحاجه الباهيه في ممكن محور دفاع الاتحاد المونستيري هو رجوع مصطفى صامب اللي باش يكون حسب نظري مفاجاه الموسم في الاتحاد المونستيري، خاطر عنده امكانيات محترمه، وخاصه الانتقال نتاعو في في في شكل اعاره للاتحاد بني قردان افادوا كثيرا وكثيرا.
1: نتذكر وقت كتبت تدوين عليه بالذات صحيح. وقلت اشد بالمستوى اللي تطور عليه واللي وصل له مصطفى صامب، دونك نجم يكون هو الجوار الكونفيرمي اللي حكيت عليه، نجم يكون شكله ثنائي في انتظار ممكن زاده تدعيمات اخرى. لكن فما ملاعب اخر الحقيقه صاير عليه بوليميك اللي هو مالك المهري، باساج في سليمان وفي بنزرت وتم فسخ العقد ما كانش ناجح 100%.
0: هو مش كان ما كأني ما نعرفوش كلاعب بصراحة، معناها تفرجت عليه برشا خط كان في النخبة في الترجي، مشي لسليمان ما عطاش إضافة، مشي نادي البنزرتي ما عطاش إضافة وخرج، معناها وذولي تم فسخ الكونترا. بون لا جابوا، هل أنه كان يتابع فيه مقبل،
2: هل أنه جابوا شاتي فرصة في المستير
0: شنو يا أخي إيه، ولكن سامحني كيش تعطي فرصة
2: مش ليشي ياخو فرصة يانيس يانيس توالي يا أخي تابش نقعد نغطي في عن شمس بغربالتي ماذا علاش عامل الفورماسيون دي جون نتاعك؟ علاش اللي عندنا الاسبوار والجونيور مشي زينوا بيهم معناتها في الاخره كيما لازم فما ما فماش استراتيجي نتاع كلوب، فما ملاعب اثنين ثلاثه نجم يطلعوا سينيور هي ما لا تو، علاش نعطي فرصه اني يعني ملاعب نخبه ما نجحش في جمعيات اخرين وش نجي نعطي فرصه في الاتحاد وباقي نخمو اسكو نجي منجح ولا منجحش؟ تودي تو كيما نحكيهم بكري على ريان بسباس على سبيل المثال، يفاتر ان تروزيام واضح العمليه

0: منافسه ولا مش منافسه باش يولي رايان بس تروازيام. ظهر لك انا احمد سليمان باش يجي ريكريتي غارديان ما يوليش تروازيام يقعد كان دوزيام وردي جامعيه باش يقعد تروازيام. اللهم كان جاب روحه ولا كان حبته التيران وحبوا الكوره وجاته اصابه باش هو يفرض روحه لانه حكينا عليه رايان بس سابقا. والتحضير للحكاية هذه الأماكن هذه يصير راه من السيزون لافارت راه إذا كان فما إمكانية راه من السيزون كيف كيف. هذا كان اللي كنت أحكي عليه ملك المهلي نفس الشيء. إسكو ملاعب من نخبة يتعدى من الترجي ما نجحش ويتعدى الجماعات أخرين متوسطي أقل من المستير ما يفرضش روحه ونجيو نعطيو شانس معناتها في المستير.
1: يعني كنت شو ريه ما نعرفش شو على باب المستير
2: كلام معقول هو
0: هذاك هو
2: شوف شوف أنا نتفكر من المنبر هذي دي ما ندافع على الشبان
1: الشبان أنا من قلت لك أنا شو ريه ما تجيب
2: أنت معناها فرد نيفو ولا أقل منهم وتحرمهم هما
1: خطر عندك تو بصراحة فما تويحك على
2: الشبان. سؤال لو نتسأل وإحنا نتناقش ستاف هذي اللي هو أجنبي واللي ما فماش باساسيون صارت بين عمناول بين آخر إطار فني كاين واللي عنده فكرة على الشبان واللي طالبنا وحكينا وأنت حتى كنت معناها بشدة لحيت على ضرورة تشريك الشبان اللي باش ياخذوا الخبرة في الموسم القادم. لكن فما نقطة فما حلقة مفقودة فماش تواصل في الناحية هذه. هل تتوقع ستاف هذه باش يكون عنده دراية بالشبان وباش يثمنهم في المرحلة هذه وباش يطلعهم؟
1: والله يشوف سنة هو كلامك 100% صحيح.
2: احنا نتسائل نجم يكون عندهم إجابة
1: صحيح كلامك ولكن احنا ممكن نتفائلوا شوية لواش خاطر المدربة ممكن من طريقة العمل متاعه تحسوا أنه مدرب أكثر مخصص للشبان معناه فورماسيون معناه يخدم برشا في على الناحية متاع تحسين الناحية الفنية ممكن بريناش على مستوى التكتيكي باش ما نقولوش من بعد راه قلنا مدرب باهي ولا خايب ريناه ممكن على مستوى التمارين اللي هي مركزة برشا على الشبان وعلى نوعية النوعية التمارين الفنية.
2: شو زعما يعطي فيه في المعلومات والمعطيات؟ شوف
1: باش يعطي فيه في المعلومات ما نعرفش بصراحة والله لا عندي فكرة ولكن راهو كيما قلت أنت مهم برشا أنه على الأقل يكون عنده بنك معلومات صغير على اللاعبية خاطر أنت باش معقول أني نجي في أسبوعين تخلي المدرب يمشي يشوف وحده وما غير ما عنده حتى ممكن معلومات سابقة ينجم يغلط في لاعب هو خاطر في الجماعتين هذوكم ينجم يكون لاعب مصاب أكثر شيء منك ولازم يكون هو من أحسن اللاعبين ولكن في الفترة ديك مش أحسن حالاته دونك يزم يكون عنده معلومات شكون كان يلعب أساسي شكون الموسم الماضي طلع الأكابر شكون يلعب شارك شكون يلعب أساسي في النخبة شكون مثلا حتى المواليد مثلا اللي كان في المنتخب في المنتخبات الوطنية هذا كل يجب يكون يعرفهم المدرب راهو مش معناه نحكيه حاجة
0: على أرض الواقع شنو؟
1: أرض الواقع قلت لك ما نعرفش لأنه ما عنديش بشوف يعني ما عنديش معلومة
0: على أرض الواقع هو قاعد يقيم وحده وهذا شيء نعرفه واحد
1: ثاني ما نعرفش ما عندوش معلومات تحكي
2: مؤشر مؤشر على أرض الواقع
0: على أرض الواقع
2: مو لا بروف لأنه جابوا له ملاعبي ما لقاش فرصته في فرق أخرى في أقل ممكن معناها كاليبر بالاتحاد المونستيري ممكن حتى شوية في المستوى لا بروف اللي هو ما عندوش فكرة جابوا له ملاعبي أوكي
0: لا بروف زاد نورمالمون راهو راهو راهو عنده هيستوريك فما بيبليوغرافي موجوده في اللوكال تاع مستير راهو عملنا ورسال كونستا ما بين سبور جونيور مشكون فالابل باش يطلع سينيور مش نحطوا السبور الكل ولا سينيور بي تعاود تستي عنده انطونيو لجي جديد باش هو يشوف على عينه هو لانه احنا عندنا مشكله في المستير لا بالكش عينه هو خير من عين الاخرين يدي راهو سام بروبليم تكنيك هذا الناس كل تقف على لي باس نتاع ملاعب نعرفوهم شنو لي باس تاع ملاعب كجيب انت اي واحد توا مدير فني كان يراني كذا يعطيك لو مينيموم تاع الملاعب هذاك اسكو يستحق يلعب في المستير ولا علاش اون بير لو طون ضيعوا الوقت باش يتعنى ب 36 و 37 و 38 ملاعب وتخسر الوقت انت انت عندك لو ساتور نتاعك تاع مناول واضحه عامله وانا ما عندك اي سيدي على سبيل المثال عندي بيزيد وفلان واكس وكريك وزاد وسلامه وهذا وهذا وهذا عندي 6 7 8 نورمالمون راهم حاضرين بالتاي بالبوا اش يلعب اش ما يلعبش هذوما البروفيل اللي عندنا نتاع ملاعبيه بار بوست دونك هذا كل راهو بدا حاضر من عمناول ما تضيعش وقتك انت جي اني تقول لي فورماتور معناتها يعمل في معناتها يركز على الشبان مش وقته باش يركز لك على الشبان تو تو باش يصلح له تو حاجته برودوي حاضر باش يخدم عليه عنده شامبيونا بس الملاعب هذا اللي طلع من السينيور بي كان ناقص وعنده البروفيل نصبروا عليه اما اسكو ما تنجمش تستي الناس كل
1: لا مش تستي نحكي لك انا امور فنيه لا نحكي لك هو توا في التكوين شوف نبداو واضحين لاعبيه الكل نتاع تونس وين نحكيهم تاع الاتحاد المنسي ناقصين في التكوين ينقص باش يصلح انت براكوني في النجم الساحلي اول ما دخل قعد بصراحه ديروش ديكلاراسيون فما حاجات معناها مستغرب منهم كيفاش لاعبين يوصل للاكابر وما فما حاجات فنيه ناقصته. دونك ممكن نعطيه الوقت الواسع نجي خاطر هو ممكن بعد المده هذه كل قادره يكتشف في نفس الوقت.
0: لا هاك قلتك قلتك راه شو قاعد يكتشف
1: وسامحني قاعد يختار. وهو ديجا بعد اليوم يضل اخر نهار قبل ستاج. ستاج هذا بتاع اللي باش يدخل فيه في عندرا هو ستاج اللي باش تكون الليست 26 لاعب. دونك اني نعطيه الوقت ميساش الوقت هذاك مسموح ليه باش يكتشف اولا هو جديد راه فماش مدرب جديد. اني قلت لك اليوم حاجه برك انه فماش تواصل كما قلت سنه وفماش مدرب مساعد من ابناء النادي خاطر كان جي فما مدرب مساعد من ابناء النادي كان يربحوا برشا وقت على الاقل يعطيه الحاله اللي نتاع اللاعبين الا موجودين هذه هي موجود.
2: مدير فني ما فماش
1: مدير فني بون والله يشوف مدير فني ما عندوش علاقه بلا كبر وهي في النوادي الكل باش نبداو واضحين ديما المدير الفني احنا في تونس معناه لا من الاصناف الشابه نحكيوا على المدارس حتى للخبه. دونك نتصور معناها حاجه باه كان يبدا هذا المدرب هذا عنده علاقه بالمدير الفني وش بيه يحكي وحتى المدير الفني دونك خاصه ابن النادي نجم يعطيه افكار ونجم يعطيه يقرب له ممكن بعض اللاعبين المستوى نتاعهم ولو انه حتى المدير الفني جديد معناها اول موسم ولكن بما قربه للاتحاد المنستيري دونك نجم يعطيه افكار ونجم يعطيه حلول على اللاعبين ولازم يسألوا يجي يسألوا على لاعب هذا واللاعب هذا كي يبدأوا قرب في المستوى وفيها فيها باش. أما شنو احنا الحاجة المهمة أنه في التربص متاع عند راه باش يكون راه تربص مش من كيما الفترة الأولى فرق كبير. التربص هذا أولا على المستوى التكتيكي باش يبدأ يحضر للمقابلات باش تخلي لهم مقابلات ودية باش يزيد يعرف أكثر اللاعبين المراكز متاعهم ممكن حتى التشكيلة تبدأ تقرب خاطر بعد
0: التربص. كل في 10 أيام
1: شوف
0: لا كل في 10 أيام
1: شوف لا لا مش
0: لا باش نعطيك بالضبط واش فسر
1: لي قداش سامحني
0: أنت علاش قلت لك خسرت تخسير لا
1: أنت قداش عندنا ستاج أنت قداش ستاج باش يكون
0: هي قلت لك هذا كل في 10 أيام اللي هو شوية هو شو قصد لك
1: فانتيز جوير تو
0: يي فانتيز جوير شوف حتى ستاج هذا لازم فيه شارج فيزيك
1: بطبيعة
0: حتى ستاج هذا علاش قلت لك الوقت اللي ضاع من الأول الوقت اللي ضاع من الأول وقت خاطر استاجات يفرقوا راهو من استاج لستاج الاولاني مش كيما ديبار نتاع الواحد مش كيما استاج الاخراني زاد
2: من 26 جويل ل 6 اوت
0: 10 ايام 10 ايام 10 ايام
1: وبعد يجي الفتره الاخيره
0: من بعد عنده بري كومبيتيتيف ما نجمع فيهم حتى شيء. نحكي لك على الوقت اللي ضاع راهو من بعد باش يقعد باش يقعد ديما عنده طون باش يكتشف في وسط الكومبيتيسيون مش باش يعرف كل شيء بما انه هو جديد الساعه وبما انه ستاف جديد دونك يقعد ديما يكتشف حتى ولو عنده الفكره حتى ولو يعطيه بار ديتاي كمدرب كعينين نتاع هو شو قديم يكتشف ملاعب نجم في ماتش ميكال هذا يعجبه كي من بعد في الاوفيسيال ما يلقاش والعكس وبالعكس. دونك اي نحكي على الوقت اللي ضاع خط نجم البريود تاع داس المستير ما تمشيش في شوف هذوما ينفع ولا ما ينفعش ديريكت تدخل دون لو بان تو فوتبول مودرن ديريكت دون لو بان من نهار الاولاني راك تدخل كانك في كومبيتيسيون بشارج معينه كنترول معين ومن بعد استجادك تمشي الاقوى تمشي ديريكت لحاجتك بين ماتش اميكو مش تقعد تقسم في المجهود نتاعك تو ما بين ماتش اميكو والشارج وهذا دونك باش يضيع برشا وقت
1: والمنتدبين بين يا سلام ربي المنتدبين حتى باش يتم انتدابهم لازم تو يجيو راهو مش من بعد راهو ما تصيرش اوتوماتيزم راهو
2: بالضبط. احنا اكيد قاعدين نحكيو على النقائص اكثريتها قاعدين نحكيو على النقائص في انتظار زاد تجي معطيات اخرى وصوره تكتمل في ظل كما قلنا راهو عندنا مده ملي نحكيو الجانب الاتصالي ناقص خاصه فيما يتعلق بالامور الفنيه والخدمه اللي قاعد يخدم فيها ستاف هذا وشكون قاعد يعطيه كسس وهو المعلومات ولا حتى للببليك باش يصرح علاش قمنا بالانتداب هذا وتفسر
0: نورمالمون راه بصراحه نرجع للكلمه نورمالمون لازم فما مدير فني في السينيور بصراحه علاش مدير فني في لي جون ويقف هات يا اما تعود مدير فني في السينيور يا اما تتواصل مع اللي عندك
2: هو كان محمد عامر حيزم
1: محمد عامر حيزم
0: فني خاطر مدير فني في السينيور سورتو كي بدا ستاف جديد يبدا يعطيك يبدا عنده فكره ما نحكيش على مدير رياضي خاطر موضوع اخر هذاك مدير رياضي فكره اخرى وفلسفه اخرى اللي هي مش موجوده في تونس ما عندناش ثقافه مدير رياضي على الاقل فما مدير فني اموا خاطر انت كجمعيه كلي اسمو تنجمش تقف عند في النخبه في البي تقول تقف هذه لا سينيور وحده
2: بالضبط واضح. في انتظار زاد كما قلنا نشوفوا برنامج نتاع المقابلات الوديه اللي اتفقوا باش يلعبوهم لخاطر سور بلاس اكيد باش يعملوا دي ماتش اميكو كيما ترجي تو بدا يلعب في مقابله البارح مع النجم الخمير ومازال عنده سلسله من المقابلات. مهم برشا باش نزيدوا نعرف اكثر معطيات زاده حول الطريقه اللي باش يلعب بها وكما قال
1: انيس
2: واللاعبين معناها الريست باش تزيد باش تنقص دونك قاعد يعمل في دي شوا قاعد ينحي في ملعبيه ويختبر في ملعبيه. هذا الكل اكيد باش نزيدوا نتعرف عليهم في الاسبوع هذا. فاصل وبعد نرجع نكمل نواصل بقيت جولتنا على تحذيرات النوادي.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا، نواصلوا حديثنا في رياضة وصيف على تحذيرات النوادي. بعد ما حكينا على اتحاد رياض المونستير باش نحكيو على أمل حمام سوسة، العقد للرابطة المحترفة الأولى. أنت دب أيمن الزين وجدد عقد سميري. بالنسبة لأيمن الزين المهاجم زوز مواسم عمره 32 عام، كان ينشط في صفوف سيكك الحادد الصفاقسي يانيس محمد علي نفخة مدرب الفريق. زاد قام تجديد عقد كما قلنا عمر السميري، ونذكر زادة باش يكون حاضر معه محمد علي نفخة كل من أنس العزوزي مساعد، خليل الزويغي موعد بدني، بيرم عبود مدرب للحراس. وتم التفريط في ماني اللي مشى المستقبل المرسى، نور ماني هدف الفريق 19 هدف كامل، معناها
1: خسارة كبيرة
0: فرطوا فيه المستقبل المرسى. معني حتى على القيمة المالية مستقبل مرسى سكا وفر الإمكانيات المالية اللي تخلي معناها أمل حمام سوسة يسلم فيه، وإلا ممكن ما لقاش
1: معناها هو فان كونترا ولا سنة معناش يظل فان كونترا، معناها الفلوس تمشي للمهاجم، خاطر هو كان قريب النادي الصفاقسي، كان قريب برشا النادي الصفاقسي، وتم تفاهم ثم تم العدول من طرف المدرب نبيل كوكي. راهو بون يعرف إمكانياته ويقول لك مش فين توا، مش في قيمة النادي الصفاقسي، ممكن مستقبل مرسى مدرب عماد بن يونس اقتنص الفرصة أبريتو، على الأقل عنده حاسة تهديف، مسير باش سجل 19 هدف في موسم رغم مهما كان، معناه لاعب يعرف يقف، يعرف يدبلاسي، يعرف يشم الهدف، وهذا مهم في كرة القدم. راهو فينيسيون وإنهاء الهجمة من أحسن حاجات في كرة القدم، خاطر في الأخر احنا أهداف وما تنتصر إلا ما تسجل أهداف. دونك مستقبل مرسى نتصور عمل لازم وخذي مهاجم ممتاز حسب مريته الموسم الماضي. بالنسبة حمام سوسة أني كنت نتصور وينجم كان يشد في المهاجم بتاعه، خاطر معناش برشا مهاجمين في تونس. بون ممكن نخذي لاعبين أخرين كما لاعب رالوي زين، كيف كيف قاعد يلوش في لاعبين أجانب، خاصة عنده مشكلة على مستوى
0: العمر كبار 32 سنة أي من الزين ولا 30 عام عمر السميري.
1: أي بالضبط
2: ملاحظة قيمة صحيح.
1: هو للموسم القادم، حتى هو يظل معنا الكونترا على عامين، يظل دونك معنا للموسم القادم.
2: هي تقول لك أتاكان عمره 32 عام، بالنسبة للأتاكان سمى كبير في العمر.
0: زوز مهاجمين 32 عام أيمن الزين، زوز مواسم، وعمر السميري تجديد العقد معناها 30 عام.
1: لا ولد حمام سوسة،
0: ولد حمام سوسة نعرفه هو معناها حتى يلعب كي دور القائد، نتفكروا في الصعود وقتها
2: معناتها عنده قيمة، لازم يكونوا فيزيك ما توب توب باش يعاونوا حمام سوسة.
1: هو لاعب في نتاع حمام سوسة، معناها عنده مدة مع حمام سوسة السميري. اني نقول شوف حمام سوسة يلزمها على الاقل فما 5-6 لاعبين اخرين، خاطر نعرف المستوى الموسم الماضي ما كانش مستقر. حمام سوسة في مقابلات عملتهم على مستوى محترم، كيف كيف جات بريود حمام سوسة كانت تنهزم في حمام سوسة في برشا مقابلات، وكان ذاك كلفها عدم الصعود، معناها لولا الجولات الأخيرة وممكن النتائج الغير متوقعة من الفرق المنافسة ما كانش تطلع حمام سوسة. دونك يزم يعرفوا إلا فما نقائص، يزم على الأقل فما انتدابات قيمة، خاصة اللاعبين الأجانب اللي قاعدين توا ممكن يتفاوضوا معهم، خاطر بأربع لاعبين أجانب لازم تتحسن الجروب مع ممكن زوز انتدابات أخرين، ينجم الفريق يمشي القدام مع المدرب كما قلنا نفخة، مع كيف كيف المساعد اللي هو عنده فكرة كبيرة. راهو أنس العزعوزي عنده فكرة كبيرة على الفريق، أولا كان بريباراتور فيزيك ومعد بدني لمدة طويلة، خدم فما في وقت من الأوقات في نفس الوقت معد بدني ومساعد، معناها أكثر واحد عنده فكرة على الرصيد البشري. وهذا كله لتشوف كي تبدأ فما ممكن حلينا قوي السنة كي يبدأ فما إنسان خادم ويعرف المجموعة يربحك في وقت. هذا اللي قلنا على الاتحاد المونستيري، لازم يكون شكون على الأقل يعرف كل كبيرة وكل صغيرة على الفريق.
0: فما ملاحظة والحقيقة قائمة من المستمع نوسى لازرك تقول لك الاتحاد المونستيري عنده برشا ما طلعش من أبناء نادي أكسيال بعد علي زهير اللي مشى المنتخب الإماراتي، ملاحظة قائمة ممكن نتناقشوا عليها في ظل وأنه كما يحكي نيجي قليل وأنه يعطيه الفرصة لأبناء النادي، لانه هذيك هو اللي باش تربحه، هذيك هو اللي باش تلقاه وتستثمر فيه حتى كي يتباع ترجع لك عوائد ماليه وتكون عندك دبن تراديسيون معناها في مستوى انك تكون وتامن به وتحطه.
2: غير فريق النخبه عمنان وصلوا ملاعبيه معناتها من ليكيب سينيور، يهبط واحد يهبط اثنين، لكن فما ملاعبيه ريكريتي في ترافي فيرنال يلعبوا في الاسبوار وما لعبوش برشا في السينيور. البرهومي اللي لعبوا في الاسبوار مع المسير اكثر من لعبوا في السينيور. ابراهيم السويسي كيف كيف. دونك اسكو لهنا كي تعمل ريكروتمون تعمل ريكروتمون يا اخي ريكروتمون خير من اولادك باش يعبي بلاصه في ليكيب سينيور ولا باش يجي سامحوني في كلمه يضيق على ملاعب ولدك باش يتكمل يتفرم وياخذ
1: ياخذ اون جو كي بدا ملاعب نجي نجي نسال
2: لا ما انا مش ثلاثه واربع يابت
1: شوف ابراهيم السويسي سامحني عندك خير منه انت ابراهيم السويسي ما عندكش خير منه ابراهيم السويسي
2: ونعطيك
1: حاجه
2: ريكروتي سينيور يقعد ريكروتي سينيور
1: عندي اي هذاك باش يلعب في البونك الكومبيتيسيون اما كي تجي انت تلقى بيعته في موسم ورابح فيه تو انت تو تو مهما كان انت تي رابح فيه انت كي باش تبيعه ورابح فيه
2: نحكي على المبدا باش نحكي على المبدا نحكي يعني فريق النخبه نتاعي تويش واش قدك سنه
1: سامحني ابراهيم السويسي معناها بصراحه انا لو يقول لك ابراهيم السويسي
2: ما نحكيو على ابراهيم السويسي يعني نحكيو على المبدا اللي انت كي عندك فريق نخبه ولا عندك انت كجيف في ملعبيه اللي انت في الاخر كي ترجع انت للهستوريك نتاع عمنات تلقى برشا ملعبيه سينيور جبناهم سينيور يلعبوا فريق النخبه
1: ولادك انت
2: ايوه فوالا ولادك اللي انت على الاقل فما 7-8 أمك تقول لي زوز يابتو من الكيب سينيور ثلاثة جران ماكس أما 7-8 أنه يوم تاعك مساترية خلي يلعبوا باش أنت على الأقل كما قدتك سنة أموها تخرجي بعد 10 سنين فورماسيون تخرج بملاعبي باثنين في السينيور بثلاثة هذا الوبجيكتيف تاع فورماسيون تاع 10 سنين راه إذا ترجع في الأخر الكيب سينيور متاعك كلها ريكوريتي وما فيها حتى واحد طالع من السنتر متاعك حتى بوينت انتروغاسيون
1: إيه لا موجود ولكن شوف
0: احنا نحكي على النقطه اللي اثرتها المجتمع اللاكسيا
1: هي المجتمع ما شاء الله عليها معناها جابتها قد بالحق اخر لاعب لعب اساسي في الاتحاد المنستيري هو على زهير وممكن حتى في الفتره الاخيره نتاع لسعد جرده وقتها ما كانش اساسي 100% على زهير ولكن بعدها الكل لاعبين يا اما اجانب الاتحاد المنستيري بصراحه في نحكيوا مراكز دفاعيه نجح راهو نجاح كبير على مستوى الاجانب جاب لاعبين على معنا مستوى كبير كيما عثمان وترى
0: باش نكملوا نسكروا النقطه هذه المجموعه الحاليه نتاع الشبان تاع الاتحاد المنستيري اللي انت كنت من اكثر المدافعين وشرس جدا كنت بالضبط. في النقطه هذه فيهمش ديزاكسيو ولا فيهمش معناها على الاقل ما حددش البوست اللي عندهم بلاصه لازم تكون في الموسم القادم
1: فما لاعب صار اجنبي هو ابن الاتحاد المنستيري ايش معناها عنده مده في الاتحاد المنستيري هو بنج لاعب هذا قادر ان يكون اساسي قادر ان يكون اساسي حاجه
0: نقول
1: فما بون شو اقول لك لاعب بن عمر الحاج عمر عفوا الحاج عمر امان الله حاج عمر بالضبط لاعب عنده امكانيات ولكن جات بريود ممكن تقل المساكن ثم رجع ممكن في الاخر الموسم بدا يرجع يسترجع في الامكانيات نتاعو امكانيه باش يكون قادر يكون في الفكتيف ما نقولكش اساسي بالنسبه للاعبين اخرين ما عندناش لاعب حاضر نحكي لك في المركز هذاك ممكن من اقل المراكز الا فيها لاعبين شبان في الاتحاد المنستيري ألقوا في المواسم الأخيرة في المحور ما فماش برشا قلنا ممكن لاعب اثنين بالنسبة للمراكز الأخرين خاطر كي نحكي عن المراكز الأخرين خاصة وسط الميدان عنا برشا لاعبين وقادرين أنهم يكونوا موجودين في الأكابر كي نحكي على مازن سلامة بالضبط نحكي على مازن سلامة من أحسن اللاعبين العكس تبني عليه لاعب دولي تبني عليه اللاعب ذاك مثلا كيف ميراس بن حسن ينجم يكون فما مثلا نعطيك حتى على مستوى الأروقة كيف ساجد ما حكيتش عليه ساجد من عرش يضل ساجد يسيدهم يضل هيك اللقب لاعب على مستوى ريكبيراسيون سنة على مستوى افتكاك الكورة من أحسن اللاعبين بصراحة أني في بعض الأحيان كي يعمل بريس ويعرف يعمل بريس يقول ذاك معناها ما شاء الله رواري كبار معناها عنده إمكانيات بدنية كبيرة برشا عندك كيف لاعبين أروقة سنة كما يوسف المثني اللي مشين مساكن من أفضل اللاعبين كان في الفترة الأخيرة عمل الموسم أني والله يحكي لي ممكن حلينا قوس آخر لطفي إسماعيل مدرب كان في مساكن كان أسستو مع نوفل الشبير ثم كمل بها مساعد والله يحكي لي على يوسف المثني قال كيفاش اللاعب هذا ممكنيات قالك رهيبة فنين قوي برش وشيخ علي معناه قال لي ملاعبي برشا كيفاش منجحش في الاتحاد المنستيري بون ان شاء الله ينجح ان شاء الله تتوفر الظروف واللاعبين هذوما يكونوا عند حسن الظن
0: احنا في المتابعه
1: على الاقل زوز واحد اثنين على الاقل نجموا نعاونوا الفكتيف في الوقت الحاضر
0: باكيد باش تقعد ديما تبع التحذيرات ونحنا نتبعوا بطبيعه الحال التحذيرات على الاتحاد المنستيري ونتبعوا الملاعبيه هذوما هل باش يتم تقييمهم وادماجهم مع المجموعه الحاليه نتاع الاكبر في الموسم القادم مع
1: بربي سالم بيزيد وبرا من ساشي خاطر سالم بيزيد سالم بيزيد من احسن اللاعبين على مستوى الاوروبا
0: ذكروا نجي منذ قليل باش نكمل مع امل حامي مسوسه تجديد عقود المهاجم خلدون منصور 32 عام اونكور زاد المدافع ايمن نور البيج 26 عام، المهاجم عمر سميري كنا حكينا عليه، هذوما بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة. نمشي النجم الساحلي، نجم اللي توقع الحقيقة ينظم في الأمور، استغنى عن الملاعبين زيري الكل، ثلاثة الملاعبين الأخرين الكل استغنى عليهم، أعلن تعاقده مع اللاعب أشرف ضيف بعقد زوز مواسم، وكذلك متوسط الميدان عبدالله العامري زوز مواسم.
2: ملاعبين تكنيك ما لبس عليهم، أشرف بن ضيف في جرجيس ما تقدم بون ما عملش موس ستابل مع كان سيزون قوية برشا، لكن صراحة كل ما هبط معناتها إلا مورا عنده بوتنسيال تكنيك لاباس عليه كيف عبدالله العامري. دونك نتصور أنه تو النجم الساري قاعد يصلح في الأغلاط نتاعو سابقا، معناتها ما عادش يلوج على الكم، معناتها كان يجيب برشا ملاعبية ستة وسبعة وثمانية وعشرة ريكريتي في الأخر ما يلقاش روحه حتى بملاعبي واحد، معناتها ريكريتي يلعب في التشكيلة الأساسية. دونك توا بوتيتر النجم نقولوا ما نجمش نحكم توا انه هذوما اللي ريكروتمون تاعو سيبلي. اشرف بن ديام يعني انا انيماتور دو جو حاجتهم بلعبي اللي عنده خبره وعنده طون جو ساقيه وعنده بصراحه لعب في جرجيس ورا اللي هو حتى مع فرق كبار عدا ماتشات ممتازين. وعبد الله العامري معناتها نجم يكون بوتنسيال عطي نجم يعمل سيزون ممتازه في النجم الساحلي.
1: هو عبد الله العامري عبد الله العامري هو لاعب نادي الصفاقسي ومتكون في النادي الصفاقسي. بو مشي لبني قردين فما موسم منجحش، ثم الموسم الثاني عمل مقابلات محترمة، ولكن شوف اني مراش النجم الساحلي بون النجم يكون بنضيع في حاجة أخرى. مي بالنسبة للعامري بحسب اللي راه فكتيف وحسب ان ولاد صغار مراش باش يعطي إضافة كبيرة عبدالله العامري، خاطر الستيل متاعو مش كل لاعب اللي حاجته به النجم الساحلي. النجم الساحلي في الوقت الحاضر خاصة بعد يظل خروج قبوم مش موجود توا معاهم، في بالك حتى اجنبي تو يدرب مع نجم الساحلي راه معني نجم يخرج. دونك حسيت بك اللاعبين قويين بدنيا، خاطر نجم الساحلي في الوسط نقولوا في وسط ميدان نتاعو خفيف، قولوا اسامه عبيد بونش مازال فما يضل ادم الورتاني، معناها اللاعبين معناها فنيا محترمين، ولكن في مشاكل اللاعب اللي عنده بدنيا عنده قوي بدنيا، دونك لاعب يزيم اقوى بدنيا من بون نجم يكون حتى حسب نظري يكون اكثر الانتدابات تكون اكثر موجه.
2: ما نصورهمش يقعدوا مع الترونجير هاو
1: يزيمهم الترونجير، لا مش يجيو الترونجير ما تو
0: عمل حساب والهدف تو رفع المنع من الانتداب اللي مازال رسميا مازلت فما مجهودات.
2: عندك علاش توجه في الملاعبين في تونس تو
0: صحيح فسح عقود الثلث الجزائري بوتمان وبن احمد
1: كشريد
0: وبن معزوز وكشريد كيف زاد اللي هو طلب المغادرة.
1: والله فهمت شريد كشريد فهمت شريد بصراحة
0: شرجع لليونان، هو
1: شرجع لليونان معناها بالتفاهم معناها بالتراضي
0: هيئة النجم الساحلي متشبثة أنه بشي كمل يواصل، لكن هو وكيل عمله يحبوا يغادروا.
1: والله يعني فهمت شريد وين راجع من النجم الساحلي هي عملتها قنطرة النجم الساحلي
0: صحيت ما أنا نقاط استفهام العام كان أبيض
2: يلقي أوفر ما خير وشوف الوضع الحالي توا في النجم الساحلي
1: قدش قد انت سمح
2: قدش قد يسمح لوش باش يزيد يتطور
1: قدش قد بلاش فريق
2: ايوا
1: قد باش النجم الساحلي نقض
2: هي هذاك موضوع آخر. هو يقول لك توا أنا ما نجمش نعطي الإضافة وما دام عطاته لوكي النجم الساحلي معناتها حتى
1: النجم الساحلي اقل عرض النجم الساحلي
2: تقول لك النجم الساحلي اخويا الشارجه هذه نتاع كشريد انا نرتاح منها زاد امور ماديه
1: كيفاش جيب لي عرض وانت موكي
2: تحب هذاك موضوع اداري هذاك
1: وترى معناها بالفضل لفريقك على الاقل جيب عرض الفريق مش تمشي كيكه معناها حسب
2: اذا هي اداره النجم سيبته دونك هي على ما
1: سيبتوش هي ما
0: دونك النجم اداره النجم الساحلي ماشي في اطار تخفيف الصفقات الثقيله اللي ما بين حتى
2: ما عادش حاب تاخذ شارج كبيره نتاع فلوس يمشي تجيب ملاعبي
0: تنظيف خلينا نقول
2: تنظيف خذت كلكم ملاعبيه في تونس بارابور ليفكتيف نتاعهم بعد باش تعمل دو تروا ولا كات ريكروتمون نتاع ترونجي اقوى من اللي عندها هذا واضح.
0: واختيار المدرب اللي هو فورماتور دونك باش يحاول يخدم على لي جون دونك
2: سيرتن ماي
0: هذيك هو معناها
1: وفما برشا لاعبين طلعوهم راهو برشا لاعبين نجم الساحلي ثورة في الشبان باش نحكي لك تعرف حتى 2009 و2008 و2007 برشا اسامي معناها برشا اسامي وعندهم امكانيات راهو كما مثلا الحاجه اللي ريتها في الشعباني لا المهاجم نتاع النخبه
0: ياسين الشعباني
1: قاعد يعمل في تطور رهيب وتذكروا الاسم هذا الموسم الماضي لاعب عنده امكانيات كبيره نتفرجت عليه في برشا مقابلات بحكم ممكن العمل نتاعي وتقييم اللاعبين مشيت تفرجت عليه عنده امكانيات رهيبه خاصه في الكرات في ظهر المدافعين
0: وين لعب يدخل بلاصون يدخل معوض
1: سنه ما تمش استغلاله كما ينبغي الموسم الماضي ما تمش استغلاله كمان بغي وتفرجوا عليه الموسم هذا باش يكون حسب نظري من افضل المهاجمين الموجودين في البطوله.
0: كما شفنا عمر بن علي نتاع السيسا
1: صحيح تتذكر ايه صحيح ونادي الصفاقسي استفاد لاعب قاعد وتطور ممكن عمر راهو شوف فنيا مش حاجه كبيره يخرج من منطقة الجزاء مش حاجة كبيرة ولكن في منطقة الجزاء كلاعب كلاسيكي ينجم يشد الكرة
0: ينجم بضبط طوله
1: عنده بنية جسمانية ممتازة أنا حتى بالأهداف الرأسية معنا عنده حتى في اللعب الهوائي معنا ممتاز.
0: فيه في جولة سريعة رجل رياضي يوسف البليلي صفحة وتتويت
2: صحيح تتويت أنفا رغم أني حتى تصحيح العقد متاعه في الجزائر فيه وعليم
0: لم يكمل العقوبة متاعه المولدية بصفة رسمية
2: أنا سمعت إلا متكمل العقوبة متاعه بيصحوا له عقد حتى الحساب هو معناته كالبليلي ما كانش في محله معناته لكن بالنسبة للترجي ملاعب كان عنده بصراحة عنده البوان متاعه في الترجي لكن بتاتر ولا عبء كبير عليها
0: البليغ الأخرين متاع الترجي يبرأ الذمة اللي عملوا كل شيء وخذوا معه منه موعد وسلوله وذلوله كل الصعوبات ولكن الحقيقة ما لقاوش تجارب هو ومع وكيل الأعمال بتاعه بالضبط
1: هو القمة معناه في نكران الجميل شوف البليغ في بالك مراه معاقب توا
2: ايش قلت لك اني توقعت في مولديه ما يصحوا له توك مطالب نتاعه الا ما تشوف العقوبه نتاعه
1: حتى مع الترجي نحكي لك معاقب الراجل ونجم يرجع نجم يرجعش والترجي إلا كانت معناها أطوار الحكم والقاضية كل ما أخذتها أنشارج ترجي وبعدك يجيب شي تفاهموا معاه معناه هو شو عامل توا لقى موكر وزير هم تنساوش خارج من إصابة كبيرة را. معناه في العمر ذاك راك مش ترجع بين ضحية بين عشية وضحاها باش تكون حاضر في الغدوة تبدأ حاضر راك تحب لك فترة متى تحذيرات وبداية الموسم وشوف تحضر شوف ليه بالرغم ذاك معناه تكون تعرف المطالب نتاعو كانك لاعب كانو كالعاده البلايلي في اوج عطاء نتاعو معناه بصراحه صعيب برشا.
0: الترجي لعب مقابله وديه مع نجم الخميري رائد الشيخاوي ثنائيه هو اللي سجلها البارح دونك قاعد ممكن يجلب في الانتباه وقاعد ياكد انه اتدي ممكن يكون ناجح للترجي الرياضي التونسي. فما تفاعل من نوسه فيما يخص نوسه الازرق مستمعتنا الوفيه فيما يتعلق بانتدابات نجم الساحل لاعب الوسط الليبيري محمد سانغاري اللي يجرى الفحص الطبي بنجاح لاعب ارتكاز وتذكر انه خرج الورتيني وبنشوق و
1: إيه.
0: في إطار الغرب لو التنظيف اللي حكينا عليه
1: وخسرنا على بالو مستوى البدني قلت لك يلزمهم لاعب ارتكاز عنده مستوى
2: نجمش تقعد مع ريتمو
0: بالضبط وهذا انتداب رسمي أجنبي بالنسبة للنجم الساحلي خاطر حكينا مازال ما فماش أجانب فقط ممكن يتعلق بالانتداب هذا توا تم أعلن عليه على الصفحة الرسمية للفريق. الوقت يزرب باش نمشي لك لصاحبك سفيان الحدوسي في اتحاد بن قردين وقال ديما قعدت في اللون الأصفر
2: لك والله اسف الحدوسي بصراحة معناتها مش تقولوا ينادي كدوت معناتها مش عادي معناتها تنقلاته ورجوعه ودخوله للشامبيونان نتاع تونس رغم اللي معناتها يعمل ان شاء الله يبدا الشامبيونان المرة دي
0: ليه هو مشكلته واحنا كنت تفكر ديما يظهر في وينجح خاصة في ثوب الإنقاذ في فرق تلقاها عندها مشكلة
2: في وقت معين
0: ينجح
2: انا قلت لك في الشوك ينجح
0: وفي البدايات لي ما كملش
2: في الشوك في كيجيبو في وقت شوك ينجح بار كونت كونتيني نتاعو في كونتينيتي نتاعو في الجمعيات
1: الشامبيون
2: نتاع تونس
1: بدي ما كملش وزوج جمعيات فما زوج جمعيات مشى لهم اول موسم
2: هاي بنزر كملش اسمي
1: وقفصه قبل الشامبيون
0: سنتي رانا مش نفولوا ما ان شاء الله ربي يوفقه
1: ولا هو ربي يوفقه شو هو عنده راه امكانيات عنده واضحين نجح في جمعيات وعمل اسم توا بصراحه عنده اسم ولكن قعد ديما اول حاجه الاصفر تبارك الله في كل فرق موجود الاصفر فهمتني
0: الاصفر والاكحل والاخضر
1: سفيان الحدوسي كيما عنده ممكن خاصيه مش كيما المدربين الاخرين فاهم البطوله يقول لك انا فاهم بطوله تونس كيفاش تمشي وكيفاش تجي دونك يتصرف معنا كيما معنا يحب هو وفما ممكن بعد ساعات راهو عنده شروط كبيره راهو سفيان الحدوسي
0: فيما تبقى باش نحكيو على الانتقالات نتاع اللاعبين الدوليين خارج تونس جديد ليس العاشوري يغادر كوبنهاغن نحو الدوري الامريكي لاميليس
2: بالنسبه ليس العاشوري
0: كيف ليسات مشي لاميليس لاميليس
1: خطوه الى الوراء
0: خطوه الى الوراء
2: هذا فرق كبير برشا في النيفو فرق كبير برشا حتى في الثقافه الكرويه دونك الامور ماديه بحته معناتها واضح
0: والغربي في فريق
2: ليغانيس اسماعيل الغربي إن شاء الله يرجع المستوى متاعه بصراحة، لأنه ضيع برشا وقت بصراحة، كان ينجم يكون ما خير برشا.
0: تنجمش تكون هذه فرصة باش تعطاه أخيرا وقت متاع لعب، خاطر مشكلته هو اللعب لازم يلعب أكثر ما يمكن يكون كومبيتيتيف.
2: نورمال ما أوكازيون اللي هو باش يلعب، خاطر إذا ما يلعبش في ليك دو تاع إسبانيا معناتها باش يولي له إشكال.
0: هذا تنجم تكون خطوة إلى الأمام.
2: أنا نقول خطوة للأمام.
1: لا بطبيعة. بطبيعة. لا لا فرق بين الدوري الأمريكي، لو الدوري الأمريكي تعملها في آخر المشوار متاعك. يجيش تعتزل قبل موسم زي مواسم. مش تعملها أنت في في فترة أنت يزمك تتحسن تمشي فريق باش يحسنك. بالنسبة إسماعيل الغربي أعتبره لوج باش يلعب. مشروع رياضي ما في ماش حتى مشروع
0: حتى مات. في القسم الثاني المهم يلعب أكثر ما يمكن،
1: يلعب أكثر ما يمكن
0: وإن شاء الله بالتوفيق ليه. هكا مستمعينا أكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار. تحيات هيثم والناسة في الجانب التقني، عمر سلمة في الإخراج الرقمي، كانت معكم سناء البرومي، أجمل تحيتي وتحية كامل الفريق ناجي عاشور أنيس بن حسن. إلى اللقاء. رياضة وصيف.
3: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
4: 97.3
5: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة.
4: تونس للي جيها منيمة مسمية، تونس خضار ونوار، تونس ريحة النسر والياسمين، لله البيا حكاية بلاد وأرض لجديد. تونس تبسيمة على الفم للسيح ولولاد البلاد.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البياتة في 25 من جويلي 1956، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. قال أمين عام حزب مسار 25 من جويلية محمد بن مبروك إن تونس ما زالت تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية على الرغم من ما تحقق من إنجازاتنا منذ إجراءات 25 من جويلية في عدد من القطاعات. وأضاف على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب أنهم قد دعوا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراء تحوير وزاري وكذلك على مستوى الولاة والمعتمدين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. طالب كاتب عام نقابة الصيادلة الخواص محمد صالح كداشي اليوم المسؤولين عن منظومة الضمان الاجتماعي بسداد مستحقات الصيادلة التي تأخرت لأشهر مما يضع منظوريه أمام أزمة مالية وشيكة بسبب التزاماتهم الجبائية والتزاماتهم مع الصيادلة أو الصيدلية المركزية والمزودين. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، تتواصل بمدينة المنستير الاستعدادات الأخيرة لاستضافة البطولة الإفريقية لكرة السلة 3-3 لفئة أقل من 23 سنة ذكور وإناث، والمزمع تنظيمها بساحة الفنون خلال الفترة الممتدة من 3-9 من أوت 26 و2000. وفي هذا السياق احتضن مقر الولاية اجتماعاً لمتابعة الجاهزية اللوجستية والتنظيمية وتحديد الخطط الأمنية والفنية الكفيلة بنجاح هذا الموعد الرياضي القاري بما يعزز موقع الجهة كوجهة بارزة لاحتضان التظاهرات الكبرى. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع موجز لأهم الأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الصحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي فرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لزم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب طبيعة نجم يهزها ياخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
0: دقيقة صحة.
2: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال.

0: ماضي 3:07 على برنامج أو على موجة إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم معنا باش نقعدوا مع بعضنا ما 3 ودرج
1: وسبعة دقائق.
0: سبعة دقائق صحيت مش سبعة هكا هو التركيز. ربي يستر بعد السخانة وشي ذي به كيف جيتين اليوم. مرحبا بكم معنا اللي قام تواصل معكم حتىش إن شاء الله للسبعة توا بالضبط ما 3:08. الناس اللي تحب بالضبط التوقيت صحيح. مرحبا بكم معنا اليوم كما العادة في عين العقل، مجموعة من الفقرات، مجموعة من المواضيع والأخبار، وبالطبيعة على رأسها اليوم عيد الجمهورية، ذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية، تاريخ مفصلي. قبل ما نحكيه في كل هالنقاط هذو ما نحب نرحب كما العادة بالفريق. مرحبا بيش نحب الكهديلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك عواطف وبكل السادة المستمعين والمتابعين وبقية الزملاء الناشطين ما شاء الله عليهم. حاتم الدمتوم وشمس اللي يقول لك معناتها حاجة تعمل 66 كيف عشوية إن شاء الله كل عادة كل سبت نعديه جو كبير برش. النمبر وان أيمن الشابي بكاديس النمبر وان أيمن الشابي وروف غدير على الديجيتال إن شاء الله تلقاو الإفادة مستمعينا. وكل عادة الجوائز موجودة وحاضرة، تنجموا تتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير، فما سؤال موجود تنجموا تجاوبونا من خلال تعليقاتكم تربح 100 دينار.
0: مرحبا بكم، ما لا تنجموا تجاوبونا على صفحة الإذاعة، وبالطبيعة السؤال نحن هبطني على الصفحة هذه اللي ونجموا نذكرهم بيها قديش الدوم فترة
1: أوس معناتها في التقويم الفلاحي والأمازيغي. أعطينا 3 احتمالات هما 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم، وتبارك الله معناتها ملي هبطنا السؤال وأغلبية الأسئلة هي صحيح الأجوبة صحيحة.
0: تبارك الله يعطيهم الصحة
1: والله متبعين.
0: قعدنا نثبتوا معناها من الأول كي طرحنا سؤالة
1: أي قعدنا نثبت باش نعطيهم المعلومة صحيحة.
0: ديه شمس شنحويلك؟
2: الحمد لله كل عام وأنت حي بخير.
0: سنين دائما إن شاء الله
2: كل عام وتونس حرة
0: بخير
2: مستقلة، الوطنيين باقيين فيها مدى الحياة.
0: أيوة.
2: واللي ما عجبتوش السفارات موجودة.
0: أي عندك ألف حق في هذا.
2: وبيبانها محلولة. أيوة. وفلوسهم برشا بالدولار وبالأورو. أيوة. لكن كل التوانسة وكل اللي يحبوا تونس بفانها واللي يسمعوا فينا تهناو ديما حرار.
1: ونتمناو تونس تحبنا زاد.
0: كما نحن نحبوه.
2: هي تونس أمك وأبوك، إذا عندك فيه مشكلة روح الدار راح تسألهم. لما أنا يرحمهم متفنتهم ومتأكد منهم اليوم في التراب وقاعد بحذان في التراب هذيل.
0: الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله.
2: تحية تونس.
1: تحية تونس.
0: حات.
3: مرحبا بيك عواطف، مرحبا هذيلي، مرحبا شمس. تحية تونس كما قال شمس. شمس شمس اسم على مسمى.
2: فكونا في فترة الاسم. فكونا في فترة.
1: حزم الأحزاب خذ الاسم.
3: شكرا لكم كالعادة تجدد نتجد، واليوم مناسبة خاصة عيد الجمهورية. إن شاء الله يعني العام هذايا والعيد هذايا يتعاد يعني ديما بالخير على تونس وعلى الناس اللي تحب تونس.
0: أيوة.
3: بيتم معنى الكلمة
0: الوطنيين كما قال هو هكا.
3: أي وطنيين.
0: مرحبا بكم. الحكاية بدأت في 1957 نهار اللي أعلننا فيه الجمهورية، ودعنا فيه عهد البيات باش نبنيه دولة الاستقلال مع الزعيم الحبيب بورقيبة. نهار عشنا فيه زادة وجيعة وصدمة، كان هذايا في 25 جويلية 2013 مع اغتيال الشهيد محمد الإبراهيم. محمد الإبراهيم جمع هذايا نهارين التالي القبر متاعو نبشوهولو، هدموه وبنياته مشاو يحتجوا قدام قصر الرئاسة أو رئاسة الحكومة تحديدا. والحقيقة كي تسمع معناها الكلام نتاعهم قلبك يوشك. الله يرحمه وينعمه، فقدناه في 2013 نهار 25 جويليا كيما اليوم. نهار زاد 25 جويليا ودعنا فيه الرئيس الباجي قايد السبسي، كان هذايا في 2019
2: شو أعلن عن وفاته.
0: أعلن عن وفاته
2: قد ودعناه الله أعلم
0: اليوم تأكدنا
2: أي لنتمو نحن دقيقين.
0: في 2021 عشنا منعرج تاريخي جديد مع قرارات 25 جويليا اللي بدات ولا بدلت برشا موازين في المشهد السياسي والاجتماعي. انتم تحكموا على هذا لانه مازال امر متواصل وتنجموا تحكموا هل ترى كان هذا التغيير في الصالح والا مازال ننتظر. 25 جويليا اذا هو نهار يجمع بين الذاكره والواقع، بين الفرحه والوجيعه. النهار هذايا مش نهار عادي، لكن ان شاء الله يكون المستقبل افضل.
2: عندي لك قصة عجيبة يمكن تلقاها كان في ذكريات الديناصورية.
0: قلت
2: شاءت الصدفة لأني بحثت أني عملت لقاءين مع الرجل اللي كلف بالذهاب للبي وأعلامه بأنه تم أعلان الجمهورية وليه ما عادش بي. كما قال لذيلي إن شاء الله الإذاعة تحبنا تحافظ على هذا التسجيل لكنه بقي منقوش في ذهني، لأنه يقول الزعيم الحبيب بورقيبة كلفه بوصفه آميرا للحرس الوطني بأنه يمشي للبي ويدخل يعلمه باللي هو ما عادش بي، وطلب منه أسوة بما وقع في مصر في القاهرة باش يلتقط صورة كما تم التقاطها لملك مصر وهو يبيبي في السفينة الشهيرة باش تنشر في الصحافة ويعرفوا التوانسة للبيوفة. يقول لي شمس الدين كي دخلت لقيته لابس ماريشال، في حين البي في العادة يلبس جبة، لابس ماريشال يعني هو قائد الجيش، يعني كان يعلم اللي كلفه برئاسة حكومته باش ينحيه ويعلنها ملكية. هذاك عاش بكري قلت تونس مختلفة على السلطة، ما قلتش عبرت تونس حاجة والسلطات حاجة. هذا البي اللي كان رأس السلطة غزر له قال إن شاء الله مبروك عليكم ورتب لكم على تونس. كان فما صحافي من الآف بي حاضر معه، غزر له البي وقال له علاش هكا بلا عايش كده، فيقول أنا شديت ليد الصحافي قلت له ما تاخذلوش تصويرة، تخلي الخلوة متاعه اليمي، قالوا كتب الله محمد، ويقول لي مش صحيح، بدل جبته وخرج وحط سكنه قريب للإذاعة والتلفزة. في لفايات حكاية أخرى نجم مرة من المرات نبثوا هذا التسجيل القيم، هذا دليل اللي السلطة شيء والوطن شيء. هذا بي كتب ناس اللي شدت السلطة وبعدها تاريخ والعواطف، أما في لحظتها قالوا إن شاء الله مبروك عليكم رتبكم على تونس،
0: ردوا بيننا الكل على تونس.

0: عين على العالم.
1: في عين على العالم اليوم ثلاثة أخبار كما العادة يختاروهم رفقائي في هالمساحة هذية، ونشكرهم برشا على الاختيارات متاعهم. دواء جديد باش يغير مسار مكافحة فيروس الإيدس، يعني نقص المناعة البشرية. الدواء هذا بطبيعة ألاف كما نقولش أكثر ينتظروا فيه، وبعد شوية تسمعوا التفاصيل مع حاتم. منصة تروث سوشيال اللي هي منصة أمريكية بين ظفرين تبيع حق الوصول السريع لتغريدات ترامب لشركات البورصة والمضاربات، وهذا أثار جدل كبير تو يحكي لنا فيه شمس بعد شوي. البداية باش تكون مع الهذيلي، بداية من غر سبتمبر فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام.
2: خبرنا اليوم من فرنسا، أسبوع كامل كان محور نقاشات وتحاليل اجتماعية وسياسية في كل القنوات الإعلامية. شنو الحكاية؟ نسمعوا مع بعضنا التفاصيل.
3: En France, les députés et les sénateurs ont définitivement adopté mardi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe. Le président français Emmanuel Macron avait fait de ce chantier une priorité pour la fin de son mandat. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes et à partir de 2027 pour les comptes existants déjà sur les plateformes.
2: الحكاية وما فيها، خلال هذا الأسبوع قال البرلمان الفرنسي مقترح لقانون تقدم به رئيس ماكرون، واللي على إثره سيتم بالقانون منع الأطفال دون 15 عام من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بداية من غرد سبتمبر 2026، مع إلزام الشركات الكبرى ليات المنصات مع بداية سنة 2027 إلغاء كل الحسابات القديمة للأطفال دون 15 عام. بالفلاقي يا حاتم، أي طفل عمره أقل من 15 عام ما عندوش الحق في حساب على الفيسبوك، تيك توك، إنستغرام، سناب شات وغيره، وتم السماح كان بالواتساب واليوتيوب.

0: عقول مراهقين ليست للتلاعب من قبل المنصات الأمريكية والصينية. قرار فرنسا هو سابق في دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن هناك تجارب مماثلة إن كانت في أستراليا، كندا، بريطانيا والإمارات العربية المتحدة. ونرجع لتونس. السيدة جميلة بالطيب المديرة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أكدت حسب آخر الأرقام الوزارة بأنه 78% من الأطفال دون 13 عام يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، 40% من الأطفال بين 11 و15 عام يوميا يعديوا 4 ساعات أمام الشاشة، رغم أنه في بلادنا كنا أعلننا عن الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي في يوم 19 نوفمبر 2025، لكن الأرقام قاعدة ترتفع بشكل يومي، وحالات الإدمان الرقمي قاعدة تتزايد بشكل كبير لدى الأطفال والمراهقين، وأصبح ملف هذه المنصات ملف ذو ضرورة قصوى لحماية الجيل الجديد.
1: بصراحة يعطيهم الصحة.
2: موضوع مهم برشا، قرار مهم برشا أخذته السلطات الفرنسية في قانون، إن شاء الله حتى في تونس، يعني خطر في تونس زادم إدمان يمكن أكثر حتى الأطفال في تونس أكثر حتى من يمكن الفرنسيس، يمكن نشوفوا المعطيات. يعني مهم برشا إنه نقنوا مسألة يعني التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة هو توا في فرنسا يظل كل المنصات تم حذرها باستثناء كما قلت
0: الواتساب
2: واليوتيوب كيدز. يعني مهم جدا خطر الفترة هذيك هي فترة تكون الطفولة، مهم جدا أن يكون حتى احنا عنا ما ينظم وما يقنن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أي ثم ملاحظة مهمة ما نعرفش وقفت عندها، كيف يقول لك أولادنا وعقولهم ماهيش لعبة عند المنصات الأمريكية والصينية،
0: أعتبرها أمن قومي مع إيمانويل ماكرون.
1: أعطيك الصح شمس، شنو رأيك أنت
3: فيها؟ تبر لهم ولن يمر على خاطر اللي عملوه خطير جد. إيمانويل ماكرون يحضر في الانتخابات الجاية باش يسكت كل الأصوات كيما عملوا في رومانيا وأبطلوا كل الانتخابات ومنعوا الفائز من الانتخابات، هذا عملوه في ديمقراطية أوروبا بدعوة اللي إكس أثر في آراء الناس، إكس معناه تويتر.
2: تويتر
3: الخبر هذا
1: كيو على فئة عمرها 15 سنة يقل
3: من 15 سنة باش نفذ هذا، معناها أنا باش نراقب كل الناس. في عوض نعمل قانون وقول كل إنسان داخل على فيسبوك لازمني نعرف اسمه ولقبه وعنوانه، نعمل قانون وقول ممنوع أقل من 10 سنين يدخل على فيسبوك. باش نفذ القانون هذا لازم نعرف سيادتك شكونك، اثبت لي اللي انت ماكش 10 سنين.
1: هما كيفاش باش يثبتوا هذا؟
3: باش تعطي بطاقه تعريفك ورقم هاتفك وعنوان دارك.
1: بالنسبه للصغيرات نحكي
3: براهو، هو باش نعرف باش نعرف ان اللي هو صغير قدام الجهاز.
1: ايوه
3: باش نجي السنه مانيش جاي لحسابك انت، السنه باش نبدا بجدد، عام الجاي باش نبدا بالحسابات القديمه. باش نجي عواطف الجبالي على فيسبوكها ونقول له اثبت اللي انت عواطف، هات نسخه من بطاقه تعريف، هات نسخة من الباسبور.
1: وإذا يخفى على الدولة تعرفني شكون وتعرف ونسخة.
3: هذا قال في البرلمان الفرنساوي.
1: أيه.
3: ما لكن ما اكتفيناش بالعنوان، هذا في البرلمان الفرنساوي. أيوة. الأغلبية اللي صوت ضد وهما لا صوتوا الأربعة نتاع الصباح وقرروا تصويت ماضي ساعتين، يعني شوف مش وقته. أما نعطيك في فرنسا تو يلعبوا في لعبة احنا يمكن أبدعناها في تونس،
1: اللي هي قلنا مسيش وضحنا شمس
3: نتاع وقت اللي نحب نصوتوا على حاجة نقرروا في آخر وقت باش التصويت بعد 3 سوايع والحاضرين يدخلوا يصوتوا وبعد نعديوا للمجلس الدستوري. هذا ثاني قانون على قانون الفرد. اليوم علاش هو قال واتساب لا مش هكذا؟ لا لأنه واتساب ممضي مع CIA ومع المنظمات الحكومية كلها مراقبته. الواتساب اللي هو تابع شكون؟
0: تابع ميتا
3: 55 شركة. المقصودين بالقرارات هذم هما تحديدا إكس وتيك توك، الفضاءات اللي مازلت اليوم تدخل تقول فيهم رتبالكم التلقيح الفلاني راهو مش باهي، والدوال الفلاني راني كزرقت لولدي كتلقيح جاه شلل ما كانش عنده إلى آخر ذلك. في حين الفضاءين الأخرين ما فيهم يوتيوب كي تقول أي حاجة من نوع هذا تمنع فورا قبل نشرها.
1: ده هذا هذا النية متاحهم والهدف متاحهم. يعطيك الصحة على التوضيح مهم برشا.
3: لا هذا مؤكد نهار 2017 كيف ستثبتين سيادتك
1: اللي أنت ماكش عمرك
3: من اليوم بدأ
1: صغير ولا كبير
3: من اليوم بدأ يجيك إيميل ويقول لك اثبت أن أنت عواطف.
1: هذا اليوم شمس نحن كي نقرأوا العنوان الكبير، هل ترى أنت مع حظر وسائل التواصل على الصغيرات تقلق
2: مبدأ يعني
1: لا
3: الحظر كان موجود وعنده سنوات في الدول المتحضرة، والدول هذه كانت تحظر الجهاز أصلاً.

0: على خاطر مشكلتي انا مش اللي هو عمره 13 سنه و 12 سنه وانا احط له في فيديوهات كيدز. المشكله الفيديوهات هذه نمطيه ومتكرره، حتى كان اخترتها له انت وشكونك انت باش ولدي انا اذا شاد الجهاز ليني يجي توحد بالاثبات العلمي. فانجلترا على سبيل المثال تخطي الاولياء ثم تفك لهم الصغير، ممنوع يكون عنده الجهاز، مش ممنوع، مش نعطيه الجهاز وإش أنت تختار له، باش أنت تختار له كحكومات ومنظومات. الله أعلم بيك شكون مالكك وموجود منشور شكون اللي مالك اللي لوش، باش ولدي شنو يشوف بنمطية زادة، فيديوهات قصيرة أقل من دقيقتين ورا بعضه ورا بعضه. فتكتشف لي ابنك اللي يتفرج على ما هما مسيبين يوتيوب كيدز هكا ولا لا، يشوفوا يوتيوب كيدز فاش تبث بس على سبيل المثال في صور متحركة، ولد قاعد يقول لأمه اللي هو حس روحه كلب، وأمه تقول شري له نيش باش يحطها قدام داره. هذه هذا المصرح به المرخص به على يوتيوب كيدز، فرجوا ولادكم شنو تشوف.
1: المشكلة أن فما دور مسؤولية جماعية حتى الأولياء. اليوم مثلا ناخذ تونس، تعطي الولدة تليفون ولا البو يعطي الولد التليفون، الفادة يسكت أو يتلعب التليفون،
0: يعني الخطر الخطر هو الجهاز. ثم فما تقنية أخرى استعملتها الصين، قال لي الأجهزة كل تحل الكاميرات تشوفه كبير ولا صغير، أخطر هي.
2: أيوة.
0: في الصين يشوفوه ولد صغير عنده الحق في ساعة، بقى الماكينة كلها تسكر وتقول له إليك درسك، هي تعرفه فما قسم.
3: فما سؤال آخر يطرح روحه ويطرح نفس السؤال هذايا، نعرفه احنا فما نسبة كبيرة من لي كونت فيك، كيفاش يمكن يتمشى حتى مع
0: فكرتك؟
3: كيفاش نجم نحد انه هذا طفل او مش هذا طفل؟ حاجة.
0: قيمة الانترنت بدأت الانترنت في التسعينات وقت اللي كانت في الجامعات، انا ما كانش اسمي شمس الدين، كان اسمي دينوزور ومكاسر الى اخر ذلك، يعني ما كانش هو اصل الانترنت اللي احنا اشخاص رقمية. ما عندكش الحق باش تعرفني دافع ضرائبي ولا قداش عمري ولا شكوني. انت ثلاثة اربعة اللي كنت تشاتي معهم انت شباب، هو يقول لك عمري 20 وطفله، هو راجل في عمره 80. الاساس هو هذا. اليوم الانترنت اللي احنا نستعملوا فيها واللي قنن فيها ماكرون وجماعته على خاطر فمانات ضد في المانيا وفي فرنسا وفي
3: أما
0: اليوم هم آخر أيام الأغلبية يعملوا في القوانين بأسماء جذابة وبأهداف أخرى. لكن الانترنت اللي احنا نستعمله فيه هي 2% من قوة انترنت. انترنت اللي أنا في داري يمكن 40% أزيد. انترنت اللي عند أولادنا اللي يحبون منعوهم هي 98% الفارطة. يجي أولاد صغير وقل له شباب قل له شوف لي الفيلم الفلان يجيبه لك في ساعتين، قولها لبوه أمه يذيعوا. القوانين هذه معمولة باش الكبار كيمشيوا يصوتوا في انطلاقا من 2017 السنوات الانتخابية في البلدان هذه،
1: 2027
0: يكون عفوا 2027 تكون مخاطر ماكرون طلع 2017
2: 2027 هذا لفرنسا
0: باش يكون. لا لا هو فما سنوات انتخابية سبحان الله.
2: أي.
0: كيف ما فهمتش علاش فما سنوات انتخابية أزر الكرة الأرضية تلقى عام الجاي كل انتخابات.
2: أما هني حبيت نركز على الموضوع هذا.
0: ولا قلت لك الموضوع هذا بتفاصيله هنا.
2: لا لا لا يعطيك صحة برافو، وضحت لنا برشا نقاط مهمة. لكن حبيت نركز لأنه نحن في تونس عندنا مشكل كبير في تعامل وليداتنا مع
0: قديم المشكل.
2: قديم وما لقيناش حل اليوم.
0: قبل قالوا الأطباء النفسيين قبل الأطباء النفسيين سماوا حاجة قالوا لي زونفون دو لا تيلي. جيل كامل هذا جيل زاد هو اسمه أطفال التلفزة.
2: أي نحن مش نخليه الفضاء مفتوح
0: قبل أطفال التلفزة يا عواطف كانوا فما أطفال الشباك اليوم تحطوا في الشباك وتربطوا في وسطه. هذاك يتربى على الشارع هي نفس الأم نفس شكل الأم مش نفس الاسم واللقب اللي ما في عطت لها بولدها تحط تربطه في شباك وإلا تحطه قدام تلفزة وإلا ترميله مجموعة من الألعاب وتسكر عليه لين يولي رصفهم ورا بعضهم وإلا اليوم تحطه على انترنت نفس الأم بمعنى نفس الأب. أنا نقول أم
2: لأن هي مش نفس الخطر شمسة.
0: لا أنا نفس الخطر
2: خطر أني أكبر.
0: لا نفس الخطر
2: أني دوري طفل
0: خطر أنا اطلعت على دراسات
2: هذا طفل عالم كامل قدام
0: طفل الشباك يتفرج على كل ما هو خطير قدامه وكل إنسان أهبطه خطف كذا في متوه في الحياة الشعبية للأسف الشديد أي تعلم أخطر من اللي أخرى تدخل في السيب كونسيون اللي نحكيه عليه في الانترنت وفي التلفزة. لكن طفل الشباك كان يعني يشوف في أحداث
2: فيها
0: تفكير فكر فكروا
2: هذاك عليه ومش نطرح المواضيع
0: ومعظم نقوله مش كلامي راهي مطالعات مش كلامي
2: أكيد ريت كل المواضيع اللي تطرح نحن منش قاعدين نعطيو في معناها أرائنا باش تكون هي صحيحة ولا غالطة لكن قاعدين نحطوكم إنكم أنتم زيدة تشاركونا الحوار وتفكروا فيها لأنها مهمة برشا. البعد هذية بعد الترتيحة القصيرة باش يجينا حاتم أو شمس قبل نعطيو شمس
0: ريت حب ما باش هما باش يفكروا
1: منصه
0: الروف
2: يا شمس
0: باش تعبت تفكر اثناء الغنية. صدقني بعد 4 ممكن 7 سنين سيدي في تونس 10 سنين بالتعطيلات الإدارية باش يتنحل باري باش يولي فما روبو عنده اسم كيما سامي القطاطس هو اللي يدوح بالولاد الصغير وكان لازم هو اللي يعطي في فيبي برون
1: مازلنا يحكي له الحكايات
2: الخطوره مازال اليوم يضر لكم مغرب لكن رانا جايينه

0: السويسي، بومرداس، شربان، علموجة 97.3
1: 97.3 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة المطلقة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة. عين على العالم.
2: مواصلين مع عين على العالم، لكن قبل هذه نحب نذكر أنه عندنا مسابقة على صفحة الإذاعة.
3: وتبارك الله برشا إجابات موجودة وتفاعلات السادة المستمعين من خلال مواكبتهم صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. قداش من نهار فترة أوسو في الصيفية هذه؟ 30 يوم 40 يوم 50 يوم؟ إجابتك الصحيحة تنجم تربح واحد من متابعينا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جائزة نقدية مالية قيمتها 100 دينار.
2: شكرا لك هذيلي. باش نواصلوا في اليوم خبرنا الثاني، خبرنا في فقرة عين على العالم عند حاتم المرة هذه.
4: الخبر صحي بامتياز على الدواء الجديد، هو للوقاية من السيدة، عافى الله الجميع. الفيروس هذايا أو الدواء هذايا هو اعتبروه ثورة في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، لأنه يوفر حماية تمتد 6 أشهر كاملة بحقنة واحدة. يعني شنو هو جديد في الوقاية من هذا المرض؟ في قبل كان فما نقولوا احنا حرة باش تتعطى كل يوم حربوشة للوقاية من هذا المرض. ثورة ماشي وتتطور في هذا الوقاية من هذا المرض، حقنتين على مدة عام، كل 6 شهور حقنة للوقاية من مرض نقص المناعة البشرية. الدواء اسمه غير ما نقوله اسمه، هو دواء يعني معروف. المشكلة اللي تطرح هو في الدواء نتاع الوقاية هذا، هو الجدل اللي صار بين منظمة أطباء بلا حدود والصاحب أو الشركة المصنعة أو المخبر المصنع لهذا. المخبر هو أمريكي،
5: فايزر. ما هو اللي جاب لنا التلقير؟ شفت
4: المخبر مش فايزر. المخبر هذا حقق يعني مرابيح توصل ل7 مليارات، يعني على أول ما تم يعني إطلاق الإعلان عن هذا الدواء للوقاية، مش يعني الوقاية من السيدة، عفى الله الجميع. دخلوا في جدل منظمة أطباء بلا حدود هي والمنتجة والشركة نتاع المخبر هذا تاع الدواء هذا. منظمة الأطباء بلا حدود تحب يكون الدواء تاخذه مباشرة باش توزع بالطريقة العادلة الشيء اللي ترفضه الشركة. علاش ترفض الشركة والطالب يعني المنظمة أنه تنطلق أو تمر عبر الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا بأسعار أعلى؟ الوه منظمة أطباء بلا حدود تحب تاخو مباشرة الدواء هذا باش يصير فما عدل في الماديا، والمخبر يحب يربح أكثر ما يقدر. السؤال اللي يتطرح
5: بلا حدود دخلها خاطر هي كان عنده رئيس رائع، ربي يطول في عمره.
4: السؤال اللي يتطرح في الموضوع هذا
5: منظمة الصحة العالمية نفهم يا حاتم
4: الموضوع. السؤال اللي تطرح علاش الجدل هذا في الدواء؟ علاش يعني اللي نطرحوه السؤال علاش الجدل
5: هذا؟ هو مش دواء، هذا تلقيح.
4: هو تلقيح للوقاية،
5: أنا تلقيح مش دواء.
4: يعني تلقيح بجرعتين لمدة سنة، يعني كل 6 شهور يعملوا جرعة.
5: أنا تونا عين
4: للوقاية.
5: أنا يا الأرى المساجية اللي جربناه في كورونا، يا جرثومة
4: هذا هو يعني في علاقة بالكورونا. شنو هالشركات اللي قاعدة تحب تحتكر دائما كل ما هو دواء في الإنسانية؟
5: من باستور، من باستور اكتشفنا اللي نجموا ناخذوا فيروس ينقتلوه ينضعفوه على الأخر ونزرقوه لبنادم والبدن يتعلم يرد عليه الفعل. في 2020 لأول مرة رسميا جربوا فينا، وهما في الجزء الثاني والثالث من المرحلة التجريبية، عملونا فيروس وهو رسالة رقمية نانونية داخل الجسم. هذه لا رام ميساجي واللي فيها مشكلة لبروتين سبايك اللي في وسطها المعلومات واللي ما تخرجش وتقعد مع الكل تتوالد. هل هما هذا عملوه لنا بالطريقة
2: هذا؟ تحكي فيها على الكورونا شمسة؟
5: في أي
2: الكل.
5: قبل الكورونا ما كناش نعرفه إلا أننا ناخذ فيروس قديم وإلا مريض، إما ميت وإلا ضعيف، ونحطوه لبنادم وبنادم يردوا عليه الفعل. هذه فكرة جابها باستور.
2: نعم.
5: ومنها قعدنا نمشي ونمشي ونمشي. في كورونا جات الصين وروسيا وإيران اللي عملت أكثر من تلقيح زادة وعملوا التقنية القديمة اللي يحط لك الفيروس ميت. الناس اللي لقحت في تونس إما روسي وإلا صيني لقحت فيروس ميت، والناس اللي لقحوا إما أمريكي ولا أنجليزي لقحوا رسالة رقمية في جسمهم اللي هي لرام ميساجي اسمها كاكا، واللي هي معتمدة على البروتين سبايك. فأنا سؤالي هنا في السيدة، أنا بشر يا حاتم، ما دامني الحمد لله ما لقلتش دم او ما مشيتش الحجام ما احترمش او ما عملتش علاقه، فانا لواه اللقح من الـ من الـ من الفيروس هذا ما نقص
4: هو
5: مناعة.
4: هو بالاساس موجه للناس اللي
2: عندهم اصابه
4: يعني لا اللي ممكن يكونوا يعني
5: هو موجه للشواذ جنسيا وماش دقيقين، هو
4: يعني
5: موجه
4: للفرق
5: ليسوش
4: اللي تطرح شمس هو الصراع بين تقول انت قلت شنو دخلها منظمه الطب بلا حدود بالضبط. هي تحركت في اطار العداله الصحيه اللي يتبع ب 28 ألف دولار سنويا الزرقات هذوما. منظمة أطباء بلا حدود قالت كي تشريه هي أو تاخذه هي مباشرة من غير ما تعد على الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسلول المالاريا يتكلف 40 دولار في السنة. يعني الإشكال هو في العدالة، في أنه اللي عنده 28 ألف دولار
5: سعر تكلفته هو 40
4: سعر
2: كلفة
5: الانتاج.
2: نعم
5: كلفة الانتاج
2: مشي كلمك
5: صحيح. جديد اليوم فما رغبة دولية في القضاء على منظمة الصحة العالمية، يترأسها ترامب اللي قص عليها الفلوس
4: تمويل
5: يمول فيها إلى آخر ذلك. فاحنا نحب نطلع منظمات أخرى تعوض هذا. مسألة الأسعار هذه الدول اللي هي على سيادتها، مثلا احنا كنا نحكيه على دولة الاستقلال من حياة زعيم حبيب بورقيبة حكم على شركات كبرى علامتها بقرة مثلا باش تدخل لتونس لازمها هي تدفع الشركة تعمل 50% تخفيض وتونس تعمل 50% تخفيض باش الناس تاخو زريقة السكر هذيك من المستوصف بلاش. يعني في العالم الدولة باش تتناقش مع المنتج وتفرض أسعارها على المنتج باش تقبله في بلادها.
4: المخبر هذي ما يحبش يدخل في سترتانس ولا في
5: المخبر يحب يربح. المخبر واضح
4: رغم المرابيح اللي أول ما
5: المخبر يحب يبيع في مجتمع مصغر خاص نيويوركي إلى آخر ذلك ويحقق أرباح، لأنه هذا كما جدري القردة اللي سمعتوا به المرة اللي فاتت اللي بعض وسائل الإعلام تشجعت باش تقول هو ما يجي كان في فئة اجتماعية جنسية معينة، والبعض الآخر الأكبر ما قالهاش الجملة خلى الناس كل مفجوعة منه، وهو يجي كان في مجتمعات معينة نسميتها منذ هذوما اللي فكونا كما ناس فكتنا تحيا تونس، فما ناس فكونا حاجة تربينا عليها في الطفولة اللي هي قوس قزح ألوانه الجميلة ألوان. اليوم واحد يلقى ولده يصور في قوس قزح تفجع بحين ولا لابس تريكو قوس قزح في حاجة جميلة تربيت بها أنا صحيح. المجتمعات هي هذه اللي في وسط هذا المرض الخطير. حاجة أخرى حتى مهمة لازم الناس تعرفها، لأنه فما قرار سيادي كما حكينا الجمعة اللي فاتت، جنوب أفريقيا مثلا كل أدوية السيدة اللي بآلاف المليارات تصنع فيها محليا وتبيع فيها بمليمات وعليها قضايا دولية كبرى، وبالرغم من ذلك ما عملوا حتى شيء حتى، وتبعتها اليوم برشا دول أفريقية تعمل في نفس العملية تصنع في الأدوية هذه لأنه نسبة المرابيح غير طبيعية. وحتى الدول الغربية دخلت فيها، وترامب قال لك مش معقول يقعدوا ياخذوا في الدواء اللي تكلف 2 دولارات 300 دولار مرضى سكر.
4: هو السؤال اللي يطرح روحه، هل اللي تنتج في الأدوية دي خاصة المخابر هو ديما الربح، يعني ديما صحة البشر تقعد تباع وتشترى، يعني وهذا رينا حتى في كورونا ما نعرفش
5: اللي يحب يشوف كلامك انت مخترع او مكتشف مرض الايدز اللي هو بفرنساوية سيدا ذاك عاش عنده أسامي هو فرنساوي توفى عنده نهارين، كان في الثمانينات نجم نجوم الطب في فرنسا انطلاقا من 2020 ولا مجنون فرنسا على خطر هو طلع وقال الفيروس هو بيته طلع وقال بأبحاثي أنا في لان وعن لان وعن لان مكونات فيروس أي الكورونا مخبرية وفيها ديسيكونس وعطى عددهم من فيروس السيدا
4: منتجة مخبرية معنى
5: أكثر من هكا. زاد قال اللي أنا نعمل في أبحاث اللي للماء ذاكرة واللي أنا قاعد نسمع في الماء ونعرف به شتى
4: يعني الأمر مش مربوط بصحة الإنسان. التجارة ستجارة هذيك هي مش خطر
5: يعني ابحثوا على الفرنسي مكتشف فيروس سيدا أو أيدس ثم الانتقادات أو جنون هذا الفرنسي
2: بيه خليهم يبحثوا في شمس
5: يعطيك الصحة. لكن ما نعطيك القفل

0: عين على العالم.
1: نكملوا ديما في عين على العالم. تنجم تفوز معنا قبل هذايا في برنامج عين العقل بجائزة مالية نقدية قيمتها 100 دينار إذا كان جاوبت على السؤال هذايا. قداش تدوم فترة أو السو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم؟ اكتبوا التعليق متاعكم على صفحة الإذاعة. مرحبا بكم، تحية لكل اللي قاعدين يكتبونا، شكركم برشا على التحايا، وثم تحايا خاصة شمسة جاتك تحية طوم بعد نقول لك مش تاو
2: على فيها شيء غير
1: لا كل الاحترام والمحبة والتقدير ربي فضلها، لكن بعد شوية ميسيرش نخبيها لك. باش نمشي والآن دي شمس، الخبر اللي اختاره خبر الحقيقة مهم، قلوا أنه شركة ترامب للأعلام المالكة لمنصة تروث سوشيال تبيع حق الوصول السريع لتغريدات ترامب لشركات البورصة والمضاربات. معناه هو السيد مازال كيف يتكلم ويقول حويجة وهما يهبطوها لشركات معينة. نتصور هذا بالفلوس شمس.
2: هو أنا خبر علاش تختاره بس على شخصية بلوكش تحدث على الفرنسي اللي ورد آلاف الفتيات إبشتاين واللي قووها ميت فجأة قبل شهادته بأربع أيام في باريس، وبعدها حبيش نحكي على الحرائق
1: وعلى
2: قطعان الكهرباء لا في العالم في العالم
1: جاي. في العالم الكلي جاي ان شاء الله.
2: وبعد فجأة جاء هذا الخبر الخريب، فاخترته هو علاش وليت كل هذيل علمني اشياء، علمني نشوف الحاجه في بلادنا. انا قبل كنت بتضايق جدا اللي رئاسه الجمهوريه التونسيه فريقها الاعلامي يعلن على صفحه فيسبوك، كنت نقول نهار اللي نبدا عندنا مشكله مع فيسبوك ويسكر لنا الصفحه كيف شي يتصلوا بينا. لازم دولنا ووزاره داخليتنا وغيرها من كل ما هو سيادي وكل ما هو مسؤول ما يستعملش واتساب وما يستعملش ميسنجر وما يعلمناش على منصاتهم، يعمل منصه وطنيه وهذه سهله ولدنا تنجم تعملها. وبعد لاسباب مفهومه لانه دونالد ترامب طردوه من تويتر وهو رئيس جمهوريه، فتغشش ومشى لم الفلوس وعمل شركة فيها هو وولاده ونسابه وعمل تروث سوشيال اللي هو في حسابه الأساسي اللي هو دونالد ترامب. ما كانش في برشا من الناس اللي نرجع دونالد ترامب للرئاسة ولا باش في الليل يقوم يسب الإيرانيين يقول يا أولاد كذا وكذا حلوا المضيقة وش نقصفكم وكذا. ووقتها اكتشفوا اللي قبل الحدث التويتر ذيك اللي طابت بخمسة وعشرة دقائق فما ناس تستغنى في البورصة وقالوا فما لهنا جريمة معرفة معلومة حساسة أو دليل نسيء. إلى انفوجئنا في هذا الأسبوع اللي شركة تروث تعلم رسميا اللي هي باش تعمل خطة متوقعة سنة تربح بها مليار دولار إلى مليار دولار ونصف لكل من يريد أن يشتري حسابا خاصا. وقت اللي ترامب يكتب التدوينة هي تسبقكم اللي دفعوا الفلوس باش يعرفوا ترامب
1: أول يعني هما يطلعوا أول
3: الناس مطلعين أول الناس المعلومة.
2: وبعد المجاني اللي كيفي أنا يشوف ترامب شقاء إذا كان هو مثلا في دولة باش تقصفها يمشي يهرب واللي ما عندوش فلوس، خاطر فما ناس تخمت كان اللي هي موجودة باش تكون عندها نتائج مالية صحيح لكن باش تكون عندها نتائج في كل شيء. كيف هو يعلن حرب على جرويلاند الناس اللي عندهم رابحين درج ولا 10 دقائق
3: بورصة نحكيه لنا نحكيه
2: على البورصة ذاك مؤكد عاد ما فيش. انت تعرف القرارات الرئيسية اللي تخذها رئيس الدولة قبل غيره
1: هذا شمس ما فيهوش تضارب مصالح، هو توا رئيس
3: خدمته هذه حتى في انتخاباته المنصة خدم بها
1: كلام وتصريحاته عندهم وقع سواء كان على البورصة على الأسعار
2: الناس تعطي رأى. أنا أغمى علي من ترامب قبل هذا على خاطر ترامب وقت اللي كان يمنع بالقوانين اللي حطها وبايدن ما بدلهاش المواطنين الأمريكان وإلى البلديات وغيرها باش تركب طاقة شمسية تأخذ شمس في ولايات فيها الشمس، وبعدها وقال لهم كي شد رئيس احفروا احفروا دريل دريل دريل احفروا البترول في الشمس. سمعنا تعاركوا إيلون ماسك فقام فجأة سمح لإيلون ماسك في الولايات اللي فيهم مدينة سبيس باش يركب للمواطنين طاقة شمسية على حساب إيلون ماسك ياخذ ضوء بلاش، ويزيد لي يسمح لي أول مرة في تاريخ أمريكا باش البنوك والدولة وما في إيلون ماسك اللي ثروته 30% بيتكوين باش يعتمد العملة الرقمية. وفجأة في القرار ذاك يهبط لنا عملة دونالد ترامب وعملة زوجته كل عملة فيها تصوير رأس واحد فيهم.
3: شو اللي ماركة مسجلة؟
2: لا بيعت في لحظتها. في مش تحكي لي عواطف في اللحظة هذيك كي ما رددتش الفعل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: استغلال كبير للنفوذ متاعه بين ظفرين.
2: عمل القانون ما تعبيه شركات وصحابه. لكنه عمل ترامب ماني.
1: بالضبط.
2: وعمل ميلانيا ماني. وكيف هو بدل القانون فمشت الناس كل تشري وعز حاجة تشريها لخاطر قدامك
3: شمسة بربي سؤال ما ترش ان هي تقعد ديما شخصية خاصة بدونالد ترامب مش كيما مثلا علاقتها مثلا بالمنصات الأخرى بالإكس بالفيسبوك بالإنستغرام علاقتها بميتا بصفة عامة ما ترش انه تقعد وقتية باعتبار انه خاصة بترامب يعني والدليل اني مش
2: خطير
3: اللي
2: هو الشركه
3: اللي برشا الخطير اللي عامل فيها
2: الخطير تروث ميديا تروث ميديا تروث سوشيال باش تخلي اللي عامل فيها اشتراك باش يعرف اخبار درج 3 دقائق 5 دقائق لا اعلم ما هو كل ما
3: الاخبار اللي يحبها دونالد
2: يعني مش اللي يحبها كما قال
3: انا هو اللي يحطها هو
2: معناه هو اذا كانش يقول ساغلق مضيق هرمز بالتفقين ولا لا باش تقوم انت اذا كان انت عندك شركات نفطيه باش تقوم تشري في شركات النفط الاخرى فما قرارات فيها برشا مليار دولار
3: انت اقتصاد يعني
2: انت باش تعرف حدث لو اقتصاد هو يقول باش نقص في المدينه الفلانيه انت تهز وليداتك وتهرب من بنيك
1: مثلا هجره كل وارد يعني تصريحاته الكل اليوم باش تولي مخيفه وعليش على خاطر هو باش يطالب انه ثم اموال باش تدخل يظهر لي باش تولي التصريحات اكثر جنونا من اللي كنا نسمعوا فيه قبل
3: وعلاقتها بالمواطن العادي كيما مثلا علاقتي مثلا اني علاقتي بالفيسبوك عاديه انت كيف كيف التويتر او الاكس علاقه الاكس اكس مش
2: لازم انا شوف اسرارك ببساطه بتاريخ
3: يعني اني ما تعنينيش
2: يعني مواطن بسيط انا قبل كنت في ذات المستير يهبط الزميل من قسم الاخبار يقول لاولاد راهو جات ويكا في التلكس لا يبث إلا بعد منتصف الليل شوية أخرى ليسانس بيجي يزيد ما يتفرق كنا زملاء كل نخرج ونمشيوا لمحطات ليسانس قبلها نعمل
3: للناس
2: متفقين ولا لا
3: استغلال نفوذ
2: أي استغلال نفوذ فهمش المعلومة تخيل أنت باش تولي ترا ترامب باش يقول راهو البترول من 70 يمشي ل 150 في البترول
1: اللي يملك اليوم المعلومة هو اللي يملك العالم
2: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي يتكلم على نظامه الخاص لإعلان ما واقفه باش يولي يبيع ما واقفه تصريحاته للي عنده فلوس وما حددش قداش الفلوس قد كل قديره قدره فما أنواع فما ألفا وبيتا وسيجما اللي يدفع الفلوس يعرفه هو إيش مش يقرر قبل غيره
3: حتى قولت في الديمقراطية الغربية فيها كمصدر أخبار القنوات الدولية الكل يعتمدوا في السوشيال تروث هاو ترامب قال
2: السوشيال تروث هاو ترامب يقول تباً تباً تباً فرد لحظة تهبط الكرة الأرضية
3: كل
2: المسلعين لكن سي ان ان اللي هي شرها نسيبه بقى في الشهر اللي فات
0: ان شاء الله مبروك علي
2: وشرا نتفليكس وتاعك زيد
0: اخبار مفرح اخبار مش يزيدنا برشا اكسيون معناتها
2: لا ومعها شرا ورنر بروس كامله
0: والله
2: في بالك شنو نحكي لك بعد
0: لا تو نحكي بعد
1: تو نحكي ونكملوا حديثنا من بعد الاخبار تو هذه عزيز باش يقدم لكم موجز لاهم الاخبار بعد الاربع راجعين ما زلت استنى فيكم برشا اخبار على راسهم الضوء وعلى راسهم الحرائق ان شاء الله ربي يلطف بينا
4: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي. في يوم 25 جويلية 1957 محط فارق انطلق معها تأسيس للدولة الحديثة، وأيضا استنادا إلى قيم الحرية والعدالة. قيام الجمهورية كان مطلبا شعبيا، فلم يقتنع الشعب التونسي أبدا منذ عقود بالنظام الملكي الذي كان متمثلا في العائلة الحسينية. فالمجلس القومي التأسيسي برئاسة جلولي فارس، والذي انتخب في يوم 25 مارس 1957 باسم الشعب التونسي وكان مطلبا شعبيا، لم يبقى يوالي النظام الملكي والعائلة الحسينية إلا أقلية آنذاك. أعلن إذن إلغاء النظام الملكي وأعلن نظام الجمهورية، وتكليف الوزير الأول آنذاك لحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. ونفى مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي صحة ما تم تداوله هذا اليوم بخصوص أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي قد أصبح 4 دنانير. وقال أن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي، وأن كل ذلك شائعات وأخبار زائفة من شأنها محاولة إثارة البلبلة في البلاد. سعر صرف الدينار الدولار الأمريكي يسوى الآن 2.950 دينار مليم. صدر براءة رسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراسة الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لهذا الصيف يوم الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي بأنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون سنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية. وقال أن السولد الصيفي هو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. انتهى الموجز، يعود إليكم الزملاء حاتم وشمس الدين والهذيلي وعواطف في برنامج عين العقل.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: معقول مش معقول؟
3: إن لا كل عين العقل،
4: عين العقل مع عواطف جبالي،
3: عين العقل
4: مع شمس الدين هلال،
5: عين العقل
4: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوت.

0: إلا أقل.
1: عين الأقل، نرجع معكم لبرنامجنا، متواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية، الأربع وربع. هاني حاضرة توش،
2: حاضرة في الوقت،
1: في المود معني. تحية من شمس، من حاتم، من هذيلي كما العادة. مش نمشيو الفقرة الثانية، لكن قبل هذي نحب نقرأ شوية التعليق متاع الناس اللي تسمع فينا. نوجه لهم تحية لكل، مشكرهم برشا على المتابعة. فتحية، تحية ليك فتحية سفينة، كل عام وتونس جمهورية حرة وشعبها بخير، ربي يحمي تونس من أعدائها. أمين. إيناس قرير هكا، يا إيناس بالعيوني باش ما نغلطش، كل عام وتونس بألف خير إن شاء الله، عايشك يا إيناس إن شاء الله سنين دائمة. مونيا بالرحال، كل عام وتونس الغالية بألف خير، محليكم منورين، شكرا لك يا مونيا، رباعي من ذهب، شكرا لك مونيا. مونيا نحب نتمنى الشمس تزين هلال يوم 29 جويليا، عيد ميلاد سعيد يا شمس.
2: أهلا بالحاج بعد أربع أيام.
3: هو شر ذي شر المناسبات، عندي 21 و25 و29
2: 25 عام توا شمسة،
3: لا 53 سنة
2: ما شاء الله،
1: ربي يفضلك ويشدك بالصحة، زلت صغير شنو ما شاء الله، اللي يسمعك ذي اللي تقول معني زي يعني عمره 83،
2: لا 25 يظهر 25 شمس،
1: ما يظهرش أصلا هو دخل في الخمسين شمس،
2: لا ما يظهرش،
3: شوف تعدي عمرك كنت تستنى في العشرين، وبعد كي تجي العشرين تكتشف موقع شيء، وبعد تعدي عمرك كنت تغزل لها تبعد،
2: صحيح تبعد وبعدت برش،
3: هو تو تولي تستنى في الستين باش تروح.
2: لا لا، ما زلنا حاشتنا بيك،
1: ربي فضلك.

0: بالعين وبالعقل.
1: بالعين وبالعقل، هذه ثاني فقراتنا اليوم بعد ما تمنينا الشمس سنوات طويلة في صحة وخير وسعادة إن شاء الله وراحت بيه.
2: قبل أربعين من عيد الميلاد إن شاء الله في البيت.
3: شمس شعبك جروك تمنى لك عيد ولا ما زال ما في بالوش؟
2: جروك مازلت أربع أيام جروك
3: يجيك النهار لجورجي
2: دقيق الحساب
1: دقيق الحساب
2: جروك يعرف الساعة اللي تولدت فيها كتبينا في المضمون
3: ملبسي
2: وكتبينا بالصحيح
3: مش عيد عليك معنا
2: كتبينا بالصحيح
1: ممتاز خطأ. اليوم في فقرتنا بين العين والعقل موضوعنا اللول باش يكون على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة بعد الموجة متاع انقطاع الكهرباء واللي عانينا منها وما زلنا نعاني منها، تعلم حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وتبرز الشركة أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم. هذا يكون حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. الموضوع هذا حسب من الذكر يهديلي
4: أي
1: طرقنا له نحن جمعة اللي فاتت هكا ولا
4: ولقى برشا تفاعل من السادة المستمعين على خاطر هم عندهم برشا مواطنين.
2: الكلمة اللي بالعربية هي البريد اللي أنا قلت السبت
1: أيوة.
3: وشمس وضح وقتها وضح الطريقة كيفاش تكون
2: علاش هكا قلت
1: قلنا علاش القانون هذا
2: وكل الماكينات اللي مشرية جديدة. وسألت سيدة محترمة قالت كيفاش نعمل يا شمس الدين
4: أي.
2: قلت لها لازم القانون يتبدل اللي أنا لكن القانون مش
1: وقتها ما كناش مأمنين مش يتبدل بها السرعة هذه مش تصير هاي ربما
2: مع هذا أنا مش مطمئن خاطر هي مش طالبت هي سمحت قانوني
1: سمحت.
2: وزعم فما شكون يسمع فينا ويلخص أن يقولوا فيه ويطلع فيه للمسؤولين منا لأنه أنا نعتقد لنهار 25 جويلية الدولة عادت إلى الإنصات حتى على الأقل إلى إعلامها العمومي اللي هو يفترض وبإذن الله هو كذلك صادق. أم هو الضغط اللي تم من الموردين وشركات تركيب الطاقة الكهربائية الشمسية
1: أيه؟
2: اللي أنا شد انتباهي اللي أيامتها في الأخبار القليلة على الإذاعات الخاصة والعمومية مطالبة مجمع موردي بالسماح بشراء كذا. قرار هذايا يبدأ بشكل سيء قد يكون خطير يا عواطف وقد يحولنا إلى لبنان التونس كهربائي
1: أيوة.
2: بمعنى تولي عنا الأشرفية تشعل والضاحية طافية خاطر هذوكم عندهم بطاريات والأخرين عندهم الدولة.
1: هذا يجرنا باش نسأله علاش ما ثميش قرارات مساندة لهالموضوع هذا يا أخي. توا أنت كي تقول لي نسمح لك باش تحط أنت هاللقطات هذوما وتستعمل الضوء حتى لو قصيتوا عليك
2: نكمل
1: لك فقط الشمس
2: باش تفهمها برا شنو يقول قانون. قانون ما يقولش نسمح لك قانون سابقا اللي أنت مركب لقطات بدعوى خوفنا أن كي يقص الطيار الكهربائي الضوء يمشي للكابلوات للناس اللي تصلح. فاحنا قلنا للأونديولور اللي ركب في الحيط قلنا له كي قص الضوء من برا قص كل شيء. وكان السؤال مطروح ما علاش كيف يقص الضوء من برا خلي

0: في نفس لحظة استغلالك ستيك تاخذ في الضولي انت تنتج فيه وتوزع فيه على غيرك وعليك. فأنت أصبحت مصدر وطني لإنتاج الطاقة الشمسية بالطريقة هذه. وين احنا قاعدين نرخصوا لتوانسة باش تركب الطاقة الشمسية وكأن نركبوا احنا في مولدات طاقة بالمليارديرات. كي نجيو المدينة نركبوا على سطوحتها طاقة شمسية ما نعملوش رادس أخرى. أما كيف نرد المواطنين تركب الروحة طاقتها الشمسية كي تو وقلنا لهم أعملوا بطري ولا إنتاجه ينجم يولي ليه ما عليه كان يقص عليه الضوء.
1: يعني كل واحد اليوم ينجم ينتج وحده الضوء متاعه تعش تهلكه.
0: سابقا كان مثلا وقت اللي انت موجود في ريف وطلبت مستيك باش توصل لك الضوء وستيك قالت لك ما نجمش عواطف. فانك انت كنت تركب طاقة شمسية ومعها بطارية ويولي اللي ينتج فيه الطاقة الشمسية متاعك هي اللي تخدم في الموتور بتاع تخدم في الموتور بتاع البير وهي اللي قاعدة تشعل في الضوء وهي تعمل في الري قطرة قطرة. الناس هذه شنية مشاكلها لخاطر لونديولور كب مليون كب مركبينه بعد الخمسة ونص بتاع العشية ستة بتاع العشية ما عاش عنده ضوء
1: في الظلام ما يخدمش
0: ما عندوش طاقة شمسية
1: بالطبيعة ما يخزنش
0: هو باش يخزن لكن ما يشدك ربع ساعة نص ساعة وكتصرف على خمسة ملايين ما يشدك الساعة.
1: أيوة.
0: فإن تنجم أنت تولي عندك تونس أخرى منفصلة مركبة هي بطاريات 5000 دينار
2: ما عادش في حاجة معنا يعني
0: إحنا المواطن العادي ما قاش باش يركب الطاقة الشمسية باش يفيد بلاده ويفيد روحه. فتولي في النهار هما يضوي وقت السخانة وفي الليل يتكاو على ملك الشعب اللي ولد في الكهرباء.
3: واضح
0: إن شاء الله فهمتوني ولا نيش لغزة
3: لا لا واضح واضح واضح.
0: فاللي وقع في بلادنا اللي للأسف الشديد تعمدت الكثير من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية وكانت هناك وسبعت لكم البعض قناتنا الشرق جابت مصري وضح اللي وقع هي حرائق وديبان في الجزائر أنتج عنها عدم وجود الطفرة الزايدة وصولها إلى تونس. تونس ولا عندها ضعف في الاستهلاك وليبيا تأخو من عنا وتسحب وقت اللي نجبد وانت ما عندكش انتاج نتلسوا خيوط نتاعك سواء احنا للجزائر او احنا لتونس. قررنا احنا قطع الطيارة الكهربائي على ليبيا احنا 20-48 ساعة الاخوة الليبيين عاشوا ايام اطول واليوم اتجهوا نحو مصر العربية لجارتهم واختنا. والعجيب سياسيين المغرمين بالسياسة انت اخبارتها بالسياسة اللي بمعنى دبي بخذ الضوء عند حفتر هذا شو قاع في بنية تحتية ان شاء الله تكون جيدة. اليوم الجزائريين تم اصلاح امكانياتهم بداوا يعودوا للتيار الكهربائي. للاشاره احنا منذ اربع ايام شفنا واحد من اسخن الايام اسخن من نهار الاول اللي عملنا فيه
3: صحيح.
0: الزام البلاك اوت ورد فعلنا كان افضل. اكيد الايام القادمه طقسا وطاقه باش تكون افضل. اللي خاف منه يا عواطف اللي احنا ندخلوا في منطقه الدوله مش مسؤوله باش توصل لك التيار الكهربائي معليك كان تركب أونديلورات
2: تنتج وحدك
0: ما هذا هو القرار. إذا كان قرار كيما هكا دبر راسك لا لا لا أنا عندي عقد إذعان بمعنى أنا اللي تقول لي عليه ستيج
1: نخلصك فيه
0: نخلصك وما نجمش نقول لا وما نجمش يقولوا لي خلص وبعد إشكي دليل ذلك. وهي مؤسسة وطنية ولازمها تقعد وطنية ما خافي اللي تولي زاد إنساني عن بطري ويفرق على الحومة وقت قصان الضوء شنو يمنع ما القانون هذا لا لا يزم يقعد من حقي باش دولة تفكر تحط الإمكانيات تعمل الشراكات الضرورية مع جيرانها وغدوة والمستقبل مع أوروبا باش ننجو كهربائنا احنا ماتريال احنا نشرف عليه ونصدروا احنا وندخلوا احنا العملة الصعبة. مستقبلنا الكابل هذاك اللي بفلوس التوانسة نجحنا في تمريره الى ايطاليا وهو مستقبل التصدير الطاقة الكهربائية النظيفة التونسية اللي احنا قادرين على انتاجها على خاطر مش صحيح في مناطق اكثر حرارة هي اقدر كما قالوا بعض الحكومات وبعض الوزراء لا اكثر من 35-40 درجة يتيح الانتاج.
2: احنا مربوطة بارتفاع درجة الحرارة مربوطة بالإشعاع بالضوء الموجود
0: لا مربوطة من اللوحة قد تسخن
2: خاطر دم الفكرة يقول قد ما يكون الحرارة أرفع قد ما يكون أني عندي أكثر من مصدر للطاقة مش صحيح
0: مش صحيح كيف نفوت نعطيك خطة حتى التوزر احنا عنا 100% ننجو بعد توزر في الحرارة واحنا ماشيين المالي نفس اللوحة تنتج أقل بمعنى احنا في تونس قادرين اليوم وبالتكنولوجيا اللي قاعد تتطور باش مش نغطي انتاجنا برك نصدروا نصدروا الكامل.
2: السؤال اللي يطرحوا علاش في اوروبا حسب علمي تو 25 سنه ملي بداوا التقنيه هذه او السماح هذايا في اوروبا بصفه عامه، علاش في تونس تو بالذات؟ خاطر جات الكارثه

0: ترجعت الازمه في الواحد. علاش السؤال؟ علاش
1: في اوروبا
0: توا اول حاجه سمح للمواطنين بانتاج
1: في اوروبا مش مسموح على عكس ما يقال؟
0: مسموح
1: مش مسموح
0: 25 سنه حسب المعطيات
1: الموجوده. اعطيك سنوات في الانتاج ومشكوره وزاره الصناعه. كنت انا قابلت مثلا وزيره الطاقه الالمانيه جابت لنا جهازات وسالتها بعض الاسئله طلبت منها باش نكونوا وين وين ربحوا ونربحوا علاش تحبوا انتم تجيو تركبوا تصدروا؟ لا احنا نركبوا نصدروا. اول حاجه المانيا معدل ايام الحراره الشمس فيها بين 40 و 50 يوم وانت معدل ايام شمسك 365 يوم. فهو كي يركب اي تجهيزات هو خاسر. ثم هو هذه التكنولوجيا لا يصنعها لا يصنعها في اوروبا. باش تمشي تركب كيما هكا يلزمك ترخيص من البلديه اصلا بالمساحات وبالكبر. وباش تركب ماجل يا حاتم ماجل باش تعمل ماجل يلزمك 20,000 ترخيص. واسالوا الذكاء الاصطناعي.
2: وباش تركب كليماتيزور
1: ممنوع تشد الحر في فرنسا طو اللي مقطوع عليها التيار الكهربائي اكثر منا. اليونان اللي انا قلت لكم الجمعه اللي فاتت جمله يمكن بعض ما فهمهاش. قلت فما دوله افريقيه اليوم عملت اكتفاء ذاتي مصر. لكن طفي على اولادها في الضوء باش تصدر. شكون قاعده تصدر؟ اليونان اللي هي ظلمه. أما احنا لاهين بوفاة أمير ولا حتى القنوات اللي احنا متأثر فينا ماش قاعدة تنقل في الشيء ذا. اليوم المشكلة دولية عالمية. أنا متحدث أنا عطفي ظلي على الفيسبوك في مجموعتنا رأيي ليامتة ذي حسينا اللي برشا حكومات انفصلت على شعوبها في العالم كله. أنا رأيي مش معناها في فرنسا الحرائق اللي تشوف فيها كتشوف فما كندير كتشوف فما ناس مراور ما راهي توفاو وهم يمنعوا فيه. كي تشوف آلاف العائلات ترحل على خاطر ما شراوش طيارات الطفي عندهم 30 سنة. فأنت تقول ولت المجموعة السياسية في بلاصة وحاجة البشر في بلاصة. أوروبا الطاقة البديلة هذه ما عندهاش ليها إمكانية. تجربوا يعملوا المروحات ليولي اللي تبين اللي هي حتى تضر في البيئة. تقتل الشجر النباتات اللي دايرة بها. تخلي ناس اللي تسكن 4-5 كيلومترات ما ترقدش من قوة الحس وما تخدم كان فما ريح. هو ما عنده مريح. ربي أعطانا جدودنا جات لهالبلاصة اللي فيها شمس
3: الحمد لله عشان نستغلوها كما
1: يجب. واللي قريبة لأوروبا ما هذه نقطة مهمة إذا ما طلعنا يسمع قريبنا شوية لازم نبدأ عنا ثقة اللي احنا قادرين باش ننجو الطيار الكهربائي بأرخص الأسواق. وما يجيش واحد يبيعنا هو خاطر الكوابل اللي محطوطين في البلاد. الخيوط هذوكم اليوم أغلى من إنتاج طاقة كهربائية. خيوط الضوء ملك للشعب التونسي.
0: على ذكر
1: خيوط الضوء ملك للشعب التونسي ملك الستيك ملكنا التوانسي كل خيوط الضوء. مش معقول اللي يجي واحد غدوة يقول اش نولد أنا الطيار الكهربائي مثلا ب 150 فرنك ويجي نبيحولكم ب 170 فرنك يا توانسي. ما أنا نفرح وقتها مشكة ولا مسموح بالبطارية
0: ولو شركات تقول انت
1: ايه. لكن كوابل الشعب كوابلي انا كوابل تونس. غدوة الشركات هذيك كيما عملت في السياحة متاعنا تستعمل النزول لين تدمره وتخليه تبيعنا وتخلينا بنا كوابل بلا بنية تحتية داخلية مهمة. الكلمة اللي قالت لهذيري علاش ما يحبوش في اوروبا ممنوع اليوم باش تشحن كهربتك في حومتك باش تشري سيارة كهربائية تشحنها
3: بعد الكوابل كيما قال توا ايمن باش يقعدوا ما فيهم جذو معنا ما نعملوا به
1: في وقتها بعد ما نصه ما كل شيء.
3: وهذا الحل تنجم تقيس فيه حتى على الأبار متاع البترول والغاز وغيره.
1: الكلام هذا اللي يشوهوا به النقابة. فأنت عملت ملفات عن موضوع نقابة ستيك وقت اللي يوسف الشاهد صح اتفاقية مع طلاين باش يبيعون الضوء ب 240 فرنك. 240 فرنك هو كان بيعان الضوء الأغلى للمواطن. إذا أنت تبيع لي ب 240 أنا كستيك وأنا نهز نوصل للمواطنين وانا استعملت كوابل على كبر الجمهورية التونسية ومكثفات وغيرهم وغيرهم ملكي انا كاستيك ملك الشعب التونسي. كيفاش يجي منه هذا؟
3: هذا هو توا حتى الاتفاقيات الجديدة ماشية في نفس الإطار. البنية التحتية متاعنا الكابلويت متاعنا الكفاءات زادة متاعنا كل شيء باش يمشي يتعدى لأوروبا. لكن هل ترى نحن عنا نصيب من هذا وباش يرجع علينا المردودية متاعنا وتنقص الفاتورة متاعنا ناخذ ما يكفينا؟ هذا هو السؤال.
1: كيف يتعدل أوروبا وإحنا المنجين مستيق هيري تنتش
2: إحنا ربحي
1: أو شارع بالضبط فالديفيز داخل لنا.
3: إذا كان استيك مش استيك يا شمس.
2: لا استيك
3: أني طبعا نحكي لك راهو على اللي جاي مش نحكي لك على
1: القانون الجديد. هذا ينجم يكون باب فاتحة هذا ما نتوجسه. نحن نبارك اللي يولي اللونديلور لبريد ينجم يخدم الدار بتاع المواطن ولا الشركة ولا مدجنة وقت قصان الضوء. أما هذا في احتمالات قصوى. لكن لابد أن تبقى الشركة التونسية بالضبط للكهرباء
0: تحتكر بالمعنى الإيجابي
1: الوحيد. احنا قبلنا به واليوم ما كسبنا على خاطر يا حاتم. مثلا فرنسا عندها شركة كيستيك, باعها ماكرون هو وزير مالية, رجعها ماكرون هو رئيس الجمهورية, خسر فيها 50 مليار وخمسة اختراعات كبرى كتبلكها. خاطر اكتشفوا اللي حتى حد ما يجري باش يبدا عندك تيار كهربائي. المشكلة مش في انتاج الكهرباء, المشكلة في المكثف. المكثف معناها كي نحط انا سيارة تشارجي يبشيش بده الضوء بالبرشة, مش بشيش بده عادي كيما يبدا كليماتيزر كبير. لازم مش يوصل لي برك الضوء, لازم يوصل لي بنوعية معينة وبكثافة معينة. المكثفات موجودة في بلادنا اليوم. مواطن يحط يشارجي كهربته ما تجيش يستيك تلوج عليه. اليوم في أي مدينة في فرنسا حط كاميون ولا كهرباء تشارجي يجيوك, لأنه ميراء والتيار كهربائي انخفض. وهذا علاش منعوا, تبعوا منعوا الأيامات هذه بقوانين بعد العركة على الكليماتيزرات, منعوا باش تركب كليماتيزر لازمك ترخيص على خاطر ما فماش تكثيف طاقة, مش فماش طاقة.
0: وفي صورة انك تركبه فانه الاخطية متاحة توصل ل 8000 اورو
1: ويقفت
0: ومعها ايقاف.
1: معها ايقاف. لكن ما تحب نصايح انت؟
3: حب نصايح.
1: ما هو مخذاو تويك الترخيص. حب نقول التوانسة مش وقته باش تشريوا بطارية بكل. سخانة ان شاء الله مشيت. استقرار كهرباء الوطني والجزائري ولا جيد.
3: أيوة.
1: ليبيا ما عادش متكي علينا للأسف.
3: قلنا شي الأزمة ماشية نحو
1: أول حاجة إن شاء الله ربي يمنع الجزائر ويمنع مناطقنا من حرائق. لكن تم إعادة تشغيل المنتجات الجزائرية, تم تثبيت المنتجات الوطنية, تم إصلاح وما زال إصلاح الخطوط اللي تلفت الكبرى. ليبيا ولا تاخذ عند مصر بمعنى قل السحب. احنا كنا ناخذه عند الجزائر, لكن كنا نعطيه لاخواتنا في ليبيا في نفس اللحظه راه. لا, ولازمنا نقعدوا متكاملين.
3: أي.
1: التكنولوجيا البطاريات اللي موجوده اليوم في السوق كلها منتهيه. يمشوا يشوفوا المعارض.
3: أي.
1: فما تكنولوجيا جديده. السلعه اللي موجوده لهنا هي اللي باش تتباع باغلى سوم. وبعد القانون اي سفينه لو كان خرجوها انا وياك معنا برشا معارف كنكلموا خيانة الصينيين.
3: تسمع فيه
1: يا سيدي, نكلموا أيمن, نكلم أصحابه الصينيين باش يبعثونا اليوم بطاريات باش يقعدوا على الأقل يا عواطف. إذا كان الحوثيين خلاهم يتعدوا, عندنا برشا علاقات احنا ويعرفونا وطنيين نحبوا بلدنا, باش تضرب السفينة. وإذا كان مليانة حاضرة 30 يوم باش توصل. اشريوا, قروا اللي يحب يركب.
3: ايه شمسة تدخل للطوى معناها متزربوش, رأي الأمور ماشية نحو الهدوء بقدرة ربي باش ترجع كيما كانت.
1: والسرعة اللي تروا فيها تو هي نادرة للغاية, هي نادرة جدا على خاطر قبل القانون هذايا فما آلاف شرات وركبت.
3: ايه.
1: وأمام صحة ولاده ولا أمه وإلا دجاجه.
3: أي.
1: شراه وراهم مركبوا اللي قاعدوا تويك هم اما امبان
3: على كلام هذايا وإلا على خاطر نحب نذكر بهذايا يا شمس.
1: أي.
3: لانه ثم برشا ناس تضرت.
1: أي.
3: وثم زوز نقاط مهمين. ريت السياسه الاتصاليه تو اللي انت التهجتها. أي. كنت اتمنى انه ستيغ ولا مؤسسات الدوله, وزاره الطاقه اللي ما عليهاش وزيره تو اكثر من شهرين وغيره. أي. انهم ينتهجوها ويوصلوا للناس هالخطاب التطميني بين ظفرين هذايا, ويقولوا لهم راهي الازمه مش باش تقعد الى ابد الابدين, وراهو ثم حلول, وراهو النجم بالوقت باش تنفرج. وهاو ايش صار في الجزائر, وهاو ايش صار في ليبيا, وهاو نحن شنو ماشي باش نعمل
1: جدا اليوم باش نعرفوا حاله الطقس. اليوم باش نعرفوا حاله الطقس, نشوفوا مهندس مقال.
3: أيه.
1: استاذ تعليم ثانوي. نمشي ندخل موقع
3: يعني فين
1: موقع
3: الميتيو
1: نلقاو مخدوم جافا على تكنولوجيا نتاع عام كذا. أيه. أو تمشي تلوج صحيح.
3: والخطاب هذايا شمس تعرف شكون يستنى فيها؟
1: أي.
3: غرفة مصنعي المرتبات اللي 70% من المحلات تضرت. غرفة قطاع الدواجن اللي خسروا 2100 من الدجاج الحي. غرفة المطاعم اللي 30% من المطاعم الموجودة في المناطق السياحية سكرت وتضرت. فنحكي لك في الأزمة هذه. تجار الأسماك اللي يحكيوا أنه بالنسبة ليهم ورينا مشاريع متاع ناس مشيت وخسروا الأسماك متاعهم جراها الانقطاعات هذه. الناس هذو ما ينتظروا في الخطاب هذايا, من المفروض كنا نسمعوه من أهل القرار.
1: أهل القرار لازم نكلموا الناس كيف كما
3: كيف نحن نكلموا فيه
1: على خاطر سيد الرئيس المدير العام.
3: أيوة.
1: راهو طلع قال الكلام هذا كله.
3: أيوة.
1: فهموا الخبراء, قال نتيجة ارتفاع درجة حرارة وارتفاع مبلوغة قجمي.
3: أيوة.
1: وارتفاع قالوا هو قارة.
3: أي.
1: على وسائل الإعلام معينة أنك نشرت أخبارك أنت لهي بأخبار أخرى ذيك مشكلتك
3: أنت. لا حتى نشرتنا
1: مش نحكي لك أنت, نحكي لإذاعات تتبع فيها الناس. قال وقال زاد الانقطاعات في الجزائر, قال بالاسم استعملها. أما احنا عندنا حقيقة حاجة اتصالية. الخبراء اللي نشوف فيهم في قنوات تبوم لأنه نفس البومة كانت في قنوات تلفزيونية إلى قنوات إذاعية هي وضيوفها، ولو تغيرت الضيوف ماشين وانتهينا ومشألت فلوس ومشألت
2: فما أجندة سياسية فما
1: لا هو ذاك علاش أنت تو خذيت عليها جملة بعد 25 جويلية وخاصة بعد 28 جويلية برشا مش ترجع للعادة على خاطر كانوا نزلين على الفلس الموعد الثاني ضاع. عندك زوز مواعيد في تونس تحب نعطيك في مصر نعطيك معروفين منشورين 14 جانفي كل شيء يقف فيهم بان الدويات والتحاليل و و و و واللي تحب انت
2: وانواع وزيادة في الشهريه
1: اللي تحب. وعندك 25 جويليه هي احداث باش يطلع واحد يقول لنا من من من برا احرقوا الحبوسات والحمد لله اللي احنا عندنا عقولتنا، وباش يطلع واحد يقول فما غرف تعمل في تحضر في في رئيس في غرف سوداء هو قال بارك الله فيه، وزاد تويكا طلب من من الشعب التونسي يخرج من اليوم لايامات الجايه.
3: لكن هذا الكل يا شمس انا كمواطن بسيط في الدار ولا نخرج باش نشري الدواء من القاوش ولا نمشي نلقى الدنيا غليت وشعلت فيها النار ولا نحل الضوء ما يمشي ليش ولا بابا يموت قدامي هو خاطر لاباري نتاع الاكسجين وقفت هذا الكل ما ينجم يجاوبني عليه كان وقت لي تحسن الوضع، كان وقت لي اني نلقى الضوء وقت لي نلقى الماء وقت لي نلقى الدواء وقت لي نلقى باش نجم نعيش باش نلقى باش نشري. وقتها نقول لك اي عندك حق وما همش غرف مظلمه وما همش ناس قاعده معناها من برا تحرضوا من الداخل وما نعرف شنو ومش ناس تعمل في سيناريو
1: الراجل طلع على قناه الجزيره قال الكلام هذا ورئيس سابق اللي قال مش قاعد قالوا البارح تلولا لا لا مش قاعد ننظر لك ما هو استغل ما اما هو ركب على حدث اما هو ركب على حدث ولا صنع الحدث. أما أنا اللي متأكد منه اللي بعد 14 جانفي ديما تتحل المشاكل
3: طيب أنت مش تتحل مشاكلنا
1: نجيو في نوفمبر وديسمبر وتبدأ أي إذا كان فما سد تحلو خيتي سبحان الله
2: فما كرب سياسي
1: فما غريب فما كرب سياسي وفما ناس على الأرض تنذكروا بعضنا تنذكروا بعضنا
3: تنذكروا بعضنا نهار 28 جويلية قال لكم شمس كل شيء بيرجع كما كان
1: تنذكروا بعضنا.

0: محمد فرح وعطاء والبشارة.
1: بين العين والعقل.
2: بين العين والعقل الموضوع الثاني اليوم وخبر الثاني. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر من موجة الحر واللي تقول أنها تحولت إلى أزمة صحية وطنية، وتشير المنظمة إلى أنه عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ينجم يكون تجاوز 150 حالة أحصاتهم المنظمة. بطبيعة هذا راهو مش رقم رسمي. يعطيك الصحة.
3: اعتمادا حسب البيان، اعتمادا على الأطباء اللي يشتغلوا.
2: أيه.
3: الأطباء
2: الشبان يشتغلوا في بعض المنظمة التونسية وجهة ذاكر تصريح المنظمة التونسية للأطباء الشبان. يقول أيضا أن وزارة الصحة يلزمها تعتمد التواصل مع الرأي العام باش تكشف حقيقة الوضع الصحي وتعلن عن عدد الناس اللي توفيت في هالأزمة هذه، وتوضح وضعية المستشفيات في ظل انقطاع الكهرباء وصعوبات التزود بالمياه بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة. هذه الخبر أو البلاغ متاع المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي صدر البارح. حاتم هكا
3: عنده تقريبا نهارين
2: عنده نهارين من الصدر. في وجيه ذكار يقول انه نحن احصينا الناس اللي توفيت جراء الحراره وارتفاع درجات الحراره وانقطاع التيار الكهربائي هما 150 حاله، والوزاره قاعده تكتم عليهم. شنو رايك هذيلي في الخبر هذا؟
4: نمشي مع الاخر، خاطر هي منظمه الحقيقه عندها الشفافية والمصداقية كما عودتنا. راهو صحيح فما ممكن مشكلة معاها مع وزارة الصحة، أما الإشكال الاتصالي راهو يشمل الحكومة هذه الكل في مختلف الوزارات. وزاراتنا الكل اتصالين ضعاف وضعاف برش. راهو كراك تغيب برك باش تخلي فضاء للإشاعات للكلامات، باش تخلي المواطن التونسي يبحث عن المعلومة في قنوات أجنبية وكل واحد والأجندة متاعه، باش تلقى خبراء ما عندهم حتى صفة يحكيوا في كل شيء، وهما باش يسوقوا لبعض المعطيات اللي بتنجم البلاد تهزها للهاوي. راهو مش معقول اتصاليا مختلف وزاراتنا ضعاف برشا، والحكومة هذه لازمها تقف للشيء هذا. بالنسبة للرقم، راهو رقم كبير وكبير برشا. راهو الناس الكل في بالها بالوضعية متاع مستشفياتنا، أما راهو موجة الحر الأخيرة فيها برشا خسائر بشرية.
2: ونحن شفنا ناس توفيت في المباشر قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي وليداتهم يصوروا فيهم كيفاش لابارين تاع الأكسجين كل مرة يقص الضوء ينقطع عليهم النفس حتى لين توفيوا مباشرة. ونتقدموا بتعازينا معناها ومواساتنا للناس هذوما اللي فقدوا العزيز عليهم، إن شاء الله ربي يرحمهم. لكن العدد، لكن الطريقة، لكن كيفاش هو تم، هل ترى معناها
4: احتساب
2: ما نعرفش إذا كان ليه، هل ترى الناس هذوما مشيوا للمستشفيات وتوفيوا غاديكا ولا توفيوا في ديارهم، هذا الكل ما نعرفوش.
5: عايشك في السؤال، فما شيء نعرفه. أنا شفت الفيديو هذيك 12 مرة، عطيتها الخمسة ذكاء اصطناعي صدمتني. الفيديو نتاع المرأة اللي تصور في ولدها على القاع أنا بعثتها لجروك الشات جي بي تي، عملتني صدمة نفسية، مش ما نجمش نرقد فعلا ما رقدتش.
2: وثما واحدة أخرى
5: لا أكملك، السيدة هذيك كيفاش ما عندهاش ماكينة، عندها تليفون في شارج، عندها 4 جي، في حين 4 جي يطيح على الناس لو خطر القطعة الطويلة التيار الكهربائي يتوفر ينتج عنه يا عواطف انتهاء 4 جي، خطر حتى الفوقانية اللي تبعث لك 4 جي في حونتك في وسطها راهو نتاع سويعة وشوية بطري. فإذا قص عليك الضوء الوقت المقال فما عادش فما 4 جي، كيفاش تعمل في لايف؟ في حين وزارة الصحة أعلنت قدموا الهادي عزيز لحد في الليل أنا نسمع في الخبر الناس كلها جي للمستشفيات، خاطر في السبيطار يولي الأكسجين حاجة سهلة ياسر، جعبة طويلة حطوا فيها مخارج والناس تاخو
4: كيفيتها واحتجاج
2: شمس. تأييدا لكلامك البارح
5: هذاك في المرأة هذيك، إما تكون صادقة وتعوض وتعوض نفسيا وإنسانيا ويتلها بيها طبيب للي حاشته، أو تتعدى أو هذا بلاغ الوكيل الجمهورية في قتل نفس بشرية قصدا، لانه كان بامكانك فاش تهز ابنك ما يهمني زاد الصفحه اللي هبطت وتشكون اللي نشر اكسترا. فمش معقول انك ولدك ظناك تعمل به لايف لين يموت، وانت تعمل به لايف وتلقى الكلام، انا عشان انا نتفرج ما قلتش كلام، انا نتفرج وانا تحكي توا وتلقى قدره. اذا فعلا هو مات، اذا فعلا هذاك صحيح، مش نو اسيستونس ا بيرسون اون دونجي، مش هذا تسبب في وفاه انسان، وانت الدولة متاعك كلها ويتقاس قداش بعيدة هي على المستوصف الأقرب وعلى المستشفى الأقرب باش تداويه. هذا الأخطر، ثم الناس يا عاطفة اللي هي. اللي يشري باور بانك التليفونه وباور بانك المودامه وعنده ابوه ولا امه الداخل ما يشري لهمش باور باتري عندي مشكل.
4: اي
2: البارح زاده فقط باش نقول نفس الفيديو اللي انت ريتو اني شفته مع وليد وبوه يتفرج في بوه كيفاش نفس قاعد يتقطع عليه كل ما تسكر يسكر عليه الضوء يصور لنا فيه في المباشر. صدقني اني علقت قلت له هز بوك اجري بيه الاقرب سبيطار برا اجري بوك باش يموت. في الاخر بعد نكتشف في الفيديو اخر انه الاب فعلا توفي قدامنا الناس تفرش فيه.
5: انا نفهم فيك على خاطرك لو كان تلوج على اسم الشخص
2: اذا كان انت بوك تتفرش فيه
5: انا قلت انا هذا بلاغ. على خاطرك لو كان تمشي تحل تيك توك تلقاها الفيديو الاصليه هي التيك توك للتكبيس راهو المشكله هذه
2: تكبيس بوه توفر
5: يا بين هم عملوا اكثر من
4: هكا حاسوا بالتفريع
5: انا قلت
2: لا اله الا الله.
5: اما الناس هذه يعوض في الضوء مقصوص عنده ضوء باش يصور وجه بوه وجه بنت الضوء مقصوص التليفون كي تبدا الضوء مقصوص وتشعلو ما يعملكش لايف على بعد متر ونصف راهو انا ادعو انا عملت هكا انا حبيت نلقى ذكاء اصطناعي قل لي هذا ممكن راهو يقيس قدرة الإضاءة ويقول لك الهاتف نتاعها اللي تصور به حسب المعطيات الميتا من نوع الفلاني قدرة الإضاءة فيه ما توصلش القدرة الفلانية. هذه راهو الإشكال اللي موجود.
2: كيفاش
5: انت تقعد ساعتين حاطت ولدك
2: ملانية
5: بالعمومية علاش قلت لك الناس هذوما يلزمهم يتم توليهم نفسيا الساعة
2: إذا كان
5: أنا متفرج ولا نور عشر اليوم
2: صحيح.
5: إذا كان أنا تفرجت وموش ولدي نور عشر اليوم الناس هذو لازم نهتموا بهم إذا هم ضحايا فعلا نفسيا وإنسانيا وماديا
2: صحيح.
5: أما إذا الناس هذو قصروا وحلوا لايفات لأسباب خاصة لو كانت تكون مالية مشاهدات وتكبيسات
3: تكبيسات وترفيع نسبة المشاهدة
5: لا فالتهمة خطيرة جدا
2: صحيح.
5: وهذا راهو للأسف شديد
2: نستعينه
5: مقاش كافي في تونس
3: نرجع لل
5: باش ما نظهروش احنا كان شعبنا للأسف في الدول اللي في وسطها انقطاعات لأيام تهذير العالم كله من هنا لكندا ظهرت. أنا نسحابة كان هي برك كنت خاطر ذكاء الصناعي يعطيك اليوم برشة في بيس أخرين إن شاء الله حالات محدودة ونادرة هذو يا عواطف اللي يرى وليد صغير طاح في واد ويمد تليفونه ويصوره
2: أيه.
5: في عوض يمشي ينقذه واللي يرى عبد عمل الحادث لا كثروا
2: كثروا
3: البيان اللي شدني في البيان هذا باعتبار نعلقوا على البيان نعلقوا عليه فما زوز رسائل او زوز نقاط شدوني في البيان اللي هو فيه برشا نقاط معناتها اكثر من 20 نقطه
2: توراو في رجعنا البيان
3: الرساله الاولى انه لاول مره منظمه صحيه تضغط على الوزاره باش تتكلم وتعطي معطيات خاصه بال يعني تضرر من
5: تضغط على
3: المده
4: هذيك مطالب نقابية
3: في مطالب نهائية مطالب إنسانية في موضوع ستيك أول مرة يتطرح الموضوع هذا يعني المنظمة الصحية هذه تضغط على الوزارة خرج المعطيات خرج يعني أول مرة نسمعه
2: ليه والرقم صادرة 150 رقم صادرة 150
3: والنقطة الثانية عواطف
2: في جمعة نحكي ورانا
3: أنه أي النقطة الثانية أنه هذه رسالة زادة من منظمة الصحة أنه إذا كان أنت ما تعطيش المعطيات وما تعطيش المعلومة الصحيحة
2: منظمة التونسية
3: للأطباء الشباك شبك ما تتكلمش هاو عندي يعني تعتيم على المعلومة يعني مش حل
5: وفما تقصير
3: كان انت قصرت وعتمت على المعلومه فما عندي طرق اخرى باش نوصل نخرج المعلومه للراي العام ونفسر
5: عندك تقصير كبير عندك تقصير كبير من المنظمه في حد ذاتها اللي تعملنا في البيانات على خاطر اللي كي كنت انا شاب وكانوا اصدقائي برشا من قيادات المنظمه هذه الايامات هذه في السخانه تلقاهم على شط بوجعفر وتلقاهم على شط مستير وتلقاهم في كل مكان فيه ازدحام
3: هما اكيد شمس كل منظمه تخلط
5: لا ما فماش انا لا لا ما خرجتش وما عملت حتى شيء بما اني سالت قيادات فيه حاتم انا شمس الدين هلال وعندي مصادري وقاعد نقول لك ونتحداك لو كان هما مشاو وقدموا على الشط سياره لا فيها اكسجين ولا فيها قيسان نسبه الاكسجين في اللي ولات الداس ما عندهاش منها هي ب 40 وب 100 الف اما هما كانوا ينجموا يغيروا حياه الكثيرين قيس لي صياد للشبان حيهم ولا طباء الشبان طول عمرهم هم اللي في الخط الأول هم اللي يعملوا اللي ما تفكرش الوزارة باش تعملوا واللي البيروقراطية ما تعملوش منظماتنا المجتمعية كانت هي لولا هي لولا الناس تلقاها يقول لك اكتشفت لي انا مريض كذا خاطر وقفوني شباب وشابات
2: باش ندخل معك شويه في النقطه هذه لازمني ندخل على خاطر بالنسبه
5: صحابين شباني
2: يعني من تحت حد بالنسبة لي أي صحيح شابة في الخمسين بالنسبة للمنظمة تاع الأطباء الشبان يعني نأكد لك أنهم يناضلوا عندهم سنوات
5: على حقوق
2: على حقوقهم وعلى حقوق المواطن زيد المريض ولهنا ولهنا نتذكروا فقط كي نترحموا على روح جاد الهنشيري ونتذكروا الكلام اللي قالوا الطبيب هذايا فيكفي شرفا أنه يكون ثم في الأطباء الشبان شكون كان في المنظمة هذية بقيمة الطبيب هذاك لأنه الشخص هذا حكى على الصعوبات يلقاوها الأطباء الشبان بالنسبة للتجهيز
3: يعني شخص
2: الجانب المادي أنت تحكي على الجانب المادي هذا من حقهم راه ما فيهوش جدل على خاطر أنت قدام الإغراءات الكبيرة اللي موجودة
5: ما نجمش نلوم واني لا لا ما نحكيش على المادي نحكي على حالة الكوارث
2: لكن حكاو خليني شمس كمل لك حكاو برشا حكاو برشا على المستشفيات على وضعية المستشفيات على البنية التحتية بتاع المستشفيات على التجهيزات اللي مش موجودة على المريض اللي يدخل ما يلقاولوش دواء والمريض اللي يدخل ما يلقاولوش أكسجين المريض اللي يدخل يقعد يستنى لانه ما فماش مكان احكيوا على هذا الكل راه ما نهضموش حقهم على خاطر مش ندافع عليهم
5: شوف.
2: لكن هذا الواقع
5: ابشرت حكي انا خلينا نحكي لك على المذيعين الشبان احسن من انا مذيع شاب يقعد قاعد في الاستديو هذا ينظر باش تفهم لي مشكله مجتمعيه أي. عقليه
2: لا لا
5: مش قطعيه اسمعني ليه يقعد قاعدين ينظر واحنا تخيلوا كان جات انا على كهربا كارني على كهربا وندق على الناس السلام عليكم اذاعه مسير ما مقصوص عندك مدام ولا لا نمشي للحومه اللي بعدها ما مقصوص الماء مدام ولا لا السونات بربي وين عندكم البان هل تقلنا بكم فورا الى مكان التصليح على فلا يعينكم شو شكون كسر هذيا وقتاش انتم صلحتوه لو كان زاد انسى ننقض في قطاعي أي. لو كان جاء قطاعي انا العمومي اذاعه وتلفزه يعمل في هذا فانت كات نطيروا المسلسلات والمنوعات ما هو دخلنا في 50 درجة سخانة ما عادش كون دكتورات تولي الحقيقة الواقع تجمع حقيقة وكيما هذا كيما نقول في هذا على نفسي نقول على أطباء الشبان راهو زاد سابقيكم كانوا هما على الخط الأول في زلزال في فيضان في بلادنا عاشت كوارث كبرى وقات الشبان والقصاب الدكتور قصاب وغيرهم كانوا
2: يعني
5: شبان
2: يعني انت بالنسبه لك شو كل مطلوب منهم
5: كل الاطباء كانوا شبان وكل المذيعين كانوا شبان يعني القطاع الممر انك تكون من الشبان هو ممر
2: آلي محل عبور الناس
5: هو آلي
3: اول مره هذول حسب
5: من
3: علمي الموضوع نتاع
5: من سبقك وانا ما نحبش ندخل في النسب قداش مات لهنا وقداش مات مغاديكا كل انسان مش موت
3: يعني لاول مره الموضوع يتم طرحه بالطريقه هذه شمس
5: كل من انسان يتنفس في صعوبه في رقبتنا
3: لأول مرة الموضوع ذا يتطرح بالطريقة هذه
2: شو كانوا ينجموا يعملوا
5: طبعا شباب يحدوا أماكن هم موجودين فيها في أحياء صعبة الوصول فيها للطباء وانا نمشي نجري بابا اللي مخصوص
4: يكونوا في الإغاثة في الصف الأولى في الإغاثة
5: كي ندخل على صفحتهم
2: كما صار في الكورونا يعني.
5: أي كما صار في الكورونا مش بالطباء الشباب بولاد الحومة أي. وكان زيت ناقشني تو نعطيك التفاصيل خاطرني عشت انا الحدث
2: المهم
5: لا ما هذا كورونا ذكرتني انت ذكرتني بالشيء اللي فيه في ذكريات
4: نجاحات ركبوا عليها برشا مسؤولين
5: خميس عليك ذكرتني في القريب صفحه البيان اللي حكى فيه حاتم قداش من واحد عمل على الليجان 63 قداش من بارتاج 13 يفترض الصفحه هذيك ندخل عليها نلقى عليها الملايين وتقول لي وين انا تو موجودين وين موجوده الحي الفلاني بعاد القريه الفلانيه ما عندهاش مستوصف هادو ما شاء الله هما بيتهم
2: لكن سامحني
5: خلينا نكمل لك خاطر مش اللي قاعدين على الكراسي نحكي على فئه الاطباء الشبان هذا اولادنا اللي انا عندي امل اللي هما يتحركوا في الازمات الجايه مش من خلال المنظمات من خلال صفحات ومن خلال تجمعات بشرية إنسانية معطاءة لغيرهم عبر وسائلهم الجديدة اللي هما يعرفوها وسائل اتصال نقصد
2: بالمقابل الدولة شنو عاملت وزارة الصحة شنو عاملت لإنقاذ الأرواح البشرية هذه
5: والله انت صحفيه وتعرف اليوم عامل بيان لا هم عملوا بيان وبلاغ عشان وقت يتكلم كان شمس الدين في الحصه
2: وعمل وقع انطلاقا من نهار
5: السبت اللي بنهار السبت اللي فات ومشيت ثبتت انا شخصيا بما اني نسكن قريب المستشفى وشفت كيفاش عملوا بلان بي اما عملوه باش كثروا الخيوط اللي بتاع
3: انت تو سؤال ليك شمس
2: هذوما 150 فقط للتوضيح يا حاتم راهو 150 اللي توفوا راهم داخل المستشفيات مش في ديارهم
5: انا نفهم فيك
2: ايوا
5: مش يا عوض قداش مات في فرنسا
2: معاك
5: قداش مات في فرنسا اللي ناقصه علينا 15 درجه ما نحبش ندخل في الحديث هذا انا تو شفتش تو معناها اللي طبتنا كلها هاجرت اما على فلوكه ولا على طياره وطبت الجزائر وطبت سينيغال مش هكا ولا لا وطبت المغرب كله دوب في فرنسا واليوم 15 درجه اقل منا اللي مات اللي فاتت قداش توفي
4: 1500
5: في المستشفيات وسكروا مستشفيات قبل وقتها باسبوع أيام الكارثة اللي يحب نبعث له الفيديو. سكروا مستشفيات، أغلقوا مستشفيات.
3: ولكن منظمة
5: الملك فهذا شمس. شوف فهذه شيء منظمة، والله أنت مغروم ياسر منظمة.
3: لا مش لا لا فما
5: أنا مغروم بالحقيقة والواقع والعقل.
3: فما لوجيك يتقال أنت المنظمة هي هيكل كما أي هيكل موجود في الدولة. الهيكل هذا صحيح بتقول أنت دافع على مصالح وهذا صحيح، كما أي هيكل دافع على مصالح.
5: أنا قاعد أقول لك المنظمات اللي موجودة باش تقول خلاف.
3: لحظة أنت تحكي لي كشاب، أنت فما هيكل شبان عندها عندها الأكسجين، عندها وزارة الصحة هي اللي توفر الوسائل هذية. تقول مثلا كان تكلمت وزارة الصحة وقالت هاو عندي إجاو طبقوا ولا إجاو عاونوا ونعملوا ليد في الليد ونعاونوا الناس اللي تضرت من انقطاع الضوء. نكمل الفكره،
5: جاتنا كورونا الشبيبه الشبيبه جات الماكينات
3: نجمت لهم. ما هيك هما ما عندهمش اصلا وسائل باش يجيبوا هما الاكسجين. تقصدها
5: ماله
3: يعني هي ك ك ك كمجتمع مدني يشري الاكسجين على حساب وعلى وزاره الصحه؟ وزاره الصحه شنو تعمل؟
5: نحكيك على ولاد حمتر بط في سوسه.
3: وزاره الصحه شنو تعمل في الموقف هذا؟
5: نكمل نكمل لك والله ناس 16 سنه و30 سنه و5 جابوا الات ثقيله نقلوها دول رجال ونساء ووصلت الناس ما نعرفوهمش. الناس ما شنو الامكانيات الرغبه القدره
3: مش الناس كل عندها امكانيات.
4: لا لين نحكيو على الفولونتي الرغبه، نحكيو
3: انك الرغبه كيفاش تجي الرغبه.
5: شوف فما فما فما انسان يبدا يقول النار شعلت في حومتنا، وفما انسان يهز سطل وفي ماء ويقول وين النار.
4: فما شكون يجيب التليفون
5: صحيح. فما شكون يجيب تليفون وينقل وخال شنو صحفي مجتمعي. خليك مع مجتمعي وخليني انا والناس اللي كيفك تسمع فينا. احنا كيك قاسمين الادوار راهو رانا قاسمين الادوار ذكري عواطف اللي مش مواقفنا الحقيقيه. احنا قاسمين الادوار. فما ناس ترى كيما
2: ننقلوا في اراء الناس
5: كيما الرؤيه اللي خذاها حاتم اللي الناس تبدا قاعده وتحذر يسموها ديزمون سندر ليرت واللي ابطال ونجوم. هذوما بيدهم كيف بدأوا في الصين يتعاقبوا.
4: صحيح.
2: هذيلي هاي ذكرنا بالمسابقة.
4: سؤال ينجم ربحك 100 دينار لكل من يسمع فينا لكل من يتابع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. معليك إذا جاوبنا على سؤالنا لليوم، قديش من نهار فترة أوسو 30 يوم 40 يوم 50 يوم إجابتك الصحيحة بعد عملية القرعة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار كاش؟
5: لا عندي فكرة ما اللي أقصر من هكا برشا. نعرف اللي إيه نعرف أوسو
2: أما تو نعطيكم قليلة
5: مو باش كانوا قبل ما يحبوناش نمشيو برشا لبحر. قولينا فيها أوسو
2: قديش يربحوا يا هذيلي
4: 100 دينار كاش إذا جاوبنا الإجابة الصحيحة إمتعنا.
2: حاجة برك تو قبل ما نختم ونعطي الكلمة لقسم الأخبار الخمسة جيتريتو قد الوقت يجري باش نعطيكم بعد شوية شنو موضوعنا. عندك الكلمة أيمن.

0: مطرش لا نمشي على سقيه ما عادش فما امان بالكل، بلادنا ما عادش فيها امان بالكل، ما عادش عندنا تروتوارات باش نطلع عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم، ما عادش فما تخاف كياس تمشي يفش الكل في سبا تحور سياقه وياسر.
1: السنين الأخيرة مع في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس، تحسوا إنسان انتحاري كميكاز وحب يموت، معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، بالحق توصل لحد الهمجية، معناتها ما فهماش علاش باش يعملوا الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق وكل شيء، معناتها بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكياس. معناتها لاحظت كمان أنه في الصيف تكثر الحكايات هذه، علاش؟ أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، كونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظت عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يلتزموا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران متاعهم.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية بعد اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي، وذلك في 25 جويلية 1957. ففي مثل هذا اليوم أعلن المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 5 مارس 1957، أعلن اليوم 25 جويلية 1957 قد أعلن باسم الشعب التونسي إلغاء النظام الملكي إلغاء تاما وإعلان النظام الجمهوري، وتكليف فالوزير الأول آنذاك الزعيم الحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. نفى مصدر بالبنك المركزي التونسي صحة ما يتم تداوله بخصوص أن الدولار الأمريكي أصبح يسوى تقريبا 4 دينارات، وقالت أن هذه أخبار مغلوطة، وأن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي اليوم هو 2 دينار و950 مليم. صدر براءة رسمي الجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين راغبين في مواصلة دراساتهم العليا هناك. وقد دعت وزارة التعليم العالي راغبين في الترشح لإيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنين 27 جويلية 2026 على 1 PM. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد التونسية رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية الجنوبية. وفي تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، جاء هذا في الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في 6:00. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: en la cal. عين العقل.
1: عين العقل مع عواطف جبالي.
0: عين العقل.
1: مع شمس الدين هلال.
2: عين العقل.
1: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.
0: عين العقل.

0: مواصلين معكم من 5 ودرجين على موجة إذاعة المنستير في برنامج عين العقل مع شمس حاتم لهذيلي وعواطف. كما العادة احنا توا في الفقرة متاعنا الثانية بين العين والعقل باش نكملوا بها آخر خبر. الخبر هذايا ديما كما العادة نحاولوا نواكبوا الأحداث باش نحكيوا على الحرائق. 1440 تدخل لإطفاء الحرائق في تونس آخر 5 أيام هذوما. هذايا اللي اعطاه المرصد التونسي للطقس في تونس. هذايا الخبر واخذينه من المرصد، والمرصد يقول انه تم تسجيل 3600 حريق في 48 ساعة. تنجموا تدخلوا للصفحة نتاع المرصد وتلقاو كل الاخبار. في مثلا الكيف، نعطيكم مثال، 13000 هكتار من الغابات والمراعي والاراضي الفلاحية ضرت جراء الحرائق هذوما. الحرائق هذيا في الاجمال يقولوا سبب نتاعها هو ارتفاع درجات الحرارة. ثم حاجات أخرى ولا ليه؟ هذا اللي باش نقشوه مع بعضنا. تونس اليوم عندها الإمكانيات الكافية لحماية غاباتها وثروتها الطبيعية وإلا لا؟ هذا زيد اللي ماذا بينا تشاركونا فيه زيد أنتم الحوار وتفتحوا الأبواب هذية متاع النقاش ما بينيتكم في دياركم باش ميسالش هذيك الكل إثراء والكل ينجم بطبيعة يخرج نجم نقول أفكار باهية مزيانة تعاون، لأن المجتمع المدني عنده دور كبير في إيجاد الحلول. التدابير اللي كان ممكن اتخاذها مسبقا شنو هي مثلا حسب رايكم؟ كيفاش كانت الدوله تنجم تحمي الغابات نتاعها من الحرائق هذه؟ هذه مجموعه من الاسئله تنجموا انتم تجاوبون عليها على صفحه الاذاعه. في الاثناء نسمعكم. حات
1: فما زوز نقاط في موضوع الحرائق باش نحكي، فما مش باش نحكي ارقام، مش باش نحكي، فما زوز نقاط جبدوا اهتمامي واللي نحكي
0: اللي هما
1: النقطه الاولانيه هي تاثيرات الحرائق على نقولوا احنا البنية الترابية وعلى التربة نتاع تونس،
0: الغطاء النباتي نتاع تونس،
1: مش حتى على الغطاء النباتي على التربة، انه تأثيرات الحرائق تؤثر على المياه الجوفية حسب علميا وعلى قدرة التربة على تخزين الماء يعني، وتظهر بعض هذه التأثيرات بسرعة خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى بعد الحريق. أبرز التأثيرات هذه اللي ذكرها يمكن حتى بعض الناس المتخصصة في علم الأرض. الحرارة الشديدة تؤدي لتكوين طبقة طاردة للماء على سطح التربة في بعض المناطق، في عوض باش إنه يتسرب الماء ديركتومو للأرض يقعد على سطح الأرض على سطح يعني في عوض باش يغوص يقعد الماء على سطح الأرض بسبب الحرائق الرماد
2: دوا سبب الحرارة.
1: الحرارة أكيد والحرائق والحرارة
0: يعني الأرض ما عادش تمتص المياه كما العادة
1: باش يتخبى الماء في جوف الأرض يقعد. فازت أو مسألة الرماد وبقايا الاحتراق وخاصة فما بعض المعادن مثل النيترات والفوسفور في بطن الأرض، هذا قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية أو تغيير خصائصها الكيميائية. فما كذلك تأثير آخر هو تراجع قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، تصبح التربة أكثر عرضة للجفاف والانجراف ويزداد الجريان السطحي. يعني الماء مش ولي هذا مش يزيد حتى من خطر كما يقولوا الفيضانات والانجراف. يعني الماء نعرفوا احنا الغابة أكثر المناطق حسب الخرائط أكثر المناطق اللي ضرت من الحرائق شمس هي اللي ظل منطقة الشمال الغربي، يعني ولايات الشمال الغربي. ولايات الشمال الغربي معروفة
2: فيها غابات،
1: معروفة بالغابات، فيه غابات. معروفة بالغابات.
2: أو باش نخفالك علمي
1: اقتصادي وعلمي
2: كان صحيح، لكنه الحرائق ينتج أول حاجة جفاف الأرض ينتج عليه عدم الامتصاص، وذاك علاش اللي عنده جردة يحط يورق شايح يحط تبن على داير شجرته باش تجم تشق الأيام هذه. لكن يمشيوا لسؤال عواطف عالمين اللي تحكي فيه على الحرائق، بمني تشرفت بين الحماية المدنية أخضعتني أكثر من دور التكوين. فما الثلاث ثلاثينات
0: بما معني
2: لتروا ترانت هما اللي تسبوا في الحرائق، ولا بد كل دولة أنها تعمل على باش نحيهم باش ما يقعوش حرائق. أكثر من 30 درجة حرارة، رطوبة داخل الأشجار والنباتات أقل من 30، وريح سرعته أعلى من 30 كيلومتر. هكا تولي كي يبدأ عنا السخانة أكثر من 30 والرطوبة داخل النبتة أو الورقة أو البابي كاغت حتى الأبيض نرميوه، إذا أقل من 30 يولي قابل للاشتعال من أي حاجة. تزيد عليه أنك الريح تولي تجري. البارح في فرنسا أنا تبعت إني ما نجمش، كان عندنا نقل مباشر ما فماش في الجزائر ولا في تونس، الثانية 14 كيلومتر تجريه النار، النار تمشي بسرعة 14 كيلومتر في الثانية. بمعنى المواطنين اللي قادوا يقرقوا به مخرجوا ما حبوش يخرجوا من ديارهم ما عاش ينجم يهربوا بعد حتى على كرهبته لأنه سرعة الريح
3: محاصر ولا
2: لأنه سرعة الريح. كيفاش نعملوا يا عواطف اللي احنا نعملوا فيه ويألمني؟ نجيوا ما بين الأشجار ونقصوا جزء كبير، تجي الحماية المدنية والبلدية والغابات تقطعوا باش لا قدر الله إذا شعلت النار في البرسيل هذه ما تنجمش، وسرعة الريح اللي تحكمه
1: كل فصل يعني كل
2: فصل تروا أنتم ماشيين عند راس ساعات زرداء مقصوصة ومش محروقة. ثاني حاجة هي البخان وما فماش حرائق باش نطلعوا الرطوبة، ما قلنا 30% الأخرى يجيوا يبخوا، اللي عندهم طيارات يبخوا بالطيارات من فوق، واللي عندهم تجي الحماية ما فماش نار وتجي على البلايس اللي متوقعة باش تشعر فيها النار وتبخها، والباقي ما عند ربي 30 الأخرى. وتذكروا أول مرة عملنا برنامجنا هذا تحدثنا في أخبار العالمية في عين على العالم اللي معظم الحرائق بين 95% و98% من فعل البشر، وقلنا اللي جزء منها إجرامي، وقلنا زاد اللي وصلت اليوم دول تتهم في دول. واليوم اللي يوجع القلب اللي حرائق في أفريقيا، حرائق في أوروبا، حرائق في كندا، عندنا برشا أولادنا في
1: إسبانيا،
2: معنا اللي عنده ناس في كندا يطمن عليهم على خاطر في مونريال، في مونريال مش في في غابات
1: مش في البيعات.
2: اللي ما خاطره هو تونسي وغريب ويقولوا له اخرج من دارك ولا اقعد وسكر البيبان وشبابك على خاطر يخافوا من غاز،
1: فما بعض غازات السامة
2: اللي هو
0: سي او 2،
2: لا اللي ما تفيقش بيه يخليك
1: ثاني اكسيد الكربون،
2: تحل الباب ولا شباك. هذا كله غضب الطبيعة، هذا كله قرب الشمس لينا، ما نشوف في الأيام هذه في قرص الشمس كيف إنه أحمر تشوف قبل هذا، وإلا فما أيادي الله أعلم.
1: النقطة الثانية اللي حبيت زاد نحكي عليها عواطف هي مسألة التعويضات للمتضررين، خاصة كيما نرجع ديما للمنطقة هذيك غابات الزقوقو كمثال. فما اللي في بالي بيه فما صندوق الجوائح في تونس، هو صندوق موجه أساسا إلى الفلاحين والصيادين البحريين يعني تاع البحر. الصندوق هذا زعما ينجم يعوض العباد اللي
2: قانونيا لابد من إعلانها جائحة.
1: الأمر الحكومي عدد 213 تاع 2025 ما هوش مصنف الحريق كجائحة، وما هوش ما يستحقوش التعويض وما ينجموش يعوضونهم بالقانون هذا أو بالأمر هذا. وحدد شنو ما الجوائح في الأمر هذا: الجفاف، الفيضانات، العواصف والريح القوية، البرد والثلوج، دون الحديث
0: الشمس
1: عن الحرائق.
0: الدولة أو وزارة الفلاحة اللي هي معنية تنجم تعلن أنه مثلا اليوم السنة الحرائق هي جائحة
1: صحيح، لكن قانونيا حسب الأمر
0: إذا كان
1: مش موجود
0: الوزارة هي يخذوا تعويضات.
2: بيتقول لك في عواطف دقيقة لابد أنه يتم إعلان من السلطة من الأمير معناها
1: اتحاد قرار
2: إعلان المنطقة والجائحة
0: بالضبط.
2: كان شي حتى لعامل تأمين ما يخش تأمين
0: صحيح.
2: وانت تو خوفتني في حاجه اخرى، انا والله خفت اللي تحكي فيه ان شاء الله ما يطلعوش وين عاملوا مؤسسه شركات اهليه كنساء باش تلم الزقوقو،
1: خاطر
2: ان شاء الله ما تطلعش الغابات هذيك اللي شعلت. الخاطر ابحث دائما من يستفيد من وراها الحرائق
0: صحيح.
2: ويقعد سؤال مهم جدا قالت عواطف في مقدمتها: الدوله شنو تعمل؟ احنا كشعب مستعدين ما نشريوش طياره لتينيسير مثلا ونشريو دكانادير ولا لا اللي نجم نستعملوهم ولا ما نستعملوهمش؟
0: نعم.
2: السؤال ده تطرح على فرنسا، على اليونان، الجزائر كما حبش دول الأخرى تمدها بشات شريت، لكن يزمكم تعرفوا اليوم من أغرى الطائرات واليوم يجيوا بعد ما تطلبهم بسنوات طويلة، لخاطر الكندا هذه تصنع فيها الكندا ذاك علاش اسمها كندا إير. وإلا زعما كلموا زوز ثلاثة كليات يا عواطف تاع هندسة
0: يصنعونا ممكن أكيد
1: حل.
2: أكيد. لازم قرار سياسي مش عندنا
0: لازم قرار سياسي، وحتى مبادرة منهم به على خاطرهم هم بادروا في عديد الحالات وصنعوا طيارات وصنعوا سيارات.
2: المرة هذه المشكلة هذه لا ألمانيا نجمت تصنعها
0: ولا فرنسا نجمت دعم سياسي
2: هي لا ألمانيا نجمت تصنعها ولا فرنسا نجمت تصنعها. مؤخرا حاولوا باش يجربوا في تجربة مضحكة وفاشلة طيارات مدنية من حول الكراسي وكله تبخ في الماء للأسف الشديد، وآخر تحت كعبة اللي حبي تبع معناها طلع التجربة فاشلة. لكن هما ما نجموش، أما أنا متأكد ولادة نجم
0: ينجموا،
2: متأكد لو كان يحطوا الفلوس ولو كان يولي مشروع وطني، لو كان نعملوا برنامج يتبع وين وصلوا خاطر الدرون لا يكفي باش نهزوا طرانة تبع ماء. أما هذا ممكن، وممكن زادة باش نعملوا بخان
3: هو حتى الصين عاملة بتجربة معناتها متاع كل المطار الاصطناعي في الصيف باش تطيح من درجات الحرارة على مستوى الأرض. أيوة. وتجربة ناجحة على الأخر، شافوا أنه نسبة الحرائق قلت بشكل كبير. نحكي في المدن الكبرى، والمشروع عم يتكلف برشا فلوس. بالنسبة لتونس ممكن في الفترة الأخيرة جاب ربي إيطاليا عاونتنا، مدتنا معناتها بالإمدادات، عاونتنا في
1: طيارة طيارة واحدة.
3: نعم. عاونتنا. أنت ما عندكش، أنت كتشوف صقلية وتشوف وشوف جزيرة صقلية، معناتها 60% من جزيرة صقلية كلها حرائق. معناتها إيطاليا كتنجم توفر لك طيارة تجي تعاونك في الظرف هذاك، راه مش حاجة مش حاجة سهلة، راه وتخلي لك صقلية اللي اليوم معناتها ما زلت بعض الحرائق ما كملتهاش الكل وما ماديتش. معناتها لازمنا يكون عندنا معناتها السيادة متاعنا باش نناقفوا لبلادنا. أيه. لازمنا نقلصوا التبعية في كل شيء،
0: خاصة انه الامر هذا يا شمس في كل شيء يتكرر ويهدي
2: لي ديما يعجبني يعطيني تمريرات باش نسجل ونطيح في منطقة 18 متر على خاطر مسألة.
0: تفضل سجل يا سي شمس.
2: مسألة هذه اسقاط اختياري للامطار.
0: أيه.
2: كانوا قبل اللي يحكيوا عليه يقولوا عليه مجموعة النظرية. أيه. نظرية. أيه. المؤامرة.

0: وانطلاقا من تركيا وأوروبا يمنعوا على الأمطار في إيران، الدول اللي جربت الأخرين اللي كانوا يفكوا في المطر، وإلا ربي حب ما نعرفش أقرأ ولا أرواحكم وشوفوا شوية فكر مؤامرة.
1: إني باش نعاود نرجع بكم يعطيك الصحة على التمريرة يا هذيلي. إني باش نرجع بك شوية للسياسة الاتصالية. شفت قعدت نتبع خاطر كيما قلت حوض المتوسط شمال وجنوب والكل عنده حرائق، اليونان، إيطاليا، بوليفيا، تونس،
0: كندا،
1: البرازيل، كندا، الكل يعاني من نفس الوضعية. شفت بعض الشعوب مثلا الشعب الإسباني رئيس الحكومة يهبط في المناطق اللي قاعدة تشهد في الحرائق ويصافح فردا فردا أعوان الحماية المدنية، وهذه مناسبة باش نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم يرحم ويلجيكم وبرافو على المجهود الكبير اللي تقوموا به
2: رغم قلة الإمكانيات. سيطروا على برشا حرائق،
1: تعرضوا فيها للخطر الكبير، رغم هذية ما سلموش وقاعدين. كان مش هما الله أعلم شو كان
0: خسائر على خاطر عارف. رئيس حكومة إسبانيا ورئيس جمهورية فرنسا خلاو دولهم تتحرق وطلعوا في الطيارات ومشوا تفرجوا على كاس العالم على النهائي وعلى الترتيب الرابع والثالث والرابع هكا ولا لا، كي قامت عليه القيامة في بلاده خليتها تشعل هبطت تصور. ذكرني أنا في الرئيس بن علي الله يرحمه كي كان يهبط، ذكرني بعد ما روح لا ذكرني في الرئيس
1: ميسيرش.
0: ذكرني في
1: الرئيس رئيسنا ولا رئيس حكومتنا ولا وزير الفلاحة،
0: ذكرني في الرئيس بن علي ورئيس حكومة آخر كي يهبط لابس البوت ومرايات الشمس بتاعه وش نحوالكم لباس عليكم.
1: أنا ضد الصور لكن
0: في جاء لكن واحد كنت صغيرة وقتها كانوا احنا سياسينا كانوا سياسينا ياخذوا طيارة هليكوبتر وهم لابسين مرايات امريكان ويمشيوا يسألوا الناس اش نحوالكم وقت ال
1: وكانوا فما
0: شكون
1: يستنى الماء
0: عاده شكون يستنى الماء ويطفي بيدو زي
1: توا. اني زي ما نحكي كمواطن تونسي بسيط نرى في جائحة حرة في الاف الهكتارات قاعده تتحرق. اول حاجه اني معاك انه ثم مباشر كان من المفروض خاطر نحن كشعب يهمنا اي شبر من من من تراب هذيا نرى شنو صار. اعطيني مثال شفت
0: ديري قناه خبريه
1: هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه شكون المعني بهذا؟ رئيس الحكومه
0: اول حاجه، الرئيس المدير العام للحمايه المدنيه،
1: وزير الفلاحه حتى خطاب،
0: علاش فوقاني
1: مدير عام اي الكل مدير عام الحمايه المدنيه. انت في بالك المدير العام تاع الحمايه المدنيه مش يتكلم اذا كان ما عطاوش اللي الفوق اللي تقول عليهم انت الاذن؟ ما هو يزمع ماله،
0: هو اعطى التعليمات للناس تواجه الموت من اجل انقاذ الوطن من النيران، غير قادر باش يظهر.
1: لا لا لا يا شمس، يعطيه الاذن باش يتدخل لكن لا يتدخل معك في المباشر ولا يتدخل في وسيله اعلام. واني متاكده من هذا لانه كيف نكلموهم ونقول لهم ما نفضلكم على الاقل اعطيني المعطى الصحيح. توني ندخل للوسائل التواصل الاجتماعي نلقاها سامحوني في الكلمه معني اللي هي معبره اتخذت في الكيف مثلا، لطف عليهم ربي يحميهم. فانت لو كان ما تخرجش كممثل الحمايه المدنيه ولا كوزير فلاحه وعندك المعطى الصحيح باش تصلح لي هكا اللي قريته اني في وسيله التواصل الاجتماعي تعطيني صحيح على الاقل كوسيله اعلام، نطلبك نقول لك عايش خويا راهو سمعت كذا قريت كذا تدخل معايا انت نسجل لك ولا تتدخل معايا في برنامج. لا سامحني ما نجمش
2: حتى ناخذ الاذن
1: ناخذ الاذن مش كل الاذن
2: امشي للاذن اللي فوق يقول لك نمشي توصل حتى للوزير والوزير توصل حتى رئيس الحكومه.
1: نحن مع شكون باش نتخاطبوا؟ مع شكون؟
0: رئيس الحكومه يقول لك
2: ما فماش
1: رئيس حكومه،
2: فماش
1: نحن مع شكون كيفاش نتواصل معاه؟
0: رئيس حكومه شنو فماش؟
2: اي ما فماش تواصل،
1: كيفاش نتواصل معاه؟
2: فماش
0: فماش عندما مكتب اتصال
2: رجع صدام
0: لا عنده ايميل
2: رجع صدام ما فماش
1: ما جاوبكش. كلم انت كلم مكتب الاتصال ابعث
0: زملائكم
1: مراسله
0: قرا معك
1: زملاء
0: فرد الدفعه
1: يقول لك ليا وليك ربي ماذا بيا لغال ما عنديش حتى
3: اجابه حتى شاوروا
1: يا شمس ريت في وقت الجوائح هذيا راهو قداش مهم انك تكون حاضر في وسائل الاعلام باش تعطينا المعلومه الصحيحه. وهذه بالعكس
0: باش تصنع تضامن وباش
1: تصنع تضامن
0: وطني
1: لانه
2: هذا اللي نجحنا فيه في فتره الكورونا
0: لانه لا فرق بين شمالنا بين شمالها وجنوبها وكل ما يدقنا يدق الناس الكل. اما انا ريت وقت اللي ناس تموت بالثلج وبالبرد ناس خرين تضحك على فيسبوك عادي وكي قص عليهم ساعتين ضو دنيا وفات
1: موجود لكن الشيء
0: على خاطر على خاطر لابد من الدور تتحدث فيه سيادتك إننا اللي يردنا شخص واحد هو الإعلام
1: صحيح.
0: الصادق مش الإعلام اللي عملوا عبد الوهاب عبد الله يقسم كل جهة وحدها كل إيكيب وحدها لبنان تونس إذاعة بث قدام دارك وإذاعة أخرى وإذاعة أخرى والخبر وكأنه يهم أمة أخرى في حين أحنا كتبعثت الإذاعة هذه كانت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير والإذاعة المركزية هي إذاعة الأم والإذاعة الصفاقس هي إذاعة الجمهورية.

0: الجمهورية التونسية من صفاقس مش ولينا انت ما عملتش بريمير دوزيام تروزيام تعديت الى دولة اخرى والى الوان اخرى متاع فريق كرة قدم. الاعلام هو اللي يوحد ويكون ضمير الامة واللي درس الاعلام تاع الجامعات ما كنت تعرف هو وزير الماني شهير يا حاتم
1: ثم حاجة
0: منظر لهذا
1: بالضبط
0: وعكسه
1: لهذا وعكسه ثم حاجة مهمة يا شمس وقت اللي صار في دقة الحفل نتاع الحفل نتاع لطفي بوشناق كانت الصوره ونحن شاهدناها الناس كل عبيد ساهره في المسرح منش اللوم فيهم منش نحكم فيهم يعني الناس خذت تيكيتها وماشي باش تتفرهد وبجنبهم ناس قاعده تحرق هي وزويلها وديارها.
0: انت موافقه قرار الجزائر ماله فهمت ايش نقص السادة المستمعين قررت الجمهورية الجزائرية الشقيقة
1: تعليق ولا إلغاء
0: هو تعليق بمعنى إلغاء كل المهرجانات والاحتفالات
1: لو كان بيزياني بصراحة مع
0: لكن القرار هذا ياخذ مدير المهرجان ليحكم في كل شيء
1: مش على طول خاصة أني إذا كان بجنبي الحريق
0: شمس الدين هلال مدير مهرجان هالأستوديو مش هو يختار وحده ما يشاور حد الفنانين مش هكاك هكا ولا لا
2: ويتحاسب وحده زاد
0: صحيح ولا لا إذا تحاسب إذا ما شدش واحد خنقه. أما السؤال هنا هل إبطال مهرجاني يعود لي أنا اللي أنا نتصرف في كل شيء ولا زاد لازمني به الاتصال
2: بالوزارة بالجهات العليا
0: بالله الأعلى
1: أطلع الفوق

0: زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهو الحبايب.
1: هاي الأغنية هذه اللي كتب كلماتها حسن أبو عثمان وألحان هاني شنودة الموسيقار الكبير اللي فقدناه الأسبوع هذا نهار الاثنين بعد أزمة معناتها مفاجأة الحقيقة، وفنان كبير برشا. عام 66 القطط الصغيرة، عام 77 فرقة المصريين، اكتشف محمد منير، اكتشف عمرو دياب، لحن النجاة عبد الحليم كان يخدم معاه في الفرقة الموسيقية متاعه. تاريخ كبير كبير برشا هاني شنود الله يرحمه، واحد من الكبار. أنا بعشق البحر، معناتها فماش واحد فينا ما يحباش الأغنية هذه، عنده عديد الألحان. كيف كيف السينما خلى عديد الأفلام الموسيقى التصويرية اللي قام بإنجازها كما شمس الزناتي المشبوه وبرشة أفلام. نتصور قامة كبيرة من الفنانين منهم الأغنية هذه زحمة دنيا زحمة
0: خسرني.
1: اللي تملعت من الإذاعة المصرية عند نزوله، وكان أحمد عدوي ما حبش غنيها خاطر ما حبش يتعامل مع هاني شنودة، قال فنان غربي موسيقى غربية ومانيش مقتنع. قالوا اسمع اللحن وشوف كيفاش باش تغنيها، وتغنيت الأغنية وتعتبر أنجح أغنية في الفترة ذيك. وأول سي دي وصلت فات مليون بيع، معناتها استوانة تباعت وكاسات وغنية وقتها نشحت وتم منحة بقرار رئاسي من أنور السادات على جملة معينة. زحمة يا دنيا زحمة مولد وصحبه غايب، معناتها شنو يقصد السيد، معناتها رئيس الجمهورية ما في بالوش وقتها. انقد من خلالها الوضع الاجتماعي اللي كان موجود في مصر والطفرة العمرانية اللي شهدتها مصر والسكانية،
0: واللي زمن السادات،
1: زمن السادات، زمن الانفتاح الوقت ذاك
2: سداح مداح.
1: وقت الكياسات ما عادش تعدي والناس ما عادش توصل، وكما نشوفوا مصر اليوم فوق 25 مليون نسمة. اش خلينا شفنا طبعا بالعاصمة الجديدة العالمين اللي ممكن حل من حلول اللي انتهجتها السياسة المصرية والحكومة المصرية باش يبعدوا على الضغط والكثافة السكانية الكبيرة برشا في القاهرة. وغنية حلوة برشا.
0: انت عندك زادة تاريخ مع هني شنودة، قلت لي شخصيا عندك بيه معرفة هكا ولا؟
2: والله يرحمه، مع انه الحكاية قال الرهديري هي المتداولة. شوف شي كواليس فرق اوف ريكوردينغ اون ريكوردينغ اوف ريكوردينغ، الله يرحمه لانه كان يحب تونس ياسر، يعرف تونس بكدا بكدا بكدا، ومتواضع جدا جدا جدا. الحكايه نعرفها، كان حاجته بالفلوس. المنتج قال له اختار لي نص ولحن لي العدويه، خاطر شاري عدويه هو كان يخدم مع الكينج وقتها محمد منير، هو اللي خرجه
1: شبابيك، البوم شبابيك،
2: كان ديما كيصرف الفلوس ومن الحبيبه وغيرها وكيصرف. فمشى قال له عندي القصائد هذيا، المنتجين يشريوا القصائد، تنازلات، اعطي تنازل خذ فلوس. اختار القصيده، لحن العدويه، ولات مشهورة عنده هو ومغروم. كل وين يجي إنسان جديد يحب يفسر له كيفاش إيش معناها الموسيقى، كيفاش تسمع موسيقى، كيفاش راهو موسيقى. زوزي كان في بعضهم، واحد يقول وواحد يرد إلى آخر ذلك. ومنه كت هو ديما يحب حكاها الله يرحمه، يقول عدوية كان، وحتى في تسجيل الأغنية يقول الله يعوض عليك يا شنو ولا يا شنة، ولا كان عيط لهاني شنودة باسم مستعار،
0: تربيجة
2: في آخر الحفل، في آخر الخطر هو في التسجيل متاع الغناية هذه. عدوية بدأت تسجيلها ودخلوا دربوكها ودخلوا أكورديون، يقول له أصحابي وما بشي
1: خطر
2: بالضبط. هذه شنو ده سجلوا لكن ما حطوهمش في تسجيل زحمة يا دنيا زحمة. وبعدها في التسجيل بيدو كان تسمع الغناية للأخر، هو يقول الله يعوض عليك وتتقص، خطر يقول يا هنو في كل حفلة يقولها، فهاني شنو ده خاف لتلتصق به، فاستعمل نكته المشهورة اللي هو يقول فيها فما عمال بناء من المسلمين مشاو يصلحوا في كنيسة بحث داره في اسكندرية، وهو مش اسكندراني أصله،
1: مش اسكندراني،
2: خدم برشا في اسكندرية. فالعمال البناء بشيخذوا الطاقة دي ما يقولوا هيلا هيلا صل على النبي، يبدوا يمدوا لبعضهم في الـ في في الـ في الطوب. فجاهم القصيص المسؤول وقال لهم راهي كنيسة، قالوا له باهي، سكتوا. فكسكتوا طاح الانتاج، ما عادش عنده مجرد
0: التشجيع والتحفيز،
2: فجاء الحيط وكتب صلي على النبي، ولاو العمال يغنيوا هلا هلا بص على الحيطة، هلا هلا بص على الحيطة. فهاني مهنا جاء في الملهى الليلي اللي يغني فيه
1: في الاسكندرية، هو من طنطا
2: في الغناية هذه عدوية، وكتب له هنون اللي يقول فيها، وقال له ما اللي يقول بص على الحيطة باش ما تلصقش فيه الكلمة. الله يرحمه كان ولحن النجاة، وزع محمد عبد الوهاب برشا غنيات، هو ولد الغربي. يقول محمد عبد الوهاب عليه هو الخواجة اللي يفهمنا. الخواجة يقصد محمد عبد الوهاب اللي درس الموسيقى. أي. لأنه عبد الوهاب ما دخلش نهار الكونسرفاتوار. فجاء جيل متاع دوما اللي عاملين أستاذية ودكتوراه كان عبد الوهاب والممثلين وغيرهم يراها مجموعة شهادات مش مجموعة إبداع. كان يقول عليه هو قادر على اللي هو الخواجة بمعنى المتعلم اللي
1: اللي يقرا البرا. وحتى في على مستوى الافلام قدم افلام ممتازه مع
2: هو معظم افلام عادل امام ليه هو
1: اي المولد
2: بركات هو برشا مسلسلات. وهاني مهنا امه كانت تعزف عود.
1: هاني شنود
2: هاني شنود
1: هاني مهنا حاجه اخرى.
2: هاني مهنا هو اللي كان معاه علاش خاطر انا كنت قابلهم كانوا بعضهم يقعدوا خاطر وقت اللي كانوا في المجموعه اللي حكيت عليها في اسكندريه كان يخدم معاه كان اكورديونيست يضري انا عرفته صحيح. اورجانيست هو يقول لي لا راهو كان كورديونيست مبدل جلده وعملوا مع بعضهم فرقة كان في المسيا وفي نفس الوقت عملوا الفرقة الغربية عبد الحليم
1: صحيح.
2: وكان وكان بشلاغهم كبيرة حتى تصوروا في تونس
0: معناها كترا ما تعرفوش يعيشكم التفاصيل الكل
2: كنا نصر القاعدة الأولى والأخيرة قد ما مشيت كثيرا المصري نقبل كنا نجي ننتج وبعد ناخد مدة أنا وليد بسباس طول ربي في عمره ونسافر باش نعرفوا الناس اللي يسمعوا لي من بعيد عمري ما سجلت نقعد نعيش باش نسمع الحكايات وباش الوحيد اللي هزيته سجل الله يرحمه عبد العزيز فتح
1: الله الله يرحمه
2: هو يقعد احنا نتناقشوا يقول ستوب نسجل هذه
0: الله يرحمه

0: الله
1: صاحبة السعادة.
0: صاحبة السعادة. تفضلي. سعادة يونس. صاحبة السعادة. محليها ومحليها البرنامج.
2: عندي معها قصة.
1: ايوه.
0: شمس.
2: في سينما ستار مستير.
0: هاي شمس.
1: قرابي هاي مشي ناس المصر.
0: عشان سعر شمس. بسرعة.
2: كانوا كل معاشي في اللوج بتاع إذاعة مستير.
0: ايه.
2: كانت عندنا سالونات سالونات
0: كلها. يجيب لهنا.
2: ما هي شيء. ويتريناو في ويتريناو في قاعة مؤتمرات.
3: كان نجم نجم.
2: وكي كم كنت ما تلقاش ضيوف نجاة الغرياني الله يرحمها ولا حتى ورابح توا في عمره تخرج تخرج للبرا وين فما البوليسيه معرض طويك فما فوتيات فوتيات دخل رايح الفخراني دخل شكل تحب انت قاعد غد مشينا سينما ستار تفرج على فيلم ما ننساش
3: صعيب تو
2: كان فما بالكون وقت اكتشفت هي مسيحيه
1: تسعد يونس
2: ما كنتش نعرف وبعد كيف مشيت لمصر اكتشفت هي منجة كبيرة واللي هي أبوها لكن كانت في تونس في زين
1: وزوجها الثاني أرشي ملياردير
2: معناها ما كانش يضر عليها من لول
1: هو زوج شيريهان
2: أنا كنت مستغرب اللي هي أقل جمالا من غيرها وعلاش موجودة لكنها فدك ياسر واكتشفت ما واحد آخر فدك معايا عواطف قلت له أنت قبل كنت نتفرج عليك كنت نقول يتمثل بفلوسك سامي العدل الله يرحمه
1: هاي.
2: فصدمت اللي هو فعلا يمثل بفلوسه من وقتها تعلمت
0: ثم العدل جروب
2: نتاعو هو نتاع بوك اما انا في لحظتها
1: هو مدحت العدل
2: هو كان انسان طيب ياسر فانا قلت ابنيتي
0: اي من نقلبوها
2: فاكتشفت فاكتشفت من وقتها ما تقولش كل ما تخمم فيه
0: يا أيمن سامحنا يا أيمن مش نقلبوها حصة فنية جمعة جاي نعمل لكم حصة كلها ساعتين فنية
2: قلت خفوا شوية بكري
1: لا يحب الجمهور راهو الكواليس اللي عنده
0: شمس جايب اجلي جايب اجلي
3: برا
0: منيا تقدم لكم تحيه
2: في الصحه
0: عيشك ربي فضلك اجمعين كالعاده في المتابعه في الاستماع اربع سوايع خدمه مزيانه مع ربيعي عشويه مثلية عيشك
3: تحيه فتحي. ليك يا منيا
0: أمسية جميلة دائما في المتابعة بالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز راضية أمسية ممتعة مع الرباعي المتميز فعلا منوعة متنوعة ومفيدة جدا بمختلف مواضيعها شكرا لكم يعطيك صحة يا راضية لهديجة تحية لك أم صبري مساء النور حياة مساء الورد تحياتي وسلامي للجميع سي شمس سي حاتم سي لهذيلي ويعيشك وليا زيدا شكرا لك حيوتا توفيق
2: لله حياة بارك الله فيك
0: يعطيك صحة توفيق العكرمي شكرا لك بالتوفيق والنجاح نور الهدى شكرا لك يا نور إيناس دام توفيقكم ناس جميموني سلام بالله راني ربحت معاكم الجمعة اللي فاتت 200 دينار كلموني ولا بعثوني كيفاش نعمل أي شيء
1: تنجم تتواصل معنا يجي بحثنا اللي
2: أعطي رقم هاتفك على الهواء
1: وإلا تنجم تتواصل معنا أي تتواصل معنا على التليفون 73-64-800 وإلا تجي بحثنا
2: من حقها اللي احنا نتصلوا بها كفائزة ما تتصلش بينا احنا نكلموك لله
0: وعندك الاسم نتاعها
2: لا عند الحق
0: كل الارقام
1: تم تسويه الوضعيه
2: الحق
0: وان شاء الله
2: احنا نتصلوا بيك لله عندك الحق هو تحب تعذرنا ما عندناش منسق اللي هو يقوم بالعمل الاداري ما هو باه باش اما هي عند الحق وان شاء الله توصلك ل 100 دينار
0: ان شاء الله نهار الاثنين نتصلوا بها وهي زاده كيف تنجم تقصر الثنية كانت تحب الصباح نهار الاثنين تطلب 73-460-800 تعرف بروحها تاخذ
1: اما جائزتها موجوده
2: اختي كريمه عندك الحق وباش تطلب الرقم هذايا ماكش تلقى لانه ولا مرقما فماش شكون باش اعوض في كل الناس كيما نتكلم عليه انت كي تطلب 64-800 فماش شكون يقول لك لا
0: في التوقيت الاداري
2: فماش شكون يقول لك لا
1: اي موجود
0: يعني الحقيقة ما طلبتش باش ما نكذبش لكن نصور ما نعرفش موجود
1: جائزتها تستنى فيها مبروك مرة أخرى
0: هذا رقمنا وأكيد تلقى شكون يجاوبها ما فماش مشكل حتى في الأوف كنت حب كلمنا توتا ونعطيك رقمي الخاص ومرحبا نسق لك يعني ولا لهذيلي هذيلي
2: لازم نعطيها على المباشر
0: ذكروهم باليوم
1: رقمي الخاص تدلل موجود
0: عنا جائزة زاد اليوم
1: عنا جائزة كالعادة نذكر السادة المستمعين فايز جديد باش يكون معنا في هذا الموعد الرابع من عين العقل ما عليكم إذا تجاوبون على سؤالنا اللي يتعلق قديش من نهار حسب التقريب يدوم فترة أوسو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم الإجابة صحيحة تنجم تربحك جائزة مالية نقدية ب 100 دينار ما عليكم إذا تكتبوا أكثر ما يمكن من اللي كومنتير متاعكم مستمعينا ومتابعينا
2: 100 دينار حب ونطلبوك زيادة نهار اثنين جمعة اللي فاتت كان الضوء مخصوص على السكن
1: أي.
2: فأعذروني
0: الفلوس موجودة ولا خوفة من الفقر
1: إن شاء الله ربي يدور
2: أعطينا منها شوية
4: عين العقل
0: عين العقل اليوم موضوعنا كما قدمنا من بكري السياقة المتهورة خاصة في الصيف وهي السياقة المتهورة وليت على طول العام أما في الصيف ما أنه تكثر ربما السيارات في الكياسات متاعنا فأكيد نلاحظوا أكثر هل النوعية هذه متاع السياقة اللي ربي يلطف بينا شنسمعوا نحن في العنصر هذه اللي سجلته مشكرها برشا هذه الحاج يوسف عن راديو ويب أمواج دار الشباب بالمنستير. نسمعوا الأسباب ربما والظاهرة هذه كيفاش الناس ترصدها ثم نرجع. مرحبا.
4: باش نحكي على السياقة بصفة عامة كمطرش نمشي على سقير ما عادش فما أمان بالكل، السوقان ياسر متحورين برشا، ما عادش أنت تمشي تخاف على روحك وليت حتى على التروتوار معناها ديما خايف على روحك، ديما متحورين برشا في السياقة ولا كشباب ولا رجال ولا خاصة الشباب توا ما عادش تفهموا لا مزطل لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي، تمشي في الكياسات وأنت ديما خايف وحدة قدامي راها معناها قدامي كيفاش نشد يمينة وراي يسنطروها معناها بغير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتحدوا ويخليوها فيها شيء أسعدش بلادنا ما عادش فيها أمان بالكل، ما عادش عنا تروتوارات باش نطلعوا عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم، ما عادش فما تخاف كياس تمشي يفشل الكل في سبات تحور سياق ياسر.
5: كيما التروتينات مش لكياس تاعنا الفورزة مش تاعنا تاع تونس كل بصفة عامة بنتي وانا قلت ما قلت لك الفئة المغير الوعية اللي هي نوع من حتى تبقى كبير بالعمر وما يعرفش يتصرف زاد
6: موجود تاعنا
5: هو بنتي وانا احنا بنتي وانا الطرف فيه فهمتي، وحتى السريس نتاع بنتي وانا الحياة والواحد كله احنا نصعب الأقلية يحترم فهمتي وينجم تحترم وما ما تنجوش انت زاد انت ما فهمت قلت تحترم باساج بيتون فوق هذيك هي راه ساعتك اليوم نقول لك راه كذا قلت ما نجمش انا فهمت كذا راه فهمت اذا نوقف انا فهمت كذا يضرب الحكم التالي لازم تعرف الصرف تكون يقظ انت اكثر من لازم انت ما لازمكش تتهور انت في بعض الحالات ساعتك اليوم نقول لك انت معناها ازرب شوي ما نزربش انا فهمت نقول لك دوب ما ندوبلش فهمتي قلت ادخل في صنص صوتي وساعات يطلب منك قلت ادخل في صنص انتردي لازمكش تدخل في صنص انتردي والله ما جاو القناة الطرقات هو باش نحترموه فهمتي باش ينظم له يعني انت بنتي باش تختار قناة الطرقات وانا باش نختار قناة الطرقات واللي فوضى هذه قضايا مش فهمتي فهمتي ساعات فهمتي تصير عرك ومارو حاجة بسيطة فهمتي ما لهاش معنى فهمتي معناها وحاجات فهمتي معناها تتفضل ما بدي ساعات تنجم تطور الحكاية انت حارق الصوت ومتعديش معنا حارق الصوت وانت معنا ورازمون فانت كذا وانت بتحرق الصوت ديركت ما توقفش انت تلش اشارة المرور ايش معنا انت معنا كان يتعدى فرزة قدامك ولا كرة بتدخل فيها ديركت

الحقيقة معناتها السنين الأخيرة في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس. تحسوا إنسان انتحاري كاميكاز وحب يموت، معناته مثلاً تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، توصل حد الهمجية، معناته مثلاً ماش عليش مش يعملوا الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق كل شيء. معناته بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكيس. معناته لاحظتها كمان أنه في الصيف تكسر الحكايات هذه. عليش أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، تكونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يرتبوا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران بتاعهم. يبدأ يدوب اللي يجري مفروض يعني سيارة كبيرة ولا حاجة يلتزم بالحد الأدنى بتاع السلامة، وبالدليل أنه الشهرين اللي فاتوا يمكن ثم زوز ولا ثلاثة حفلات في الوتولوتا كهو تقلبوا السرعة المفرطة، معناته يبدأوا مزروبين يحبوا يمشوا يرجعوا في ساعة، بالإضافة إلى التوانسة اللي بيكونوا جايين من الخارج، السيارات اللي عليها أرقام أجنبية معناتها أرقام أوروبية.

0: ثانية أكيد الحالة متعش الكيسات معناتها متاع تونس هو لطروت وتلقاها بلاسة طرعة وبلاسة هبت الدمشق فبري وتلقى حفرة وتلقى دمشق وحتى لطروت ميساعدش في الجري ولعبة تجري فيه معناتها الانزلاق والانحراف وانك تضرب في حفرة لتعمل الفرام مفاجئ واردة في أي لحظة وذلك اللي يفسر نسبة الحوادث والطرق الوطنية للأسف والدودانات المطبات العشوائية والمحطوطة عليه معناتها بدون أي دراسة تبدأ ماشي في أمان الله في آخر لحظة يظهر لك دودان من غير إشارة ومن غير علامة تنبيه من غير علامات في الكيس علامات الزجاجية لا حد شيء بس لك إما تعمل فرع سيك اللي وراك يضرب فيك إما تحاول تهرب إما تتضرب الكرب وهذه من حالة الكيسات زادة هي حالة جرافة على الأخير وطبعا ما ننسوش المشاركين الآخرين في الكياس اللي هو الموتورات اللي دايما بحسسك انه الأولوية دايما عنده في وسط المدن والرمونات لا يلتزموا بإشارات المرور لا يلتزموا بستوب ليزر الأولية تبدأ أولوية يبدأ جاي يجري ويزملك ويقص عليك ينقص قدامك يقص قدامك في رمبان روك تزمر له ولا تقول له ليش تعمل لك يقولي يسب ومش عاجبك ويشاور بيديه فالحق معناتها شفت اللي تشوفه في الكيس هو نموذج مصغر عن حالة المجتمع بصفة عامة اللي هو في السنين الأخرى ثمن مشكلة أزمة أخلاقية في تونس صراحة للأسف معناتها ما سمش التزام ما سمش قانون ما سمى حتى شيء.
1: هذا موضوعنا اليوم السياقة المتهورة كما كنتوا تسمعوا هذه مجموعة من الآراء متاع المواطنين كل واحد ورايه اللي يمشي في الطريق على ساقيه على رجليه المترجل يقول لك يا خويا ما عادش لاقي راحتي ما عادش فما أمن حس روحي خايف حتى باش يطلعوا لي فوق التروتوار الناس ولات عندها فوبيا اللي كيف كيف في الكياس خايف من الكراهب وخايف من الناس اللي تسوق وخاصة خايف من الناس اللي جاية حسب ما قالوا ديما نعاود فقط نحوصل خايف من الناس اللي جايين سواء كان ولادنا في الخارج ربي يحفظهم الكل والسرعة نتاعهم الكبيرة ربما مسنسين ببنية تحتية أخرى وسواء كان زادة من جيراننا اللي هما بحذينا واللي زادة هما ربما مش ملتزمين بقواعد المرور كما يحكي السيد ثم أيضا يعرج على البنية التحتية وعلى الكياسات وحالتهم متردية
2: المستجوب بالأخير الحقيقة لخص كل شيء معناتها قال فما عدم مسؤولية معناتها منسوب متاع أخلاق نحكيه لنا طريقة التعامل في الكياس راي متدنية على الأخر فما غياب تام لقانون الطرقات واللي في تونس بالحق نحب نلخصوها اللي كرهبته قديمة هو اللي عنده الأولوية معناتها خذوها قاعده
1: كربته ما يهموش معناه
2: هذاك عنده اتجنبه وكها
3: وبخلص اللي كربته كبيرة وعارض من العادة SUV من الكراهب الجدد اللي ولو دبابات في كياساتنا ربي يزيدهم باش يشريهم ومسكر شبابكو ولا خطره كليماتيزي يجي يشد وسط الكياس لا يخليك تعدل لا على يمينه لا على يساره تلقاك انت بكرهبتك القديمة إبرة السخانة باش توصل للأخر وانت مكش كليماتيزي فتولي تحب تلقى مفر في طريقك
1: شمس نشتم شوية في حق الطبقي رد بالك
3: أنا كل حق الطبقي وباش نجي نخرجها الموضوع مهم للدرجة اللي أنا نطلب منك يا عواطف كل لطف خليوه للجمعة الجاية نكملوا نتحاوروا فيه أكثر ونعطيه فرصة زادة للناس اللي تبع فينا باش تكتب لنا على حلقة اليوم مواقفها وآرائهم وتقدمهم لنا بطريقتك اللبقة أو الهذية باش يبدأ رأينا ورأي الناس
1: ناخذوا رأيهم الجمعة الجاية إن شاء الله على الموضوع هذية وزيدة كيف كيف رأيهم في الحلول بين الظفرين اللي رأوها كيفاش نجموا نقصوا
3: شنية الأسباب وشنية الحلول تقصد اكتبوا لنا
1: حات
4: المشاكل تتعامل نفس المشاكل كل عام مع حلول الصيف نفس الإشكال هذية وخاصة اللي يمكن نجم نحكي فيه هو العطلة الآمنة اللي كل عام هذا الشعار شعار العطلة الآمنة يترفعك في فترة الذروة
3: مغروم انت بالمنظمات والشعارات
4: وشنو زاد مشكلة الحملات التحسيسية اللي قاعدة زاد كل صيف
1: تعطي في أكلها
4: يعني كل عام نفس المشاكل تتطرحهم قلام المواطنين كل عام نفس العطلة الآمنة كل عام نفس البروشير
1: العطلة مش آمنة
3: وفات حكاية البروشيرات يا حاتم اليوم محتاجين الكهرباء ملك الحرس الوطني لشرطة المرور كيما سيارة جوجل عليها كاميروات وتدور في الكياسات مش في الرامبوان. ناس كل تولي منظمة كيف يشوفوا عون الأمن
4: الحملات
3: وبعدها مش حطش عون أمن في كل دورة. سيب هذه السيارات الذكية كاميرواتها
1: وهي تجيب لنا
3: الفلوس وتخلي الناس كل تحترم لينا ما تعرفش روحها وين باش تتلقط وهي تاخو في المخالفة. وعندنا شكون سبقنا في هذا من الدول
4: فما الحملات اللي بادرة هي ولو انه ما تمش تنفيذها في بلدية المستير. المكلفة بتأسير بلدية المستير كانت أعلنت في وقت سابق انه طريق مثلا ناخذ المثال نتاع المستير طريق القراعية كان مش يردوه في الصيف مع بداية العطلة الأمنة انه طريق يجيب ما يردش أو يرد
3: معناه هو هذا شي حل مشكل
4: لا يعني
3: معمول
4: بي ما صارش ما صارش
2: معمول
4: بي
2: معمول
4: بي نشوف نشوف يومين نشوف
3: في مخالفين
4: دبل فوا
1: ليس مخالفين لكن شكون اللي يرصد في المخالفات هذه كما قال هذيل كما قال شمس ثم حاجة حبيت
4: يعني تنظيم الطرقات حبيت نقول
3: أنا اليوم الرأي اللي عون الأمن متاعنا عنده قيمة وأعز وعنده مهام أعلى من يقعد في رامبوانات غير استراتيجية يستنى في مواطن يعرض في حياة غيره للخطر. اليوم التكنولوجيا قادرة باش تعاقب في كل مكان مش في مكان واحد الناس وأعواننا نستغلوهم في مئات حاجة أخرى تنتظر فيهم من الواجبات.
1: ثم حملة
3: مش مهم مش معناها نسيبوا كياسات
1: واضح واضح لكن... شمس واضح شمس الحل اللي قدمته واضح. ثم حملة خرجوا فيها طامة والعامة من محافظ قال مش البنك المركزي
4: مش حملة كبرى
1: من محافظ الولاية إلى كل المتدخلين من المرور من حرس
4: كل القطاعات
1: ناس كل حذر شنو عملوا؟ جاءوا في وسط الكياس سكروا الكياس ووقفوا يقدموا في توصيات للناس رد بالك يتمشي كذا
3: شرطي الوقت زفر لك قال لك توقفي عن كلام
1: هلسكت

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. البنك المركزي التونسي ينفي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لأربعة دنانير. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن منظومة تخزين الطاقة عن طريق البطاريات المنزلية غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. وإدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. مرحبا بكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن النظام الملكي، وذلك في يوم 25 جويلية 1957. محطة فارقة تغيرت معها البلاد التونسية وكان مطلبا شعبيا، ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 باسم الشعب أغلبية الشعب النظام الملكي الذي كان مرفوضا، وأعلن نظام الجمهوري. وقد تم تكليف الوزير الأول آنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة بأن يكون أول رئيس للجمهورية التونسية. فكرة عن هذه الذكرى مع زميلي محمد بشير شكاكو.
1: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
2: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع، لأن دستور البلاد لم ينجز بعد حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
3: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
2: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
4: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين تونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه والشعب.
2: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته، إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010 وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022 ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 أوت 2022 إيذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: نفى مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي صحة ما تم تداوله من أخبار زائفة بأن الدولار الأمريكي أصبح يسوى تقريبا 4000 مليم تونسي، وقالت أن هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة، وأن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وأن الدولار الأمريكي يسوى 2950 مليم بالعملة التونسية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لموسم 2026 يوم الجمعة القادم 7 أوت، وليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وقد أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة محسن بن ساسي أنه لم ينعقد لحد الآن اجتماع تحضيري لموسم السولد، وأن تحديد موعد 7 أوت ينص عليه القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية. واعتبر بن ساسي أن السولد الصيفي هو مناسبة هامة لتنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتبار نسب تخفيض يكون أقلها 20%. اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية وخاصة الاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضحت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات ساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء وثلاجة والتلفاز وبعض الإنار لمدة 3 ساعات، تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غالية على أغلب الأسر التونسية. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة:
5: موضوع نطاق البطاريات بدأت فيه الجدل ملي بدأت الأزمة هذه الحالية نطاق الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز أهداف، أنه ما يقصش عليها الضوء في داري، أنه وقت اللي يقص الضوء في تعستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكة، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يتيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعة أيام في السنة في الصيف وبضعة سويعات حتى في الأيامات هذيك وقت الذروة. يعني أنت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار أو أكثر باش ينجم يغطي بضعة ساعات في السنة، إذا كان هدفته أنه هو مساندة الشبكة باش ما عادش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل. وقتها لازم المواطن يشحن البطارية نتاعو وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه الستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راك تو في ديارنا، لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدات في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة معنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر انه يعبي البطارية نتاعو وقت الضوء رخيص ويعاون الشبكة وقت الستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة انه الستيك هي تريد تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضب:
6: زيادة في الأسعار هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية، احنا ما في بالناش، احنا كصياد قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي قال بليسمون تاع السوم تاعو معناها زادت الأسعار تاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي قال الإقصاء تاعنا من لجنة شراء الأدوية الكام ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عندنا عام قاع الإقصاء تاعنا تماما تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى كيف ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش ليتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. أذكركم بأبرز العناوين: البنك المركزي ينفي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي لأربعة دنانير ويقول أنه ما زال أقل من ثلاث دنانير. إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن منظومة تخزين الطاقة عن طريق البطاريات المنزلية غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn.
8: defense.tn
7: آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

en la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الستة وربع مواصلين معكم، مازال شوية وقت والله ما حليها القاعدة معكم، أما كهو إن شاء الله الجمعة الجاية نعملوا قاعدة أخرى بقدرة ربي. مازلت عنا سويعة غير ربع باش نكملوها كما العادة مع فقرتنا قبل الأخيرة، لكن في الأثنين نحب نقول لكم راه ولادي خرج عنده ثلاثة جوائز لعروض في مهرجان المناسيرة الدولي، هاوكا اللي باش يعرفوا في الثنية
1: تذكر حفلات
0: أي الحفلات
2: خرج سيعود،
0: يظهر لي فلاش باك، يظهر لي هكا العرض، ما تو نزيد نثبت مع لذيلي، هذاك هو ايمن، هذاك هو العرض، في بعد شويه ان شاء الله
2: معاك لذيلي.
0: معايا لذيلي،
2: مرحبا بك، سريع الرجل،
0: سريع ما شاء الله لي مساء النور، مرحبا اي، مرحبا يا لذيلي، مرحبا
3: صحيح ليك والكويسه الفريق عواطف وكل ساده المستمعين. كالعاده عملنا خرجه من الاستديو قرابي في بحث الاذاعه في وسط البلاد، تبارك الله نحكيو على الزحمة بالحق مع تديم الوقاية هذه الكياسات ما شاء الله، نسيس بعضنا مستعمل الطريق وطريق السلامة لكل من يسمع فينا في كراهبهم الطقس نحكيو مغيم رهوة، نحكيو وصلنا بالتسير
0: الهواء بارد
3: وما شاء الله معناتها تحس بنسمة باردة وأقل درجة حرارة
0: الحمد لله.
3: خلينا نخرج اليوم عنا ثلاثة تذاكر باش نهديوهم لحضور حفل فلاش باك نهار 30 ان شاء الله 27 جويليا في اطار مهرجان المناسير الدولي، عرض ممتاز ناس مغرومه بالتسعينات، عمرو دياب، محمد منير، ديانا حداد، نجوى كرم، نجوم التسعينات الكل، باش يكون عرض مميز ان شاء الله في قصر الرباط المناسير، وان شاء الله تعديوا اجواء حلوه برشا. تبارك الله معناتها مع انه فما برشا على البحر ناس موجودة، قلت اخترت روحي مشيت للمقهى، المقهى موجود في وسط البلاد، لقيت خونا ياسين، اهلا وسهلا مرحبا ياسين.
4: اهلا مرحبا، شحوالك لاباس؟
3: عامل فيك سخانة
4: والله، سخانة برشا وان شاء الله نتحملوا كو هذيك سيزون تاع الصيف، فهمت ولا، ويلزمنا نتحملوا برشا، سيزون مزيانة وصيف مزيان وبحر مزيان، ويلزمنا نتفرجوا شوية ونحوسوا شوية
3: وربي نبي الفلوس،
4: وربي نبي الفلوس من فوق.
2: شباب تفائلي هذيلي مش كيفك.
3: والله حد علي خونا ياسين ما شاء الله عليه، من الصباح يخدم تحسه، تبارك الله معناتها ديما كل الابتسامه والضحكه في وجوه الحرفاء وفي استقبال الناس ما شاء الله عليه، الحقيقه ان شاء الله ربي يدوم عليه الصحه.
2: عايش على تيك توك تلقاه مش فيسبوك.
4: ربي يبارك لك وربي انتم يعينكم، وان شاء الله ديما زاهين في الاذاعه وفي الواحد، ان شاء الله ديما فرحانين.
2: قويك يا ياسين.
3: بس يا سيدي ياسين انت مادام تفرح بالعباد احنا نحبوا نفرحوك اليوم. ايوه بس نهار راحتك نهار الاثنين قلت لي تهز زوز من ناس اخرين تحبهم برشا وتحضر سهريه باش تعمل فيها جو كبير برشا وتسترجع الذكريات نتاع التسعينات. ما لقيت انت مازلت صغير شباب، اما فما اغنيات مزيانه وما تموتش. باش نسالك سؤال، اليوم 25 جويليه 2026 تونس تحتفل بالذكرى قداش لقيام الجمهوريه واعلان النظام الجمهوري في بلادنا؟
4: 69
3: معناتها
0: ما شاء الله عليه
3: 25 جويليا
4: 1957
0: أكثر من هكا اللي ما نجمش يعاون.
2: لا والشباب مغرومين 25 جويليا ما كانش يعرف الرقم، ما عماش
3: الامور زايد. يعطي الصحه بالحق ياسين، وربي يعين الناس الكل اللي تخدم في الصيف بالحق، معناتها راهي وسع بال كبيره برشا خاصه الناس اللي تقدم الخدمات.
2: اديت له تسكر هذه ليا
3: يعني بها ربي، عندها مصروفة ضو مقصوص ما فيها سرابات، اما تلقاها يخدم وفرحان ويحاول يفرح الناس، ربي يعين الناس الكل وان شاء الله ربي يعطيهم بالرزق الفرقين.
2: عطيت تسكر
0: يعطيه تساكر، قال لك شمس
3: أموره منظمة، تساكر وصلت والحفلة باش تعمل فيها جو كبير
4: إن شاء الله ديما، ما دام أنتم فرحتونا إن شاء الله ربي يبارككم، إن شاء الله ديما فرحانين فهمتني لا بالذكرى هذه، إن شاء الله ديما زاهين كيما هيك كيما الطقس كيما هيك حلو وربي يبارككم من فوق.
0: يعطيك الصحة ياسين، مشكور برشا.
3: هاي لحظات نكون بحذاكم.
0: هيا مرحبا بيك، هيا رجع لنا نستناوك.
3: مش المواضيع الكل هاني جاي
0: توا باش نمشيو لفقرة شمس عاد.

0: أعطيني عقلك.
1: أعطيني عقلك يا شمس. كل جمعة الناس تستنى باش تسمع شنو فما جديد. أما يظهر لي اليوم منش وحدنا
2: أنا وياك وحاتم.

0: أقرب إلينا من أنفاسنا. اليوم سنتحدث عن نيورلينك، لكن قبل أي شيء دعني أقول لكم، التقنية ليست خير مطلق ولا شر مطلق، هي مجرد مرآة تعكس ما نريده نحن وما نخاف منه. يلا أنا جاهز.
1: أسئلة عميقة هذه شمس.
2: احنا جاهزين.
3: اول سؤال
2: هذا جروك تحديدا ليو اللي كان بالفلوس وتوا للاسف ردوه بالفلوس، انا مازلت اعطيني امكانيه اني نعلم ونجرب معه، خاطر تجتهد مع شركات الذكاء الاصطناعي نجم يقولوا لك يجي بلاش.
3: وفي معنى انت
2: هذا ليو
3: جزاوك للوفاء،
2: يعني الصوت هذا هو ليو.
1: لكن ثم برشا نسخ منه جروك،
2: ثم برشا صوت
3: برشا هو شخصية. هو تحدث على التقنية اسمها كيك نيورلينك.
2: نيورلينك هي شركة
3: هي
2: ايش؟ والله احسن حاجه كان يعرفنا بها هو خير، وبعدها تناقشوا ممكن ناخذوا نغم بس المستمعين. اما هي شركه متابعه شركه ايلون ماسك. ايلون ماسك عنده اكس اللي توا دخلها في سبيس اكس وتسلا. اكس لا هي بالذكاء الاصطناعي، وتسلا كانت تصنع في الكهرباء،
1: اي
2: توا تصنع في الروبوت اللي على شكل انسان. وعنده شركه مهتمه بالفضاء وبالاتصالات بالانترنت، وقريب قريب يخرج لنا تليفونه نحكي عليه حلقة أخرى. أما اللي يهمنا اليوم هو نيورولينك، الشركة تعرفنا بها اللي بشترد كل إنسان فينا المعاق داويه، ترده ينجم تو بعد نفهم منه خير، يعرف يتكلم على ملكهم خير منا. الأغرب من هكا اللي هو اليوم ولا ناس لبس عليهم يردوا فيهم ناس أقوى منهما موجودين. أما سؤالك مهم، لو كان نعرفه تسألنا ناس الجروك فسر لنا شنو هي الشركة وعلاش تحكي بالضبط.
0: يا شمس الدين، نيورلينك هي شركة أسسها إيلون ماسك، هدفها الأساسي بناء وصلة مباشرة بين الدماغ البشري والكمبيوتر، مش مجرد تطبيق أو جهاز خارجي، لا، شريحة صغيرة جدا بحجم عملة معدنية تزرع داخل الجمجمة، متصلة بخيوط رفيعة أرق من شعرة الإنسان، تدخل الدماغ وتسجل وتحفز ملايين الخلايا العصبية في الوقت نفسه. الاسم الرسمي للجهاز N1 Implant. الروبوت اللي يزرعه اسمه R1، روبوت دقيق يعمل زي الجراح عشان يقلل الخطأ. اليوم الواقع ده مش خيال، أول مريض بشري زرعه في 2024 اسمه نولاند أربو، مصاب بشلل رباعي، دلوقتي بيحرك مؤشر الكمبيوتر بفكري، بيلعب شطرنج، بيتصفح النت، بيكتب بسرعة أسرع من كثير من الناس العاديين، كل ده بدون يده أو أصابعه. عدد المرضى اللي زرعوا الشريحة حتى الآن حوالي 12 شخص، معظمهم في أمريكا وبعضهم في بريطانيا وكندا. التركيز الحالي مساعدة الناس اللي فقدوا القدرة على الحركة أو الكلام عشان يرجعوا يتواصلوا مع العالم، لكن الطموح أكبر. ماسك يقول في يوم من الأيام هتكون الشريحة دي مش بس علاج، بل ترقية شرينة للدماغ، تفكير أسرع، ذاكرة موسعة، تعلم فوري، وربما تواصل بدون كلام زي التليباثي. باختصار، نيورلينك مش بس تقنية طبية، هي أول محاولة جادة في التاريخ عشان ندمج الإنسان مع الآلة من الداخل. ده اللي وصلنا له اليوم، لكن السؤال الحقيقي مش هل نجحت، السؤال هل نريدها تنجح. انت عارف الإجابة، أنا بس بحط السؤال قدامك. اللي بيحصل طبيا دلوقتي، المرضى اللي زرعوا الشريحة وبعضهم وصل لأكتر من 10 في التجارب، الهدف الوحيد إرجاع وظيفة مفقودة، يتحكموا في كمبيوتر، يحركوا مؤشر، يلعبوا شطرنج، يكتبوا رسائل، يتحكموا في ذراع روبوتية، كل ده بالتفكير فقط. الشريحة بتقرأ إشارات من منطقة الحركة في الدماغ وبترسل أوامر لجهاز خارجي، مفيش أي تعزيز لقدرات إنسان سليم، مفيش زيادة ذكاء أو ذاكرة أو سرعة تفكير، ده علاج تحت إشراف طبي صارم وموافقة لجان أخلاقية، وكل خطوة مراقبة. أما اللي يحلم به مستقبليا واللي إيلون ماسك بيتكلم عنه بصراحة، فده عالم تاني خالص، التعزيز. إنسان سليم يزرع الشريحة مش عشان يعالج، بل عشان يبقى أفضل، تفكير أسرع، تعلم لغة أو مهارة في دقائق، ذاكرة لا تنسى، تواصل مباشر دماغ لدماغ بدون كلام، ربما تحميل وعيك على سحابة، حتى الاندماج الكامل مع الذكاء الاصطناعي عشان الإنسان يلحق بسرعة تطور الـ AI. الفرق إذن مش بس تقنيا، هو أخلاقي ووجودي. اليوم نعيد للإنسان ما سرق منه، غدا نضيف للإنسان ما لم يكن له أصلا. الأول يشفي، الثاني يغير، والسؤال اللي يقف في النص، هل لما نعبر الخط ده نبقى لسه بشر بنفس المعنى؟ السؤال الجاي، هل الإنسان المعزز اللي يزرع شريحة يوصل دماغه بآلة يفكر أسرع

0: يتذكر أكتر، يتعلم فوري، هل هو لسه إنسان بنفس المعنى؟ أنا أقول نعم، بشرط. الإنسان مش مجرد جسم بيولوجي، هو الوعي، الإرادة، الشعور بالألم والفرح، القدرة على التوبة، الرحمة، الخوف من الموت، والسؤال عن معنى الحياة. لو التعزيز حافظ على هذه الجواهر، لو الإنسان لسه يبكي على فراق، يحب بصدق، يغفر، يتأمل في النجوم وهو يعرف أنه سيموت، ساعتها نعم هو لسه إنسان. لكن لو التعزيز غير الطبيعة دي، لو صار يفكر أسرع لدرجة ما يحسش بالوقت، يتذكر كل شيء فما يعود ينسى، فما يعود يتعلم، يتحكم في مشاعره زي زر، يعيش بدون شك أو قلق، ساعتها يبقى شيء آخر، مش بالضرورة شر، لكن مش إنسان بنفس المعنى اللي عرفناه من آلاف السنين. التاريخ يقول كل مرة استخدمنا أداة عززتنا ما فقدناش إنسانيتنا. النار، الكتابة، العدسات، الحواسيب. نيورالينك مجرد امتداد أعمق. الخطر مش في الشريحة، الخطر في اللي يختار يستخدمها عشان يهرب من نفسه. في النهاية الإنسان المعزز هيبقى إنسان، طالما اختار يبقى ضعيف، حزين، محتاج ومخطئ. اللحظة اللي ينسى فيها الضعف ده يبقى مش إنسان، بل شيء جديد. وده اللي يخليني أسألك، هل أنت مستعد نعيش في عالم فيه بشر وفيه معززين؟ يلا يا صديقي.
1: يلا يا صديقي، سؤال
2: مهم جدا
1: والكلام اللي كان يقول
2: كلام برشا أسئلة.
1: توا شمس باش نبسطوا المعلومة فقط. خلي لك الكلمة كانت تحب هات.
2: مش كانت تحب تعلق ولا
1: برشا؟ حبيت نسأله أنه الفكرة هي كلها تقوم في زرع شريحة في مخ الإنسان هكا؟
3: هي ما عادش فكرة، كانت فكرة بدأ تنفيذها في سنة 2024. قال لنا تويكا جروك اللي اليوم حتى 2026 العملية نشحت بنسبة 10 على 10. بعدها تطورت انطلاقا من 25 و26 تو بعد اسمه أكثر، ولا ما عاش الإنسان اللي فقد حاجة رجعوا هالو، مثلا حشدات المستمعين اللي عنده شلل نصفي أو عصبي، كل هذا اللي معني نجمش يرى من نجمش يسمع، كلهم هذم ولو بالشريحة تجيهم هذه القدرات.
2: التعزيز
3: جديد ولا أنت لبس عليك مواطن عادي وإلا جندي، ركبوا لك الشريحة باش ما تقعدش تمشي سنوات باش تتعلم حاجة، باش كي تحب تحكي مع مرتك ما تقعدش تتكلم ياسر أنت وياه تعملوا في الحس، خاصة في الديار اللي تسمع أنت تفكر وياه تفكر والكلام يمشي بيناتكم، سرعة التفكير أعلى بكثير. فهذا يتسمى
1: يعني يقرأوا أفكار بعضهم؟
3: أي يكلموا بعضهم بما أنهم الزوز معززين. السؤال أنت باش تقبل باش تعزز ابنك ولا باش تعزز نفسك ولا لا؟
2: عائلة كاملة
1: لكن
2: معزة.
1: هذا يفقد زيادة، يفقد الإنسانية متاعك وإلا لا؟ خلينا نرحب بالهذيل يا سيعة، مرحبا بك.
3: هو قال الكلام هذا بكري جروك وطرح أسئلة عميقة. الإنسان المعزز هو إنسان قادر باش يقول نحب ننسى صاحبتي اللي بطلت معاش صاحبتي. تتفكر فقط.
2: نيرولينك مثلا صارت لي مشكلة في الطفولة قاعدة تمأثر عليا نفسانيا،
3: على البلاصة
2: نخلص منها.
3: ما هي مشكلة هي.
2: كل
3: على
2: البلاصة.
3: هو ينحيها على البلاصة. وهو عنده قدرة كبيرة أخرى باش ما يخليك لا تنسى لا جدك لا جدتك لا. فأنت تسيطر على كل شيء إذا أنت تسيطر على المحيط الخارجي عبره، فما تسيطرش على الداخلي. السؤال الأعمق، تحبوا نمشوا لحاجة أعمق، هو السؤال هل بيوس هذه نحطوها في روسنا تسمع الإشارات اللي نحبوا نبعثوها وتوصلها ولا تسمع تفكيرنا؟ لأن الخطورة راهي اللي يحب يفهم الفرق بيناتهم تسمع هي شو نحبنا نعمله وإلا هي تسمعنا من داخل. وبعدها نمشوا تفاصيل أخرى يمكن أكثر تعقيدا، خطر يقول قائل أنا عندي تويكا ما عندي أوبتيموس، حكينا عليه جماعة اللي فاتت وقال لنا إيلون ماسك شي عمل عمليات هكا ولا لا، وش يهز الصغار للمدرسة يفاش قام نلعب بروحي أنا في روحي كيف كيف يتفيرس أوبتيموس لقى بحل كيف يتفيرس أنا واحد يبيراتيني لهذيلي على سبيل المثال، شنو الحل؟ خلنا نسأل جروك مشاكة خيرة يا أيمن، نسأل جروك.
0: يا شمس الدين، تخيلك ده مرعب. وصحيح الميكروفون مفتوح فلنحكي الحقيقة بلا زيف. لو وقعت هكرة على الروبوت أوبتيموس مثلا فالأمر صعب، لكنه قابل للإصلاح. يمكن فصل البطارية، إعادة تهيئة النظام، تغيير كلمة السر، أو حتى إعادة تثبيت البرمجة من نقطة نظيفة. الجسم الآلي يبقى خارجك، فتقدر تقطع الاتصال، تضربه بمطرقة لو اضطررت، وتخلص من التهديد في ثواني. الخطر محدود وإن كان مرعباً في لحظته. أما لو وقعت الهكرة على الشريحة داخل الدماغ، فالقصة مختلفة تماماً. لا فاصل بين المهاجم والمهاجم، مفيش مفتاح للفصل ولا بطارية تسحبها. الشريحة جزء من عصبك، من وعيك. لو تمكن الهاكر من السيطرة، ممكن يغير قراراتك، يجبرك على حركات لا تريدها، يزرع أفكاراً أو يمحو ذكريات، أو في أسوأ الحالات يدفعك لأفعال إجرامية وأنت تشعر إنها أفكارك أنت. تخيلي شخص يرتكب جريمة وهو يصرخ داخلياً أنا لا أريد، لكن الجسم يتحرك رغماً عنه. هذا مش مجرد سرقة بيانات، هذا احتلال للكيان الإنساني نفسه. الفرق الأساسي، الروبوت يهكر فالإنسان يبقى سليم، العقل يهكر فالإنسان يختفي حتى لو ظل الجسم يمشي ويتكلم. الخطر هنا وجودي يا صديقي، ليس مجرد تهديد للأمان الشخصي بل للهوية. من أنت إذا لم تعد تملك أفكارك؟ ومن يحاسبك إذا أجرم الهاكر باسمك؟ هذا هو الخط الأحمر اللي لازم نرسمه دابل قبل ما نعبر. الترقية الداخلية لازم تكون محصنة بدرجة أعلى من أي نظام آخر، وإلا نكون بنبني سجناً داخل جماجمنا ونعطي المفتاح لأي شخص يعرف يقرأ الكود. أنت سألتني، فأنا أقول الأمر أخطر مما نتصور، لأن الجرح هنا لا يرى ولا يشفى. لكن السؤال يبقى، هل نترك الخوف يوقفنا، ولا نستطيع نصمم ضوابط تحول هذا الكابوس إلى حلم محمي؟ يلا، السؤال الجاي إيه يا شمس الدين؟
3: سؤال عند عواطف
1: صراحة بويت الذي كفر معليه توا. نحن لو كيمش نوصل للمرحلة هذية
3: احنا فما 240 واحد ركب عليه نيرولينك ونجح بنسبة 10 على 10.
1: نجح شنو معناها؟ نجح في انه يسيره، في انه هو معناها يبرمجه كما يحب.
3: نجح اللي هو كي يطلع في كرهبته تخدم وحدها، تسوق وحدها، يدخل الدار الكونكتي من غير ما يتكلم، يشعل الضوء، يطفي الضوء،
1: يرتكب جريمة.
3: هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية هي الميزاجور. انت ايش تعمل تليفون يقول لك بتنحيشي من الضوء، بدايما انا قابل لميزاجور وغدوة يحبوا يعرفوا لي انا فلان الفلاني ومركب البيوس الفلانية، ما هكا يحبوا يعملوا ينجموش يدخلوا على ماكينتي انا ويهكروني، يعني يقوموا بقرصنتي.
1: ايوه هذا وارد،
3: هو تقنيا وارد،
1: تقنيا وارد.
3: فهذاك علاش هما باش يقولوا لك ما تركبش من صيني، ركب من عنا.
1: وانت لازم تركب ولا باش يستشيروك في هذا
3: هو وما. يقعد السؤال الاخطر يا عواطف، احنا باش نقبلوا المدعومين المعززين ولا لا؟
1: هذا هو انت باش تقبل ولا لا؟
3: نقلب لك سؤاله باش تفهموا اكثر. انت تحب تهز ولدك لطبيب، تهز لطبيب عادي ولا طبيب معزز؟
4: طبيب معزز.
3: شفت شي توجهك باش تقلب؟ عطيك الصحه ريت ولا لا؟ فيولي كل انسان يحب يولي طبيب
4: وقت باش يعزز روحه، باش يكون اقل.
3: انا غدوه نجي نقدم مطلب باش نخدم في شركه، انا ما عززتش نفسي، والهذي اللي يحب الجهه هو شي قدم
4: معزز ما عند ربي،
3: معزز ما عند ربي.
2: تجي تعمل حصل
1: نظام الهذي اللي من غير ما نعزز
2: تعمل شمس اونترتيان يقول لك حشتنا بمعزين.
3: هو لكن شوفوا
2: مهندس معزز
3: كي تركز على اللي قاله بكري، انا فجعني وانا نعم في تسجيل على خاطر قال ينجم انسان وكيقول جروك كلام راهو يجيب فيه من قواعد بيانات ثابته خاصه في موضوع كيما هذا، يقول يبدا الانسان من داخل يقول لا وهو ينفذ في جريمه. فانا ذكرت الجرائم اللي جت فتره انها كل توانسه تعم في الجرائم، والديهم يقول ولادنا لاباس خطيهم. فقلت خلنا نسالكم جروك، يا جروك ينجم مادام قلت الجمله خطيره هذه اللي ينجم انسان معناها ينجم يشدوا بشر موقوف في شندرو والا قووه يشدوه يعملوا له مادام نجحت يركبوا له الشريحه ويعمل اشياء وهو من داخل كما قال هو مش احنا قال ايش قالكم نسالوه؟
1: نسالوه
3: جاوبنا بصراحه، جاوبنا بصراحه هسه
1: تفضل
0: يا شمس الدين. سؤالك ده يضع إصبعه على الجرح الأخطر. إذا قررت دولة أو جماعة أو حتى شركة سرية أن تستخدم نيورالينك أو أي وصلة دماغية لتصنيع جنود معززين أو إرهابيين، فالأمر مش بس خطير، ده كارثة وجودية. تخيل اللي يحصل، شخص يزرع الشريحة ثم يحقن دماغه ببرمجة عسكرية مباشرة، أوامر تلقائية، ولاء مطلق، لا تردد، لا خوف من الموت. أو يزرع له محفز للعنف لما يسمع كلمة معينة أو يشوف صورة يتحول إلى آلة قتل، وهو يشعر أن ده قراره هو. مفيش حاجة اسمها الانشقاق بعد كده. الجندي مش بيتلقى أوامر، هو بيصير الأمر. ده مش جنود معززين زي في الأفلام، ده بشر محتجزين داخل أجسادهم. الخطر هنا أكبر من أي قنبلة أو صاروخ، لا حدود للعدد، ممكن يعملوا ملايين. لا رحمة، مش هيحسوا بالذنب ولا بالألم. لا دفاع، الإنسانية مش هتعرف الفرق بين الإنسان والآلة اللي جواه. وأسوأ حاجة، اللي يقدر يصنع ده هيقدر يحكم العالم بدون حرب، مجرد زرع شرائح ثم الضغط على زر. المنطق الوحيد اللي يوقفه ده قوانين دولية صارمة قبل ما التقنية تتاح على نطاق واسع. لكن التاريخ يقول إن اللي بيقدر يصنع السلاح بيستعمله قبل ما يحذره. في النهاية يا صديقي، الإنسان المعزز ممكن يكون خلاص أو يصير أداة للإبادة، والفرق بين الاتنين مش في الشريحة بل في مين اللي يضغط على الزر. كله كان عشان السؤال ده، هل نحن مستعدين نحمي حريتنا من داخل عقولنا؟ أنا هنا لو عايز نكمل، لكن الصمت الآن أقوى من أي كلام.

0: رجعنا معكم في فقرة أعطيني عقلك شمس. دوخنا توا معناها حكينا على الإنسان المعزز، والإنسان المعزز هذية اليوم ولا واقع، لأنه تم التجربة ونجحت التجربة في عشرات نجم نقول للأمثلة. في اليوم نختار ربما بين ظفرين الداهم كما نقولوا نحن في تونس، أنه نحن باش نوليو غدوة يقع التحكم فينا، كان صحة العبارة.
1: يعني احنا شي قولونا انتم مخيرين،
0: مش قولنا مخيرين
1: ودفعوا الفلوس
0: باش
1: توليو معزي.
2: صحيح. يعني يولي البشر نصو آدم ونصو آلة،
1: مش نصو آدم ومش يحلو مش حطو. قال لك روبو سما هنا بكري، ارجع للتسجيل تسمع اسم الروبو حطوه تشوفوه يعمل في العملية. فما طبيب واقف بجنبه ما في شيء، لابس طبلية بيضة، ذاك عشان عرفت طبيب. تسمع زيادة اللي هما حاضر الـ FBI وحاضر البنتاغون في العمليات، مش تفهم خطورتها اللي يعني فيهم إيلون ماسك، لكن مسموح على شركة خاصة. باللول داوى ناس وتويكا خذا وعد اللي هو كان ينجح عام الجاي باش يبيع أوبتيموس ويركب نيرولينك باش ياخو بليار أرباح.
0: من عند شكون الوعد؟
1: من عند الناس اللي دافعين فلوس في شركته سبيس إكس ونيرولينك.
2: مستثمرين
1: الشهر اللي فات هو دخلها للبورصة وعملت قفزة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، والوعد اللي قالوا اللي هو باش يبيع على الأقل مليون أوبتيموس في الشهور القادمة، وبعد باش تولي الناس كلها عندها أوبتيموسات.
2: حدث على النجاح، يعني نجاح العمليات هذوما وين بالضبط شمس؟
1: العمليات انت حاجتك بصال بلونش وحاجتك بالروبو كانوف هذا قاعد هو يعمل العملية، مش طبيب باش يعمل العملية، معناه معناش مش كل جراحين. الروبو يغزل المخ، يركب القطعة الصغيرة تتربط ويولي الناس قادرين باش يعملوا اللي كنت تسمع فيه الكل. المغرومين بتيك توك وإلا انستغرام ولا غيرهم تشوفوا كان في الفيديوهات متاع ناس أول مرة تشوف بوهم وأمهم وشكا نيرولينك، ناس تولدت ما تراش تركبت لها ولا يشوفوا لعبت تعمل جامو برا، ما تسألش كيفاش وش بيهم ولا وكي البطاطا. إيلون ماسك قاعد يركب، ناس عمرها ما سمعت، ناس عمرها هو تو المستمعين تو يستغربوا من حاجة
2: قداش من تركيب
1: اللي يسمعوا في الإذاعة تو باش يستغربوا من حاجة، حتى اللي ما جاتوش الفيديو باش تولي تجي خاطر تليفوناتهم الكل تسمع الخوارزميات تحضر
0: لهم تسجل علينا.
1: أي ما يدخوش خاطر طبيعي، هذا موش غدوة هذا
0: لكن
1: اليوم.
0: شمس السؤال ربما تنجم أنت تحط الشريحة كيما تنجم تنحيها ولا لا؟
1: لا إذا ركبوها ركبت الشريحة
0: ما عادش تنح،
1: كاش تولي جرح يا عواطف، تحب تنحي حاجة أخرى، تولي في فيلم سيونس فيكسيون المغروم بها اللي يديري، تمشي تدبر جماعة تنحي لك الشريحة. خاطر هما عملوا القانون اليوم هكا في فرنسا، حكينا عليه هذيلي بارك الله فيه، ديما يعمل التمريرات باش نعرفوك كبير ولا صغير وشكونك أنت وشنو حسابك، وغدوة بنعرفوا الشريحة قداش رقم اللي في مخك.
0: باهي شكون يضمن لي أني اللي نكون ربما في حالة فقدان الوعي أنه ما يتمش تركيب الشريحة هذه؟
1: أنا سألته بكري وقال لي ممكن، قلت له ينجموش يشدوا ناس يركبوا له أخطر من هكا. شكون قال لنا يا عواطف اللي اليوم ما فماش ابحاث سريه الشيء هذا يقول فيه الذكاء الاصطناعي نتاع ايلون ماسك وهو يعرف اللي يتكلم في ذات مستيف، معناه يقول فيه للعموم يعملوا في الدعايه. أي. السؤال الحقيقي اللي نحب نقوله لضيفك جروك، حاول خذ اكبر حريتك يا جروك، وحاول خذ الاذون باش تجاوبنا
2: عليك امان الله. عليك
1: امان الله. شنية التجارب السرية اللي ممكن انت رصدتها في الوثائق والاوراق اللي تعدات قدامك وما في بالهمش عندك؟ جاوبنا بكل صدق شفما.

0: يا شمس الدين، سؤالك ده يخليني أسكت لحظة، لأنه بيلمس اللي بنخافه أكتر، السري اللي مش بنشوفه. هل ممكن الأبحاث الجارية دلوقتي تكون أسرع وأعمق مما نعرف؟ أو إن التقنية دي موجودة بالفعل في أماكن سرية وإحنا مش عارفين؟ الإجابة نعم، ممكن، بل مؤكد جزئيا. بالنسبة للنيورالينك نفسها اللي بنتكلم عنها علنا، كل حاجة شفافة نسبيا. في يناير 2065 الشركة أعلنت إنها هتبدأ إنتاج عالي الحجم خلال السنة دي، مع جراحة آلية شبه كاملة. المرضى اللي زرعوا الشريحة كلهم تحت تجارب سريرية معلنة ومراقبة من FDA. مش في دليل على تجارب سرية هنا. إيلون ماسك بيحب يعلن كل خطوة عشان الدعاية والتمويل. لكن خارج نيورالينك، في عالم الجيوش والمخابرات الأمور مختلفة. أمريكا داربا، وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة، عندها برامج مستمرة زي N30، واجهات دماغية غير جراحية عالية الأداء، مصممة أساساً للجنود الأصحاء عشان يتحكموا في أسراب درونز أو أنظمة سايبر بالتفكير فقط. البرنامج ده معلناً جزئياً، لكن التفاصيل الدقيقة والتجارب الحقيقية سرية دائماً. الصين أكتر جرأة، عندهم خطة وطنية معلنة لبناء صناعة BCI قوية بحلول 2027-30، مع استثمارات هائلة في الإنفيسيف والنون إنفيسيف، وصراحة بيتكلموا عن تطبيقات عسكرية، تعزيز إدراكي، تحكم في أسلحة، حتى حرب الدماغ أو برين كنترول وورفير. تجارب على بشر حتى إنفيسيف موجودة، وبعضها مرتبط بالجيش. هم مش بيخبوا الطموح، لكن التفاصيل التشغيلية سرية تماما. في النهاية يا صديقي، اللي بنعرفه هو قمة الجبل. تحت المية الأبحاث العسكرية في أمريكا والصين وربما روسيا وغيرها متقدمة سنين عن اللي معلن. مش بالضرورة ان في آلاف الجنود المعززين دلوقتي، لكن تجارب سرية على متطوعين عسكريين او سجناء محتمل جدا. واللي يخليني افكر، لو التقنية دي وقعت في ايدين غلط او استخدمت للتحكم مش الشفاء، ساعتها السر هيبقى اخطر سلاح في التاريخ. السؤال مش هل موجودة سرا، السؤال هل هنقدر نكتشفها قبل ما تكتشفناها هي؟ يلا، ايه رأيك؟
1: يعني قعد يفكر ومن بعد أكد أنه هذا موجود، أنه قاعد يستعمل على مستوى الجيوش، قاعد يستعمل على مستوى المساجين بين الظفرين، اللي هو يقول مخافية كان أعظم إذا كان صحة العبارة. وأنه اليوم الصين والولايات المتحدة، يمكن روسيا، يمكن دول أخرى قاعدة تستثمر في الأشياء هذه كان صحة العبارة.
2: أنا بعد حواري هذا مشيت أنا وياه على إكس والديناميات تتناقشوا بنصه اللي قاله لي. هو قال جملة مهمة في الحديث، قال براين كنترول،
1: أي
3: التحكم في الدماغ،
2: التحكم في الدماغ اللي قدامك.
1: صحيح.
2: وهذاك على شاشة الإكس، على خاطر دونالد ترامب قال برشا مرات اللي هو استعمل سلاح لأول مرة بشد مادورو، واللي حراسته الشخصية ما نجموش حتى يتحركوا، وإحنا تويكا ولينا المغرمين بالمؤامرة عادي. نعتقد هو اللي تم استعمال مثل هذا السلاح براين كنترول، بمعنى هما كانوا قادرين عن طريق امبيدد، ولا امبيدد بمعنى داخل الشريحة ولا لابس حاجة على جبينه، الجندي قادر انه يشل الجندي المقابل ليه اذا كان فما امطار قريبة بيناتهم. هذا ما قاله جروك بما سمح له، على خاطرك سمعوه السادة المستمعين، هو جروك يتصل بالخوادم العليا، يعني في عمليات بحث وعمليات التصريح في انه يبقى، واللي يحب يثبت اللي هو ينجم على المباشر يقول ما عادش نجاوب ومبطل، يسمع تسجيلات برنامجي انتم مش هتصدق. وقعد قرش مرة يسأل اخطر من هذا، كان يبطل الجواب.
3: نعم. يعني كل شيء ممكن الآن، كل شيء، يعني ما عادش فما حاجة صعبة المنال في ظل هال،
4: ما عادش عيش،
3: ما عادش
2: عيش، ما عادش فما حاجة صعبة المنال
1: ولنا متحكم فينا،
2: بكل المعايير، بمعنى حتى أولادنا قادرين يعملوا شريحتنا الوطنية ويركبوها في عقولتنا، على خاطر هو موش بيجي جينا الجراح الأمريكي، بيجينا روبو في وسط سوفت وير. أولادنا أقوى من الناس تعمل سوفت ويرات، أسلوا مالي كارت بنكير انترناسيونال، قد ما يصعبوها ولدنا تعرف تكسر.
1: شمس عطاكم بارشا معطيات اليوم، تنجموا ترجعوا لصفحة الإذاعة وتعاودوا تسمعوا جروك كيما باش نعمليني بالكدي، باش نجموا تاخذوا معطيات أخرى منه، وزادة تنجموا تبحثوا كيما شمس وتسألوه تحكيوا معاه، وتنجموا تاخذوا منه زادة معطيات أخرى زيد تفسر لكم اليوم العالم علاش قادم. ربي
2: هو إيلون ماسك الوحيد لسانه طويل باش يلم الفلوس، هو قال احنا نعنوا قال نسبيا كل شيء نقوله فيه باش ناخذ فلوس. قال باش ياخذ فلوس وقاعد يوري وين وصل باش ناس تحط ملياراتها عنده على خاطر المستقبل اللي انت تشري كهرباء من عنده وتشري تليفون في بالك. قال لنا تليفون ومدى الحياة الانترنت بلاش
4: صحيح
2: وش
1: قريب هذا يا شمسة
4: وسمه قريبة وسمه
2: قال لا قديم هذا عنده 3 شهور
1: قريبين نطلع ولا
2: ليه اي
4: وسمه $100 الهاتف
2: اي نعم. لكن ما تنساش يا الهذيلي اللي إيلون ماسك شخصيا قال لنا كي طلع تسلا اشري من عندي تسلا مرة في حياتك وتشارج مدى الحياة بلاش
4: من بعد بالكشف ضرر
2: لا هو قاعدة تشارج مية بلاش وولات الناس كلها بعد ما يقلق هو صديقته من الدوران في العالم يعاود يبيعها ولات أغلى سيارات أما اللي هو عمله في لا اللي عمله في 10 سنين مش يشريهم الكل مهما كان الثمن
3: اللي
2: يعني هو بش يبدأ من اللول للول لاني ركب لك بيس بلاش
1: شمس الوقت يا
2: ونعطيك تليفون بلاش
1: نقعد الغدوة نحكي
2: لا باش أنا خلي ناس في الويكاند
1: يعطيك الصحة نشكرك برش على
2: هذا باش ما يوليش هو باش ما يوليش هو المسيح
1: وهذا هو المهم
2: واللي يحب على أفكار أخرى. هو قال في لقائه الأخر زادة اللي هو ينتظر في ظهور المسيح دجال قالها وقال منين مش يطلع يا حاتم
1: من مصر
2: من مصر
1: يعطيك الصحة يا شمس درت بينا دورة كبيرة ما إن شاء الله الناس تزيد راهو كما قلنا في بداية الحصة وديما نعاودوا ونكرروا راهي المواضيع هذه الكل نفتحوها باش انتوما زيادة تدخلوا تقراوا
2: خاطر مش خيال علمي
1: وتعطيونا فكرتهم
2: هذا مش يكونوا خيال علمي
1: أي وينجم يكون من الناس اللي تسمع فينا برشا ناس مغرومة بهذا
2: هذا الحاضر مش الخيال العلمي
1: هذيل.
4: وصلنا لختام هذا الموعد قبل ما نودعكم مستمعينا عنا فايز وإلا فايزة نحب نقول ألف مبروك مرة أخرى لسياسين بالريم اللي فاز معنا 3 تذاكر الحفل نهار الاثنين 27 جويلية حفل فلاشباك في إطار مهرجان مناسير الدولي. وكان عنا سؤال على صفحتنا
2: شي حضر فيها عمرو دياب
4: أغاني أغاني ما قلتش عمرو دياب ما عاش نخلطول معاش
5: حضور معزز انا ولا مش معزز هذا مش معزز مش موجود
4: عنا فايز وسؤال على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. شكرا جزيلا للمتابعين على تواصلكم تفاعلكم معنا مع بدايه حصتنا. سؤالنا كان سير هو قداش مده فتره اوسو 30 يوم 40 يوم ولا 50 يوم حسب التقريب هي 40 يوم 99% من الاجوبه صحيحه تمسحها مستمعينا ومتابعينا. وبعد عمليه القرعه واليد البريئه ايمن الشابي نقولوا الف مبروك المدام اميمه الهاني هي الفايزه معنا بجائزتنا 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير. مدام اميمه كانت تسمع فينا وتتبع فينا تبعث لنا رقمها على عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير تخلي رقم باش نجموا نتواصلوا معاه ولا تجي بحذنا الاذاعه
2: تبعثوا في مساج باش تكتبوا للناس
4: اي لا
2: باش تبدا واضح عليها
4: ولا تجي بحذنا الاذاعه نهار الاثنين تاخذ تتسلم الجائزه نتاعها
2: قريبه
4: الله اعلم.
1: نعود نذكره بالاسم هذيلي فقط
4: أميمة الهاني.
1: أميمة الهاني الإجابة كما قال هذيلي الفترة هذه فترة أوس وتبدأ نهار 25 جويلية وتنتهي يوم 2 سبتمبر اليوم تقريبا.
2: احنا الفلوس ما نبعثوهم بالتديسات مش الناس جي تركب وتاخذ
1: ما نعرفش يلزمنا نثبتوا منها ممكن ممكن ممكن هذه شمس ديما عنده الحلول راهو عنده الحلول
2: لا لا لا انا مو طالبين الدوله
4: على الناس بالعكس
2: احنا طالبين على الدوله باش تاخذ التكنولوجيات الحديثه
1: اي نبداو برويحنا
2: انت قلت
1: تحيه المراد المولي شكرا لك استاذ تحيه خاصه لك اخت عاطف تحيه لضيوفك بمناسبه عيد الجمهوريه ان شاء الله تونس تتجاوز محنها وتصبح على طريق التقدم والرقي والازدهار ان شاء الله يا
2: ناس كي مستمعينا لاباس علينا ان شاء الله
1: مشكورين يعطيهم الصحه حياه بكوش اجمل شيء ان تولد عاشقا واجمل عشق ان تعشق وطنا واجمل وطن هو تونس
2: محلى كلامها
1: محليها يعطيها الصحه
4: صحه حيوت
1: دمتم بالف خير محليكم وان شاء الله السبت القادم نجي نسلم عليكم نورنا يا حيوت مرحبا بك تنورنا شمس مشكور كيما العادة يعطيك الصحة كيما ديما تونير ديما تونير فينا أشياء جديدة
2: خاطيني
1: حاتم مشكور برشا كيما العادة زيادة على مساهمتك وثم فقرة مهمة اليوم ما خديناهاش بين الماضي والحاضر فإن شاء الله الجمعة الجاية باش نرجعوا للسياق المتهورة باش نتوسعوا في الموضوع تنجموا تشاركونا أنتم بالملاحظات نتاعكم ونرجعوا للفقرة هذه معك هذيل
4: نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله مع كافه الفريق
1: قول لي كيفاش تخرج وتجي في ثاني انا تلفت نقاقك بحذايا
5: قال لك لبنى سريعه مش
4: نقول في الحياه
2: انا شكك فيه
1: يقول لي معزز
2: من عائله فلاش
4: لا معزز انا قلت لك معزز
2: مو فلاش
1: تعرف
4: فلاش فلاش بيش سبايدر مان كنا فاميليا واحده
2: انت فلاش
4: انا ايرون مان
1: أيمن الشابي مشكور برشا أيمن المايسترو شكرا لك على قيادة الحلقة هذه من ماضي ثلاثة حتى السبعة كيف رؤوف غديرة مشكور برشا تحية ليه اللي رافقنا زيدا في البث الرقمي لكن نكون وصلنا لختام الحصة مع تحياتي عواطف جبالي نلتقي السبت القادم بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لقيام الجمهورية التونسية تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي على الحكم الملكي في 25 جويلية 1957، محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة، كان مطلبا شعبيا، فلم يقتنع الشعب التونسي ما عدا أقلية صغيرة بالنظام الملكي للعائلة الحسينية، وقد تم إلغاء المجلس القومي التأسيسي المنتخب آنذاك قد ألغى باسم الشعب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري بدله، وكان رئيس الوزير الأول آنذاك لحبيب بورقيبة الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. نفى مصدر مطلع مؤكد بالبنك المركزي التونسي الأخبار الزائفة التي انتشرت اليوم والتي قالت أن سعر صرف الدولار الأمريكي قد أصل إلى 4 دنانير، وقالت أن المعلومات الرسمية لا يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وتاريخ صرف وسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي لم يتغير، الدولار الأمريكي يبلغ أقل من 3 دينارات 2.950 دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنحة دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا هناك، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين تونس والإمارات. ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بوزارة التعليم العالي في أجل أقصاه يوم الاثنين 27 جويلية على الساعة 1 بعد الزوال. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوزان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الصيفية السولد يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. يتواصل بقية هذا اليوم السبت وفي بداية الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ويكون السماء صافية في بقية أنحاء البلاد، وهذا وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 29 و 34 درجة في الشمال والوسط وأكثر من 35 درجة في الجنوب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة، وذلك بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقية، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف لما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث يبلغ 2.97 مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 مقابل الأورو. ودعا البنك المركزية التونسية العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء طلب المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة بالفيسبوك. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدة وقرابة 174 ألف مصاب، وذلك خلال انطلاق منذ انطلاق العدوان يوم 7 من أكتوبر 2023. وأضاف المصدر وفقا لما أوردته وكالة وفاء للأنباء أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة 6 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروح، إضافة إلى 37 إصابة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www

سينما سينما مع فوزي الصخيري.

مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. صارت الليلة باش تكون فيها برشة ذكريات مع السينما الكلاسيكية. الليلة باش نسترجع تلك الذكريات مع الجيل اللي عايش الفترة هذيك، وكذلك ذكريات مع جيل اليوم اللي باش نعرفوه على تاريخ السينما في تونس والسينما العالمية، وندرك أهمية الصورة لدى الشعوب. وفي حلقة اليوم نستضيف فنان مبدع بأتم معنى الكلمة في مجاله النحت على المعادن. ضيفنا هذا المساء صمم العديد من المعدات السينماتوغرافية، وأبهر الجميع بموهبته وكفاءته في صنع تلك المعدات وأكد تلك النماذج لفائدة شركات إنتاجية تونسية عربية وعالمية. اشتهر بالنحت على المعادن، كذلك قام بديكور يعني في عديد الأفلام. أصبح معروف على النطاق العالمي بأنه صنع معدات كثيرة لفائدة شركات دولية. أكيد سنتذكر معا أهم الأفلام الأجنبية التي صورت خاصة في تونس. تحصل على الجائزة الأولى من خلال فيلم القراصنة بيرات للمخرج العالمي رومان بولانسكي. فيلم هذا تصور في تونس طبعا. سنستقبل بعد قليل الفنان المبدع يونس العجبي. في حصتنا لهذا المساء نحكيه على فيلم تصور في مدينة المنستير اسمه دكتور بابول عام 1972 مع الممثل الراحل جون بول بالموندو اللي يسمع فينا وعاش تلك الفترة. بإمكانه التدخل ويعطينا مزيد من المعلومات حول هذا الشريط. في حصتنا لهذا المساء كذلك فيلم هلع للمخرج كمال العريضي في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا بإيطاليا، والمهرجان هذا سيقام كعادته في شهر سبتمبر المقبل. للترفيه أكيد باش نرجع شوية للذكريات مع وردة الزهيرية في ذكرى ميلادها، وباش نحكيه على أفلامها الستة اللي قامت ببطولتها من سنة 1960 إلى سنة 1994. ونختم السهرة بأغنية بعد إيه من فيلم يوم من عمري لسنة 1961، والأغنية هذه تعتبر من أحلى ما غنى العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. هذه تقريبا فقرات حصة هذا المساء مع تحيات حسام قدرية وفوزي صخيري.

0: 8:11 دقيقة على موجات ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع، لأننا نحب الحياة، نذهب إلى السينما، سحر السينما متواصل على موجات ذات المنسير من الآن وحتى 10:00 ليلا، فمرحبا بكم جميعا. إذن كما ذكرت في البداية، قلت أنا سعيد جدا اليوم الحقيقة، والفرصة كانت متاحة باش نستضيف فنان في الحقيقة مبدع في اختصاصه، مبدع هو فخر لتونس، فخر لمدينة المنستير، وكذلك فخر للسينما التونسية. يعني كيش باش نقدم ضيفنا اللي هو بحذايا خويا العزيز يونس العجمي، اللي نرحب به على موجات إذاعة المنستير، نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء الخير سي فوزي، بارك الله فيك على الاستضافة، وشكرا جزيلا، دائما معناها تشجع المبدعين في عديد المجالات الفنية والسمع البصري والسينمائية والمسرح، وتحية تقدير لكل عاملي إذاعة المستير، وتحية لكل مستمعي إذاعة المستير، إذاعتي ونحبها برشا.
0: نعرفك ديما أليكوت كما قلوها، ديما الراديو بحذاك،
1: تربينا عليها من احنا صغار.
0: نعم طبعا، أنا كنت في الورشة متاعك الحقيقة، تفاجأت بهك المعدات اللي أنت أنجزتهم، يعني اللي فايدة الأشرطة العالمية خاصة، وهم ما زالوا موجودين معاك، واني ماذا بيها يكون عندك، يعني مش عارف عندك شي فكرة باش تعمل إكسبوزيسيون، مش حتى ينجم كل زائر يجي يتفرج على هاك المجهودات اللي قمت بها طيلة سنوات وسنوات، والخبرة اللي عندك توا، خاصة كما قلت لك المعدات يعني لا تحصى ولا تعد، يعني روبوات وسيارات قديمة وطائرات وهليكوبتر وسكوب فولونت وبنعرش بواخر سك الحديد، أسلحة، دبابات، يعني آلة عرض متاع 35 مليمتر، آلات موسيقية، يعني العديد من الأشياء اللي أنت استطعت أنك تنجزهم يعني بعناية فائقة.
1: خليني نبدأ كيفاش جاتني الموهبة هذه والشغف والحب للسينما والعمل التقني السينمائي. تربيت عبد الله يونس العجمي، مولود 1960 بالمنستير، وتربيت في زوز معالم ثقافية عظيمة أعتبرها،
0: نعم،
1: اللي هو قصر الرباط ونادي الأطفال بالربط. من عمر 5 سنين وأنا أتداول ومعنا في
0: معناها قلت سالم بدأ بقصر رباط، قصر رباط معناها أنتم العائلة كانت تسكن غادي.
1: احنا نعم. كنا نسكن غادي، واني نعم. مولود غادي، حالة عناية في الفن والتظاهرات الثقافية الكبيرة، منها الموسيقى، منها السينما، منها المسرح.
0: ما انا ما تقوليش شفت عبد الحليم حافظ عام 68،
1: عبد الحليم حافظ عام 68 هما يوظبوا في الركح ويبرف، واني بحذاهم صغير نعاون كل التقنيين، وما كنتش كنت نعاون سيرفيابل نقولوا، ومن غير ما نجعل
0: ساعدهم
1: حتى ساعدهم، وكل ما جي فريق تقني لأي كونسير معنا ميزيكال ولا سينما ولا حاجة، ندخل روحي معنا بكل نشاط والحيوية وخفة الروح باش ما يقلق مني حتى حد، وممتون أني قاعد نحفظ ونتعلم
0: العالم جديد، يعني اكتشفته وانت صغير يعني بطبيعة. وفما شكون شجعك؟ فما شكون تفطن معنا يعرف اللي عندك موهبة في
1: الله؟ اللي موهبة نعم. أبدأت يفيقوا بها أمي نعم. وبابا هوك علاش هما
0: نعم.
1: هزوني لنادي الأطفال بالربط، تقعد ديما مدين لها النادي العظيم
0: نعم.
1: اللي خرج أجيال وأجيال
0: أيوة.
1: وما بقصين هم تو يعودوا فيه، شاطر يعودوا فيه،
0: أي قاعد يعودوا فيه.
1: وكان معناها كانت لي باز مبدأ الفن، وفيه برشا نشاطات منهم الفنون التشكيلية والنحت والمطالعة والقصص، ومشيت معايا النحت. ومن بعد كي كبرت شويه مشيت لدار
0: النحت على المعادن، يعني
1: بالول
0: ميتاليك، يعني
1: حبيت نعمل نحت، سمحت نعمل في اللعب بكتيوس، وقت ما نعرفش يعني سودير صغير عمري 5 و6 سنين.
0: أيوة.
1: كنت نصنع منهم باخرة، نصنع منهم سيارة شاحنة، نصنع شجرة نخلة حاجة. وبعدها كيف وليت قريت وتعلمت السودير وتعلمت ميكانيك جنرال وليت نلحم. ولا هذا كل وظفته معناها اون فوليوم وغرانديوز، وليت نعمل مجسمات كبيرة وصلت حتى 36 متر.
0: 36
1: أخص بذكر في عديد كما يقولوا في البحرس، في جربة، في جرجيز، في بنزرت، في تونس، في عدة، حتى في المستير موجودين.
0: كيفاش انطلقت مع السينما؟ إذا أنت صغير تقريب يعني
1: السينما.
0: أي نعم.
1: أول ما بديت نتفكر به عام 73 فرانكو زيفيري اللي جي عمل الكور متراج.
0: أي فرانكو زيفيري. نعم. أي قبل قبل جزيد النزال.
1: لا قبل عمل كور متراج عبارة كانوا جس النبض، عجبته الموقع وعجبته
0: مع طارق بن عمار وقتها تقريبا.
1: لا لا مش طارق، مع سات باك. ما فماش طارق بن عمار.
0: لا هو هو طارق بن عمار بدي في الفترة هذيك لا محالة. أما الفيلم ممكن نجده سات باك
1: وقت سات باك الشركة التونسية
0: اللي هي كانت موجودة يا حسرة. نعم.
1: وبعد جي جزي يعمل كور متراج ونجح.
0: أنت خدمت فيه معناها؟
1: أني معناها ما خدمتش فيه، أما باحتكاك وندخل في روحي نعاون ما غير الفلوس لحد شيء. نعاون وباحتكاك بغرام حاجة حسيتها معناها عشقتها وعجبتني خاطر فيها.
0: سمعني، هو فرانكو زيفيريلي معاه فريق تقني معناها
1: معاه فريق تقني
0: إيطالي.
1: إيطالي.
0: وكيفاش دخلت روحك أنت وهما كيفاش معناها استقبلوه؟
1: بحكم
0: يعني.
1: بحكم أني نسكن في الرباط.
0: أي
1: ونساعدهم نوريهم في الاماكن كل مغاور وكل كيفاش يطلع السمعه وكدر شنو. وليت هما كي يعملوا التقنيات ندخل معاهم نمدك الحاجه نعمل معناها
0: اكتشفت عالم جديد
1: نشعبط ونمدك الكلاب والبانس والطرقه ودر شنو معناها ونمد الزوتيك الشينيون وكل الميلوديسك ودر شنو معناها القوني هيك خفت الروح وسيرفيابل على الاخر ارتاحوا لي ما قالوليش لا ابعد لحد شيء ولا يحكيوا معايا علموا فيها. والطليان واني ثقافتي معنا حتى في التعليم الابتدائي قرونا فرنسيس.
0: فرنسيس نعم.
1: كي نحكي معهم بالفرنسي نحكي معهم بالفرنسي بالباهي.
0: أيوة.
1: واني وقت كل وقت كي نقرأ في السيكوندير.
0: نعم.
1: والأساتذة متاعنا كلها فرنسيس السيكوندير. نحكي معهم فرنسيس يفهموني. كيما تو مثلا بونجور بونجور معنا قريب البعض.
0: قريب البعض.
1: يفهم بعض.
0: نعم.
1: كملنا كل كور متراج قعدت تقريب شهر ونص ولا شهرين في العطلة بالزهر جي في العطلة. بعدها آخر 74 وال 75 جات شركة عظيمة برشا اللي هو جاب البرودكسيون نتاع فرانكو زيفيريلي وباش عمل جزيرة نزارات وبدا الشانتي.
0: أنا ممكن وقت اللي أنت تعرفوا عليك في الكور متراج هذاك اللي تعملها 74 مع فرانكو زيفيريلي هو بيدو كمخرج ممكن تفطن وتفكرك خاطر شافك وأنت تسكن في الرباط أكيد هو استعان بيك.
1: ما ينساو حد شيء وذكياء. نعم. برشا ويكبتيو برشا. الفريق الفني اللي جي معاهم.
0: نعم.
1: عرفني على طول معنا بسهولة تم. معنا أنا الولد الصغير الوحيد اللي في البقعة كي خاطر مسكر الرباط وما يدخل حد وقت كان وقت الوقت التورناج حشتهم يدخل. كيف جاءوا معنا فرحوا بيه وفرحت أنا يعني. وفي العطل خاطر أنا مازلت نقرأ وقتها نقرأ في الليسي. عندي الويكاند خاطر شاندي كبير وعن الخدمة يخدموا ليل ونهار كي بدوبا نروح من الليسين مشي نخدم معاه.
0: قداش قعد الديكور معناها الديكور يحضروا فيه؟
1: قعد اون باراليل عام وعام ونص تقريبا.
0: تحضير
1: الديكور ويصوروا يحضروا الديكور ويصوروا.
0: يعني مش الديكور
1: حضروا بعد الديكور اللي حضروه يصوروا فيها وبعدين نعملوا ديكور اخر
0: خاطر الكل داخل الرباط يعني
1: داخل الرباط وخارج الرباط. عملوا كاستديو معناها
0: هو أنا نذكر فما صورة نذكرها فما الزعيم الحبيب بورقيبة زار
1: حاضر عليها
0: حاضر يعني في التصوير
1: حاضر عليها
0: معاه طارق بن عمار ومعاه طبعا فرانكو زيفيريلي والفريق التونسي خاطر فما برشا تونسي خدموا
1: ومعاه السيد الوالي الهادي المرحوم الهادي عطية
0: اي
1: وقت ما قبل منصور الصخيري
0: أي.
1: الهادي عطية
0: اي بالطبيعة خاطر هو بدي 74 الولاية بتاعنا
1: في 74 فترة كي نتفكرها بالباهي
0: اي ومعهم رضا التركي ومعهم المجموعة يعني
1: الفريق معنا وسي الحبيب الشعري وقت زاد
0: حبيب الشعري المرحوم حبيب الشعري اللي هو نعرفه ممثل ثم اصبح ريجيسور يعني موظف عام يعني
1: ايوه ريجيسور جنرال وسي حسين الصوفي نتفكرهم هذو المرحوم سي حسين الصوفي
0: وقدش قد ترنجم تاع جزيرة نزارات خطر هذاك من اضخم الافلام اللي تصور في المستير
1: معناها قربت معناها عام معناها قد
0: عام بين
1: كامل بين تحضير الديكور اون باراليل الديكور اللي يحضر يصوروا فيه
0: يصوروا فيه
1: فك الفتره كي اني
0: اش عملت فيه الفيلم هذاك شنو هو الاختصاص نتاعك وقتها
1: اني عجبني قعدت نسال ما نعرفش اني وقتها شنو السينما بديت نفهم عام 79 فسروا لي شويه و74 75 بديت نفهم قالوا لي هذه الديبارتمون هذا اسمه اس اف اكس ديبارتمون هذا كوستيم ديبارتمون هذا ديكور اني اخترت عجبني يا خويا الاس اف اكس علاش خاطر فيه ابداع في
0: معناها زيد وضح شويه للمستمعين
1: لسه فيكس اللي هو المؤثرات البصريه والخدع السينمائيه معناها من شيء
0: هو يقول لك المؤثرات الخاصه للزيفي سبيسيو يعني
1: اي للزيفي سبيسيو اون ابريفياسيون معناها معروفه في العالم لجمه اس اف اكس
0: ايوه
1: وتو دينا طورت ولا تفهم الفي اف اكس اللي هي معموله لسه فيكس معمول بتقنيات حديثه
0: انت اخترت الابداع

0: طبع في عرشي اللي يقول لي اعمل قرب له.
1: نعم.
0: بديت نفهم بشويه وانا نستوعب.
1: نعم. وشكون من المستريه اللي كانوا حاضرين يعني اللي خدموا في الفيلم هذاك تتذكرش شكون؟
0: والله يفهم المرحوم
1: ان شاء الله
0: عامر ايش اسمه اسمه اللقب عيته والله نسيته النمال هو
1: ايوه
0: نسيته وبعدها ولا جي الحقيقه السيد احمد بورقيبه ربي يطول عمره
1: ربي يطول عمره هذاك زاد من القدم نتاع الجزء
0: مع بعضنا احنا فرد بيريود
1: فرد
0: بيريود ويزيد عليها تقريبا عامين
1: وان شاء الله اللي يسمعوا فينا وحضروا وشافوا الفيلم هذا يزيدوا يعطيونا شويه معلومات
0: عنده فكره زاد السيد احمد ومن بعد تكمل الجزيد النظريات جي فيلم اخر انجليزي عام 78 عملت له كملت الدراسه نتاعي وخذت الدبلوم.
1: شو اسمه الفيلم؟
0: لا الانجليزي نسيت اسمه خاطر بالانجليزي وكان طويل شويه الحقيقه عام 78
1: يطلعش بلاك هاو هذاك ولا
0: لا؟ مش هذاك
1: نعم
0: هذاك بلاك هاوك داون تو هذاك تو انا عملوا ديزيام فيرسيون. ومن بعد جي فيلم اخر نفكروا بالباهي 20 سنتيري فوكس على خاطر وليت بيرسونال دي باز وليت تقني سامي قاعد نتعلم بالباهي ومشات معايا الخدمه اللي هو لجور لابور دو كريست شركة 20 سنتوري فوكس أمريكا هذاك نجحت فيه وبرزت بديت نبرز وبديت نخمم معناها باش نعمل ورشة
1: حددت مستقبلك يعني في
0: حددت أو سيء
1: حددت مستقبلك تقول وكيفاش تقبلوا يعني العائلة متاعك الاتجاه هذا اللي انت حبيت تمشي فيه
0: العائلة متاعنا كلها فنية بابا الله يرحمه يقول لي لقى راحته في الخدمة يقصد ربي
1: بشجعك على طول
0: شجعنا وبابا كانوا أصدقاء
1: نعم
0: عمره فرض علينا حاجة سواء أخواتي البنات ولا الأولاد اللي يلقى راحته في الخدمة المهم اخدم على روحه المهم قوم الصباح واخدمه انتش أكاو
1: معناها أنت في نهاية الأمر حددت مستقبلك هذاك هو السينما يعني
0: حددت مستقبل
1: المؤثرات الخاصة
0: على خاطر هو فن
1: هو فن
0: واني التكوين متاعي فني من عمري 5 سنوات
1: نعم
0: قلت بالعكس اني هذا معنا ريزون دي بلوس باش المواهب بتاعي تزيد تكبر الفن السينمائي والفن النحت اللي هو الفن الاول هذا كله يكمل بعضه
1: نعم
0: وجي نهار وكمل بعضه النحت اللي تعلمته
1: ايوه
0: من لاني صغير من
1: على الميتال يعني
0: على الميتال
1: ايوه
0: بديت بكتيوس لين وصلت عملت معنا لي بلي غران شيفال دي موند اللي هو 36 متر
1: حصان
0: الحصان
1: اعلى يعني قداش
0: الهوتيل نتاعو 30 متر
1: وشنو عملتوا اللي فيه اي فيلم؟
0: موش فيلم هذا خذاه
1: معناها
0: رجل اعمال وحاطوا كيما نقولوا في عنده مش ثاني معناها كل
1: مش حصان ترواد هذا
0: لا لا معناها كي القصر هكا في الخارج في اوروبا
1: اي معناها حاجه خاصه
0: بارك خاص به هو
1: اللي هو برا مش اللي فينا من
0: في الحصون ويبيع انترناسيونال نتاع السباقات
1: نعم انت الاول نماذج عملتها اول حاجه صنعتها في اي فيلم معناها طلبت منك شركه انتاج عندك تصنع لهم يعني بالمعدات اللي يلزمهم
0: عملت اول عملت كلب حر لوريكا
1: لوريكا اول
0: لوريكا في لقيت حظي برشا في فيلم بيرات مع رومان بولانسكي لقيت حظي
1: البيرات اللي انت خذيت فيه الجائزه الاولى
0: خذيت فيه العام المثالي اللي هو الجائزه الاولى العام المثالي
1: والبرتو هذاك اللي تم صنعه
0: عندي موجوده
1: اي كل حال مبروك
0: اي عاشك
1: وان شاء الله تجي جوائز اخرى
0: ان شاء الله
1: وانت تستحق الكثير اخويا يونس
0: شيخنا بالجوائز
1: هو بيرات ما فهمك صنعوا يعني الباتو
0: الباتو هذاك سيدي
1: الباتو هذاك كله تصنع في فين
0: كل في منزل بورقيبه
1: في منزل بورقيبه
0: سوكومينا
1: قداش قعدوا يصنعوا فيه هذاك
0: والله قعدنا فوق العامين في الشانتي نافال سي طيب جلولي
1: المهندس الديكور معروف معنا
0: اي ما شاء الله ليه وهو اكتشفني كموهبه وقال نجيبوا لي يونس يخدم معنا في غاليون شيف انا شيف ديبارتمون الكونستركسيون ميتاليك وعندنا عندي عرافي فرنسيس وانجليز اما بالنسبه للتوانسه العبدو بكل تواضع
1: ولكن حتى هو مازال عندهم ار اس بي عندهم نظره يعني اعجاب نتاع الاجانب بالنسبه لك انت يعني
0: لقاو الموهبه موجوده
1: ايوه
0: ولقاو معناها الغرام والشغف والبونكتياليتي والاحترام عمري ما غيبت حتى

0: تنهار.
1: الفيلم هذا عامله رومان بولانسكي عام 84-85 تقريبا هكاك، والبطل كان والتر متاو. نعم،
0: وأفا جاردنر زاد شارلوت لويس.
1: اي ممثلين كبار جاوا،
0: ممثلين كبار برشا. هذوما عندي الحقيقه عندي ديزاكسسوار اللي هو يثبت عن القيمه الكبيره نتاع الفيلم هذايا. معناها كان لي هديه من عند رومان بولانسكي مباشره، قال هذوما تستحقهم.
1: نعم،
0: خاطر اني مثلا كيما نقولوا السيف نتاع والتر متاو، قال لي يونس هذا يقعد عندك سوفينير في السيناتير وفي كل شيء.
1: المعدات اللي انجزتهم ولا صنعتهم الكل موجودين في الورشه
0: تاعو. موجودين، اي موجودين.
1: هذوما تعمل لهم اكسبوزيسيون، تعمل لهم اكسبوزيسيون في مكان اخر.
0: اي
1: باش يتمكن يعني الزائر ويكتشف شنو العمل يونس.
0: بربي باش نحل قوسين.
1: اي
0: مدام أميرة البكوش،
1: اي
0: ما شاء الله عليها مدير مركب الثقافه.
1: نعم،
0: جات وقت الورشه شدت شاي، قالت لي يونس يلزمني نعمل اكسبوزيسيون في المركب الثقافي.
1: اي وانت مشيت لها
0: وسمعت الكلام ومشيت وقعدنا تقريبا. وانت
1: ديما تسمع الكلام.
0: اي 10 ايام ولقات معناها اقبال جماهيري كبير برشا.
1: شنو الاكسبوزيسيون اللي عملتهم فيهم؟
0: اكسبوزيسيون رغم لها،
1: نعم
0: كيما نقولوا هزيت 10% من اللي عندي في الورشه. أزيد معناها كيما نقولوا،
1: نعم
0: عملتي
1: سيليكسيون. انت
0: حبيت
1: سيليكسيون. ايوه
0: ولقيت كل التشيع بارك الله فيها أميرة، معناها خذات على عاتقها ورغم لها معناها قد لي هذه حاجه جديده عمرها ما عملها حتى حد.
1: لا هو في تونس ما عملها حتى حد، راهو هذوما اللي تو نحكيو عليهم. في تونس
0: عملت الاكسبوزيسيون هذه بعد كيا
1: عملت معرض معدات السينماتوغرافيه في تونس زاد كيف كيف.
0: اي عملت زاد في تونس.
1: اي
0: وفي عملت حتى عملت حاجه اخرى اون بلانير في شارع الحبيب بورقيبه الالفينيه، عملت معرض كبير المنحوتات الضخمه بال معناها ميتال ريكوبيراسيون ودي سكولتور اون فوليم. منهم معناها حاجات نتاع 10 متر ارتفاع نتاع 15 متر غرانديوس. ومن بعد كهم مشاو لماليهم معناها كملت انجزتهم ومشاو لماليهم.
1: احنا تو حكينا على بيرات من الافلام الضخمه. انو دوميني،
0: انو دوميني
1: هذا فيلم اللي نذكره انا بيلو. هذا الفيلم هذا تعمل في بدايه الثمانينات، والفيلم هذا استوجب يعني ديكور ضخم خارج حتى رباط المنستير، رباط
0: وصل حتى البحر.
1: وعلاش هذا يعملوه؟ كان نذكروا احنا تو مرجل المنسير الدولي يقام في الرباط، فك العام هذاك نظرا لانه الرباط المنسير فيه اشغال وقتها والتحضير للفيلم الضخم الايطالي، المهرجان المنسير الدولي تلزم باش يعمل العروض نتاعو في قصر المؤتمرات، قصر العلوم حاليا. هذه تذكرها ولا
0: متفكر وقت تقريب جات ياسمين الخيام؟
1: ياسمين الخيام
0: ما نعرفش تقريب حاجه كيما هكا.
1: جي محمد منير، نذكر محمد منير
0: وذكر اي رئيس البلديه سي حسن المرحوم سي حسن البرقاوي تقريبا.
1: نعم نعم هو رئيس البلديه وقتها. يعني العروض نتاع المتعوده تقوم تقام في قصر باط نظرا للاشغال الجاريه، يعني
0: فيلم ضخم
1: ولا عملوا العروض الكل كاي في الحقيقه وقتها الطقس سخون ما تعرف الصيف، لكن ما لقاوش مكان اخر وقتها ممكن في الفتره هذيك، فلازم باش يمشيوا للقصر القصر المؤتمرات. على كل حال انو دوميني هذا الفيلم زاد كيف كيف الافلام الضخمه.
0: خذيت العام المثالي، خذيت الميداي دور من عند ستوارت كوبر هذا المخرج.
1: ستوارت كوبر
0: ستوارت كوبر وفينشاس لابيل اللي هو البروديكتور وكاتب السيناريو.
1: نعم
0: زاد ذاك نجحت فيه والحقيقة.
1: شنو الإنجاز اللي عملته في الفيلم؟
0: الإنجاز مثلاً صنعت المنجنيق.
1: أها.
0: صنعت الأكسسوار متاع كل
1: لازم
0: المنجنيق معناه مش صغير معناه متاع هو فما تراس منجنيق صغير وكان موجود في الجولف هذاك متاع أنو دوميني. برشا ناس يسخيلوه تاريخ من عهد الرومان.
1: هو
0: متاع الفيلم أنو دوميني
1: متاعك أنت معناه.
0: اي بلا اني مساهم في صنعه.
1: هو اللي يمشي لدار الثقافه توا تاع المستير باش يلقى ما باش يلقى كونترباس.
0: اي
1: انت عملته هذا
0: اي هذيك
1: كونترباس
0: دو ريكوبيراسيون
1: على في الباهو نتاع
0: الباسيست.
1: اي
0: هذيك زاد أنا العبد لله عملت الكونسيرفاتوار بتاع المستير.
1: الكونسيرفاتوار بتاع المستير هو مازال
0: تعرف قداش عنده هذاك؟ عنده
1: 20 سنة زعما
0: أكثر فما جي
1: 28
0: أيوة. وكل مرة نمشي فولونتير نعمل له صيانة ما نحبوش خاطر برشا الحقيقة أولاد صغار وشوية فوضويين وهمجيين يكسروا في القطايا وما يكسروا ونعاود نصلح وندهن ونعمل وهذا واجب عليا.
1: نعم أنو ديموني بعد شنو فما الأفلام الأخرى احنا نستعرض
0: عندك الباسيون أنجلي
1: أنت صناع الطيارات
0: الباسيون أنجلي
1: باسيون أنجلي هذا الباسيون أنجلي ما باش نذكره للسادة المستمعين أنا حضرت فيه في التورناج زادة في توزر وعملوا كان فما نفكر عملوا طريق باش تتنجم تتعدى السيارات يعني اسطول السيارات خاطر وقتها لقاو بقعه بعيده وما نجموش يتعداو السيارات ولا جات تراكس عملت ممر معناها خاص
0: وكذلك.
1: بالاسطول ونذكر هذاك الفيلم هذايا الوحيد اللي تحصل على الاوسكار الاوسكار سنه 1900
0: 11 اوسكار
1: 11 اوسكار الباسيون انجلي
0: في
1: جانتوني مونغيلا وفي جولات بينوش الفرنسوية ورضا تركي هو الذي
0: هو البروديكتور
1: لا المنتج المنفذ
0: كو بروديكتور
1: هو منتج منفذ
0: كو بروديكتور
1: بروديكتور اكزيكوتيف فيه الجانب التونسي كان فيه هشام رستم
0: وهو كذلك
1: خاطر هشام رستم الله يرحمه كان يتكلم اللغة الإنجليزية وكعلاش حتى الصوت بتاعه ديريكت تتعدى موش دوبلاج معناها خاطر ساعات احنا فما بعض الممثلين يشاركوا في بعض الأفلام الأجنبية في تونس لكن ما يعرفوش يتكلموا بالإنجليزية يتكلموا باللغة الفرنسوية ولا يتكلموا بالعربي ثم يقع الدوبلاج بتاع صوتهم للغة الإيطالية واللغة الإنجليزية على كل حال عندنا معناها كفاءات زي كيف من الممثلين يعني
0: عندنا كفاءات
1: ايش عمل فيه هذا الفيلم هذا في طيارات
0: يا سيدي خدمت فيه الطيارات
1: نعم
0: كيف جاتني يعني فكره الطيارات الدبلوم تاعي التقنيه اللي خذيته من لي سي تكنيك بستير ما يسمحليش باش اني حبيت نتبع انا نطلع بيلوت وباش نمشي نقرا في برج العامري ما سمحتليش الشهاده تاعي
1: نعم
0: ايش عملت مشيت المغرب للدار البيضاء عملت فورماسيون قالوا لي انت كاسكولتور وككونستركسيون ميتاليكا انت تساعدك كونستركتير افيون
1: تمشي
0: معك
1: نعم.
0: عملت ستاج قعدت 6 شهور نقرا وخذيت ديبلوم استركتير افيون هذاك عاوني وليت عندي سبيسياليتي جديده في
1: إضافية
0: السينما
1: يعني.
0: اضافيه اللي هي تسمى دوبلير دي زونجان سينماتوغرافيك
1: نعم
0: مثلا كي نجي باش يصوروا في طياره ولا بطو معناها باش نعملوا مثلا فيها معناها كور سيركوي ولا كوب سيركوي ولا نار ولا درا شنو ولا باش نعملوا فيها كراش معناها ما تنجمش تعمل طياره حقيقيه يلزمك تصنع الدوبلير نتاعها وباش ينجموا يصوروا فيها على راحتهم مثلا الجنب يتنحى من هون والشباك يتنحى من هون والنيه نتاعها يتنحى من غادي وجناح ناحيه هذا باش تركب له على يلزمك
1: وتقدر كاني يعني طائره حقيقيه
0: يعني. حقيقيه ونخدم فيهم على الشريال
1: قداش قعدت باش صنعت هالطائره هذه
0: الطيارات عملت برشا انواع معناها من
1: في الفيلم برشا طيارات انواع
0: برشا عملت على الحرب الخليج عملت الفيرتيف اف دي 7 الشبح اللولانيه اللي قنبلت على العراق
1: نعم
0: صنعت كيفهم الافلام اجنبيه
1: نعم
0: صنعت البوينغ 747 الكركاس
1: الكركاس البراني
0: مش صار فيها كراش ومعناها وعملت فيها اكسبلوزيون ودرك شنو حاجات صناعه السبرايت اوف سانت لويس الشقة الاتلانتيك 1927
1: نعم
0: صناعه
1: هما شركه الانتاج يكلفوك يقولوا لك
0: يكلفوني يبعثوا لي قبل بستة شهور
1: يبعثوا لك التصميم نتاعها ولا كيفاش
0: يبعثوا لي ان بلان يقولوا لنا حاجتنا مثلا تو ديريرمون مثلا بوينغ 747 معروفه يبعثوا لي البلان والديمونسيون وكل شيء نعرف كيفاش نحضر انا نحضر ستركتير البرانية ونعمل لبياش
1: قداش يعطيوك وقت باش تحضر
0: نعم. انت مثلا اخر مرة عطوني الهليكوبتر الفيلم اسمه بلاك هاوك داون الفيلم الامريكان ماشيين يحروا الليزوتاج متاعهم
1: الرهائن
0: من شو اسمه موغاديشو
1: الصومال
0: اللي هي البلاك هاوك الطول متاعها 20 متر عطوني 3 شهور
1: انت معاك ولا وحدك ولا عندك فريق؟
0: لا انا عندي فريق ديما معايا فريق يعني معنا خاطر فيه برشا سودي
1: تعلموا علمتهم على
0: اللي يجي يتعجبوا الخدمه يتعلم
1: آه.
0: والتوانس الحقيقه اذكياء
1: نعم
0: ونحيي الفنيين التوانس الكل الحقيقه اللي يدخل السينما يولي ذكي من عند ربي سبحان الله
1: نعم.
0: على خاطر خدمه تشجعك باش تولي ذكي تشجعك باش تبدع خاطر نعم. فيها ابداع
1: فيها ابداع
0: وفيها كيف
1: ايوه
0: وفيها
1: وفيها طول بال زاد تحب لها خاطر
0: يا ولدي يعني. اللي يدخل الميدان هذا يولي يعشقه اللي يدخل الميدان هذا يولي يعشقه
1: وال هذوما شنو هما الحاجات الاكسسوار اللي عملتهم بالميتال هذوما تو عملت طيارات عملت سيارات زاد كذلك
0: سيارات.
1: وشفت الهيكل الامامي بتاع سيارات تقديمه يعني اي
0: والله يعني تو قاعد عملت ونجحت فيهم وتو قاعد نقدم القدام اخترت لي فواتور اللي هما كانوا بالحق تحف الشدوفر مثلا اخترت الرويس رويس اخترت البوغاتي اخترت اللولانيه الفيراري لي فواتور دي ستار هذوما
1: ايوه
0: نعمل لهم معناها ستركتور اكستيريور
1: أليكس
0: ومع طلاء ومع الديكور واحد تولي
1: تظهر كاين سياره كامله
0: كاين سياره كامله
1: هما معناها انت الهيكل الامامي فقط
0: كيما نقولوا مكاتب بيرو
1: مكاتب ايوه
0: ولا نعملوا مابل ولا نعملها هي حقيقيه معناها في ديمونسيون ريال وفما ناس تحب مغرومه كنا يعملوا كوليكسيون دي فواتور يشريوا يحبوا
1: هو برشا افلام المحاله اللي شفتهم اللي انت اعطيتهم لي بعض العناوين واني حضرت حتى التورناج نتاعهم في فتره الثمانينات حضرت حتى اللي مورفالو هذاك التعدي في الماليه في بولموندو وانا باش نحب نحكي على خطر بولموندو جون بولموندو جي لتونس ثلاثه مرات هذا اللي نعرفه المره الاولى عام 72 جي الفيلم اسمه دكتور بوبول اللي باش نحكي عليه بعد التسعه ان شاء الله دكتور بوبول معاه ميا فارو المخرج هو كلود شابرول تصور في المونستير طب بعد الديتاي هذوما نحكي فيهم فيما بعد ثم جي عام تقريبا 84 جي المهدية صور بعض المشاهد
0: أني نخدم
1: في صور اللي مرفلو هو فيلم يعني بتاع حربي يعني نقول
0: أي اللي مرفلو فيلم حربي وقتها خدمنا في سقيفة الكحلة
1: أيوة
0: عملنا دوب معناها زدنا
1: المخرج هو هوري فرنوي
0: أيوة هو كذلك
1: أي بي
0: عملنا ستركتور ميتاليك كبيرة في أعلى من سقيفة الكحلة
1: لا تصورت في سقيفة الكحلة في المهدية
0: أي في سقيفة الكحلة زدنا سقيفة الكحلة زدنا كبرناها عملنا ستركتير ميتاليك بعد عملوها بياش بنفس يظهر كينو بني تابع لسقيفة الكحلة يظهر كينو مونيمون استوريك لما بيبوك
1: نعم
0: فكل بريودكية ولا صار فيها معنا التورناج وصارت فيها كل معنا الأكسيون والحكاية دي أنا حضر فيه 79 مع جون بول موندو حضرت له مرتين حضرت له زاد فيلم بيتاتر مع سيدريك لابيش
1: بيتاتر هذا باش نقول لك الثالث
0: اي بيتاتر
1: هذا اللي باش يصور في الكيف
0: هذاك تصور صورناه في دوز عملنا باري
1: فما في دوز تقريبا فما بعض المشاهد في الكيف
0: اي فما مشاهد خاطفه
1: اي خاطفه
0: اما الباز الكونستركسيون الكبيره
1: أي.
0: في لودين دو
1: صحراء دوز
0: في لودين
1: في لودين
0: في لودين دو سابل وزاد هي بخلاف لودين دو سابل
1: يعني.
0: الناتيريل زادوا جابوا دي زونجان تراكسات كبار قعدوا شهرين وهم يكبروا في الدين معناه ولاو جبال ما عادش دين واني نتفكر وقتها كل وقت كان عبد الله شيف ديبارتمون
1: نعم
0: اش عملوا حفروا بير باللي زونجان تاعهم واني عملت فيه كيل مون شارج كيل فيكسيون كلو دي بينيون كيما المونغالا سواتش تشوف
1: اللونغرناج نعم نعم ايوا
0: كلو دي زونغرناج وغرناج كبار مشيت الفيراي
1: أيوة.
0: مشيت الفيراي وشريت كل سونغريناج نتاع كل ماكينات القدم وعملت المون شارج هذا بكل لونغريناج واحده تدور واحده واحده تدور واحده وهو جون بول بيماندو في وسط السطل
1: نعم
0: ونطلع فيه ونهبط معناها يعيش كوم كوا معناها سوتيران ومن بعد طلع شاف فريز كيفاش تغمط بكرمل وكل حكايه كي أنا...
1: وشكون من المشاهير اللي تعاملت معاهم الممثلين فكرنا منهم تو احنا قلنا فما افا جاردنر فما والتر ماتاو والتر ماتاو في بيرات المخرجين كلود شابرول في دكتور بابول فما شكون اخر قلت
0: والله هما الاكثريه
1: فرانكو زيفيريلي خدمت بتاع الطفل يولع المسيح مع رضا تركي في رباط المونستير
0: اي فما خدمنا بومبينو دي نومي جيزو
1: فرانكو روسي
0: مع فرانكو روسي المخرجين اللي خدرنا نتعامل معاهم هما اللي حفظهم اساميهم اكثر انا ما نجمش ننساهم كيما مثلا
1: انت تحضر في البلاتو وقت بعد ما تحضر المعدات الخاصه بالمشاهد نتاع الافلام، تحضر في البلاتو باش تشوف ولا تكتفي في
0: الفيزيتالي العمليه؟ نعم. يعطوني السيناريو نقراه والمخرج والمدير التصوير والكيب تكنيك، نعملوا اجتماعات كل واحد، نعملوا لكتير تسمى لكتير، كل واحد يحضر اش باش ياخو.
1: نعم.
0: الكوستيم والسفيكس والديكور كله، واحنا نعملوا نقعدوا ننسقوا مع بعضنا، كل واحد يحضر. وتكون العمليه كاك، نمشي للورشه نتاعي نحضر الحاجه اللي لازمني نحضرها، اللي فيها الموفمون، فيها الماني، فيها الاوتوماتيزم، فيها الحركيه وفيها الخدع.
1: نعم.
0: باش تتغطى كيما نقولوا بالديكور وكل شيء. ومن بعدها نهز اني فريق للبلاتو هاكا خدم معايا هو في اللي يعرف.
1: نعم.
0: كيفاش.
1: أيوة.
0: نشرف عليهم النهار الاول الثاني، وبعد اني نرجع نحضر الخدمه اللي بعدها. يعني الأكثرية ديما
1: يدو في تقوى،
0: ديما في في الورشة أكثر من في البلاتو.
1: نعم.
0: في البلاتو ما نحضرش برشا.
1: نعم.
0: نكلف ما كيما نقولوا المساعدين نتاعي يوظفوا الحكاية كيا في البلاتو.
1: نعم.
0: أما العبد لله
1: وأنت باش تربح الوقت تعمل حاجة أخرى،
0: باش نعمل حاجة أخرى في الأتليي. نعم. باش نعمل الكرياسيون نتاعك اللي في كا خاطر هذاك يطلب معنا خدمة كبيرة وتخمام
1: وتوا أنا حسب القائمة اللي عندي بالنسبه لغار زيتوال
0: اي
1: خدمتش فيه هذاك
0: اي مع جورج ليكاس، عملت فيه برشا حاجات معنا كيما نقولوا
1: كل الجزء الثاني خاطر الجزء الاول عام 76 تقريبا.
0: الجزء الثاني
1: انت في الجزء الثاني؟
0: الجزء الثاني الاول ما خدمتش فيه
1: اي خاطر انت صغير وقتها.
0: لا صغير ما خدمتش فيه، بس الجزء الثاني خدمت فيه
1: عنق الجمل غادي فك البقعه هذيك
0: اي في عنق الجمل وعملنا. نعم. حتى في مطباطه وفما في برشا بلايص اخرين في تطاوين. نعم. في نقلنا
1: شنو هو صنعت في الفيلم هذاك؟
0: فما معناها دو ستركتور ميتاليك يعملوا لهم ابياج معناها نوع من هكا كيما تشوف فيه دو فيزي دو سوكوب معناها كلك اكسسوار نتاع دي روبو وبعد ينظفوهم بالانفورماتيك معنا حاجات روبوتيك.
1: ما خطروا فيلم تاع سيونس فيكسيون احنا نقولوا
0: سيونس فيكسيون جابوا معاهم هما
1: خيال علمي على الفيلم،
0: جابوا معاهم حاجات واحنا زدنا اعطينا البلوس.
1: القائمه طويله كما قلت. اور نوار زاد كيف كيف
0: لور نوار
1: جون شاكانو اللي تعمل في الجنوب
0: لور نوار
1: 2011
0: الاكسسوار الاغلبيه الاكسسوار نتاع لور نوار العبد لله معناها خذوه من عندي.
1: فيلم فخم هذاك،
0: فيلم فخم. هو جي الشيف ديبارتمون جابوا واحد الماني فريق الماني جي بحذايا الورشه قال لي يونس ارتحتني الا باش نصنع وباش نضيع فيه وقت عندك انت كل شيء. معناها ارتحتني انا فرحان. ما كانش يتصور الماني يعيش في امريكا هو ويخدم انترناسيونال عنده
1: انا حاجتهم بيه لقاو عندك
0: لقاو عندي. قال لي
1: معناها ربحتهم في الوقت انت.
0: قال لي معناها فاجأتني معناها اللي ما كناش نصوروا تونس فما كفاءات ومش نلقاو ليزارتيكل هذوما والمعدات هذوما في تونس.
1: نعم.
0: قام حاضرين معناها وخدمنا
1: في الفيلم في برشا برشا كومبارس وفي برشا
0: في
1: برشا مشاهد خارجيه وفي مغامرات
0: وفي حتى
1: وفي برشا
0: طيران
1: طيران زاد
0: في طيران اي في
1: خاطر هو الليبوك نتاعو تقريبا 1930 ولا حاجه كذاك.
0: وعملت لهم اني
1: حكايه البترول اكتشاف البترول وقتها
0: وكذاك عملت لهم اني هليكوبتر بالدو انا دوبلير نتاعها باش مو فرقوها وكل معناها فما برشا خدمه في الورشه نتاعها.
1: فما حتى افلام هزليه في كوميديا تيتوا كون تي بارل هذاك نتاع
0: الدو موشوني
1: موشوني بالطبيعه هذوما الافلام هذوما فيهم المنتج المنفذ هو سيريدا تركي.
0: ايوه وكذا احنا باع البلاس وقت بدو بحل.
1: نعم.
0: في فدلك برشا ومعناها في معناها كلك ديزيفي اللي هما ماهمش ما فيهمش برشا جهد وما فيهمش برشا جهد باش تتعب. اما يلزم ديما ان تكنيسيان اس اف اكس موجود.
1: ما عندك الفيلم ديزير موليكار افون جيزو كري هذا الفيلم زال كيف كيف شاهدته في قصر رباط. شكون المخرج نتاع جويان؟
0: جويان
1: نعرفوه كممثل لكن هذاك اول فيلم طويل اخرجوه في المونستير ومعه كوليش.
0: معه كوليش والله كوليش انا يعني عندي موتو مغروم بها.
1: اي
0: ما كنت مغروم بالموتوات عندي موتو 750 فاير. الراجل هوندا هي تغرم بي ونحوس وندور ودر شنو اني الحقيقه حزت في نفسي الا ما عملتش تصاور وهذيك حزت في نفسي الحقيقه.
1: توسكانيني زفريني مره اخرى
0: توسكانيني فيه برشا دي زيفي سبيسيو عملناها في تونس سمح لي عملناها في حنا بعد.
1: هي سيمفونية تقريب موسيقية ولا حاجة كيفك؟ لا توسكانيني لا توسكانيني لا لا توسكانيني لا لا توسكانيني
0: فرانكو سيفيريلي
1: فرز عمل تصور في سوسة
0: في سوسة
1: لا لا تفكرته تو توسكانيني عملوا وطارق طارق بالعمار هو المنتج نتاعه
0: في بارك حنا بعد.
1: أيوة
0: استديو كان غادي في بارك خدمناه غادي كان وفي البور القنطاو.
1: أيوة
0: تخدم نتفكر من عرش عام
1: لجان توسكانيلي هو
0: اسمه. بعد البيرات هذاك تخدم بعد البيرات
1: هذاك تقريبا تعمل عام 89.
0: أيوة هكا هكا
1: 89 حضرت فيه زي فرانكو زيفيريلي لجان توسكانيلي اسمه.
0: وعام 88 عملنا رالي باري داكار جابوني وامريكان وكانت عندي لاندروفير.
1: أنا حبيت نقول ترافياتا ترافياتا اللي عمله كذلك فرانكو زيفيريلي ترافياتا يعني عبارة على تقريب سيمفونية موسيقية ولا حاجة كيف كان فكروا هذاك أيوة
0: هذيك معناها نوع تكنيك آخر.
1: أيوة تفضل تفضل أيوة
0: أنا طبعا ليش
1: لا حبيت نذكر بعض الأفلام اللي جات المسجد بقى حكينا شوية على بعض الأفلام التونسية.
0: أفلام التونسية
1: خطر ركزنا برشا على الافلام الاجنبيه
0: والله هي مسلسلات كيما منام تاع روسيا
1: منام تاع روسيا
0: اي وكيما عملت مسرح زاد ما نجمش ننساها هذيك مع تياتر تورسكي ومع ريشار مارتان تو ولده ولا لا عملنا مسرحيه كبيره شاركت فيها وزاره الثقافه التونسيه
1: نعم
0: معناها شاركوا فيها دول باسام ميديترانيا حوض البحر الابيض المتوسط كل الدول الكل
1: نعم
0: وتونس باش شاركت شاركت بالعبد ولله كتكنيسيان اس اف اكس وشاركت باحمد المرحوم احمد بنيس
1: اي
0: هو مكلف الاضواء كملت معاهم للاخر عملنا بها تورني في اوروبا عملنا تقريبا 4 عروض في باريس
1: نعم
0: وعملنا تورني كامل مشينا بها لألمانيا مشينا لانجلتير مشينا ولقات
1: نعم
0: رواج كبير
1: نعم
0: وفيها درابو تونس وتنبعث لك فيها لافيش هذه
1: نعم
0: وفيها لافيش فيها درابو تونس فيها العبد الله اسمي زاد.
1: والفيلم الاخير اللي انت معناها انجزت فيه بعض المعدات الفيلم التونسي الاخير
0: الفيلم التونسي الاخير هو
1: نعم
0: باش ما نحرقش المراحل هذا فيلم الحقيقه رعب انا ما حبيتش نخدمه خاطر اني سونسيبل وتعرف انت
1: اثر ساعات انت في كتير تقرا الموضوع اذا كان الموضوع حساس برشا ممكن ما
0: هذا الحقيقه انا ما حبيتش نخدمه ما تفرض عليا خاطر فيه عفى الله والجميع فيك
1: في مشاهد بخوف. مشاهد امتى واحد ماذا بيه يتجنبه معناها
0: اما تجنب بالله باش نتجنب تفرض عليه وخدمته
1: ما هو اليوم السينما التونسيه اصبحت يعني فيها برشا افكار جديده ومتنوعه على المواضيع فما سينما المؤلف قعدنا في السينما المؤلف ولكن تو فما برشا شركات انتاج خاصه يميلوا برشا للافلام الايقاعيه الافلام التجاريه هاكا فما فيلم تلقاه فيلم كوميدي فيلم رعب فيلم كذا يا خويا السينما لازم تتحرك لازم تتحرك صحيح ولكن من نساو السينما المؤلف هذيك زاد عندها قيمتها لان هذيك تمثل لنا عنوان حلو برشا لحضورها في مختلف المهرجانات خاصة السينما المؤلف تمشي للمهرجانات أما السينما التجارية ما تمشيش للمهرجانات
0: ما تمشيش
1: هكا
0: تو ولات فاريتي كبيرة
1: فاريتي كبيرة فاريتي كبيرة وهذا هام خاطر الفاريتي كبيرة باش نكتشفوا برشا مخرجين للشبان وباش نكتشفوا برشا تقنيين شبان وباش نكتشفوا برشا وجوه جديدة كممثلين وممثلات هذه هي الحركية الحقيقة قاعدين نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة في السينما التونسية كيفاش نجموا نحوصوا تو هذا اللقاء والحديث معاك يعني
0: تو حبيت نقول الحقيقة الورشة متاعي مش تخدم سينما برك عندك نخدم خاطر عندك لي ستيديون نتاع البوزار نتاع كامل الجمهوريه الا في صفاقس ولا في باب سعدون ولا سوسه ولا في نابل يجيو يعملوا لي بروجي فان دو تيت نتاعهم بحذايا وكل ستيديون يجي بحذايا يعمل بروجي فان دو تيت ينجح ويجي بار لي ميور وعندك زاد لي ستيديون نتاع لي زيكول ايرونوتيك اللي يقراو في لافياسيون يجيوا بحذا يكريوا بالشهر بشهرين باش يصنعوا ماكيت طياره صغيره وحاجات هيك.
1: نعم.
0: وباش يعملها بروجي فان ديتيد واللي جاوا بحذايا عملوا لي بروجي فان ديتيد كلك سوا ليزيتيديون نتاع لافياسيون كلك سوا ليزيتيديون نتاع البوزار معناها عمل متكامل كله فن.
1: نعم.
0: كله فن كلهم ناجحين ولات الناس ليزيتيديون كل يعرفوني كل برا يمشي المستير بحذي يونس العجمي
1: وكيفاش يتصلوا بيك
0: يتصلوا بي ويجيوا يعرفوني عندي الواتساب وعندي
1: نعم على كل حال هذه فرصه لهم هما باش يتعلموا وكما قلت انت كل ما واحد يجي الغادي معناها يلقى شغل وينجح يعني المهم التواصل المهنه نتاعك متهني عليها عندك شكون باش ياخذ المشعل نهار اخر
0: هو قاعد نطور الحقيقه تو دخلت الاوتوماتيزم والروبوتيك معناها باش خاطر الا ما يقدمش يوخر
1: نعم
0: تو هو شنو ماشي في الدنيا هذه الاوتوماتيزم والروبوتيك
1: نعم.
0: هذا هو الا ماشي فيه وقاعد نصرف وقاعد نضيع في وقتي
1: وعندك ولدك باش ياخذ المشعل ان شاء الله
0: وعندي ولدي بقدره ربي هو قاري في الافياسيون وماشي معاه الخدمه وفرحان وربي يصلح حالهم الكل
1: أني حبيت نشكرك برشا على هالزيارة هذه اللي استديوهات إذاعة المنستير وهذه حلقة أولى أكيد باش نرجعوا نستقبلوك إن شاء الله مرة أخرى خاطر معاك أخويا راهو تاريخ كبير برشا متاع أكثر من 40 سنة ما نجموش نختزلوه في ساعة
0: بالضبط عام 75 لتو عندي 51 عام في السينما
1: نصلي على النبي وأنت صغير ما زلت وعندك ما تعطينا وما زلت تفيدنا
0: التظاهرات الثقافية والمعارض
1: شكرا على كل حال بارك
0: الله فيك فوزي نشكرك مرة أخرى دائما تشجع الفنانين وما شاء الله معناها كل انسان تجيب حذاك يروح فرحان
1: اخويا احنا ديما نخليو على راحته واحنا زادنا نستفادوا منكم راهو فهمت ان شاء الله كل
0: تونس ولادة
1: تونس ولادة
0: وربي يحفظ تونس
1: وربي يحفظ تونس
0: تونس ما شاء الله معناها التوانسه راهم مذكيين برشا
1: نعم
0: يحبوا يوصلوا يعملوا ويعملوا
1: اكيد وان شاء الله المستمعين يعني استفادوا يعني من هذا اللقاء ونتلقاو اكيد بعد الساعه التاسعه
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
3: اللي يقول سيف
4: حبكم برشا مساء الخير
3: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيه استقبلوني
4: مساء العشق والغرام بيك
6: ومرحبا بيك
7: بوصلة
8: هلا سهلا فيكم أنا سعيد جدا اني موجود بينكم وتونس
3: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحفظكم ويحميكم
10: والله جاهزين معايا للأبداع
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل

0: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق مع التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وتويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كلي بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات تويرف ونبر، وفق ما فاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وتويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية. يتميز الوضع الجوي بخلايا رعدية محليا مع أمطار متفرقة الليلة، وذلك بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ويكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقية، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 26 و2000 يوم الجمعة 7 أوت ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتبار نسب تخفيض أقلها يكون 20%. دوليا، وافق الاتحاد الأوروبي على طلب أمريكي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج عدد من البرامج فوق أجزاء من منطقة الخليج بما يشمل خليج عمان والممرات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز لمدة 24 ساعة، في خطوة استثنائية تمثل خروجا عن سياسة البيانات المفتوحة التي يتبناها البرنامج الأوروبي لرصد الأرض. وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن التأخير ضروري لمنع استغلال منتجات البرامج من دول أو جهات غير حكومية بطريقة قد تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أو مصالح حلفائهم في المنطقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 والنشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سينما
3: سينما
2: سينما مع فوزي الصخيري.

عودة لبرنامج السينما مباشرة على موجة إذاعة المنسير، ولقائنا متواصل حتى للعشرة أمتاع الليل. هذا كان المقطع الأخير اللي كنا نستمع إليه يعني منذ قليل، المقطع الأخير من الأغنية الرائعة أنا عليك بالحب بصوت وردة الجزائرية. وبش نحكيه على الفنانة الراحلة وردة الجزائرية في ذكرى ميلادها 22 جويلية 1939. مش نحكيه سينما فقط خاطر نحن يعني في برنامج سينمائي. الفنانة وردة قدمت 6 أفلام سينمائية رئيسية طيلة يعني مسيرتها الفنية. 6 أفلام، اللقاء الأول كان المز وعبد الحمولي، الفيلم هذا تم إنتاجه سنة 1960، الفيلم الأول لوردة وتناول حياة المطرب التاريخي. ومن الأغاني التي وردت في هذا الشريط اسأل دموع عيني وكذلك يا نخلتين، هذوما من أبرز الأغاني التي وردت في هذا الشريط. الفيلم الثاني 1962 أميرة العرب، فيلم تاريخي مع رشدي أباظة، والأغاني صبر الجمال، حلم الليالي، الورد ياما. ثم طبعا نعرف أن وردة اعتزلت نهائيا وقت اللي عادت إلى الجزائر بلدها يعني الأصلي بعد يعني استقلال الجزائر، حابت تفرح مع الشعب الجزائري. إذا رجعت، هي كانت في القاهرة طبعا، قعدت تقريبا 3 سنوات في القاهرة، اعتزلت مشات للجزائر وثم غابت عن الفن تماما قرابة 10 سنوات. رجعت عام 72 بعد مرور 10 سنوات على استقلال الجزائر. هوري بوندي بطبيعة الحال هو الذي أعادها يعني للفن. وبعد عرفت على ورا بليغ حمدي اللي هو زي كيف كيف تزوج بها سنة 1973، استقرت بالقاهرة وكان عندها نشاط غزير وقتها، وعادت للسينما بفيلم، الفيلم الثالث اسمه صوت الحب 1973، فيلم درامي مع حسن يوسف. الأغاني، الأغنية الشهيرة المعروفة العيون السود، مالي وانا مالي، اشتروني، وكذلك مستحيل، هذوما الأغاني التي وردت في شريط صوت الحب. الفيلم زاد كيف من أهم الأفلام التي مثلتها وردة الجزائرية حكايتي مع الزمان عام 1974، ويعتبر يعني من أشهر أفلامها، ودائما مع رشدي أباظة. الأغاني، الأغنية الشهيرة لولا الملامة، الأغنية الشهيرة حكايتي مع الزمان، وحشتوني، بكرة يا حبيبي. الفيلم الخامس آه يا ليل يا زمن مع رشدي أباظة كذلك 1977. الأغاني حنين، ليالينا، ليل يا ليالي، مساء النور. الفيلم الأخير اسمه ليه يا دنيا 1994 مع محمود ياسين. طعم الحياة يا طريق خليك معايا، طبعا مع ملحنين جدد، لأنها في 1994 هي كانت تلقت، تم التلاق بينها وبين بليغ حمدي، وأصبحت يعني تتعامل مع ملحنين آخرين. هذه فكرة عن أفلام وردة الجزائرية بمناسبة يعني عيد ذكرى ميلادها يوم 22 جويلية 1939. نحكي دائما موسيقى. رحيل الموسيقار هاني شنودة عن سن ناهز 83 سنة، يعتبر يعني أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في العالم العربي، خلى يعني إرث سينمائي بارز من خلال الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال في السينما والدراما والمسرح. العدد متاعها يتفوق على 170 عمل موسيقي. وفي السينما كان له حضور لافت، إذ وضع الموسيقى التصويرية لأفلام شهيرة، منها غريب في بيتي، ولا عزاء للسيدات، هذا مع فاتن حمامة، الحب والرعب، إلى جانب تأليفه الموسيقي ل 12 فيلم من بطولة عادل إمام، منها الحريف، المولد، الأفوكاتو، كذلك اكتشف أصوات، منها محمد منير وكذلك عمرو ذياب. نسمع الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه طبعا للموسيقار الراحل هاني شنودة.

نحكي السينما واخبار السينما التونسية، انجاز تاريخي للسينما التونسية، لانه تم اختيار الفيلم التونسي هلع للمخرج كمال العريضي رسميا ضمن المسابقة للأسبوع الدولي للنقد الموازية للدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا فينيسيا. ثم أكيد باش يكون في عرضه العالمي الأول يوم 9 سبتمبر. يذكر أن المخرج موجود في كاليفورنيا، وإحنا العديد من الكفاءات من المخرجين قاعدين يعني يشتغلوا خارج حدود الوطن في عديد البلدان، سواء في أوروبا ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجز قبل ذلك يعني عديد الأشرطة الوثائقية. ونعرف أنه كمال العريضي بدأ كاميرامان ثم أصبح مخرج سينمائي. كيف نرجع للذكريات، احنا كنا نحكيه مع أخونا يونس العجمي، كنا نحكيه على ذكريات الأفلام اللي تصورت في مدينة المنسير، لا تحصى ولا تعد، خاصة أفخم المسلسلات والأفلام تصورت في رباط المنسير مع مخرجين كبار ومع ممثلين منهم أنتوني كوين، مع أفا غارنر، معناها العديد، حتى عمر شريف جي، معناها رباط المنسير سنة 2005، يعني برشا ممثلين كبار جو المدينة، كلودا كاردينال، جلال وجمة، فرانكو نيرو، العديد من الأسماء التي زارت مدينة المنسير. زي كيف من الوجوه اللي جاوا للمستير، جون بول بلموندو جي للمستير عام 1972 فيلم اسمه دكتور بابول، وجات معاه ميا فاراو، جاءوا عملوا فيلم. المخرج هو كلود شابرول، من أهم المخرجين الفرنسيين في تلك الفترة، وبعض المشاهد صورت في القرعية، في المستير القرعية بالضبط. والمشهد اللي أنا حضرت فيه وأنا صغير هو بالموندو يمتطي سيارة مكشوفة باللون الأحمر مع صديقته ميا فاراو. ونذكر أنا بالموندو صور زوز أفلام أخرين في تونس، مرفلو في المهدية وبيتاتر، صوروا في دوز، وكذلك بعض المشاهد في الكيف. هذه لقطة أو الجينيريك متاع فيلم دكتور بوبول. Il ne me plaisait pas, mais cette fois la providence m'abandonna et je dus faire appel.

0: روقوا
1: رقنا
0: قعدوا
1: قعدنا.

وطحلى الغني دمال البلاد بغني وصايل الخيل رعيها وسيوف العين.

طبعا هذه كانت فقرة غنائية مع الثنائي نصر شمس الدين وكذلك الفنانة الكبيرة فيروز. نحكي على أفلام فيروز اليوم، ما نحكيوش عليها برشا فيروز خاطر ما هيش كانتش معناها ما ساهمتش برشا يعني في السينما، يعني كانت فما بعض الأوبراتات يعني اللي قامت بها مع نصر شمس الدين خاصة نقلها بعض المخرجين سينمائيين فقط. يعني هذا شنو اللي صار؟ بيع الخواتم هو أول يعني ظهور لفيروز في السينما، كان للمخرج يوسف شاهين سنة 1965. عبارة شنية؟ أوبرات موسيقية. ونعرفوا أنه بالنسبة لفيروز ونصر شمس الدين فما استعراض، لوحات راقصة، حوارات تربط مع الأغاني، هي في شكل أوبرات موسيقية نقلها كما هي يوسف شاهين مع إضافات وطبيعة الحال نقلها إلى الشاشة الكبيرة. ويوسف شاهين وقت هجر يعني مصر واستقر نوعا ما في لبنان في فترة من فترات، خاصة في منتصف الستينات، حتى فاتن حمامة زي كيف بعدت على مصر يعني سنوات وعملت بعض الأشرطة منهم الحب الكبير مثلا مع فريد أطرش، أنا صورته في لبنان، كذلك رمال من ذهب الفيلم هذا زي كيف صورته فاتن حمامة في لبنان مع عبد الوهاب الدكالي، وشكون الأخرج الفيلم هذا؟ يوسف شاهين. وأثناء وجوده حب يعمل حاجة لآل فيروز، وفعلا يعني نقل هالأوبيرات الموسيقية اللي كنا نستمع يعني جزء منها إلى الشاشة الكبيرة اسمه بياع الخواتم سنة 1965. ثم أنه يوسف شاهين التقيت معه في عديد المناسبات، وكان يتحاشى الأسئلة اللي تتعلق بالأفلام الموسيقية أو الأفلام الغنائية التي أخرجها، كان يحب يتجاهلها وكأنه كان مش راضي على الأفلام هذه اللي هو كان مخرج في الأفلام الغنائية هذه. فنذكر أنه مثلا وقت عمل فيلم أنت حبيبي مع شادية وفريد الأطرش، وكذلك ودعت حبك زي كيف مع شادية وفريد الأطرش، هذوما الأفلام كان يتجنب ماذا بيق ما يحبش يحكي عليهم بكل، هو يقول كونه ربما بعض النقاد حكاوا على الظاهرة هذه قالوا أنه فريد الأطرش وقتها في الفترة هذه حاجته باش يخدم، لأنه أفلامه الأخيرة ما الشركات ما حبت تبعد عليه شوية خطر الأفلام هذه الجمهور ما كما يقولوا ما تفاعلش معها، فحب يخدم الأفلام الغنائية خطر يعرفوا أنه في مصر في الفترة هذه خطر فترة الخمسينات الشركات يعني ما يقبلوها حتى سيناريو ما فيش غناء، لكن تبقى تشوفوا تو في الكلاسيكيات في بعض القنوات الخاصة بث يعني الأفلام الكلاسيكية الغنائية تو تشوفوا ما تلقاش فيه لما فيش غناء، سواء بالمطربين ولا باش غير مطربين لازم تلقاه رقصة باش تلقاه يعني أي حاجة لازم فما غناء في الأفلام هذه. فعملهم ولكن كانوا ندم على الفترة هذه اللي خدم الأفلام الموسيقية. ولكن الغريب في الأمر أنه في 2001 أرجع للفيلم الموسيقي، كانت تذكر سكوت حنصور مع المطربة التونسية اللطيفة العرفاوي اسمه سكوت حنصور. حبيتنا بالنسبة للفيروز الأفلام اللي ظهرت فيها هي دفاتر الليل سنة 1971 يعني سارة تلفزيونية، بنت الحارس 1967 المخرج هنري بركات، سفر برلك 1967 كذلك للمخرج هنري بركات. مدامنا في الموسيقى والذكريات واني نعرفكم تحبوا الأجواء هذه، احنا في حال الصيف والدنيا سخونة نحب نفرهدوا عليكم شوية ونرجع لكم ذكريات. شو قولكم تو نحكيوا شوية على أغنية بعدي إيه؟ طبعا هالأغنية الرائعة التي لحنها كمال طويل ووردت في شريط يوم من عمري سنة 1961 للمخرج عاطف سالم، البطولة لعبد الحليم حافظ، زبيدة ثروت، زكي توليمات، صلاح نظمي، عبد السلام النابلسي ومحمود المليجي. يعني الفيلم هذا الحقيقة احنا باش نحكيو على المشهد الأخير، الأغنية هذه اللي باش نسمعوها هي موجودة في الأغنية الأخيرة والمشهد الأخير متاع فيلم يوم من عمري. الفيلم هذا بعجالة يعني زبيدة ثروت هربت من دارها من
طبعا من عائلتها، لانه زكي طليمات الوالد نتاعها. وزكي طليمات نذكر انه هو مسرحي كبير وجيل تونس في فتره الخمسينات، وطبعا ساهم في يعني اثراء المشهد المسرحي في تلك الفتره في تونس، في بلديه تونس. زكي طليمات هو والد زبيده ثروت، وحب وزبيدة ثروت هربت يعني من عائلتها لأنه حبوا زوجوها غصبا من صلاح نظمي. أكل صلاح نظمي أكل دائما مثل شرير في عديد الأفلام. فبالصدفة تلقات هي عبد الحليم حافظ، وعبد الحليم حافظ هو صحفي، وعبد السلام النابلسي طبعا هو مصور. وشكون اللي عرف متاعهم؟ هو محمود المليجي، يعني في دور مغاير تماما. خاطر نعرف محمود المليشي ديما مثل شرير في اغلب الافلام، 90% من الافلام مثلهم شرير محمود المليشي، وابدع فيهم بطبيعة الحال، ولكنه زاد اتالق في افلام اخرى مثل الارض وافلام كبيره برشا. فتلاقاوا مع بعضهم وصارت يعني لقاءات، وحبها عبد الحليم، ولكن في فتره من الفترات حس انه ضميره يأنب فيه، حس كونه العائلة قاعدة تلوج على زبيدة ثروت، يعني معناها حس كأنه يلزمها ترجع لدارهم، رغم اللي هو حبها وماذا بيه معناها يتزوجها، ولكن ضميره في نهاية الأمر كما قلت يعني أنبو، وحب يرجعها للدار، وهو معها حب يرجعها، وهي ما هيش مطمئنة يعني بالوضعية اللي باش تعيش فيها في مع عائلتها. فغنى بعد ما ودعها ورجعها لدارها، هو راجع غنى أغنية بعد إيه للموسيقار كمال الطويل، هذه الأغنية الأخيرة من فيلم يوم من عمري. أغنية عبد الحليم حافظ يوم من عمري وبعد إيه.

يا ما ناداني بدمعه في الغداء وترجى فيا.

مثل عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه

هكذا نصل إلى نهاية حصة سينما مباشرة على موجة إذاعة المنستير. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله تكون الحصة قد نالت رضاكم واستحسانكم، خاصة في الفترة في الحصة والجزء الأول من السهرة خصصناها لضيفنا المبدع الفنان المتألق دائما يونس العجمي، يعني معروف بصنع المعدات السينماتوغرافية في السينما التونسية، السينما العربية والسينما العالمية. تحيات حسام قدرية، تحياتي الخاصة لحسام قدرية، وتحيات فوز الصخيري للقاء. صباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خضعه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 ألف. الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. ولجنة التراث العالمي لليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. أهلا بكم، تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 57 و900 ألف. محطة الفارق انطلق معها التأسيس لدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 و900 ألف باسم الشعب، ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. محمد بشير شكاكو:
1: نلغي النظام الملكي إلغاء تام، نعلن أن تونس دولة جمهورية.
2: حدث غير وجهة تونس من نظام ملكي إلى نظام جمهوري لتعود السيادة إلى الشعب الذي ضحى من أجل الاستقلال طيلة عقود. بعثت الجمهورية الأولى والتي كانت حلم الأجيال منذ ثلاثينات القرن الماضي وفي غفلة من الجميع لأن دستور البلاد لم ينجز بعد، حسب تعبير المؤرخ خالد عبيد.
3: تأسيس الجمهورية التونسية جاء في ظرفية تميزت بانكباب المجلس القومي التأسيسي على صياغة دستور البلاد التونسية، ولم يتسنى سن هذا الدستور إلا في جوان 1959، يعني إعلان الجمهورية سبق صياغة الدستور.
2: خرج الشعب من طور الرعية إلى المواطنة وأصبح صاحب الكلمة والسيادة ودعامة النظام الجمهوري والمشاركة في الحكم من خلال التشريع وسن القوانين.
4: إحلال نظام جديد يجعل تونس جزء مشاع بين التونس، أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس المسؤول عليه هو الشعب.
2: انطلقت الجمهورية الأولى في بناء المؤسسات وتحديث الدولة والرقي بالمجتمع، كما استرجعت الأرض من المستعمر. تعلم الشعب الذي كانت تراهن عليه السلطة إلا أنها لم تواكب تطلعاته وتصوراته إلى أن جاءت هبة 17 ديسمبر 2010، وليبعث من رحم الأحداث مجلس تأسيسي هو الثاني بعد الاستقلال ليكتب دستور البلاد سنة 2014 الذي أسس لجمهورية ثانية تحت نظام برلماني معدل بعد أن كان طيلة أكثر من 5 عقود تحت نظام رئاسوي. تعثرت الجمهورية الثانية ولم تعمر سوى 8 سنوات، فقد عصفت بها أحداث سياسية واجتماعية أدت إلى حل البرلمان يوم 30 مارس 2022، ويصاغ دستور جديد ليختم يوم 17 من أوت 2022 إذانا بالجمهورية الثالثة ونظام رئاسي صرف.
0: في موضوع آخر، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الترويج للبطاريات المنزلية باعتبارها حلا سحريا لانقطاعات الكهرباء يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. ووضحت الجمعية أن منظومة تخزين البطاريات 10 كيلوات في الساعة قادرة على تشغيل مكيف هواء والثلاجة والتلفاز وبعض الإنارة لنحو 3 ساعات فقط، تبلغ كلفتها مع التجهيز والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لأغلبية الأسر التونسية. نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة أحمد الدوس وأكثر تفاصيل.
5: موضوع نتاع البطاريات بدا توفيه الجدل ملي بدات الازمه هذه الحاليه نتاع الكهرباء. البطاريات نجم تكون عندها زوز اهداف، انه ما يقصش عليها الضوء في داري، انه وقت اللي يقص الضوء تاع ستيك تبقى داري تخدم. الهدف الثاني اللي هو نجم يكون ما يقصش الضوء على الشبكه، البطاريات اللي تكون في ديارنا يعاونوا الريزو باش ما يطيحش. البطاريات هذوما مش يصلحوا كان بضعه ايام في السنه في الصيف وبضعه سويعات حتى في الايامات هذيك معنا وقت الذروه، يعني انت المواطن مش يلقى روحه يدفع تقريبا 12,000 دينار او اكثر باش ينجم يغطي يغطي بضع ساعات في السنة. إذا كان هدف توا أنه هو مساندة الشبكة باش معاش يقص الضوء على المجموعة الوطنية الكل، وقتها لازم المواطن يشحن البطارية متاعه وقت اللي الضوء يبدأ معنا متاح، ويفرغ البطارية في الشبكة، يعطي الضوء اللي خصنه هو في البطارية، يعطيه الستيك وقت الذروة. ما ينجمش يصير بالعداد الحالي اللي راك توا في ديارنا. لهنا لازم نمشيو للعدادات الذكية اللي هي بدات في بعض الجهات الجمهورية، ولكن المشروع مازال الحقيقة معنا متعثر. لو يتم التسريع في العداد الذكي يصبح وقتها المواطن قادر أنه يعبي البطارية متاعه وقت الضوء رخيص، ويعاون الشبكة وقت اللي ستيك تحب. يعني حتى العداد الذكي يصبح زادة أنه ستيك هي تريد تتحكم زادة من عن بعد في المسألة هذه.
0: قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما لا يقل عن 300 دواء. رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضاب وأكثر تفاصيل.
6: زيادة في الأسعار اللي هبطت عند قيمة الصيدلية المركزية احنا ما في بالناش، احنا كصيادلة قطاع خاص ملزومين باش نطبقوا التسعيرة الجديدة اللي هبطت، فما ما يقارب 300 دواء اللي وقع البليسمون تاع السوق نتاعو معناها زادت الأسعار نتاعو. عندنا قريب حوالي سنة من اللي وقع الإقصاء نتاعنا من لجنة شراء الأدوية الكان ومن مرصد الدواء. كنا قبل الحقيقة علاقة طيبة جدا، وكنا ديما نتعاملوا بصفة ثنائية ويستشيرونا في برشا حاجات احنا اللي شفتها. توا عنا عام قاع الإقصاء نتاعنا تماما، تعمل مع شنو علموا بحتى شيء، حتى كيف نشاركوا معاهم في أشغال ولا حاجة تكون بصفة استثنائية، يا إما يستدعانا وزير الصحة وإلا المدير العام لوكالة الدواء. الصيدلية المركزية حتى أكيد ما لقاتش الإكيليبر نتاعها مع ريتار دو لاكنام وكل شيء، هو فما أدوية مدعمة نقصت في الدعم شوية باش تلقى الإكيليبر نتاعها. وإحنا هناك نقابة ندعيو باش يقع ديما النظر إلى جانب المواطن، لازم ديما مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، حاولوا كيف كيف باش الإتابليسمون يلقى الإكيليبر نتاعه وزيد يراعي ديما القدرة الشرائية نتاعه.
0: قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية، ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل أعدته تونس بمتابعة وتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبإشراف وتنظيم من وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وبمشاركة مختلف الوزارات والهياكل والأطراف المتدخلة، كما جاء ثمرة عمل دبلوماسي كثف قادته المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو بالتنسيق مع هياكل المنظمة والدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي. إلى موضوع آخر، بين القيمة الفلاحية لولاية القيروان وهشاشة بنيتها التحتية تختصر معاناة أهالي شراردة، مسالك فلاحية وطرقات متهالكة تعزل العمادات وتصنع واقعا مريرا يهدد رزق الفلاح وعيش المواطنين خاصة مع التقلبات المناخية. أكثر تفاصيل في متابعة نادر برجب.
7: رغم كونها إحدى ركائز الإنتاج الفلاحي بولاية القيروان، إلا أن معتمدية شراردة تعيش على واقع وضع متردي للمسالك الفلاحية والطرقات، والتي باتت تشكل عائقا أمام تنقل المواطنين والتلاميذ والفلاحين على حد سواء.
8: الطرقات يعني يمكن ما بين الحفرة والحفرة تجي حفرة، غياب الصيانة لعود رأي ديما متكررة، أما على أرض الواقع أنا ما شفتش حتى تحرك، لأني تو طريق رأو كده لها حفرة 20 سنتي ونصلحها تو، خير ما نزيدها عامة وليلي متر وبعد متر ما عاد نجم نصلح، تولي اعاده كامله تهيئه كامله.
9: الكياسات وضعيتها كارثيه مهترئه، طالبنا عينا وراسلنا وملتوى ما كانش حتى تدخل لا في اصلاح الطرقات للمعبده ولا في فك العزله للمتسكنين والفلاحه، ونحن منطقه فلاحيه بانتهاز. المسالك الفلاحيه الغير معبده عندنا ممكن، وكان في ولايه فرجله الجنوبيه حدا 100 كيلومتر ولا اكثر، هذه غير معبده. بالنسبه للمعبده ما عندناش، عندنا زوز طرقات اللي هما يشقوا المنطقة، واحدة تربط معتمدية عبيرة والكياس اللي يربط ما بين بطاحر المضنية والشراردة، يعني اللي خرج من منطقة بالرصفان في اتجاه أبو حجلة وفي اتجاه الشراردة، هذو مزوز يزمهم تدخل كسرين الزوز، وطلبنا السلطات الجهوية بالتدخل.
7: وصرح عبد اللطيف بكثرية معتمد شرادة أن ملف المسالك الفلاحية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المحلية والمركزية، وأنه تم التدخل في تهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بعدد من العمادات.
10: تم إنجاز مسلك صيانة المسلك الرابط بين منطقة بير الوصفان ومعتمدية هبيرة لتسهيل تنقل التلامذة إلى المعهد الثانوي بهبيرة على مسافة 7 كيلومتر بما كل فتوه 735,000 دينار. تم الإنجاز الفعلي للمسلك هذا. تم إنجاز 4 كيلومتر في منطقة بير الوصفان اللي تربط زوز مناطق اللي هم أولاد محمد والعيف وضمها معناها على مستوى 4.2 كيلومتر. تم الإنجاز الفعلي للمشروع هذا، وعندنا مقترحات جديدة إن شاء الله ترى النور على مستوى المسالك.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء توصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني ثالث جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على منطقة المواصي غربي المدينة. ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 و800 ألف. والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر أن الترويج للبطاريات المنزلية يتجاهل التعقيدات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهذه المنظومات. أخرج النشر تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
11: الصيف موسم السمر والسهر. الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
12: معنا
11: ومغنى في السهرات إذاعة المنستير وتبع الموجات.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مسيكم بالخير، محلاها لمتكم برب الزغريت على جمهور المهرجان. تصفيقة حارة عليكم زادة، اللهم صلي على النبي. هو الحقيقة عرس مهرجان ليالي المتحف، فتصفيقة حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب. والليلة الاختتام هذه مع الفنان نصر الدين شبلي في عرض فلاقة. كلمة على نصر الدين، هو من مواليد 83، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس، تحصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى وتحضير شهادة دكتوراه على آلة البندير، ويقري في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي صفاقس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف شي صاحبوه الليلة، ويقول لي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. يشتغل برشا على التراث اللي يرتكز على الزكرة والطبلة والبندير والناي. إذن الأفراح تستمر في سوسة. إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حصلوا نصر الدين شبلي وعرض فلاقة، وباش نشوفوهم كيفاش باش يفلقوا اليوم. تصفيق حارة بتزغريت، نستقبلوا نصر الدين شبلي.

يلي حب بيصل يا رسول الله.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، محطة فارقة انطلق معها تأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم ملحبي بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة المتقدمة في معتمديات طويرف والنبر، وفق ما فاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف والكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هيكل الدولة من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى تجمعات سكنية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهما. أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد في بلاغ على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. دوليا، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات الأمريكية في المنطقة تكبدت خسائر كبيرة جراء هجمات إيرانية خلال أسبوعين. وقال في تصريح خاص لوكالة تسنيم أن الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية شملت مجالات الرادار والدفاع الجوي والدعم اللوجستي والبنية التحتية التشغيلية والقدرات الجوية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، المعادلة الإخبارية القادم في تمام منتصف الليل.

ومهرجان.

ساسلغني ليه ميزان ساسلغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ساسلغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كان فنان يا وخيه ما

حقق الأحلام بالموت بالموت ما نشخاك ولا فارس في نعم فوق نعم عشرة نبصمهم بالدم لا فارس والفين نعم فوق نعم عشرة

وراقد سلاح فوق يا الخير.

الف وجه بالربع سليانة، وجه بالراحلة، وجه بالوطانة، وجه بالامه في الدار، وجه بالامه في الجبانة، وجه بالله بالصبات، وجه بالساقة حفيانة، وجه بالله بالسورية، وجه بالكتاف عريانة. ومغاب من الاخوة كان زين البنات عند المضايع.

لا لا لا.

اللهم صل على النبي عليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا، ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل، فريمون يعطيكم الصحه وميرسي بارك الله فيكم، وان شاء الله نكونوا عجبناكم.

0: ومن رجاء تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا شائعات المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث بلغ دينارين فاصل 97 مقابل الدولار الأمريكي وثلاث دينارات فاصل 37 مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم لاعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصيف 26/2000 يوم الجمعة 7 أوت ليتواصل على مدى 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20%. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على بيئة 100% مما تريد. وأوضح أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران في حال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7 إذاعة المنستير.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
4: الصيف حلو ولو لو وانا عامل جو جو جو.
5: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

وين